مازلنا معكم مع موزيكتنا واختياراتنا، وصلنا مع بعضنا للترب بتري. طولنا عليكم شوية، ما كان عادة ديما في آخر جزء ديما يكون التوقيت للتربيات. في فقرة ترب اليوم اخترت لكم نغم للعندليب الأسمر من الأنغام أكيد الحلوة، ونتصور تحبوها. على حسب داد الأغنية اللي ترجع لعام 1963، وكان لحنها الموسيقار العبقري بليغ حمدي، وكتب كلماتها الشاعر والصحفي صلاح أبو سالم، وأبدع طبعا في غنائها العندليب الأسمر، وتعتبر من أشهر الأغاني للعندليب. خليكم معاها تستمتعوا بها، يزينا من الكلام، نتلقاو أكيد في مواعيد إذاعية لاحقة. وديما نفكركم راه اقتراحاتكم ناخذوها بعين الاعتبار، اقتراحاتكم ديما توصلنا في باج راديو كيف. خليكم مع العندليب، باي باي.

معا نحميها. معا نحميها مع هنا مدفعي. صباح الأنوار، تحية طيبة لكم مستمعينا وين ما تكونوا، مرحبا بكم معنا في معا نحميها من توا نص نهار. تحيتنا لكل مستمعينا وين ما يكونوا. بعد شوية باش نحكوا عن حوض واد مجر ده، علاش؟ لأنه باش نحكوا عن المراقبة والتنظيف، شنو اللي باش يصير فيه، هل أنه باش يصير حملة تنظيف، هل أنه باش يصير جهر، هل أنه الناس اللي عملته مصاب شنو مقالهم، هل انه يصير خطايا، هل انه باش يتم ايقاف السيرتو كي تبدا مصانع، والكل هذه كل ان شاء الله جاوبنا عليه من بعد سي توفيق عن وكاله حمايه المحيط. من بعد ان شاء الله باش نحكوا عن التقرير اللي تم اعداده، واكيد باش يكون حاضر معنا ممثل عن الصندوق العالمي للطبيعه بشمال افريقيا باش يعطينا اكثر تفاصيل عن التقرير تبني شاطئ. وفي الختام باش نحكوا عن المرجان الأحمر، مش الحوت، المرجان الأحمر اللي تميز به مدينة تبرقة وأكيد بحارة تبرقة حتى البنزرت. هذه باش نحكوا فيه من جانب كيفاش يتم الاقتناء متاعو أو صيدو، كيفاش هالوقتاش الوقت بالذات، كيفاش يتم زيدا من بعد التحويل متاعو. هذه الكل إن شاء الله مع غطاس، واليوم بدل المهنة وصار من الحرفيين. على كل تحياتنا لكم الناس كل وين ما تكونوا، مرحبا بكم، نرجعوكم.

0: تحياتنا لكم من جديد، مواصلين معكم المشوار في معا نحميها وإن شاء الله نحميوها كيفاش نجموا نحميو تونس أكيد بحماية كل ثرواتنا الطبيعية، ومنها واد مجردة اللي باش نحكوا عليها حاليا. حوض واد مجردة اللي يمتد على تقريبا ثلاثة ولايات، هي جندوبة بيجة ومنوبة، ثم مراقبة لمصادر التلوث بالنسبة لواد مجردة اللي قاعدين يقوموا بها الوزارة، وزارة البيئة والداخلية والفلاحة والصحة، في عمليات مراقبة للمصانع والأنشطة خاصة بدأت في ولاية منوبة ومن بعد البيجة وجندوبة. باش ناخذ التفاصيل هذه الكل مع سي توفيق بحروني، خبير مراقب رئيس بالوكالة الوطنية لحماية المحيط. صباح النور ومرحبا بك سي توفيق.
1: صباح النور، شكرا على الاستضافة، شكرا لمستمعي ذات الكيف.
0: الله يخليك، شكرا ليك وتحياتنا ليك. أكيد مهم اليوم أن نحافظوا على واد مجردة خاصة من التلوث الشديد مع النقص في الشح المائي، ماذا بينا ديما مواردنا المائية نحافظوا عليها وخاصة من التلوث والمصبات اللي تكون موجودة على حوض الواد. هو مش كان واد مجردة في بالي، واد مليان زادة اللي قمت زادة بمراقبته. خلينا نبدو ساعة واد مجردة، شنو أفضل المراقبة بهذه وشنو اللي صار؟
1: شكرا على الاستضافة. قبل كل شيء حبيت ان انا ننوه بال شكون الوكالة الوطنية لحماية المحيط. الوكالة هي مؤسسة تم تأسيسها سنة 1988 بمقتضى قانون 91 سنة 1988. المهمة نتاعها هي عندها زوج مهمات، مهمة وقائية ولا علاجية، ومهمة بالطبيعة باش تكون رقابية. بالنسبة للوضع البيئي، هو كما تعرفون كل البيئة سليمة هو حق دستوري لكل مواطن تونسي، واحنا في إطار المهام نتاعنا الوكالة عندها خبراء مراقبين يقوموا مراقبة مصادر التلوث، مصادر معناتها بمختلف المناطق الجمهورية، ونقوموا تقريبا بما معدله 5000 إلى 7000 زيارة سنويا تفضي عنها بالطبيعة. هذه الزيارات الميدانية هذه تسمى برشا مخالفات بيئية في حدود الخمس نتاعهم، الخمس زيارات هذه كل قوموا بمخالفات بيئية ويتم إحالتها على أنظار المياه بالعمومية. بالنسبة للواد مجردة كما حكينا قلنا الزيارات المراقبة هي زيارات متتالية ومش معناتها مش وليدة اليوم، مش في إطار معناتها اللجان بركة، وإنما اللجان هذه والحملات هذه هي في تواصل لعمليات المراقبة الروتينية اللي قاعدين نقوموا بها. ودردير مو حبينا نوسعوا ونحسنوا من نوعية المراقبة هذه، وقلنا قلنا شنو لاحظنا اللي فما برشا مشاكل، وانه المحاضر نتاع المكاتب وحدها ما تفيش بالحاجه، لذا قررنا انه نمشوا في لجان مشتركه تضم عديد الاطراف باش كل واحد يتحمل مسؤوليته في المخالفه اللي يلقاها. وسعنا نطاق المراقبه، ما عادش تم الوكاله الوطنيه لحمايه المحيط بركة، ولينا ندخل في اطار لجان تتكون من وزاره الصحه، من وزاره الفلاحه، من وزاره البيئه، ونقوم بالمراقبة المشتركة هذه. وبالطبيعة هذه عمليات المراقبة عطت الجدوى متاحة وخرجنا من المحضر المخالفة فقط، ولينا نراقب ولينا حتى ثم طلبة فريين وصلت حتى لحد إيقاف مع بعض المؤسسات اللي لم تستجب.
0: يعني أنتم توا حاليا قمتوا بإيقاف بعض المؤسسات؟
1: بالطبيعة احنا توك نشوف تقريبا منذ 12 شهر ونص منذ اخر زيارة في الجمهورية لواد مليان تم تكثيف العمليات المراقبة، وتركزنا بالاخص على وادي مليان ومجردة بالطبيعة اللي هم الشريان الرئيسي لمياه الري والشرب التونسي، وزاد كيف واد مليان كما تعرف الارتباط نتاعو ببحر الضاحية الجنوبية. ركزنا برشا على المصانع المنتصب على الضفاف وعلى زادة الضوافد نتاع واد مجردة. خاطر باش نحكوا واد مجردة راهو ماناش باش نحكوا على بيجة وجندوبة ومنوبة، خاطر فما ولايات اخرين مرتبطين على غير ولاية كيف ولا ولاية سليانة، هذاما مؤسسة هذاما مدن فيها روافد نتاع أودية أخرى مربوطة معناتها بواد مجردة. علاش احنا
0: يعني كيما الوزيان اللي تتفرع لهنا على واد مجردة
1: فوالا كيما وتيرات ود مليك وكذا دونك هذا كل مربوطين بود ماشي هذاك علاش احنا المراقب بشنة الولايات نتاع الشمال الغربي تقريبا كلهم مع ولايات منوب.
0: به انت قلت لي ثم مؤسسات يعني صناعيه اللي هي رفعتوا المخالفات نتاعها، ثم حتى مؤسسات تم غلقها لهنا. العباد زادت تتسائل هل انه لوناس، نحكوا لهنا ثم مصبات للوناس موجوده في واد مجده، كيفاش يتم التعامل معها لهنا؟
1: شوف احنا ديما المبدا هي العهد على الملوث، وفي العمل الميداني نتاعنا ما عندنا حتى استثناء، احنا ما حتى حد ما يخرج على القانون. المؤسسات ولا المنشآت اللي تلقي هي غير مطابقه للمواصفات احنا نقوم برفع العينات، وفي صوره مخالفتها للمؤسسات المعمول بها غير المؤسسات اللي صادره بتاريخ 26 مارس 2018 وتتعدى المؤسسات هذا بالطبيعه باش نقوم معهم بالاجراءات القانونيه. لكن احنا في الاطار هذا راهو ثم برشا حوايج اخرين ربما حتى المتسع من الوقت ما يسمحش باش نحكوا فيه. ما اغلب المحطات نتاع التصفير دوك قاعدين يقوموا بعمليه تاهيل بيئي، دونك احنا قاعدين نراقبوا، وبالطبيعه ثم تعليمات ثم معناتها مرافقة فنية للمؤسسات هذوما سواء كانت مؤسسات صناعية ولا منشآت، ثم مرافقة فنية من الوكالة الوطنية لحماية المحيط باش نحاولوا نوصلوا لمياه مطابقة للمواصفات، ونحاولوا نوصلوا اللي مجاري الأودية هذه تكون ديما نظيفة وما فيهاش مشاكل.
0: هل أنه فعليا اليوم بعد المراقبة والمخالفات هذه يعني اللي قاعد يتحكي مؤخرا يعني قبل بطبيعة المخالفات هذه أنه واد مجردة أو الأودية المتفرع عليه أنه فيهم نسب متاع تلوث كبيرة برشا، سواء من مصانع سواء من الناس سواء من حتى من مواطن اللي يرمي الفضلات متاعه في الواد، هل أنه يعني تخوف النسب متاع التلوث؟
1: شوف
0: ولا
1: المصادر متاع التلوث برشا فيها برشا مسؤوليات، المسؤوليه دون هذه تبدا على من المواطن صراحه.
0: هذاك علاش قلت لك حتى المواطن يلوح.
1: كي تلقى نفايات صلبه ولا عجالي ولا اي معناتها نوع من النفايات طايشه في الواد، هذا السلوك يلزم نبدو به هو اول مشكل انه التوعيه والتحديد.
0: يظهر لي والد كانها مصبات للفضلات اصلا.
1: بالضبط بالضبط بالضبط، خاصة في المناطق اللي تفتقر للبلديات ثم برشا مشاكل وقاعدين احنا نعانيوا منهم.
0: صدقني سي توفيق حتى بلايص فيها بلديات تلقى يعني العباد تلوح ما يهمهاش.
1: موجود انا احكي كما حكيت لك مدام، هذا هو عقلية لازم تتغير، العقلية هذه لازم تتغير بالتحسيس البيئي بالطبيعة، وكل واحد يتحمل مسؤوليته. واحنا نشوف المسؤولية يعني قلت مش مسؤولية الدولة فقط، هي مسؤولية مجتمعية قبل ما تكون مسؤولية الدولة. وبالطبيعة احنا بالمرصاد للمخالفات هذوما نحاولوا باش نكونوا متواجدين ديما على عين المكان في كل، سواء كانت معك مؤسسات ولا مواطنين ولا كذا، نحاولوا نعاونوا بالمخالفة ولا بالإرشاد.
0: يعني لازمنا انه صحيح الارشاد هو لازم، لكن زيدا ما نعرفش وقتاش باش يوصل الوعي للحشنا به، يعني يوصل انه واحد ما عادش يشوف الفضلات هذه المرميه في الغابه في الويد في كل بلاصه في الحقيقه بالحق.
1: والله شوف اللي هي الجهود مكثفه، وذاك علاش اللي فات اللي الجهات الجهويه هذه المشتركه اللي فيها ثم الداخليه وضم البيئه والصحه والسياحه، هذا مهم اطراف متداخله، خاطر انك مش نحكي دخل وزاره الداخليه ولا الداخليه هي المجتمع المدني بالنسبه لي. دونك التحسيس يبدا من غاد، يبدا من البلديه، يبدا من المجالس المحليه، يبدا من واحنا بطبيعه معناتها نخدموا في تناغم مع بعضنا الكل ونحاولوا.
0: اكيد يعني كما قلت لك كما سالتك يعني نسبه التلوث عاليه ولا يعني ثم خطوره ولا لا؟
1: التلوث ما عندوش نسب، شوف التلوث هو نسبي، اللي تشوفوا انت تلوث انا نشوفه مش تلوث، واللي يشوفوا واحد اخر مش تلوث نشوفه انا تلوث. شوف هي مواصفات، ثم مواصفات تونسيه احنا قاعدين نقوم بعمليه المراقبه للمصادر هذه نتاع المياه، ثم صحيح ثم برشا مخالفات عند المؤسسات الصناعيه وبرشا منشات قاعدين معناتها متجاوزين الحدود القصوى، بقى نحاولوا باش ما نوصلوش المياه ملوثه للاودية.
0: هذاك هو المهم، اهم حاجه انه يلزمنا.
1: المهم احنا قاعدين نتصدوا للتجاوزات هذوما، والتلوث كما حكيت لك نسبه، على خاطر ثم معامل تلقاه متجهز محطة ولا متجهز معدل حد مثل لو لكن الكاباسيتي ما هيش معناتها
0: ما هيش المطلوبة.
1: بالضبط تشوف كيما كيما مخالفة الطريق بالضبط. ساعات الرادار كيشدك على 60 مش كيشدك على 80 كيلومتر في الساعة مش كيشدك على 120 كيلومتر في الساعة. احنا بالضبط مخالفة الضم راهي تختلف من مؤثر لمؤثر من محيط لمحيط كل واحد والدرجة. بيناتنا هو ثم دي نورم نحاولوا نحترموهم وكل تجاوز لنورم بطبيعة ثم سقف نتاع مخالفات نقوموا بالإجراءات معاه
0: أكيد.
1: وكان الزم حتى نتعدوا الإجراءات نتاع المخالفات ونتاع
0: القانونية
1: المالية وخصوصا ثم تنادي ولا ثم مؤسسات معناتها ما هيش ما أبدتش رغبة في الاستجابة نقولوا نقترحوا فيهم بطبيعة ثم قرارات غلط معناتها رصدوا فيهم السلطات المعنية
0: يعني كما اللي صار هذا
1: بالضبط. واحنا بين يرمون مع عشتن سمعت نكسول ثم برشا ما ثم تقريبا في حدود ثلاثة مؤسسات في ولاية منوبة ثم اقتراح فيهم قرارات غلط

0: صلاح الاستعمال اليوم، لأنه حشتنا بكل قطرة ماء، ما حشناش بالأهداء.
1: هو أمن قومي،
0: صحيح،
1: استاذ مجد واد مليان أمن قومي، ما فيش تسامح
0: إن شاء الله يا رب، إن شاء
1: إن
0: الله
1: شاء
0: هذا
1: الله.
0: اللي نأمله إن شاء الله يا رب.
1: باش تكون مراقبة، معناتها مشدة مراقبة إن شاء الله، كما
0: يعني
1: حكينا
0: باش
1: فيها
0: تكون
1: برشا هكا.
0: دورية إن شاء الله، باش تكون هذا يعني باش
1: وشوف،
0: تتواصل.
1: هي
0: لا نحكي لك مع
1: عمليات مراقبة
0: اللجان،
1: راهي عمرها ما توقفت،
0: لا نحكي لك مع
1: المراقبة
0: اللجان
1: فقط
0: اللي معاكم.
1: كانت مشتتة، حبينا احنا تو نلموا الشتات
0: اي
1: هذايا
0: نعرف سي توفيق،
1: ونوحوا
0: يعني مع اللجان باش تكون دوري، اللجان باش تكون معاكم موجودة ديما.
1: لا مش تكون موجودة ديما، وإن شاء الله وإن شاء الله باش نتواصلوا إن شاء الله فيها، حتى اللي نقضوا على آخر
0: ان
1: بؤرة
0: شاء الله
1: الأوز
0: يا رب، ان شاء الله يا
1: إن
0: رب
1: شاء الله.
0: نوصلوا للي حشنا به،
1: هذا
0: الوعي المواطن،
1: بحول الله وعد،
0: المؤسسات.
1: وهذا يشوف كما حكيت لك، هذا البيئة حق دستوري، وديما العهدة على الملوث، خويا تلوث لازم
0: تحمل
1: تتجاهل،
0: تحمل مسؤوليتك، تلوث
1: تحمل
0: حاجة تحمل
1: مسؤوليتك.
0: مسؤوليتك. واضح، واضح يا سيدي، شكرا ليك، ونعرف اللي انت توفيت ترى يعني قاعد تخدم، ان شاء الله ربي يعاونك، وبالتوفيق
1: رب يبارك
0: ليكم ان شاء الله يا رب. شكرا ليك وتحياتنا ليك. شكرا
1: عايش
0: ليك، الله
1: عايش كان
0: يخليك،
1: صحيح، مرسي
0: الى
1: بالحاج،
0: اللقاء، شكرا
1: شكرا
0: ليك. هذا سي توفيق بحروني، خبير مراقب رئيس بالوكالة الوطنية لحماية المحيط، تحكينا معه عن مراقبة حوض مجردة، وكيف كيف زاد مليان ود مليان، لانه مهم اليوم نحافظوا على الوديان نتاعنا، شريان الحياة، فبربي الناس اللي سيرتو المساكنين اللي محاذين للواد باش يقولوا لي مانيش كان نحنا، ثم الناس ثم المصانع والكل، اما كل واحد من ناحيته، كان كل واحد من ناحيته ينظف، راهي والله تو الناس كلها تولي كالعدوى، والناس كلها تنظف. علاش نرموا الفضلات سيرتو المنزليه اللي تكون ملوثه كبيره للواد، والا مش حتى كان منزليه، حتى غير المنزليه، الفضلات حاول تلقي لها بلاصه اخرى، ما تحطهاش في الواد اكاهو. ان شاء الله ديما تونس بخير، ونرجوكم ان شاء الله بعد شويه نكملوا معكم مشوارنا في مع نحميها.

0: تحياتنا لكم من جديد، ومواصلين معكم المشوار في معن نحميها. أكيد حكينا عن مبادرة تبني شاطئ، اليوم نرجع نحكو عن التقرير اللي تم إعداده، تقرير مبادرة تبني شاطئ 2026. شنو هو اللي موجود فيه التقرير هذايا؟ وأكيد الملوثات والفضلات اللي تم تقسيمها، وتنعرفوا كل التفاصيل على التقرير هذايا شنو جاء فيه. وحاضر معنا سي إلياس الجسمي، مكلف بمشروع بالصندوق العالمي للطبيعة بشمال إفريقيا. صباح النور ومرحبا.
1: أهلا وسهلا مدام، مرحبا بكم وشكرا على الاستضافة.
0: الله يخليك وتحياتنا ليك ومرحبا. أكيد مهمة كبيرة لتبني شاطئ، خاصة المبادرة هذه فيها تنظيف تقريبا عدة شواطئ في السواحل البلاد التونسية، ومازالت متواصلة، هي مازالت في نبذة إن شاء الله وزوير إن شاء الله الأسبوع هذا الجاي إن شاء الله 6 أكتوبر، ومتواصلة في كل الجهات. اليوم التقرير المبادرة 2026، أكيد ثم العديد والعديد من الأصناف والفضلات اللي توجدت في الشواطئ.
1: أكيد، وشكرا على المقدمة المهمة، لأنه مبادرة تبني الشاطئ هي اسمها على جسمها، يعني أنتها مكونات المجتمع المدني، المتطوعين، القطاع الخاص، القطاع العام، يكونوا في رقص ويتبنوا شاطئ. الفكرة أنه في تبني الشاطئ مش فقط باش ننظفوه، ولكن نتجاوز عملية التنظيف التقليدية إلى عملية توثيق الكميات نتاع النفايات والأنواع نتاعها. علاش؟ لأنه من بعد تولي عندنا احنا المنصة هذه نتاع أدوفيتش تبني الشاطئ، منصة مفتوحة المصدر، أي إنسان ينجم يدخل لها اللي يعمل في بحث علمي وإلا أخذ قرار من بلديات وإلا وزارة، يلقاو معطيات علمية طبقناها عليها. نقولوا احنا بروتوكول علمي موحد، هو بروتوكول اي ماب، هو بروتوكول الامم المتحده، برنامج الامم المتحده للبيئه، فهو يعطينا معلومات دقيقه وتكون موثوقه. المعلومات هذه والمعطيات هذه تمكننا يوم من الايام من اخذ قرارات معينه حسب المعطيات الموجوده. فمثلا احنا توا وصلنا تبنينا 210 شاطئ، 210 شاطئ هذوما ثم أكثر من 130 138 فريق اللي تبنوا الشواطئ هذوما، لأنه ينجم فريق يتبنى أكثر من شاطئ. معناتها الآخر مرة وقت اللي هبطنا التقرير معناتها كان عندنا قرابة 86 ألف قطعة نفايات مسجلة، ولكن احنا تو في فترة قصيرة زادت، لأنه في المنصة ديما الأرقام معناتها ترتفع، فتو وصلنا لأكثر من 100 ألف تسجيل.
0: يعني برشا هذا يعتبر بصراحة
1: هو رقم مشجع، لأنه يعطينا زوج حاجات. الحاجة الإيجابية أنه فما انجاجمون، فما مبادرة، وفما معناتها متطوعين، مجموعات متطوعة.
0: هو سي إلياس تفرح أنه العباد لمت، صحيح أنه الناس استوعت، لكن يفجع أنه إيش رمينا.
1: صحيح، معناتها نحدد والا نوضح اكثر، راهم عينه. معناتها احنا البروتوكول العلمي يقول لك لازم تاخذ عينه من الشاطئ، العينه تكون 100 متر في 10 متر، معناتها 1000 متر مربع. لكن انت تعمل حمله الشاطئ كامل، الارقام باش تكون اضعاف الاضعاف الارقام اللي انا ديجا قلتها. معناتها
0: يخوف، هو الرقم هذا يخوف، ما بالك كان الشواطئ الكل، يعني واحد بصراحه ياسر.
1: لكن هذا هو صحيح، صحيح عندنا برشا تلوث، هذا ما يكونش محبط لينا، بالعكس يعطينا اكثر باش ننظفوا الشواطئ نتاعنا، وخاصه باش نوجدوا خطط، معناتها عمل استراتيجيات باش نحميوا الشواطئ نتاعنا من التلوث، وخاصه من المصدر. شو معناتها؟ من انا الشاطئ يتمسخ باش ننظفوا، نحاول من الاول ننقص معناتها مصادر. مثلا نعطيك مثال
0: سي إلياس، فقط تحاول تبقى في بلاصة بيري أنه الصوت يتقص ويرجع. تفضل.
1: أوكي. تفضل. نكمل لك. نحاول مثلا توا من خلال المعطيات أنت معناتها معناتها
0: لا الصوت باقي مش هو سي إلياس، ما نعرفش.
1: حاول نبدل بلاصة.
0: حاول تبدل البلاصة شوية باش نجم نسمعوك، لأنه الفكرة الأخرانية ما سمعناهاش بالباهي، باش تكون
1: هكا خير شوية.
0: حاليا خير شوية، صفا.
1: تفضل. احنا النسبة أول مثلا بعد ما عملنا معناتها عملية الجمع وأخذ العينات، وصلنا لنسبة 60% من النفايات معناتها اللي عيناها هي من البلاستيك، نسميها احنا بوليميرات صناعية معناتها البلاستيك نجم نسميها 60% من البلاستيك. نعرفوا كلنا اللي البلاستيك راهو ياخذ من 300 ل 1000 سنة باش يتحلل، معناتها إذا كان البلاستيك بقى في الشواطئ ولا دخل البحر نتاعنا راهو مشكل كبير معناتها للموائل البحرية، راهو باش يولي من بعد بلاستيك دقيق ميكرو بلاستيك اللي راهو يدور وباش يرجع لنا معناتها للصحاب نتاعنا، راهو حتى الحوت اللي باش ناكلوه ولا في ايدي خاص نتاع ميكرو بلاستيك. فالخطر ما عادش يهدد البيئة، يهدد صحتنا احنا كإنسان. فاحنا مسؤولين من الدرجة الأولى على حماية المحيط نتاعنا، لكن يلزمنا نوفروا زادة حلول عملية. مثلا كيف احنا نسبة كبيرة نتاع قوارير بلاستيكية في الشواطئ، حاولنا مع بعض مكونات المجتمع المدني في مناطق معينة كمشاريع نموذجية انه نحطوا حاويات مخصصة للقوارير البلاستيكية، والجمعية هذيك المحل بعد تجمع هالقوارير هذيك ومعناتها مع نقول احنا المجمعين تاع البلاستيك وتبيعهم. دونك خلقنا نوع من المشروع اللي يندرج في اطار هكا نقولوا احنا الاقتصاد الدائري، وخففنا هذا من كميات الملوثات البلاستيكيه. فهذه هي من المعطيات اللي احنا حصلنا عليها. فكيف كيف لازم في اي منطقه بلديه، في اي منطقه سياحيه، في اي منطقه ساحليه، السلطات المحليه توجد هذا النوع من الحلول، واحنا يعني مستعدين باش ندعموهم، يعني احنا مستعدين باش نتعاونوا مع جميع الجهات.
0: فقط القى حل ونحن هنا معك.
1: بالضبط، لانه هذايا دورنا انه ساعه بيانات علميه، يعني ناخذ ديسيزيون يكون مبني على قاعده علميه، ما ناخذوش قرارات هكاك معناتها. فالقرار هذا مبني على بيانات علميه، نعرفوا اللي اكبر نسبه من الملوثات هي ملوثات البلاستيكيه، فاحنا مثلا نحاولوا نوزن حاويات لجمع المواد البلاستيكيه على ومن بعد نحطوها بالمجمعين ونجموا نخلقوا حتى موارد شغل. لكن زاد نعطيك حتى معلومه دقيقة اللي برشا ناس مثلا يمكن ما تتجاوزهم، بالنسبة هذه نتاع البلاستيك نسبة 60% اللي فيها أكثر من 60% من البلاستيك المجموع هذاك، أكثر من 60% منه أعقاب فجائر، يعني
0: إيه لاحظتها هي موجودة بشكل كبير برشا، أعقاب السجائر يعني في كل بلازة. وانتم في التقرير هاو كان شوف فيه قدامي الناس كلت نجم تطلع عليه، في الحقيقة موجود على الباج متاعكم، يعني مهم برشا لأنه تقريبا يظهر لي، منعرفش انت قلت لي الأعداد زايدة اليوم، نجمش نقول نفس الأعداد الموجود.
1: هو في التقرير وقتها حطينا قرابة 12000، تو وصلنا معناتها تقريبا معناتها 12000 وواش معناتها، لأنه تقرير هبط في 17 سبتمبر وإحنا تو عنا معناتها ايامات، وكل يوم عملية الجهد معناتها المعطيات فتزيد ديما. فتخيل انت معايا انه 12000 معناتها قطعه ولا من اعقاب السجائر في عيله نتاع، تخيل معايا في الشاطئ كامل لو كان نجمعوه قداش باش نقاوم 1000 معناتها قطعه من اعقاب السجائر. هذايا يخلينا حتى نراجعوا انفسنا في التصرفات نتاعنا، معناتها انسان كيف يمشي للشاطئ حتى كيف مش حافظ على نظافه الشاطئ، حتى يحافظ على صحته هو وصحه عائلته المحيطين به، على الاقل انه مثلا التدخين ينقص من التدخين. لكن هذا علاش انا قلت لك
0: باش يقول لك باش تحرمني من التدخين، هو على صحته صحيح، لكن اذا كان هو شيء صحيح يحطها في حاجه. ما نعرفش كان مازال معنا سي الياس ولا، لانه الصوت
1: معكم نسمع فيك نسمع فيك نص يمكن فيها شويه متقطع، اما نسمع كيما مثلا احنا قلت لك عملنا حاويات نتاع قوارير بلاستيكيه، النجم راهو مع صورات محليه ومع جهات رسميه نعملوا حاويات خاصه بالتدخين معناتها بالاعقاب السجائر، على الاقل كيف انا نتكيف نحطوا بشيء هذاك ولا عقاب السجائر في حاويه مخصصه لها، مثل وحش في الشاطئ
0: صحيح
1: تلوث المحيط وكل. فهذوما كيما قلت لك معناتها معطيات تخلينا نجم ناخذ ديسيجن معناتها ناخذ قرارات معينه فيما يخص الحلول، لانه احنا توا عرفنا السيتواسيون، عرفنا الواقع شنو موجود، عرفنا المخاطر نتاعو، يلزمنا ننتقلوا للحلول العمليه. الحلول العمليه هي باش تكون مع معناتها لي زاكتور لوكو نقولوا احنا الناس اللي موجودين في المناطق هذيك، سواء مكونات مجتمع مدني لانهم متعاونين برشا ومعناتها وياسر مندفعين معناتها انهم يخدموا، ولكن زاد ما نجموا نخدموا كان مع الاطر الرسميه المحليه البلديات المتنديات والحقيقه فما تجاوب كبير. احنا معناتها عندنا توا نقاشات كبيره مع وكاله حمايه الشارع الساحلي وحمايه تهيئه الشارع الساحلي. الحقيقه متعاونين برشا، عملنا مع بعضنا تصنيف حملات تحديثيه على الشواطئ، وحتى نخموا في مشاريع نتاع معناتها انه كيفاش نهيئوا الشواطئ نتاعنا.
0: كيفاش نقللوا؟ اعاود لي الفكره لانه تقصت.
1: اي كما قلت لك معناتها احنا حتى توا في نقاش كانت في حماية وتهيئة الشارع الساحلي أنه نحبوا نهيئوا السواحل نتاعنا معناتها الشواطئ نتاعنا بمعدات وحاويات خاصة بالبلاستيك بالسجائر بالكذا، باش نخففوا على الأقل من شدة التلوث الموجود في الشواطئ نتاعنا.
0: يظل هذاك هو اللي يلزم يصير.
1: هذا يندرج ولا هذا يندرج في المرحلة الثانية اللي هي بعد التقييم وبعد أنه احنا نشوفوا شنو عندنا، ننتقلوا للحلول العملية.
0: وقتاش هذا ان شاء الله؟
1: هو الحقيقة راهو هذا في تم بروسيسوس نقولوا احنا، هو تمشي ياخذ وقت. ندخلوا في نقاش مع الجهات الرسمية، من بعد ما عملنا المرحلة الأولى من المشروع نحاولوا نجيبوا دي فينونسمون معناتها تمويلات للمرحلة الثانية من المشروع باش نعملوا معناتها هل كما نقولوا احنا هالحلول هذيا تكون في المستقبل، لازمها تكون في المستقبل القريب ما عندناش خيار.
0: لأنه هذاك علاش نسأل فيك وقتاش، خاطر لازمنا تسريع يظهر لي.
1: أكيد أكيد الناس كل واعيين به، والحاجة به أنه سيبو ما عادش نتفرج ولينا كلنا معناتها اون باس على اكسيون.
0: صحيح
1: حاولنا الناس الكل نوجدوا حلول، لكن راهي حلول يعني يلزم الاطراف الكل تشارك فيها
0: ان شاء الله.
1: قطاع خاص قطاع عام ومعناتها وحتى اكزومبل حتى القطاع الخاص عندنا راهو معناتها بعض البنوك اللي معناتها اونجاجي معانا معناتها في بعض معناتها الحملات هذيا.
0: هذه تهم الناس الكل هي في الحقيقه.
1: اكيد
0: لازم الناس كلها تكون
1: معنا، وهذا كله يلزمنا ديما نذكروا به معناتها انتم انا توا معناتها نشكركم لانكم عندكم اهتمام خاص بالجانب البيئي. وانا اصلا من معناتها منبركم هذا معناتها جو سي ابيل على اكسيون معناتها ندعو الناس الكل انهم ينخرطوا في الحمله هذيا، يتبنوا شطوط ينظفوا شطوطهم. واحنا معناتها الصندوق العالمي للطبيعه معروف معناتها نقول احنا لي كونتاكت نتاعو ينجموا يتصلوا بينا، واحنا ندلوهم كيفاش معناتها يخي يطبقوا البروتوكول العلمي كيفاش يحطوا لي دوني باش يشاركوا في الليفور هذا ناسيونال المجهود الوطني اللي كلنا يلزمنا ننخرطوا فيه
0: ان شاء الله يا رب. وهذا اللي نتمنوه الناس كلها تكون يد واحده باش هكاك نحافظوا على بيئتنا نحافظوا على شواطئنا، وفي الاخر باش نحافظوا على صحتنا مش البيئه باش نبقوا نتفرجوا فيها. في الاخر هذاك الكل باش يرجع لنا على صحتنا وصحه صغارنا والاجيال القادمه ان شاء الله، اللي يلزمنا نخلو لهم حاجه باهية مش حاجة مفسدينها إن شاء الله يا رب. شكرا لك سي إلياس، وأكيد نكون معاكم في تواصل دائم إن شاء الله. شكرا لك وتحياتنا لك. إلى اللقاء. شكرا لك. إلى اللقاء. هذا سي إلياس الجسمي مكلف بمشروع بالصندوق العالمي للطبيعة بشمال إفريقيا، حكينا عن مبادرة تبني شاطئ، عن التقرير اللي صار بعد حملة التنظيف واللي مازالت متواصلة إن شاء الله. باش نمشوا أكيد مع ضيفنا اللي بعده إن شاء الله باش نحكوا عن حاجة مهمة تتميز بها شواطئنا في تبرقة، ومهم برشا اليوم نحكوا عليها، هو ديما يتحكي عليها قبل، لكن اليوم باش نحكوا عن المرجان الأحمر، باش نحكوا عليه من الجانب وقتاش نجمو نصطادوه، كيفاش نجمو نصطادوه. نحكي لهنا المرجان راهو مش الحوت، المرجان الأحمر نحكي على المرجان للزينة، المرجان اللي هو على أساس ثم شكون يسميه نبتة ثم شكون يسميه يعني هو في الأخر كائن حي، هذا نجمو نقولوه. لهذاك علاش حابين نحكوا على المرجان، لأنه ماذا بينا نحافظوا على ثروتنا الطبيعية وكيفاش نجم نحافظوا على ثرواتنا الطبيعية بالترشيد سواء في الاستهلاك بكيف كيف انه ردوا بيننا من الملوثات الكبيرة اللي نجموا ننشروها بالنسبة لمحيطاتنا. هذاك علاش حاضر معنا اكيد سي مختار باش نحكوا معاه باكثر تفاصيل على الموضوع هذايا. علاش حاضر معنا سي مختار؟ لانه هو في الواقع كان قبل غطاس ويعرف المهنه هذه، واليوم هو حرفي. باش نعودوا معاه الساعه من العمليه الصيد كيفاش تتم، كيفاش ناخذوا الكائن الحي هذايا لانه نجم نقولوا نبات نجم نقولوا حيوان، كيفاش نصطادوه، كيفاش من بعد يتم حمايته على الاقل، هما كصياده شنو اللي يعملوه باش وقتاش بالضبط التوقيت اللي نجموا ويتم فيه عمليه الصيد. وحاضر معنا سي مختار السعودي اللي نقولوا له تحياتنا ليك ومرحبا بك سي مختار.
2: وزيك يعيش كمان
0: الله
2: يا أخوان.
0: يخليك، شكرا ليك. اكيد باش نحكوا اليوم كيفاش ساعة شنو هو المرجان الاحمر هذايا، وانت 10 سنين توا ما شاء الله، كنت قبل غطاس، كنت قبل يعني من الناس اللي تسترزق به قبل واليوم هكا ولا
2: والله توفى الماما الوقت هذا نحمي فرشة ونبدو من الصيد نتاعها. تو كان قبل بالشركارة كان ياسر كانوا يكركروا كيما خدمة لينا سابقا بل من عام 1954 و53 و52 كانوا يخدموا في لاين
0: يعني بالكركارة يجبدوه
2: يجونا من ايطاليا فهمتي وعندنا ثلاث لنا يخدموا بالكركارة من اول خذوا على عاتقهم من التبرقية التوانسة لهنا ولوا يخدموا فيهم زاد ولوا جوهم يشروا حاضر معناها ما عادش يجوا يخدموه
0: يعني هزوه من عندكم انتم حاضر
2: خام خام هزوه خام فهمتي يصنعوا غادي في ايطاليا ويخدموا غادي وهم اللي يتصرفوا فيه احنا ما زلنا كبدانا معناها في الثمانينات محسوب بدينا نخدموا فيها بشوي بشوي هكا بالطري بالطري نخدموها وقررنا
0: انتم كيفاش تستعملوا يعني بشوي هكا تاخذوا ولا الكركره ما عادش تستعملوه؟
2: اي ناخذوا ما عندي جماعه الكركره من الفلايك اي ونقصوها هكا قبل ما نشروا ونفزلوا على كل حال مش نخدموا فيه قاعدين نفزلوا فيه
0: بي هذا اعتراف يعني سي مختار
2: بشوي بشوي ولا خذينا ماتريال وجبنا ماتريال من تونس وكل شيء ولا نخدموا فيها مثلا فهمتي نخدموا في بلدان منها وعملوا حمايه تاع المرجان هذا بالكركاره ما عادش يخدم بالكركاره ولا يخدموا فيه بالغواصه كان الغواصه كانوا زوز غواصه كانوا علي مرطان وكان حموده سكافندري كانوا زوز غواصه يخدموا
0: في تبرقه كلها كان زوز
2: كان جوز قبل في السبعينات
0: اي اي
2: الثمانينات تمام ولو برشا غواصة وقل المرجان كان على غمق 60 متر
0: يعني بالرغم اللي قبل طلين كانوا بالكركارة من بعد كيف الفليك بالكركارة ومن بعد زوز غطا يعني ما قلش اليوم قل
2: برشا
0: علاش قل اليوم علاش
2: قال خاطر ماهوش قاعد اللي ينمو معناها برشا معناها
0: يعني من الصيد نتاعو الغير منظم ولا شنو؟ يعني الناس تاخذوا في اي وقت
2: بالكركارة ما خلوش فيها ما فهمتش كيفاش داك تقول ما سيد بحلي
0: يعني لليوم الكركارة مازالت
2: لا لا لا لا عندها تقريبا 15 سنة ما عادتش
0: ورغم هذاك ما رجعش كيما قبل
2: لا لا لا مازال ما رجعش تو
0: وقتاش؟
2: هي معناها تتصور انت يعمل مليمتر في العام وتصور يعني 10 مليمتر يحط لك لا
0: يعني يلزم سنين باش يرجع كما كان
2: يحبك سنين
0: يعني ما انتم كي بالنسبه للي يصطادوا يعني في اي وقت والا ثم اوقات
2: لا
0: معينه
2: لا لا لا عندنا كان وقت معين عندنا جوان وجويلي وأوت
0: شويه
2: في سبتمبر هكا تيح البحر خاطر البحر احنا بحرنا كبير ياسر غواص ما نجمش يهبط
0: يعني كيفاش
2: ما نجمش يهبط خاطر تو في الصيف في جوان وجويلي وقت ينجم يهبط خاطر ما تسماش كريند ويقولوا كورون
0: تاوانا
2: باش وقت يهبط الغواص لهنا يضرب 3 4 كيلومتر باش يهزها الكريند ما عادش يلقى روحه
0: فهمتك يعني في الوقت هذايا ولا يعني في الصيف كهوا تقريبا
2: في الصيف بركة تحت الكريند وقت يهبط على الحجر على الجبل معنا وقت يهبط الجبل اللي يهبط بالضبط يجي فوقه
0: باش نسألك سي مختار طريقة الصيد متاعو كيفاش بشنو الأدوات اللي تستعملوها
2: عندك فلوكة كاملة فيها الكيسون فيها دبابس فيها اللي كومبريسور فيها الكساوي
0: لأنه في بالي اليوم ثم أدوات ولت ممنوعة اليوم باش واحد يمشي ويستعملها
2: ادوات يلزم كل فلوكه فوق الكيسون ها باش نقول لك علاش الكيسون هذا هذه بيت طويله بيت طويله يدخل الغواص يعمل انكردور في الماء ويطلع وقت يطلع مثلا 100 متر ما نجمش يطلع طول دنكوه كاك ديريكت من ال 100 متر يتحن في في في, في, في لحظه لا كاك يموت يترشر
0: يعني يطلع بشوي
2: غواص يموت لازم يهبط بالمراحل بالمرحله بالمرحله يعمل تقريبا ساعه ونص ويبدا طالع بشوي بشوي بشكل الدم نتاعها يرجع في العادة.
0: فهمتك.
2: خطر الدم نتاعها نورمال ما يحدث ما عادش ما عادش يستركيلي في بدن. وقت باش يطلع ديريكت يولي يرجعوه لك الكيسون لك الحقة هذيك يحطوه فسطه يعمل ساعتين في الكيسون.
0: باش يرجع عادي.
2: فيه هواء سبيسيال فهمني فيه هواء سبيسيال يبدا يستنشق الهواء ويبدي يرجع بشوي بشوي بشوي بشوي بشوي بشوي اللي يولي أحمر يولي يرجع نورمال عادي
0: فهمت
2: هو نورمال ما يطلع من الغرفة ذاك عند 100 متر يطلع أزرق أزرق أزرق
0: فهمتك هذا هي لحماية الغطاس
2: لا لحماية
0: وبالنسبة للمرجين كيفاش الأدوات اللي تم اصطياده بها لأنه في بالي ثم أدوات ممنوعة كما استعمل صليب القديس أندراوس وكل وسائل الجرف هذا هي اللي ما نعرفه
2: هذا ممنوعين أما هو رو عنده كيما نقولوا نحن كيما نقولوا نحن كالشاكورة كيما المسحة يجي للعرشة مثلا ويضربها بالبك الشاكورة ذاك تتنحى يحطها في ال يحطها عنده يكملها
0: حتى يظهر لي ثم طول معين للمرجين اللي يتقص واللي ما يتقصش
2: والله تو ولا طول معين ما قبل كان اللي قدامك تجيبيها حتى يعني اللي صح هو تو ما عادش يلقاها
0: يعني هو اليوم محدد بسبعة مليمتر وقبل أي واحد أي حاجة يلقاها قدامه يهزها
2: يجبدها يرحم والديك أما تو محدد منها سبعة مليمتر فيما فوق أقل
0: يعني مهم برشا واحد باش نحافظوا على الثروة الطبيعية هذه اللي موجودة في شواطئ في تبرقة في بحر تبرقة وماهيش موجودة في بلايص أخرى الغالب اليوم نقص صحيح لكن نستنوا سنوات حتى لين يرجع إن شاء الله ويرجع للطبيعة متاعو يعني انتو ما المهنة هذه اليوم ما عاش تزاولوا فيها برشا
2: كيفاش كيفاش
0: ما عاش تزاولوا فيها برشا خدمة المرجان
2: معناها ما عاش نخدمها برشا أي. لا قل ياسر تو ما عاش تو مرات معناها نمشوا للغواص باش نشروا عنده سلعة يخليها علينا ياسر
0: فهمتك
2: علاش يخليها علينا ياسر خاطر عندها كلاين والفرنسيس والهنود شو يشروا اغلى منا نحن
0: مازالوا لليوم يعني يشروا
2: بيان سور خاطر الدولة ما محلت لهم البيع والشراء
0: وهو حاجة مميزة عنا نحن لأنه يظل المرجين الأحمر عنده خصوصية خاصة وهو أغلى حتى من حاجات أخرى موجودة هذيك علاش يلزمنا نحافظوا عليها اليوم الثروة الطبيعية هذه ويعطيك الصحة سي مختار على التفاصيل هذه الكل شكرا لك وإن شاء الله ربي يعاونك شكرا لك الله يخليك شكرا لك الله يخليك سي مختار تحياتنا لك وشكرا لك هذا سي مختار سعودي كان غواص سابقا واليوم هو من الحرفيين في المرجين ومهم برشا انه نحافظوا على المرجين وكما سمعنا مع سي مختار كان في الصيف كهو يتم اصطياد المرجين الاحمر لكن في الاوقات الاخرى ما ينجموش اصطياده لانه الغواص ما ينجمش يهبط العمق كبير برشا واليوم حتى تم تحديد حتى العمق اللي يلزم يهبط له الغواص واللي هو ممنوع الصيد في أعماق أقل من 50 متر وخارج المناطق المرخص فيها هذا يلول ممنوع استعمال صليب القديس أندراوس وكل وسائل الجرف وحتى وجود هذه الوسائل على مراكب صيد المرجان ممنوع يعني حتى كان مش قول أني مانيش نصطاد بهم رم موجودين كهو هذا ممنوع منعا باتا وكيف كيف ممنوع جمع المرجان اللي طوله ما يفوت 7 مليمتر يعني هذية أقل من 7 مليمتر ممنوع ويلزم مراكب الصيد المرجين تكون مطالبة بتجهيزات تسمح للسلطات بمتابعة موقع المركب ووحدات الغوص بما يعزز مراقبة النشاط في البحر وإنزال المرجين يكون حصريا في موانئ الصيد البحري اللي تحددها السلطات المختصة. هذه مهم برشا ويلزم يخضع إنتاج المرجين كيف كيف إلى بطاقات متابعة مع المراقبة والتأشير من المصالح الجهوية المختصة. والمراقبة هنا ما تقتصرش كان على مرحلة الصيد فقط، بل تشمل الصيد والإنزال والنقل والخزن والترويج، ويمنع تصدير المرجين الخام من غير بطاقات متابعة الإنتاج. وهذه كلها في صالح المرجين الأحمر المخزون والموروث الطبيعي اللي حبينا به ربي. هكا وصلنا معكم الختام مشوارنا اليوم من معنا نحميها. شكرا سعاد، شكرا خيري، شكرا عزيز في اللايف، تحياتنا لكم ناس كل، إلى اللقاء.

0: معا نحميها. معا نحميها مع هناء مدفعي.
1: أنتم في مؤانستنا على موجات إذاعة الكرك.

0: الخير مستمعينا الكرام، تحية طيبة لكم جميعا في هذا الموعد الجديد، هذا الموعد المتجدد معكم في برنامج بين ثنايا الذاكرة. ما زالت رحلتنا بين ثنايا الذاكرة متواصلة، وما زال عنا برشا ما نقوله في ثنايا الذاكرة، معناها ذاكرة وما تحويه، معناها مخزن كامل من المعلومات ومن المحطات الهامة في حياة الناس، في حياة المدينة العتيقة، في شوارعها، في أنهجها، في أزقتها، في عاداتها وتقاليدها، وما أطلقنا عليه وما يطلق عليه اسم التراث المادي ولا مادي بصفة عامة. على كل نرجع معكم الأسبوع هذايا بعد ما تغيبنا الأسبوع الماضي، يرجع معنا الدكتور محمد تليلي. أهلا وسهلا بك دكتور، قرب شوي لك الميكرو باش نسمعوك بالقدا.
1: لاباس
0: نحويلك انت، غبت علينا الاسبوع الماضي.
1: عم تفكر في بوديده امبارح. مسيكم بالخير
0: عبد المجيد بوديده.
1: اي اي اي محلاك.
0: كنت رنه ونغمه والناس كل تبدا تستنى فك الموعد.
1: اي النغمه في الاذاعه الوطنيه. مسيكم بالخير،
0: فما اصوات وفما جمل ما تتنساش.
1: اي
0: فما حاجات تطبع في الذاكره. أي. ونحن بين ثنايا الذاكره.
1: وكان نهار نجم حكيت الاذاعه كيفاش كانت كيف لا تسير وجوك.
0: أي
1: وكل نهار وكل وقت كان عنده الاذاعه كانت عندها ماخذ مجال كبير ياسر في حياة المجتمع.
0: بالضبط. بداية الناس مع المذياع ومع التكنولوجيا بصفة عامة، مع التواصل كان عبر السماع، معناها قبل التلفزة كان التواصل بالسماع، معناها وهك التمثيليات اللي كانت، معناها شناب و
1: ومكتراكي وكان اللي كان محبوب ياسر، وكان محطة بتاعه معناتها هو عبد العزيز العروي.
0: عبد العزيز العروي
1: ممتاز، عنده حصتين. ثم حصة أخلاقية يعطي فيها يأخذ عبرة ويلا ديفلوب كل بالحق كل المثقف العضوي كل هو من نجمعة تحت الصور، يعني تبين عائلة فكرية ممتازة ياسر، مثقفين عضويين تواسع عاشوا تحت الصور. ثم في نفس الوقت عبد العزيز العروي كان وطني، معناتها ملتزم بالقضايا الوطنيه، يعني بناء المجتمع فك الوقت ذاك، يعني بعد الاستقلال كان الاذاعه تلعب دور كبير في تهذيب المجتمع.
0: هذا كنت باش نشيرها
1: هام جدا في اللبسه، في الماكل، في الكلام، في كل شيء كل شيء كل شيء، معناتها الفالوريزاسيون، تثمين اي حاجه يتعدى من خلال. وعبد العزيز العروي كان له دور حاسب الناس تسمعوا معناتها بالحق، يعني مؤثره الى ابعد درجه معناتها. ثم عبد العزيز العروي اللي يحكي لك الحكايات القصص حلوه ياسر بالتراث
0: الاسلوب بتاعه،
1: ممتاز ياسر.
0: عبد العزيز العروي كانت معناها فسحه للناس، معناها باش تستمتع بك الحكايات وهك العبره من خلال كل حكايه معناها وكل قصه يجيبها.
1: كانت ثم حاجة ذيك هي فين كنا نحن محظوظين، معناتها هي مفارقة. النظرة يعني كل شيء كالنادرة ذاك، كيما السينما، كيما كل حاجة، كتاب، حتى ستيل وقلم كرتاب، وكل شيء كان نادر.
0: صحيح.
1: إلى درجة عنده قيمة.
0: بالضبط. أي الحاجة النادرة عندها قيمتها.
1: هكا ولا لا؟ عشنا. يعني في نفس الوقت قلت لك المفارقة، أنه في نفس الوقت محرومين، ما عندناش كل شيء.
0: صحيح.
1: هكا ولا لا؟
0: صحيح. لكن الموجود مكفي.
1: يعطيك صح. ماخذ قيمته. أي بالضبط.
0: وماخذ حظه وماخذ قيمته.
1: أهبوا هاي العيلة. فين هي العيلة؟
0: أي بالضبط.
1: العيلة كانت حاجة قوي ياسر. لو تطلع مثلا تمشي في الزقة وفي كنت بكري مثلا مش حومة مش تغلي بالصغار هكي والعائلات محلولة على بعضها والجو بتاعك العائلات وكل الحياة الاجتماعية. اليوم برا شوف كل مسكرة وراء بعدها أبواب بعدها
0: في حين أنه مجتمعات أخرى رجعت للعيلة
1: خاطر فهموا يعني ما يلزم ثم الوعي. نحن مازلنا ما أخذناش الوعي هو يلزم الوعي أنا في شوف سي كمان في بداية السبعينيات عايش في فرنسا من جملة وقت لك نتعارك معه وأنا أقول لهم تيتم ويديكم وقت ليك بروا طيشوف الماء والعز وكذا فهمت إبا توا هما بالعكس
0: رجعوا
1: يردوا علاش خاطر فهموا دور هكا الجد
0: والجد والجدة
1: في حضانة الصغار ما عادش هكا العائلات اللي تخرج كيما نحن توا يطيش الصغير في بلاصه فهمتوا ما يعرفوش
0: حتى العائله المصغره توا في المجتمع ولت مشتت
1: صحيح
0: الاب والام وصغير ولا زوج صغار
1: تقريبا اربع بلدات
0: تقريبا يتقابلوا حتى في نفس المدينه يتقابلوا في الليل هذاك في الروضة هذاك في المدرسة البو يخدم لهم تخدم
1: ما تمكنش باش التربية تأخذ فهمت معناتها كي انت مش تبني حاجة يلزمك وقت ويلزمك مواد فهمت كيفاش هذيك ماك الوقت هذاك ما عندكش بناء صغار بناء تربيتهم
0: زعما تو معناها وكل زعما تو معناها وقتنا معبي للدرجه اكثر من اليابانيين مثلا ولا الصينيين
1: لا
0: لا, لا. الوقت عندنا
1: برشا بعديش في
0: اعذار هذه نختلقوا فيها
1: اي في تركيب نشوف ثم نحن عندنا اعطاب معينه ما عندناش حكايه الوقت
0: اي اعطاب
1: اي ما عندناش الوقت ما عندناش استراتيجيه ما عندناش ثلاثه الاربعه معناتها تنجم نقول معطيات هامه ياسر في بناء العقل اللي يبني والعقل اللي يبدع والعقل اللي يخلق المجتمع وفهمت هذاك للاسف هذا معناتها يلزمنا تربيه
0: نتفرج في وثائقي على الصين وبعض من تطوراتها معناها التكنولوجية وكيفاش انه تبدا معناها واقف هكا بجنب كشكة كاس غير تعملك الكيير كود وتحط معناها اوكي يجيك الماكلة متاعك بك الدرون تهبط فك الكشكة ذاك وبعد انت تحط الفلوس وتاخذ المذيع معناها قال هذه قبل كنا نرفع ايدينا الى السماء ونقولوا يا ربي ارزقنا الماكله هاي ولد تهبط علينا الماكله وهذيك فعلا معناها شوف انت في الصين تو يقول لك معناها انه فما بلاصه ما تغادر منها وانت جبت حاجه تحب تصنعها ولا ما تغادر معناها الحكايه كل انك تفطر والا تتعشى وتهز الحاجه متاعك في ايدك معناها اللي هي يقارنها بدول اوروبيه ولا حتى امريكا يقولك مثلا هذه تاخذ جمعتين في الصين الحكايه كل اربع سوايع خمسه سوايع مثلا وتهز الحاجه متاعك في
1: ايدك
0: معناها الناس انطلقت رجعت للعائله ورجعت لبناء المجتمع ومن غادي كانت التكنولوجيات
1: خطر نسينا نحن شوف أنه كل تنمية هدفها الإنسان
0: بالإنسان
1: نحن مرات بالإنسان ولكن الناس للإنسان هو اللي وبالتالي يضحوا به ويمشي وما في قلة معتها لدقاء والأضرار جسيمة فهمت خاصة في العائلة شوفوا نحن اليوم نعيشوا معتها أشياء ما عندنا هالجبين فهمت كيفاش على كل الأصعدة وبالتالي يلزمنا هي وشو هو في ce qu'on appelle le mode de développement هو معناتها نمط التنمية كيفاش انت تشوف تنميتك شو يعني انسان تنجم تقول مثلا جي انت تعمل امتحان للجماعة تعطيهم كل واحد تعطيه كيما يقولوا 5000 وتقول له برا باش ياخذي وجيب ومش نعملوا كونكور بتاع احسن صلات
0: اي
1: تو تشوف ماهوش بالضروري اللي يصرف اكثر
0: اي هو اللي باش تطلع معناها الصلاه نتاعو
1: تلقاه مرات واحد حتى بحاجتين ثلاثه هكا بسيطه وعرف كيفاش يصرفهم وعرف كيفاش يعملهم وعرف كيفاش كذا ويقدمهم وكذا ويبننهم يعني تكون هذيك هي الحياه الحياه نحن اعطينا ياسر اهميه لما يسمى بالكم
0: اي على حساب الكيف.
1: يعطيك الصحة. برا لب، برا كدس، برا جمع، برا أعمل، برا كذا، برا شري ذي، زيد شري ذي، تمشي تدخل المجازاق، نقول لا ماذا بيك كل شيء تشري ويش.
0: حتى القوانين عملنا حزمة كبيرة متاع قوانين وما تطبقش برشا منها.
1: بالضبط برشا منها يعني ثم قولوا نحن سيلين ولا كل هذيين كل حاجة اللي هي دياري يعني واحد
0: سهل
1: اي ألوركو هنا حاجتنا فلاسفة، حاجتنا بدي سوسيولوج، حاجتنا مفكرين، حاجتنا مبدعين. شفت هالناس هذم هم اللي ما حسناش بدي تكنوقراط. هنقول هنا خاطر نعرف دوك واجب تكنوقراط يجي بعد يرتب الحلم يعطيه معتها واقعيته. اما كيما انت تحلم تحلم بفضاء معين وبعد تمشي لارشتكت يعمل لك، بعد مش يجيك ارشتكت يحشرك في بيوت ولا كذا وبعد تلقى روحك ماكش عايش فيهم بالقناة. فهمت انت احلم.
0: انا حلمي توا اني نشوف طريق حروش تقد
1: مثلا
0: معناها الطريق هذاك معناها ما نعرفش شنو ماذا اصابه.
1: ما صابه
0: قعد سنوات
1: انجينيري
0: قعد سنوات باش والناس معناها تشكي باش تقدك الطريق.
1: هي وبعد
0: ملي تقد من هنا تحفر
1: نورمال
0: ورجع اتعس من الحاله اللي كان عليها
1: الشاهيه لك اللي يحفروا لك الحفاره
0: واللي طري القدروني واللي طري
1: فوالا سي سا يقول لك فهمت هذه مصيبه
0: معناها تمشي وتجي عليه الطريق هذاك ثلاث اربع مرات في النهار لازم تتفقد كهربتك.
1: على خاطر شوف
0: لازم ترجع تتفقد الكهرباء نتاعك. هذايا هذه حبيت نوجهها الملاحظه هذه
1: لانه
0: حملوني مسؤوليه.
1: شوف انت الحاره الفوق
0: حملوني مسؤوليه الملاحظه هذه على الطريقه ذاك خاصه
1: هاب جدا
0: التاكسيستيه نوجهوا لهم تحيه كبيره برشا. وفما دي لواجيست معناها يتعدوا على الطريقه ذاك مرتين ثلاثه في النهار وفما اللي يسكن ويمشي ويجي ويهز ولاده على الطريقه ذاك للمدرسه ولا
1: هي ثم. شوف يا سي كمال دي راهو برشا مرات تجبد الموضوع وديما تلقاني ديما سيفير خاطر في بالنسبه للحوايج اللي فيها المسؤوليه الثابته بتاع الانسان وبتاع المسؤول وبتاع الانسان اللي هو بينا مسؤوليه ما هيش يرية وهذا زلزال ولا فيضانات استثنائيه نجم نفهمه. اما لا ويا مثلا اوفراج اكزيكوتي راهو في حسابات واضحه يا بالضبط بلاش مكون كيفاش الريسبسيون الاولى كيفاش الثانيه كيفاش الارضيه كيفاش التحضر هيك البروسيسوس الكل مكتوب فيك الراس
0: باش يقعد هكاك الطريق هذاك باش يقعد مصيره باش يقعد هكاك. هل انه الى معناه الى الدرجه هذه ما فيش حل معناه وعدونا انه باش يتحل المشكله هذه 15 جوان نتفكر 15 جوان اللي فات قالوا لنا راهو باش تحل المشكله تاع الحروش والحفر
1: وديما في لا لا لا. المشاكل كيما سراب فهمني وهذايا للاسف علاش الخاطر التوه ما وصلناش فضينا مشكله نتاع ما يسمى معتها الحوك من الراشدة القوية الثابتة اللي هي شرعية واللي هي موجودة هنا اللي هي تسهر على مخططات بتاع 15 و10 و20 سنة وتتابعهم معتها حتى بالتعهد وبالوحد وكذا فهمت راهو الامور هذية
0: عندك حزمة بتاع قوانين
1: سي
0: وكل راس شروط
1: وانا هنا في الكيف وصاحبي شري لو في هولندا في دلفت سيدي ماشي في بالي خلطت علي انا بعد باش تمشي نلقى بلاصه هكا مقسمه ناس بانيه وناس نص بانيه وناس حافره وناس مشيت لقيته حي مسكون كانه عنده 100 سنه مسكون حتى بالسجر كل شيء التروتوار هذا التقسيم اي نعم لانه في مفهوم التقسيم انت مش تتمتع بمسكنك مش تضرب 20 و30 سنة وانت في شانتي واذا انت كملت ثم شانتي عن
0: جنبك كملت شانتي اخرى
1: ومن هنا حس ومن هنا معناتها سايلان يهبطك الجرافيه هذاك يسد فيه المسكوك والاخر مدري شنو وهذا كاميون وهذا معناتها سيكواس
0: خاطي الحس والموتورات
1: حياه معناتها ما عادش سكن هو جاء سكن من السكون
0: من السكون
1: هذا ولا معناتها
0: راحه
1: فهمت كيفاش
0: ولا
1: جحيم ولا جحيم
0: هرج
1: اي هرج اي بالضبط. وبالتالي سي كمال نرجع ديما شوف نهار اللي نفهموا اللي رانا كي نتلموا مع بعضنا تصعاب مهمتنا ولكن في نفس الوقت ما نخرج منها إلا لما نتنظم
0: حلول
1: بالمؤسسات المسؤولة صحيح. القائمة توا كياس كما هكا عندك حاجتين يما كياس وطني تابع معناتها التجهيز وهي مسؤولة عليه في التعهد نتاعه في كذا في كذا
0: في ترقيم وفي بلدي تخطيط
1: كيف كيف تتعهد ببلدي فرنسا ويقولوا فرنسا واللي نقولوا فرنسا كان معناتها تحصروا على طريقة بتاع النظام كيفاش منظمين اكل سموهنا احنا الميزونتا وش هي الميزونتا من كل اظن 10 كيلو متر ثم ميزونتا وفساكنة فيها عيلة غادي خدمتها انه يمشي ويجي مع كياس يبدا يرجع فيه وينظف فيه ويفرح فيه ويسرح فك القنيطرات على الماء وكذا وهاو السيجار يتعهدها وكذا معناتها تلقى الطريقة ذاك معناتها شيء فهمت لي ميزونتا هذا موجودين هاو تلقاه معنا
0: قلت الموزانات
1: هي تلقاه وانت ماشي يبداها من من ذي البياض
0: اي
1: وانت ماشي
0: اي
1: تلقى فيها انا في في بوجريدة في وانت ماشي هاني واحدة ميزونتا من حلوة ياسر جميلة في بهرة وهذه مناسبة
0: صحيح.
1: قاعدين يخربوا فيها يخربوا فيها وقت اللي هو ما يلزم بلدية الزعفران ولا ما نعرفش شكون غاديك ترممها وتنظفها وتعملها نادي شباب غادي وتخليها بك علاش هكاك خلوا يخلوا اكن هاريك تعديت قلبي وجعني علاش علاش هذيك تجي تقول صفحة حبينا كرهنا من تاريخ هي بك تو هاي ولد قرية هذيك بهر ما كانتش كانت ما عندها ميزونتا هكا محطة مع مثلا شو فهمت نحن نخرب بيوتنا بيدي
0: الدخلة حبيناها تكون معناها من ملاحظات السادة اللي تبعوا فينا واللي حملونا مسؤولية الملاحظات هذه معناها على الطريق على النظافة على غيره معناها تبقى باهت انه حتى مجهود البلدية راه البلدية يلزم نعاونوها نحن راه المواطن دكتور معناها معناها توا كان نطلع على جهة حي حشاد مثلا ما فماش حاويات كانت فما محطوطة حاويات اتنحت الحاويات رجعت الناس تحط على الطريق
1: كمان برا شوف الحياة الشعبية الحقيقية كما وسسمه ذي العصفورية وراو تشوف متفهمهاش لا خليقة لا صانعة لا بلاد لا قرية لا مدرسو لا كذا راهي فوضى فوضى فوضى والناس ساكنة معتها وعايشة معتها في في في الظنك
0: معناها المفروض زادة حتى الناس تنضبط شوية معناها البرشة حاجات أقلوا هات وكي باش نحكوا على النظافة مثلا دكتور راي ما فيها
1: بيس يعاونوا رواحهم يعاونوا
0: يهز يحط
1: يعاونوا رواحهم
0: راي ما فيها حتى
1: يعملوا لجان أحياء ويتفاهموا باش مثلا ثم ديتاش كوميون يعملوها حتى مرة في الشهر ينموا بعضهم الكل
0: فما حركات بسيطة يقوموا بها
1: بيض عمل داني تتبرع الواحدة تفقد حاجة فهمت ليه
0: هذيك فما حاجات بسيطة
1: هذيك تدخل في المواطنة
0: اي في الوعي
1: والوعي
0: الوعي
1: خاطر نحن التو بالزنة خبوا في أفراد
0: يعمل الزبيرة متاع الجردة متاعه ويمشي يحطها وين الحاويات ما يجيش ماشي المفروض ما يجيش هذه الدخلة الأولى متاعنا بين ثانية ذكر نحن باش نرجع شوي معناها إلى العصر الجميل نوعا ما نهرب شوي من الواقع ونرجع التالي شوي معناها تقول لي أنت معناها هولندا وكيفاش التقسيم تمشي تلقاه بني وتلقاه حي كامل معناها في الصين دكتور يجي يقول لك راو الشركة العملاقة هذية معناها متحكمة في الانتاج متاع تكنولوجيات البسيطة هذه ولكن تبعث عندها 20 سنة تخيل 20 سنة تعمل شركة عملاقة معناها تنافس أمريكا وتنافس في طوكيو وتنافس انجلترا وفرنسا والتكنولوجيات الحديثة 20 سنة رايما معناها نحن عنا 20 سنة عنا طريق ما تصلحش
1: نقعدوا في القاوي نحن
0: دكتور مرحبا بك نرجع معك إلى بين ثنايا الذاكرة حس هذا الأسبوع اللي هندسها تقنيا زميلنا هشام بن صحابة من القاعة الفنية المركزية زميلتنا هند اليونسي من أمام الميكروفون دكتور محمد تليلي وكمال الزديري يرجواني للجميع أمتع وسعد الأوقات معنا

تعتزم إذاعة الكاف تنفيذ منوعة ثقافية في شكل مسابقة في الشعر الفصيح والشعبي. الدعوة موجهة لكل من له محاولات شعرية ويرغب في المشاركة في هذه المسابقة. ترسل مطالب المشاركات على عنوان الإذاعة، إذاعة الكاف، شارع المنجي سليم 7100، أو عن طريق البريد الإلكتروني contact@radiokaf.an، أو تودع مباشرة بمكتب الضبط بالإذاعة. ترفق المطالب بسيرة ذاتية مختصرة لكل

المشارك وتتضمن العنوان ورقم الهاتف. آخر أجل لقبول المشاركات 25 أكتوبر 2026. جوائز قيمة في انتظار الفائزين.

0: شناب مسلسل من تأليف صلاح الدين بلهوان وإخراج لحبيب بالحارث.
1: شكرا هشام، يعطيك الصحة. معناها نحن بين ثانية الذاكرة وتحدثنا من الأول معناها على شناب، وقلنا معناها الأدوار اللي لعبتها الإذاعة في بداياتها عبد العزيز العروي. اللي شد انتباهي أنه بالموسيقى المميزة متاع عبد العزيز العروي، انه حتى الشبيبة الصغيرة معناها صغار كيما ولدي مثلا يقول لي والله راني نسمع عبد العزيز العروي نشيخ على كل القصص، معناها حاجات معناها تطبع
2: بيبوت.
1: اي الفن يعطيك الصحة،
2: فن الحكواتي.
1: اي
2: رو كيفاش الانسان يحكي
1: فن
2: قصة.
1: فن
2: هكا مش بتجي
1: بالحكايه
2: حكواتي ولا كذا الفداوي ولا كذا، مهنة مهنة يتعيش منها
1: محترف،
2: ولا ثم راديون ولا شيء يقعد والناس تسمعوا يبدأ يحكي. فهمتوا شو لاعب راه ويبدأ حافظ ما نعرفش انا قديش من سيرة وسيرة.
1: فهمتوا
2: هذيك كلها معناتها مخزون يعني سيديات
1: ذاكرة ذاكرة. بيه دكتور باش نواصلوا نحن في اللي كنا انطلقنا فيه، تحدثنا المرة اللي فاتت معناها آخر مرة تحدثنا على الأسوار المدينة، قلنا إنه المدينة العتيقة لابد لها من أسوار تحميها ولابد لها من أسوار تعرف بها، واللي جاء خارج أسوار المدينة العتيقة هو التوسع الجديد معناها البناءات الجديدة والإدارة الجديدة بمتنفسة بالضبط المتنفسة الجديدة. وقلنا أنه المدينة العتيقة محاطة بالأسوار وعندها أبواب، وقلنا أنه باب بن عنين وقتها تحدثنا حتى على التسمية معناها، وقلنا ما فماش تسمية رسمية تقريبا معناها المصادر ما تعطيناش تسمية
2: ما ثبش إلى حد الآن يعني نجم نهار
1: نجم تكون نهار من نهارات
2: شوف
1: نلقوا مخطوط مثلا نقيشة
2: بالضبط بالضبط تعطيك صح.
1: والأبواب الأخرى دكتور معناها
2: الحوارث
1: باب الشرفين
2: وعندنا الابواب الوظيفيه كما قلنا باب غدر باب السويري باب الجبان هذه كلها ابواب معناتها باب سيدي علي بن صالح هذه كلها ابواب معناتها
1: وظيفيه
2: ايش معناتها يعني شوف ثم الابواب الرئيسيه ثلاثة. حسب الموقع كيف تفرض ثلاث ثم شرقي وغربي وجنوبي شمالي مسكر لانه واد بصمين
1: اي بالضبط الواد يحمي روحه
2: بالضبط يعني مسكر
1: مدينه حاميه روحها من تلك
2: بالضبط ماهيش في سهل كيف
1: ماشي بالضبط باش تحاط
2: الابواب بالضبط ما تزبش فهمت. ولو كان من جهه واد بصمين من جهه القصبه ثم ابواب سريه لقيناها وقت اللي نربوا في القصبه لقينا الابواب السريه
1: هي بالطبيعه
2: وعندنا حتى في وثائق مع الكاية
1: كل
2: سكر القصبه بابواب سريه من ثم وموجوده حتى في يعني حاب يقول القصبه بالنسبه للحاميه كانت عندها ابواب سريه
1: أكيد.
2: طبيعي
1: اكيد
2: حاميه يعني تلزمها عندها منين تخرج
1: حاميه عسكريه
2: اي طبيعي اما المدينه عندها ثلاثه ابواب رئيسيه باب شرقي نعودوه اسمه الشرفيين باب جنوبي بن عنين باب غربي باب الحوارث وهذا كل واحد مربوط بحي كبير أو باب حي الشرفيين حي بن عنين حي الحوارث ثم ما بيناتهم ثم أبواب صغيرة ثانوية وظيفية شمالتها داخلية ما تستعمل إلا لي مثلا باب غدر لي كونها وقت اللي ثم مثلا حروب يخرجوا مغادي ثم جماعة سيدية
1: شكون يخرجوا مغادي معناها السكان
2: وقت اللي ليه تتحاصر المدينة مالا تحاصروك ما مش تعمل دي مانوفر تطلع سواء تخبر تبعث ناس تقبل نجدة موجود عندنا نصوص قبلوا فيها النجدات من ثم علاش هي جات فك المنخفض ذاك متخبي فهمت يعني يدخلوا ويخرجوا مغادي ما في قمام حد
1: معناها غلطك الحكايه نتاع باب غدر
2: لا حكايه فارغه حكايه ديما يعاودوا فيها ويعاودوا فيها ويعاودوا فيها
1: لا لا معناها معلومه كيف هكا هذه معلومه صحيحه هذه المعلومه العلميه الصحيحه
2: هذاك هو كيما تو تشوف الصحافه تمشي ديما لك سهلك اللي يدغدغك اللي ثمش الحاجه اللي هي تتبنى على معلومه معناتها الذكيه ومعلومه صحيحه الواحد ديما هكاك راهو.
1: اي دكتور انت قلت صحافه ما تعملناش مشكله مع الصحافه وصحافينا.
2: لا يعني لا
1: احنا نتحروا في المعلومه معناها.
2: مش مش لا ثم فرق. لا لا شوف هو الصحافي هو في حد ذاته ثم الصحافي اللي يتحرى والصحافي الذكي والصحافي اللي يحترم بهته وذاك جدير بكل احترام هكا ولا لا؟ لانه هو بيده تصبح الماده بتاعه مرجع هاو فين القوة لما يستنجدوا به فيه هكا الوقت
1: يأخذ المعلومة هكا مع عند اللي يجي
2: هكا يعودها ونعرف
1: ما عنديش علاقة
2: احنا ما ندخلوش في الجزئيات لأن ذي ما تثم أشياء انا بيدي يا سي اسمعني مليح انا بيدي مره اخويا توفى فهمت
1: الله يرحمه
2: طلعوا بطلعه قال لك راهو يسمعوا فيه يعيط في الجبانه هيك فهمت وكتبتها نوعيه بتاع الصحافه كتبتها الحكايه هذي هي ونحترموا مشاعر معناتها الواحد ومش صحيح شوفك الحكايه كذا تحترموا هذا ما تحترموش
1: نفوتوها الحكايه اي نمشوا للابواب الوظيفيه قلنا
2: قلنا باب اخضر
1: معناها راهو ما عندهاش علاقه بل بالمخيال وبك الخرافه
2: لا لا, لا, لا. اي شوف اخضر سي كمان راهو التاريخ ثاني هو كله معناتها مصايد
1: اي
2: اش معناتها فيه برشا ايديولوجيا راهو يخلق لك يطلع لك حكايه من حيط
1: صحيح
2: ويبدا وباش يبصيك ولا يبيلك ولا يخلق لك فهمت كيفاش يدعي عليك الى اخره هذه كلنا نعرفوه راهو هذا هو التاريخ الايديولوجي هما وش حبوا يقولوا انه الكيف راهي حلت ابوابها بسهوله للاستعمار بس جرافسا هي مش صحيح
1: أي مش صحيح
2: هي ولا سبب قومي ثم ناس
1: عبر التاريخ قومت
2: حبوا فل الرجل مضقوط بعد ثم ناس ضد ناس طبيعي انه طلعوا فيها الدعايات هذيا او بدروا شو حلوا البيبان وكذا وشي حل البيبان فهمت كيفاش مو مره
1: هذا باب من الابواب الوظيفيه انه دوره معناها
2: باب اخر باب السويدي باب السويدي اللي هو تو بالضبط بالضبط فين وصل البلاد فين هنا
1: وين
2: ما تحبوناش
1: لا ما نعملوش تبليسيتي
2: فهمت
1: اش علينا باب السويني
2: باب السويني هذاك يحل على السويني
1: وين ماسينيسا وين ماسينيسا
2: يعطي هذيك الكل كانت سويني فهمت وبعد ثم باب اخر وظيفي كيف كيف
1: والسويني هذه اللي كانت تاكل منها المدينه معناها كانت تغذي المدينه
2: هي تهبط حتى يعني درجات درجات تلقى المرلوله الغلال وبعد ثم ما بيناتهم كيس الواحات بالضبط الخضر
1: خضر الورقي
2: وبعد تجي الزيتين وما يفضل ماك الزيتين ماك المياه هذيك يمشي يسقي ما يسمى المقاسل المقاسل هي معناتها بلايص يطلع فيها الحشيش للبقر كانت صار يسيبوا البقر غادي فالحشيش يروحوا به باش يحلبوه كل شيء دوره كامله الدور
1: شوف دوره اقتصاديه
2: وزيت وقمح
1: جمع.
2: يعني جاتو يقليه فهمت
1: هي جنة هذه الجنان
2: معناها المطاحن وكانت عندنا اللي يسموها القناره مش اسميه يعني في المعصر بتاع الزيت فهمت المعاصر يعني فهمت كيف ما كانش يستحق كان اللي عايشين فيه مكتفي بالخاطر جاهم معناتها العلم بتاعهم من برا بالفلاحه يرحوا ويعملوا العلم بتاعهم الى اخره كانت مدينه متواضعه ولكن عايشه يعني اجتماعيا وثقافيا
1: بالضبط بالضبط اي معناها
2: العزله اللي نعيشها اليوم
1: بالضبط تحقق اكتفائها الذاتي اليومي معناها خاصه
2: شوف سي
1: انه الخضر يوميا تجي معناها
2: الجهه في ثبت او القنصليه بتاع الجزائر وكل واحد هذيك وكانوا هذيك سموها نحن جابيت بربيع واطلع كل كانت زواتين من تحت البلديه وتهب الزواتين هذيك يبدو ان جانب منها كان حباس القليل وقت اللي يجي وتطلع سيف الزيتون التوه كبير اكل القليل الكل تمشي اللي طايح الكل يلموه فهمت كيفاش يعني الخير كان
1: ويعملوا منه معناها
2: انا نعقل
1: عولته
2: بالضبط كانت عاده يهبطوا الشريشي كانت سواني
1: حي احمد الشريشي
2: هي هذه الكل كانت سواني تهبط الناس بالقفف وكذا وتبدا مروحه بالقضيه بتاعها يعني بليش بليش معبي البصل والطماطم
1: خضره رقيقه وغيره معناها الورقيه
2: بليش بليش يمشي للسوداء يعبي فهمت اللي ذي كنت
1: المقر ذي
2: كيف بكري الولد بتشاركه واحد مروكي في سانية بتاع فول ايه
1: مالتي
2: يبعث لي الولد طلع قفة من هنا لا كنت الدنيا كل مع زيتون لا ثمرة كياس ولا تاكسي ولا بني تخوف فهمت ثم لقار من هنا واطلع حطيت اول بنيه تبدا في الانترنا هذيك هي
1: والحاول في الانترنا اللي هو اللي سي بيلوتو
2: هاك هاي هاي هاي
1: قدام المقر الولاية
2: هاك فوالا بالضبط هذيك تبدا من ثم البلاء
1: من ثم باش تلقى لونس معناها
2: هي تبدا قبل سير
1: من هنا حتى
2: اي محشى زيتون
1: معناها على الاقل كيلومتر ونص
2: هيك اي تخوف بيه فهمت يعني عاد يبعثني الولد طلع القفه بتاع
1: فول. الفول
2: اي كنت نكره الفول ونكره المروك
1: ما تتزود بالفول في الثنية
2: هو ما يتزود نطلع كرفي كامل فهمت صوروا هذيك كله قفه معبيه والكالي فيها كيما الماء
1: اي
2: طلعوا ثاني الماء من راس العين باللصله
1: لصلة.
2: نحن جيل طلعنا معناتها يسيبك بعد القيلة لا تمشي
1: تعبي الماء
2: أربعة بعد أربعة الأصلة أصلة اللي نفركنا ولينا في الدروش اللي نطلع جزء أصلة منه
1: والما يعرفش الكيف معناها قلت لك والما يعرفش الكيف راي عندها معناها قديه من ثنية توصل البو مخلوف
2: هي كلها تصب ثبي
1: كلها تصب
2: اي اي هي ياسر هذيك منها في الاسواق
1: هو واحد كان يخزر لها من فوق معناها بالدرون مثلا تتصور
2: اي كل شيء بعد تولي الشماء بين عرب علاش لانك الروش هذيك اك الجبل اك الصخر هذاك البنيه فوق القصبه هي القصبه بديها خذيت بلاصه بتاع ما يسبب الاكروبول يعني سحق يلاع قبلها وثم معناتها اللي باين يعني وحفرنا عليه في فتره معينه وطلعناه الاكروبول هو مجمل المعابد تاع المدينه القديمه الرومانيه فهمتوا وبعد ذيك كل خذوها البيزنطيين عملوها يعني اسوار حصن تكلم عليه حتى بروكوب وثم بعد يجوا العرب يسموها قلعه شق بناريه ثم يجوا العثمانيين في بدايه القرن السابع عشر باش يبنوا القصبه الحاليه يعني القصبه يفعل ذلك يعني تداول جبل صخري كان هو معناتها تنجم تقول الحصن الحصين اللي تلتجي له المدينه
1: بالضبط
2: يبقى كل
1: يعني النسيج ترقد تحت الجبل معناها المدينه
2: احنا عندنا تحت بالضبط القصبة عاملين دي سونداج اسبار معناتها بال 20 متر برشا 20 متر
1: برشا
2: 20 متر مسينا الطبقة المائية اللوطة فهمت فيها معناتها شيء كبير معناتها التاريخ كبير كيف مدينة من أقدم المدن في العالم
1: صحيح
2: مدينة قديمة ياسر
1: به الأبواب الوظيفية الأخرى معناها
2: وبقى باب الجبان هذا اللي يعطي على جهة الدردورية من هنا فهمت حمط الرومية
1: حمط الرومية
2: هذيك كانت جبانة مقابلة الدردورية هذيك كانت جبانة تابعة كيما عندنا شو ثم بن عنين جبانة بن عنين مقابلة بن عنين وجبانة الشرفيين هي ما كانتش غديك اصل جبال شرفي في تبنت القدري هذيك هي اصل الجبال ثم بعد قدمت القدام فهمت كيفاش ثم جبنت الحوارث هي يدفنوا في الدردوريه نهار اللي الجيش الفرنساوي انتصب في الزيتونه وانتصب في القصبه ضمهم ما بيناتهم وخلق زون ميليتير منطقه عسكريه خرج منها هك الناس هذاك أيوة. حولوا وكل قبور الكل بقى كان قبر سيدي الصيد انا موجود غادي والكل هبطوا لشريط القايد. شريط القايد هي مقبره حديثه
1: أيوة.
2: هي اللي عوضه الدردوري
1: فهمت ايوه واصل التسميه نتاع حومه الروميه شنو
2: هي عن... اسم قديم ياسر الروميه شوف لانه نحن ماشي في بيننا حديث ومربوط بالحضور التجمع الاوروبي لان عن جبهه
1: فرنسا معناها وايطاليا وغيره معناها
2: كانوا برشا طلعين يسكنوا ماشي في بيننا معناتها لا وقتاش فقنا اللي هي الواحد وقت اللي قرينا وثيقه قديمه لسيدي علي بن صالح في الحمام بتاع سيدي علي بن صالح سيدي علي بن صالح عاش في وسط القرن الثامن عشر يعني قرن ونص قبل ما تدخل فرنسا فمالقنا يتكلم على أنه شراء الحباب بتاعه وعمل الحباب بتاعه في حومة الرومية
1: أيوة.
2: وبالتالي الرومية هي باقية لما تبقى من الروم
1: أيوة.
2: الروم اللي هما هاك البيزنطيين اللي بقاوا على عهدهم على مسيحيتهم وحافظ عليهم الإسلام وبقاوا لهنا معناتها ثم برشا بلدان كما يتكلموا على طوزر وقفصة وكذا حافظوا على معناتها هذاكم مجموعاتهم المسيحية نحن
1: الأقليات
2: حافظنا على وكل الحومة ذيك الكل موجودة غاديك
1: معناها لهنا
2: تحت السور البيزنطي بالضبط
1: نرجع للنسبة إنه للرومان معناها
2: الروم يعني
1: الروم.
2: بيزنطا يعني
1: الروم
2: هما يعني ما تعرف يعني ثم الأفارقة وهما الكجول العرب هنا مع تفرقوا ما بين البربر اللي هما جلهم البر يعني عايشين البر وفي داخل المدن ثم يماروم اللي هما أكثرهم مسيحيين وثم الأفارقة اللي هما خليط ما بين معناتها الأجانب وما بين وبين البلاد هذاك من الأفارقة فهمت يعني هذا مع الأقل الثلاثة والعجم اللي جاءوا معاهم هما
1: بالضبط
2: بقاوا محافظين على يعني في اللغة أكثر منهم في اللغة أما في الدين هما اللي أقرب الوحدة هما الروم الروم يعني مسيح
1: سيد علي بن صالح خلى آثار مكتوبة خلى
2: السيد علي بن صالح شوف بخي بالدنيا
1: كيفاش
2: لو تعرف الناس ما آثروا ما عندكش فكرة السيد علي بن صالح سيد مصلح ابن المدارس عمل الحمام عمل حتى ما صنع الصابون باش يعطي الصابون بلاش للقليل انسان خاصة مول حملة من اكبر الحملات اللي هي مش تسترجع استقلال تونس سيدي يوسف بحجر وسيدي عبد الملك معناتها في سليانة والمعركة الكبرى اللي لان عملنا معركتين احنا ثم معركة خسرناها في قسنطينة والمعركة الثانية ربحناها هنا في سرات هذه من جملة اللي مولوها هو سيدي علي بن صالح سيدي علي بن صالح لعب ادوار كبرى ومصلح وكانت عنده فهمت الهناشر وكانت عنده الرزاق فهمت لا هو
1: دور اجتماعي ودور سياسي ودور عسكري ودور
2: بالضبط فينو سيدي علي بن صالح وبقى الاخر كيك اسمه مش هو ماخذ حظه الحقيقي كانسان مؤسس كانسان يعني بالحق معناتها يلزم الناس تقرا عليه تعرفه فهمت كيفاش تلوج على الاثر بتاعه فهمت كيفاش تبقى بعد شو هو مصيبه الزوايا يوفوا فك الطمع كل وش خلى من أبلاك يبدو يتقاسموا فيها ويلوجوا
1: يقتسموها
2: واحد يعني صح وذيك وهذا موجود في برشا زوايا تأسست المرة على الإصلاح وعلى الصلاح وعلى الأشياء الهامة وبعد بشوي شوي بعد
1: كما حكينا على الزاوية الرحمانية
2: تكسر خيراتها وبعد كذا تتنابى معها
1: الأطماع نواصلوا في الجزء الثاني إن شاء الله من الحصة بعد هذا النغم ونرجع معك دكتور مع السادة المستمعين هذه حصة شيقة الليلة.

0: مستمعينا الكرام، الجزء البرنامج الثاني نرجع معك دكتور. كنا نسمع في مدح سيدي عمر وهذه التراث اللامادي اللي وثق معناها الكثير من المحطات الهامة في حياة المدينة العتيقة. كنا نحكي على سيدي علي بن صالح ودوره معناها، ونحن قلنا انه معناها ومعناها قلنا انه لعب دور مهم، وهذا يجبدناها انه معناها هو وثق في الحمام متاعه الى معناها مسألة الرومية
1: موجود في الوثيقة بتاع الشراء بتاع الناس اللي بدأ فيها الحمام، اشتراها في حامة الرومية،
0: اي معناها سابقة للحكاية
1: اللي هو يعني من الوقت بتاع المستعمرين.
0: بالضبط. معناها التراث المادي ولا مادي معناها يصنع مجتمع ويصنع حياة ناس، حياة مجتمعات كاملة معناها تتحرك في إطار الأسوار هذيك وفي
1: وكل محيط وكل إطار ذاك سواء
0: الميكروفون بحذاك دكتور
1: هو ولا صح مدينة دفاعية مدينة دينية معناتها فيها المساجد بتاع الصلوات اليومية وفيها الحمامات فيها المساجد الخاصة بالأحياء فيها يعني ثم ما يسمى بكل صحة الهيكل اللي تحوي معناتها الوظائف مختلف الوظائف سواء المعيشية والحياتية والروحانية إلى آخره، يعني هذيك كلها تكون هاك النسيج هذاك اللي فستوك الإنسان هذاك حسب عمره حسب أهواه حسب
0: معناتها يعوم
1: ويتأثر بك ثقافة المحيطة هذيك فهمت ويأخذ عليها حتى في اللهجة في في التصورات في برشا أشياء
0: صحيح ويخلي الأثر متاعه معناها
1: طبيعي
0: هو إنه الإنسان متى استقر ومتى اطمأن يقول تحسين إذا اطمأن المرء على القوت تطلع إلى الجمال طبيعي. يخلي معناها الأثر متاعه الإنسان
1: إيه خطر الإنسان تاوتا أنا شو قلك أشبع كرش غني رأس أنت أخرج برا تلقى واحد يبدأ بعد الوقت به يربيع وزهور والسعي شبعان
0: يشد القصب
1: الراعي يشد القصب ويبدأ الشيخ فهمت كيفاش
0: بالضبط يعني مابقاش يخمم معناه على يعني علفته
1: لأنه المجدين معناه فيه الجمال وبعد أسمع الذي كنت فيروز أعطيني الناية وغادي وكذا فهمت يعني الإنسان وجداد ما هوش مادة بركة ذاك
0: على
1: قبيلة سيكامال طرقت القضية جوهرية هامة محورية أنه راو معتها نمط التنمية ما هوش بالضروري معتها هكا بتاع تراكمي يعني بتاع شكون عنده أكثر فلوس وشكون عنده أكثر كراهب وشكون فني وشكون لا لا لا لا ربما
0: فما لمسة فنية
1: يعطيك الصحة هو نوعية الحياة أنا كي تبدأ عيلة ملمومة حول حتى البساطة ولحظة خير ما كان ربما كتفرقة وكل واحد في بيته وهذا
0: أكيد
1: غاطس في عالمه وكذا مثلا في كل واحدة يعني لا سوليتود بارتاجي يعني يعني وحدة متقاسمة معناتها ولكن معناتها حتى معنى
0: بالضبط
1: فهمتني
0: زيد الاستعمال تاع التكنولوجيا الحديثة معناها الهاتف معناها
1: تغرنا الأشياء ذي لأن نحن نشوف نحن خرجنا من ما يسمى بال كيفاش نقولوا احنا المونك يعني انه كل شيء كان ناقصنا
0: حرمان
1: في كل شيء وبالتالي توا كي نتمكنوا نبالغوا
0: صحيح
1: ونبقوا ديما وكأننا مش تعاود ترجع ازمه الخبز وازمه الحليب وازمه الغاز نبدو هزين في حد ذاتنا ازماتنا هكا ونحن نفتعلوها كيما الماء كيما برشا حوايج نحن نفتعلوها بكل البانيك يسموه موفمون بانيك
0: بالضبط
1: فهمت وبالتالي نبقوا ديما تقويت سامحني
0: انت ذكرت معناها حاجه مهمه جدا معناها ونحن نتحدث على المدينة العتيقة وأنه كانت تحمي روحها بروحها
1: بالضبط قلناها
0: أي وقلناها تحدثنا فيها
1: ما فيها
0: أي وكانت العيله معناها اكل لمه على الفطور مثلا ولا على العشاء،
1: اي اي
0: هاك الميده
1: اي
0: تتنصب وتتحلق حولها معناها
1: بالضبط.
0: اكل العشاء ذاك مهما يكون
1: عنده رمزيته،
0: رمزيته
1: يخلق الوحده
0: الوحده معناها
1: اللحمه،
0: اللحمه
1: اي اي مش الوحده،
0: اي مش الوحده بمعنى ان كل واحد وحده، العزله لا،
1: توحدوا. ثم غريبة الكلمات العربية مرات تحمل في طياتها
0: تحمل
1: يعني
0: معنى ضده،
1: أي
0: أي أي
1: توحد،
0: أي
1: توحد
0: كيف فعل بان، بان بمعنى ظهر أو بمعنى اختفى
1: بالضبط.
0: أي
1: وبالتالي يعني هكا رمزية الماكلة مع بعضهم، هم المسيحيين شوفهم كيفاش معناتها رمزيتهم حول معناتها آخر فطور بتاع المسيح، فهمت
0: العشاء الأخير
1: هاي فهمت هام ياسرك نحن هذاك هام ياسرك الخبز اللي يتفرق كل يوم وكل ماكل بالباهي بالخيب بالمسوس بالبلح بالحار
0: بالضبط
1: يعني يتقاسم هاك الشيء هذاك حد. ثم مع ذاك عجبوا الضحك والتنكيت
0: بالضبط،
1: وكل واحد وطبعه وكي تبدأ بالخاصة
0: وكي باش يتعدى معناها رسالة باش يعدها معناها كبير العيلة الأب معناها أنه فستك فك الماك لذيك يعدي أي يعدي الرسالة متاعه ويوجه الملاحظة
1: وذاك علاش الأكلة في حد ذاتها يعني عالم كبير خاطر ماهوش ديما ياكلوا في نفس الطريقة عنده العياد عياد ورمضان وكذا كذا فهمت كل شيء وهذيك في حد ذاتها باش تعرف أنت كيفاش المجتمع وذكاه وتجارب وهو وقت اللي معناتها كل وقت من أوقاته عنده ليه معنى
0: بالضبط
1: سيني يعني
0: صحيح
1: وهذاك هو اللي يخلق الثقافة ويثقف ويدمج هاك العنصر في وسط مجموعة
0: صحيح
1: مع بعضها كلها
0: مهم جدا هذا
1: كما نحن بكري كان هام جدا النماذج الأنماط الليبول فهمت اخي نحن توا مثلا جيلي انا قرينا نفس الكتب المدرسيه مثلا لاجيال واجيال بقينا نفس النصوص معناتها نعطوا فيها مثلا نتفكر انا نص مشهور ياسر شيخ علي اسمه الحلاق الثفار
0: اي بقى جيلنا نحن
1: وقت نتفكروا فهمت لعن الله الروس واليابانيين والسياسه والسياسيين كنا نقولوا فيها من خلال
0: نصوص
1: فهمت وذيك حارسات فنادي مت ولا كل حباب بدو شو
0: احنا
1: برشا نصوص كانوا يخيروها بذكاء وبدقه وتصبح كما كنا نحكوا على العروي فيها دروس فيها عبر تتعدى وذيك هي اللي معناتها تهيكل هاك الحس هذاك وهاك الذوق هذاك
0: صحيح
1: ونحن في الكيف مثلا علاش كنا معروفين لباسة منين جينك الذوق هذاك فهمت
0: اي بالضبط اي صحيح اي المعروف صحيح
1: اي الذواقة
0: صحيح
1: فهمت في الماكلة كيف كيف في حتى الطريقة اللي نكونوا به ما نبدوش هكاك نضرب في رواحنا كيما يجي ثم فهمت كيف اداب معينه فهمت هذيك كل تجيبك الاحتكاكات هذيك
0: تراكمات والاحتكاك والتجارب
1: بالضبط وهذيك كلها تعطي معناتها النمط المديني الثقافه المدينيه اللي هي معناتها ذاك علاش توا هي تعيش معنات في ازمه الثقافه المدينيه لو تعيش في ازمه
0: الثقافه المدينيه
1: مثلا حكايه
0: نظافه مثلا
1: نظافه ياسر كشر نظافه احنا ما نلقوش طرف خبز ولا ورقه مكتوبه بالعربي ما نهزوهاش صح هذيك مقدس
0: اللعب ليه
1: مقدس تدخل في وجدان نعملوها ثم اشياء ما نمشوش فوقها ما نمشوش فهمت
0: بالضبط
1: بكري كان عندنا موسم نجروا فيه السطح بتاع الجامع الكبير البازيليكا يخيروا ذر الصغار يقول لك خفيف ويات فسروا لنا واش نعملوا قال لك شو كذا وجروا الواحد ويتزمنا بالاخص حفايه
0: اي
1: خاطر الصبات فوق السطح بنزش يعني حتى السطح يعني لان فوق قاعه الصالات شوف معناتها في توصل معناتها
0: مقدسه
1: المقدس
0: اي المقدس اي بالضبط
1: الى درجه انه مره شباب قاعدين فوق في طبق اكل الازمه بتاع السلفيين فوق السطح بتاع الجامع الكبير بتاع السلفيين بس بطهم ويسبوا في دارنا كيف حرام عليكم
0: كناش نعملوا وك
1: كناش نحن رانا نحو والتوضوا نهاراتها
0: بالذمة صحيح
1: ايه.
0: يطلع طاهر طفل صغير معناها انه
1: تواصل المقدس لك استحى ذاك شوف انت حتى بالفضاء ما تخزرلوش هكيك بصفة عشوائية
0: صحيح
1: عنده ترتيب في ذهنك
0: صحيح
1: في تصرفك كل شيء معناتها عنده معنى يعني ما ثمش حد شيء مسيب هذاك اش معناتها الإطار اللي هو ضروري باش يكون هاك ثقافة اللامادية اللي هي ما تتشافش
0: بالضبط
1: ولكن هي في طريقة معناتها
0: صحيح اي بالضبط
1: كيفاش يعيش كيفاش كذا كيفاش يمشي يسمع مثلا يشوف عجوزة يمشي توت سويت يشدها
0: يعاونها يشدها من يدها يقضي لها قضيتها
1: راحة تخرجها من دامها كذا يهزها يشيل ويجي يبدأ بالتعدي صغير يقول وجه هنا في الحومة ذيك مرة هزها ذيك وصلها أكل خبز لأمك فلانة عادية جدا
0: يتعلم من صغرته المادة التضامني معناها مع العيلة مع المجتمع
1: والاحترام
0: والأمانة يتعلم الأمانة لأنه باش يهز ذيك الحاجة ذيك للجارة الأخرى في النهج الأخر أنه الأمانة ذيك أنه ما يعتديش على الأمانة
1: يعني الإطار ذاك هو إطار أكثر بالمدرسة لأنه هو شو ما عندنا العيلة أول حاجة أقرب حاجة لنا العيلة بعد الحي هكذا والحي تو كل حي هذا كيفاش مأطرك
0: بالضبط
1: والحي تو نحن مثلا حي مو مخلوف مش سهل كانوا فيه معناتها ماضية مخلوفة حب سوق ولكن كان عندهم كودونر كانوا هذا ناس عندهم الشرف وعندهم الاحترام الكبير واحترام كذا
0: احترام
1: الناس تصلي غاديك تمشي للجامع الكبير لا بلا ما ثمش واحد يتجرى يعمل واحد كذا كان معناتها بالرغم من معناتها الطبقة الاجتماعية اللي كانت غادي معناتها ماهيش محظوظة وكذا وكل شيء ولكن متخلقة ومنطبعة ومندمجة فك ثقافة بتاع الحي ذاك اللي هو ثقافة الجامع الكبير
0: أي صحيح أي
1: فهمت؟ تعيطش على الجامع الكبير
0: أي صحيح
1: ما تصرخش
0: يضفي على المكان نوع من القداسة والهيبة
1: فهمت انت وحدك ما يقولوش ليك راه شو حاطين لك بوليس غادي ما تعيطش
0: لا بالعكس
1: ولا ترطر وتعدي ترطر
0: بالوطورة
1: فهمت
0: ساعتين ثلاثة الصباح
1: اي مثلا اي هذيك
0: هذا اللي يخلق الثقافة اللامادية
1: بالضبط
0: معناها
1: وهذا هو
0: التراث اللامادي اللي نتحدث عليه
1: وهذا اللي ضيع اللي ضعنا فيه نحن وما عرفناش الباقي كيفاش نحضروا البدائل
0: أي.
1: نحن مشينا في الحداثة ولكن حداثة غلبتنا لأن ماناش نحن اللي
0: محصنين.
1: أصحاب المبادرة
0: ماناش محصنين ضد
1: يعطيك صح
0: العولمة رهيبة
1: يعطيك صح والعولمة هذه وراها بعدها المصالح الكبرى اللي هي أكثر منها رأسمالية واللي هي بشوي بشوي بدأت تخرج الترونس جريس معناتك الأطر الوطنية والدينية ولا
0: ذوب ذوب المجتمعات
1: هذاك كلها تعتبرهم مقاومات
0: بالضبط
1: وهي طبعها ضد كل نوع معناتها الاستثناء
0: ومحصن
1: كل
0: ضد كل تحصين هي اي
1: لاحظ فراسه بدراك قتلت تغسر وتوقع عليها مشكلة وجاء برا رامسفيلد قال لا في يوروب وكذا قال واه نحن عندنا الثقافة القديمة نحن أوروبا القديمة نحن فرنسا القديمة نحن على خاطر هذيك هي اللي تثبت استقرارك المجتمع واللي انت يا سيد اللي تتكلم بالتكنولوجيا مازال شيء ما ثبت انت تو كل ما ثبت هو قاعد تخرب في مجتمع شوف نحن اليوم يعني الآفات اللي عايشينها شيء كبير شيء كبير، كيفاش باش نوصلوا نحن نتغلبوا ونسترجعوا المبادرة في تربية أولادنا؟
0: بالضبط. اي
1: مش سهلة
0: كنت عايش داخل الأسرة
1: انت...
0: ايه نحن انطلقنا من معناها من الأسرة اللي تتحلق حول الطعام معناها، وكيفاش كانت معناها هذيك النواة، وهذيك النواة الأولى للمجتمع معناها لأنه مثيلاتها في كل دار تقريبا تشترك الديار كل في هاك النموذج هذاك، وكون النموذج
1: ضيف بعضها
0: نموذج متلاحم. ناس ضيف بعضها
1: مرات تبدأ بتعلم مع صاحبك يدخلوا يأكل
0: يفطر يعمل كاسكروت وانت مصغار تعملوا كاسكروت
1: حنينة معروفة
0: صحيت
1: تستثنى فك الحومة ذيك تلقى احنا عيل تعمل كاسكروتات لك
0: الصغار اللي يلعبوا
1: هي مثلا هاد جاي يبدو يهم ياخذين الراي ويلعبوا بالضاف وبعد على الخطر وكذا هذا كان ثم رعاية وكان ثم توا
0: ناخذ الراي. عجبتني الجملة ذي عندي برش ما سمعتهاش
1: ياخذ الراي
0: شبيه ما ياخذش الراي
1: اي كان
0: معناها هو المقصود منها انه يسمع كلام وينضبط ومطيع
1: مطيع ويلزم مطيع
0: ما يخش الراي
1: الانجليزي لا يومنا هذا الانجليزي وما ادراك اللي احتلوا العالم وهو سياد العالم وتحب تقرا هما تو مازالوا يتحملوا ويتضربوا ويلزمهم ياخذوا الراي ويقولوا يسر يسر يبداوا يكلفوه ويبدا محبط راسه ويقولوا يسر ما يخسرش ليه في عينه نحن هذا يطلع له في رقبه وكذا يطلع له عينيه وكذا يولي كلمه بكلمه فهمت هو
0: اللي هو ما تجيش
1: يلزم لا في هذاك لا في هذاك لا الخير لا في هذاك لا في هذاك راهو باش نبدو واضحين فهمت احنا نعيشوا معناتها زمان تربوية للمعلم اليوم ثم اللي يعتدوا عليه
0: مصيبة مصيبة
1: الأستاذ حدث ولا حرج فهمت وبالتالي معناتها نحن لما حالة صعيب اليوم باش نتراجع ونتقهقر التالي لأن الظروف تاع قبل مش بتاع اليوم برك أشوف سيكون حليت عيني على تونس بكلها فيها 5 ملايين كيف فيها يمكن 14,000 اليوم تونس فيها 12 مليون والكيف فيها بقلش من 70,000
0: المدينة
1: مدينة أي برشا برشا
0: برشا
1: شوف أنت توا بكري في السيركولاسيون نرجع للسيركولاسيون

0: اي
1: وبعد مش هيعمل البارتي الكبيرة
0: اي اي
1: عاد هذيك يسموها لانكس بعد
0: لانكس
1: ولا
0: اي
1: لانكس
0: اي
1: هذيك ميلان وهذيك تولت كوليج بتاعي وغرطة
0: اي
1: ووريني كيفاش بالكهرباء بتاعه الكهرباء الديكابوتابل
0: اي اي
1: كله كيفاش مش يجاري مش يدخل
0: اي
1: وهو التو اللي يمشي غاديك يشوف الكراج كيفاش اوبيزو كي
0: اي
1: هذاك
0: اي
1: الحلقه اللي بتاع الناس اللي واقفه قدام الكراج يتفرجوا عليك كيفاش مانوفري باش يجبر بالضبط ويدخل قد قد يعني البلاد كامله
0: بديت
1: مصمومه
0: كانت
1: غير
0: فرص
1: تفرج موجود التصوير الشيخ علاه كيفاش يعني كهرباء فين اليوم
0: اي فين
1: الكرهبة تشوف معناتها
0: اي
1: تو واحد مش معناتها يقولوا برا زمر فهمت تزمير التزمير
0: تزمير
1: التزمير
0: دي
1: اقل حاجة وممنوع التزمير في وسط
0: ممنوع،
1: المبنى ليش
0: مفروض
1: تزمر
0: ممنوع،
1: تطلع تشنج الاعصاب
0: اي
1: فهمت
0: مفروض ممنوع.
1: والكرهبة تحبس كيما يجي الى اخره الخير هذه امور للاسف معناتها
0: للاسف
1: هو
0: الشديد
1: ضريبة التقدم السعودي هو مش التقدم
0: ومش
1: التحضر
0: تقدم، ماناش متقدمين اكثر من
1: لا لا
0: الصين. معناها
1: انا كنا نحكوا على كونك كان
0: الصين
1: الريتم
0: معناها اللي فيها
1: بتاعنا
0: مليار ونص ما عندهاش
1: اي
0: الفوضى متاع السيركولاسيون هذيك،
1: اي اي
0: ما عندهاش
1: اي
0: توا، ما عندهم التاكسي ما غير شوفور، معناها تبقى حال فمك، معناها
1: اي بعاد
0: يجيك شوف التاكسي يحبس في الوقت الفلاني ويهزك وين تحب انت، ما فماش شوفور، فولون يدور
1: اي
0: مش شوفور. باهي، بعد النغمة ذي نرجع
1: نجربوا غير
0: نواصلوا نرجع نواصلوا في حديثنا.
2: صوت الشمال الغربي في مكثر على الذبذبة 88.2.

0: نواصل في ما تبقى من الوقت دكتور باش نختمه. معناها انه نحن ديما عندنا هدف من خلال الموضوع اللي نقترحه في كل حصه. معناها انه نحن اعطينا تقريبا معناها في كل مره نمشوا بين ثنايا الذاكره الا ونسترجعوا محطات هامه في تاريخ المدينه العتيقه، سواء من تراثها المادي او تراثها اللامادي. وديما الهدف متاعنا انه نبنوا على الحاجه الباهيه، ديما نحبوا نوصلوا رساله باهيه للناس، للمجتمع، للشباب خاصه، انه راهو معناها الحياه راهي اللي بنوها المجتمع اللي بنوه، معناها راهم ناس قروا تعبوا وعانوا وما كانوش بنفس الظروف المتوفره تو. معناها فما ناس معناها ورغم ذلك ضحت بمناصب كبيرة وضحت بأنها تكون في وضعيات مخير وخيرت أنها ترجع، معناها أنها تخدم البلاد وأنها تخدم المجتمع وتخدم الناس.
1: وشوف سي نحن توا أمام تحديات
0: أي.
1: لأول مرة نعيش معتها هالتطور ذا مش يقوى مش
0: صحيح صحيح،
1: واحنا ما لقيناش حتى الوقت باش نستوعبوا ما
0: اللي تعدى،
1: ما يخلوش حتى يهبط
0: اي
1: ويخلينا عليه زيد كل هذه زيد كل هذه زيد
0: كل هذه ذوق من هذه
1: نطلع الماكله على شوشه ما يسيبوش. نحن هكاك ما عندناش الوقت
0: بشكل مجازي معناها
1: دكتور كنا نحكوا كيفاش النسق بتاع المجتمع بالضبط. كان بطيء الى درجه انه اي حاجه تاخذ وقتها باش يستوعبها المجتمع ويفهمها ويدخلها في عادات وتبدا بشوي بشوي معناتها، وبالتالي يصبح اليوم كل شيء مزروب كل شيء معناتها هكا ولا لا، وهذه معناتها جحيم اصبحنا نعيشه. يعني اللي مشى معناتها وما عندوش ما شدش لك نسق هذاك يمشي في العفس
0: بالضبط
1: سورتو تولت امور بتاع ماديات
0: كل
1: ما عندكش فلوس كذا ولت مشكله كبيره.
0: صحيح
1: معناتها القليل واللي ما عندوش وكذا، وهذيك بالاخص في الوليدات لانهم حساسين
0: بالضبط صحيح،
1: يولي مرات يقبلها ولا عاش ولا عرف ولا كذا، وحكيم حتى الحكمه تجعل منه أبا الصغير ليه صغير يتاثر مرات ما يتكلمش ويخزنك شيء ذاك
0: يرد فعل عكسي
1: ردات فعل اخرى الى وبالتالي معناتها قلت لك نحن اليوم حبينا كرهنا امام تحديات اللي تو تجعل منا ان نحن امام جحيم.
0: علاش ما معناها نستدعوشك الصوره القديمه ونبنوا عليها معناها
1: دكتور؟ شو الذكاء؟ كل الذكاء انه المثقفين وانه خب المثقفه والفنانين والفلاسفه وكيما يقولوا علماء الاجتماع يتناقشوا ويطرحوا القضايا بتاع الانماط الاجتماعيه. توا مثلا نعطيكنا حاجه بسيطه بالكل
0: ونختموا بها
1: هو توا التوريزم فير
0: اي
1: الناس توا يجي يهز عيلته ما عادش يمشوا على رجليهم ويهزوا سكادو ويمشوا يطلعوا للغابه ولا يمشوا يخيموا ولا فهمت يبدلوا يعني يبقوا النهارين مع بعضهم مع العيله هذيك الخليه هذيك فهمت يرحلوا مع بعضهم يمشوا كيما نحن نمشوا على رجلينا اللي كنا نعملوا كالخرجات يعني نردوا معناتها الامور على ما يسمى نسق الإنسان ومستوى الإنسان اللي شال يمان. نحن قضيتنا أن نبعدنا يسر على أكا الإمكانيات اللي هي متوفرة للبشر
0: واللي هي على اللي هي فينا فينا كامنة فينا
1: ما تطلبش باش أنت تمشي على رجلك تو كذا أنت ما تطلبش فلوس يعني أي
0: بالضبط
1: أي. تأخذ فلوس هك ولا لا
0: ما تطلبش
1: بالضبط
0: تلبس سروال جين ولا سيرفاتمون ولا كذا وتمشي
1: وكاسكروتات وكذا وتبوزابه ويطلعوا بالفايدة يتوجدوا مع بعضهم في الجبل الفوق يحوسوا يخذوا المناظر يغنوا كذا يفادلكوا ويروحوا تبدل جوهم. أكل الإنسانية هذيك هي توا معتها كنزنا الحقيقي
0: محور
1: وهو معتها اللي بشي يرد لنا معتها تقول أملنا في الحياة، لأن حسب الاتجاه هذا ماشي نحو معتها
0: صعيبة. هي صعيبة شوي. به شكرا لك دكتور، حصة رائعة. معناها كل مرة تغيب علينا هكا ترجعنا بحصة قوية. لا معاش نحبوك تغيب ونحبو معناها الحصص تبقى ديما معناها. شكرا لك دكتور، يعطيك الصحة. شكرا لكامل الفريق العامل معنا الليلة. نلتقي بإذن الله الاثنين القادم في مثل توقيت هذه الليلة. تصبحون على خير.

0: حدث ورأي. حدث ورأي بإنذار خير الشارم.
1: مرحبا عسلامة، أهلا وسهلا بكم نسو الكل. حدث ورأي المواد يتجدد معاكم كل عادة نهار الاثنين ونهار الاربعاء في المواضيع اللي تهم شأن الوطني. مرحبا بكم نسو الكل في المتابعة والاستماع. إذا اليوم الموضوع اللي بش يكون موضوعنا الرئيسي في برنامج حدث ورأي عودة على أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة دورة 81، واللي كان وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي كانوا ممثل الدولة التونسية في الأمم المتحدة، وكان قدم بيان بطبيعة الحال الجمهورية التونسية، والتواجد هناك بطبيعة الحال كانت عنده مجموعة من اللقاءات مع مجموعة من الشخصيات، ومن أهمها السيدة دوبرافكا شويتسا هي المفوضة الأوروبية للمتوسط. اللقاء هذايا جاء في مجموعة من النقاط المهمة، ومن أبرزها هو تأكيد تونس على العلاقات بين تونس والاتحاد الأوروبي، وأيضا على ضرورة مواصلة تطويرها في إطار شراكة متوازنة تقوم على الاحترام المتبادل والندية وتراعي سيادة تونس وتحترم مؤسساتها الوطنية. وفي السياق هذا شدد الوزير على ضرورة مراجعة اتفاقية الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي لإضفاء مزيد من الواقعية والإنصاف، وأنه تكون مجسمة لشراكة حقيقية ومتضامنة. هذا العنوان الرئيسي. إذن هو صار عليه حديث سابقا فيما يتعلق بمراجعة الاتفاقيات اللي ما تخدمش مصلحة تونس، ما فيهاش توازن وتخدم مصلحة دول أخرى وما تخدمش مصلحة بلادنا، ولعل من أبرزها اتفاقية التبادل الحر بين تونس والاتحاد الأوروبي. الاتفاقية هذه هي من عام 1995، اختلال كبير برشا في الموازين في علاقة بهذه الاتفاقية، وأكيد تونس ماهيش من المنتفعين من الاتفاقية هذه. أذيك علاش اليوم ضرورة إعادة النظر فيها، كيفاش هذه باش يتم وشنو المنفعة أكيد على بلادنا، لأنه اليوم وقت مش تعاملوا الند بالند ونتحدثوا على السيادة الوطنية لابد وبالضرورة أنه تصير مراجعة الاتفاقية هذه وغيرها ربما من الاتفاقيات. باش ناخذوها الموضوع بالقراءة والتحليل كالعادة، الأستاذ نجاح سالم أستاذ القانون العام يكون حاضر معايا في القراءة والتحليل الموضوع، وكان حاضر معايا أيضا سي جمال الدين العويديدي الخبير الاقتصادي. وسي جمال هو منذ سنوات من أكثر الناس اللي كانت دائما تدعو إلى ضرورة مراجعة هذه الاتفاقية، لأنه ما تخدمش مصلحة تونس يعني من مختلف الزوايا يعني الاتفاقية هذية. على كل حال هذية موضوعنا الرئيسي لليوم. مرحبا بكم الناس الكل في المتابعة والاستماع الموجات راديو الكيف.

0: مرحبا من جديد، أهلا وسهلا بكم الناس الكل. إذا المستمعين الكرام، نبدأ معكم في لقاءنا من برنامج حدث ورأي. نستقبل معايا ضيفي اللي حاضرين معنا، الأستاذ نجاح سالم أستاذ القانون العام اللي رافقني في القراءة والتحليل. عسلامة ومرحبا سي نجاح، أهلا وسهلا بك.
1: عسلامة سيدة خيرة، مرحبا بك وبجميع مستمعي ومستمعات إذاعة الكيف.
0: مرحبا، شكرا لك أستاذ. حاضر معايا أيضا سي جميل الدين العويدي، الخبير الاقتصادي في موضوعنا لليوم. عسلامة ومرحبا سي جميل، أهلا وسهلا أهلا بك.
2: أهلا وسهلا وتحية إلى مستمعينكم وبالسي نجاح.
0: بارك الله فيك، شكرا لك على حضورك معنا. أيضا أستاذ نجاح سالم، مرحبا بكم معنا في موضوعنا الرئيسي لليوم. نتحدث أكيد أستاذ نجاح سي جمال على أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة، الدورة الجديدة 81 وما رافقها أكيد من حضور شكلا ومضمونا. الساعة كيفاش تبعتوا الأشغال هذه بالنسبة للجمعية العامة الأمم المتحدة؟ خلينا هكا تعليق أولي معاكم سي نجاح، تفضل، وبعد معاك سي جميل، تفضل.
1: وفي حقيقة الأمر أنا شخصيا ربما هذه الدورة وكسبقتها ما كانتش اللي عندها ما يسمى بك الزخم وإلا الرغبة الجامحة في متابعة ما يسمى ب أطوارها وإلا مداخلات متاع الرؤساء وإلا الأجواء عامة للملمة بها. سألت على مسألة من حيث الشكل، سألت على مسألة من حيث المضمون. من حيث الشكل لاحظنا لكونه هنالك مبدئيا مسائل هذيك القارة تدخل في إطار ما يسمى بالتشريفات في الأمم المتحدة، هذيك محافظة عليها الأمم المتحدة، المسألة متاع الضيوف وين يجلس الضيوف الرئيسي لخي لخي لخ، ما تبعها أيضا ربما من ملازمة الهدوء وطلب ملازمة الهدوء من طرف رئيس الجلسة إلى آخره. هذا من حيث الشكل. من حيث الشكل أيضا لاحظنا كسابقتها من الدورات، وفي حقيقة أمنوش بالدورات حتى ربما الاجتماعات العادية متاع المنتظم الأممي، خروج بعض الوفود نظر لعدم رضاها عن كلمات وفود أخرى، خاصة وأنا نشوفه براتيكم والعالم توا مقسوم على زوز، وكما قلناش كزوز وشوية ناس أخرين ربما لما تحاولش باش تجي مع طرف ومع طرف آخر. العالم مقسوم على زوز، لكن ما شد انتباهي توا ننطلقوا إلى المضمون هو أنه على الأقل هنالك أصوات لا تزال تندد بما تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية عن طريق الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة، وهذه هي اللي طغت على أعمال الجمعية العامة في اجتماع 81.
0: نعم، نمشي معاك سي جميل. نفس السؤال في متابعتك أكيد لأشغال الأشغال الجمعية العامة الأمم المتحدة، في نفس السؤال شكلا ومضمونا كيفاش تبعته؟ ولعل هو الأبرز يظهر لي، يا الأبرز واللي خذاه وعمل جدل كبير برشا هو عند دخول رئيس الكيان الصهيوني وانسحاب تقريبا نسبة كبيرة برشا، أكثر حتى من 50% من الجلسة، قعدوا فقط البعض يعني. وشوف لازيدة هو كيف معناتها كيفاش كانت ردة الفعل نتاعو، يظهر لي صفعة وكانت سبقتها رأي صفعة حتى في 2025 يظهر. تفضل سي جميل.
2: شكرا. هو الحقيقة يعني الاجتماع متاع السنة هذه عبارة وكأنه لا سمح الله احنا على أفواه يعني ربما حرب عالمية ثالثة، لأنه ثم التهديد النيلي معناه يعني يقضي على إيران مرة واحدة معناه يعني حتى وقال في معناه وقت وجيز معناه تهديد معناها بالسلاح النووي، ولذلك معناها في وضع يعني متأزم جدا، ووضع يعني ساد فيه يعني برشا ظلم يعني كبير على مستوى مثلا القضايا الإنسانية كما في غزة وكما في الضفة وكما في فلسطين كاملة وفي جنوب لبنان كذلك وفي اليمن وغيرها، فهمتني؟ وكذلك في مسألة معناها المنطقة العربية والخليج العربي اللي احنا نتمناه أنه يتعهد أنه باش يكون يعني مسؤول على نفسه، وكان معناه يظن أنه عنده غطاء أمريكي إلى غير ذلك، ولكن تبين بالكشف وهذا معناها شهدوا به يعني جميع الأطراف بما فيهم حتى المعنيين أنه كان غطاء للدفاع على الكيان معناها المغتصب أكثر منه دفاع على بلدان الخليج، وبلدان الخليج هما اللي مولوا وهما اللي اعطيوا في الأرض متاعهم إلى غير ذلك، وهما اللي عرضوا رواحهم إلى ربما ردة فعل إيران اللي هي أنا شخصيا أعتبرها ردة فعل معناها طبيعية، أنه تنطلق منه عداوات كبيرة جدا، ويعني قواعد مدججة بالسلاح في يعني في الدائرة كاملة متاع المنطقة اللي هي مقابلة معناها.
0: سامحني سي جمال، نستسمحك فقط لأنه عنا إشهار ونرجع بعدها مباشرة.
3: تعتزم إذاعة الكاف تنفيذ منوعة ثقافية في شكل مسابقة في الشعر الفصيح والشعبي. الدعوة موجهة لكل من له محاولات شعرية ويرغب في المشاركة في هذه المسابقة. ترسل مطالب المشاركات على عنوان الإذاعة، إذاعة الكاف شارع المنجي سليم 7100، أو عن طريق البريد الإلكتروني contact@radiokaf.an، أو تودع مباشرة بمكتب الضبط بالإذاعة. ترفق المطالب بسيرة ذاتية مختصرة لكل مشارك، وتتضمن العنوان ورقم الهاتف. آخر أجل لقبول المشاركات 25 أكتوبر 2026. جوائز قيمة في انتظار الفائزين.
0: نرجع معك سي جمال، أكيد تواصل في فكرتك. كما قلنا احنا توقفنا عند إيران والموقف الدولي في علاقة بالتوترات اللي صايرة حاليا في منطقة الشرق الأوسط عموما. تفضل سي جمال.
2: صحيح، وهي تستدعي يعني مراجعات كبيرة جدا، وانا حسب اعتقادي من جميع الأطراف بما فيهم معناها بلدان الخليج العربي اللي هم أشقائنا، وكذلك زاد من إيران ومن اللي نعتبرها كذلك محور مهام جدا في المنطقة لربما مقارعة معناها الإمبريالية اللي ننساوش أن الثورة الإيرانية جاءت بعد معناها انقلاب في سنة 53 على رئيس الوزراء السابق ولا رئيس حكومة محمد مصدق، اللي آمر معناها باسترجاع يعني وتأميم الثروة النفطية في إيران، وتم معناها الانقلاب عليه من طرف الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، ولذلك معناها هو نضال وثورة معناها من أجل استرجاع السيادة واسترجاع معناها ثروات إلى غير ذلك. وإحنا مثلا في تونس أنا مازلنا معناها نتكلم على كيف على ثروات وطنية وعلى التصرف فيها.
0: باش نجوه نحن بطبيعتنا في العنوان الرئيسي.
2: أيوة.
0: تفضل سي جميل ميسيل، وش وصل فكرتك؟ يعني احنا نعمله في تعليق عام على أشغال الجمعية العامة. تفضل.
2: صحيح يعني، ولكن لابد من مواقف معناها تكون مدروسة، ولابد من ربما حتى خلية تفكير معناها معمق فيما يجري معناها في الشرق الأوسط وفي الخليج، حتى معناها نتبين الحقائق كيف ما يلزم، وناخذ يعني مواقف مدروسة وموضوعية، وربما يطغى عليها الطابع معناها متاع ربما وجود قواسم مشتركة ما بين إيران كقوة معناها ربما أصبحت معناها عندها اعتبار، وهذا معناها ما فيش حتى شك، وكذلك مش قوة يعني ما تكون قوة طاغية ولا ربما، أما بالعكس معناها ربما نتمناها تكون قوة تحرير وقوة معناها رد الاعتبار ل ما تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية والغرب بصفة عامة، حتى البلدان الأوروبية من سطو على ثروات متاع البلدان الخليج على أساس أنه يخوفوهم، على أساس أنه يعني يعرفوا حتى الخدمات متاعهم وبيعان الأسلحة متاعهم إلى غير ذلك. كل هذا مهم جدا باش نتناقشوا فيه، وباش نتناقشوا فيه ربما حتى في الجامعة العربية مثلا بطريقة أخرى غير معناها الطرق اللي كانت موجودة، أو حتى في أماكن أخرى اللي تكون ربما عندها مردودية أكثر ونزعة نحو يعني التحاليل الموضوعية والصادقة من أجل معناها التحرير، وباش نربطه معناها بمسألة معناها الشراكة مع الاتحاد الأوروبي. بصراحة معناها هي شراكة معناها كانت مسلطة ما فيهاش أنا مثلا يعني اطلعنا على كل الوثائق يعني ما فيهاش حتى نقاش. يعني تم معناها يعني النص اللي معناه خدمته خدمه معناه الاتحاد الأوروبي هو نفسه اللي معناه اتطبق بحذافره وبدون حتى أي مس في في في حتى سطر منه. كذلك مثلا من حاجات حتى غير بديهية من حاجات يعني غير معقولة أنه فماش مثلا ترجمة للعربية
0: هذه في مجال الاتفاقية مع اتفاقية هذه تبادل حر سي جمال. احنا سي جمال سامحني احنا باش نجوها لانه معاك ومع سي ناجح باش نحبوا نفهموا الساعة الاتفاقية هذه من 95 وصولا لليوم وشنو اللي ضمناته. وانت هاك بديت سي جمال تم بعد ان شاء الله نكملوا. خليني نرجع معاك استاذ نجاح سلم لانه بالحق نحبوا نفهموا سي جمال شنو طبيعة الاتفاقية هذه. وانا راه في تقديمي قلت سي جمال منذ سنوات في دائما الفكرة هي نفسها ما تغيرتش، القناعة هي نفسها ما تغيرتش، ضرورة مراجعة هذه الاتفاقية باعتبارها ما تخدمش. هذا هو لأنه ما تخدمش مصلحة تونس. واليوم معناتها الموقف الرسمي التونسي يمشي في الاتجاه هذا. سي ناجح تقريبا في دقيقة أستاذ نجاح سالم نخليلك أكيد التفاعل تفضل.
1: أمر لبريميس بداية نتاع هذه الاتفاقية بدأت منذ السنوات 1986 من القرن الماضي بعد ما شهدت تونس الأزمات الاقتصادية 84 و واللي الفترات اللي بعدها. تونس كانت آنذاك ضعيفة بمعنى أوضح أنه حتى تتحلحل المسيرة الاقتصادية والاجتماعية لابد لها من اتفاقيات ولابد لها من ناس وإلا دول تمد لها يد المعونة. كانت آنذاك فرنسا ومن وراءها الاتحاد الأوروبي مدنا يد المعونة، لكن هالمعونة هذه كانت مغلفة بمسألة السيطرة ومغلفة بمزيد إنهاك الاقتصاد التونسي. لذلك السبب لابد من هذه أو لهذه الاتفاقية من إعادة بلورة.
0: نعود نذكر مرة أخرى بموضوعنا لليوم هو عودة على الموقف التونسي في ضمن أشغال الجمعية العامة الأمم المتحدة واللي يتمثل خاصة في لقاء وزير الخارجية بالمفوضة الأوروبية للمتوسط والتأكيد الرسمي التونسي على ضرورة مراجعة اتفاقية الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي وحتى تكون في إطار شراكة متوازنة تقوم على الاحترام المتبادل والندية وتراعي سيادة تونس وتحترم مؤسساتها الوطنية. نمشي معاك أستاذ نجاح سالم نرجع معاك أكيد باش توصل أكيد في قراءتك الاتفاقية هذه. هي اتفاقية شراكة تم توقيعها من عام 1995 ضمنت مجموعة من البنود. نخلي لك أكيد المعطيات القانونية سي ناجح بطبيعة الحال في التعريف بهذه الاتفاقية تفضل.
1: هو في حقيقة الأمر هذه الاتفاقية تعتبر من الاتفاقيات الخاصة بحكم أنها اتفاقية اقتصادية. الاتفاقية الاقتصادية هذه فيها زوز أطراف كبار، لكن داخل الأطراف الكبار ذوما فما أطراف أخرى، زوز أطراف كبار ما بين الدولة التونسية والاتحاد الأوروبي. لكن الأطراف داخل الاتحاد الأوروبي متعددة، لأنه لاحظوا أن الاتحاد الأوروبي حتى وإن كان بمثابة الدول المتوحدة وإلا إقليم ولا مجموعة من الدول، إلا أنه عادة ما نشهد سيدة خيرة وذا انطلاقا من الواقع أنه ساعة على ساعة كل دولة تولي تخمم في المصالح الاقتصادية متاعها. إذا كانت الاتحاد الأوروبي اللي هو مجموعة من الدول واللي تضموا اتفاقية أيضا كل دولة كيف تشد الأمور بعضها تولي تخمم في اقتصادها وتخمم في شعبها وتخمم في مالياتها، كدير بالنسبة لتونس اللي هي تعتبر طرف أصغر بكثير من الاتحاد الأوروبي وربما أصغر بكثير حتى من دول داخل الاتحاد الأوروبي. هذا من ناحية. من ناحية ثانية الاتفاقية تم إبرامها في 17 جويلية 95. التنفيذ كان في مارس 98. علاش؟ لأنه حتى نعطي على الأقل الطرفين تونس الاتحاد الأوروبي برها فترة من الزمن باش يبلوروا ربما الطرق الآليات متاع تنفيذ هالاتفاقية، خاصة وأنها هي كانت اتفاقية سيدة خيرة لتنفذ عبر مراحل، ولعل أهم مرحلة وآخرها مع الأسف كانت لصالح الاتحاد الأوروبي القوي وليست لصالح تونس الضعيفة كما أشرت قبل الأذان. بس نعم. معناتها هذا معناتها راهو انطلاقا من 1 جان في 2008 أصبحت بموجب هذه الاتفاقية كل الدول للاتحاد الأوروبي القوي معصية السلع متاعها والمنتجات متاعها خاصة الصناعية وبعض المنتجات الفلاحية معصية تماما من ما يسمى المعاليم الجمركية. هذا اللي خلى فبلاص باش تونس تتقوى أصبحت الدول الأوروبية أقوى شيئا فشيئا على الأقل في علاقتها الثنائية. الدول الأوروبية ريد لو تحولت من الحديث عن الاتحاد الأوروبي إلى الدول الأوروبية أصبحت
0: من العام إلى الخاص
1: لأنه حتى الدول الأوروبية ما كانتش مؤمنة بتلك الوحدة الصماء مثلا كيف ما الولايات المتحدة الأمريكية تتكون من 50 دولة ونشوف ممثل واحد على المستوى الخارجي. الدول الأوروبية كل دولة عندها ممثلها وكل دولة عندها مبعوثيها وكل دولة عندها هيكلها وكل دولة عندها بمعنى كل دولة تضرب على الدراب متاعها. في هالخضم هذا لاحظنا لكون تونس دخلت خاسرة ولا تزال خاسرة وممكن باش تخرج خاسرة لا قدر الله. حان الأوان ولا آن الأوان وجاء الوقت وربما راهو يعتبر مؤخر توه من المفروض هذا فكرنا فيه منذ السنوات 2000 أي منذ 20 عام التالي لكن مع الأسف مع الأسف ما نفذناش رغم لأنه العديد من الأصوات ولا تزال تنادي بإعادة بلورة كما أشرت قبل الأذان لهذه الاتفاقية على مستوى 4 حاجات على الأقل. المستوى الأول ضمان ما يسمى بشراكة حقيقية. عندما نتحدث عن شراكة نتحدث عن زوز أطراف وهو صعيب باش نلقوهم لكن على الأقل بليزوموا على الأقل تقريبيا زوز أطراف متقاربي. أكي خسرت أنا في هذه نربح في الأخرى ربحت في هذه نخسر في الأخرى إلى آخره. المسألة الثانية هي التوازن وهذا يا ربما اللي جاء في البيان متاع تونس. التوازن بمعنى شنو؟ أنه مش الدهك الكل بش يجي على تونس اللي هو الطرف الضعيف واللي كان ضعيف واللي ربما مازال ضعيف. ثلاثة مراعاة المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية واللي أثار جزء منها في جمال الدين عويديدي مرحبا به مرة أخرى ونشكره على ملاحظته في علاقة بالمتغيرات الاقتصادية في العالم الكل سواء تعلق الأمر على مستوى التوازنات الاقتصادية سواء تعلق الأمر على مستوى الاتفاقيات ما بين الدول سواء تعلق الأمر على مستوى أيضا الخارطات وليس الخارطة في العالم الجيوسياسي سواء تعلق الأمر على مستوى الحروب تعلق الأمر على مستوى الشعوب تعلق الأمر ما بعد الربيع العربي وقبله إلى آخره. رابعا دعم القيمة المضافة للاقتصاد التونسي وما أدراك ما الاقتصاد التونسي دعم القيمة المضافة لهذا الاقتصاد وما أدراك ما القيمة المضافة لعل سي جمال الدين عويديدي أكثر مني اختصاصا في الحديث عن القيمة المضافة للاقتصاد
0: إذا هو سي نجاح سالم أنت قلت من المفروض كان صار التفكير قبل حتى بعشرين عام وتصير المراجعة لأنه فما اختلال كبير في موازين القوى والاتفاقية هذه ما تخدمش مصلحة تونس. هو صار تفكير تقريبا في 2013 سي جميل تتذكر قديش تحدثنا وقت إعادة التفكير في تطوير الاتفاقية هذه كيفاش باش تولي اتفاقية التبادل الحر المعمق والشامل لليكا وقتها اللي تعرفت لليكا وكان فما تمشي نحو معناتها انه باش تدعم هذه وهذه تقريبا باش تكمل معناتها تقضي تماما معناتها على اللي مازال موجود خاصة في القطاع الفلاحي اساسا لكن الحمد لله
2: والخدمات
0: والخدمات لكن والحمد لله وقتها حتى على متذكر تحدثنا فيه برشا سي جميل والحمد لله معناتها ما تمش معناتها المضيف في الاتفاقيه هذيك والاتحاد الاوروبي كان حريص اشد الحرص انه يتم توقيعها راهو
2: عليه في 2019 كانت حتى الغضب نتاع السفير السابق الاتحاد الاوروبي هو السبب نتاعو انه ما تمش معناها التوقيع في 2019
0: راهي كانت بالحق معناتها اتفاقية مش في مصلحة تونس وإحنا رأوا اليوم كنا نتحدث على اتفاقية هذه ومش معناتها إحنا ما دام اتفاقية ما تخدمش مصلحة البلاد ضروري إنه نتحدثوا عليها ونبينوا شنو نقاط الضعف متاحة وإنه زيدا لأنه ما تخدمش مصلحة تونس هذه أولا وأخيرا معناتها أي بالطبيعة تفضل
2: سي جميل كريمة بس نذكروا بعض معناها النقاط اللي هي مهمة جدا. أنه فكرة اتفاقات شراكة كان منصوص عليها يعني مش سمحني سياسي ناجح معناها ملاحظتي معناها مش من 86 يعني في 57 وقت في يعني اتفاق روما في 57 وقت وقعوا في الاتفاق متاع روما ليكون معناها 6 دول كانت وقتها ألمانيا الغربية وبلجيكا وفرنسا وإيطاليا ولكسمبور وهولندا يعني قرروا أنه فرنسا بضغط كبير جدا من فرنسا وهدت حتى أنه تخرج يعني من الاتفاق إذا ما يتحطش فيه من نصوص فيه نص فيه أنه كل المستعمرات القديمة متاع البلدان هذية اللي في أفريقيا أولا الفكر العام هو أنه العمق الإفريقي اللي هو كبروا له في الخريطة متاعه وطوى ورجعوه في يعني في الحجم متاعه الصحيح اللي تظهر معناها الأخرين كلهم يعني يعني حتى أوروبا كاملة ما تجيش حتى معناها جزء من شمال أفريقيا فقط في كل الأحوال أثبتوا حاجة أنه إذا كان باش يكون عندهم وزن ما بين الاتحاد السوفيتي وما بين الولايات المتحدة الأمريكية اللي هما رابحين في الحرب العالمية الثانية ما ضروري أنه يرجعوا للعمق الإفريقي باش يستغلوا حرفيا المواد الأولية متاعهم ويصنعوها ويعاودوا يرجعوا يبيعوها لهم وهذا اللي صار هذه معناها نقطة هامة وأنه الباب اللي باش يدخلوا به هي اتفاقات الشراكة أختي الكريمة المنصوص عليه حرفيا وبدأوا في كل مرحلة يفرضوا معناها فتح الملف هدايا للنقاش مع تونس مثلا اللي بعدك الجدل على الاستقلال الداخلي واستقلال معنى استقلال البلاد التامي وغير ذلك وقتاش باش نبداو يعني في المفاوضات على اتفاقات الشراكة كان يعني مهم جدا وكانت الفرصة بالنسبة لفرنسا هو عام 64 وقت لتونس أمت معناها الأراضي الفلاحية التونسية استشاطت فرنسا إلى أقصى درجة ومعناها وقفت حتى كل ما ربما تعطي فيه معناها في الإعانات إلى غير ذلك في الوقت هذاك وقالت هذا معناها مناقض اللي اتفقنا فيه وكل شيء باش رجعت عند مسافر الرئيس بورقيبة الله يرحمه إلى فرنسا باش يهدي الوضع شوية صرت عليه من باريس من فرنسا أنه يعني نرجع باش نتحدث في الاتفاقات الشراكة 64 ثم انطلقت معناها الاتفاقية المفاوضات وأول اتفاق شراكة اللي صار وموقع ما بين البلدين ما بين ثلاثة بلدان هو ما بين المغرب وتونس بنفس النص اللي يبدلوا كان في الاسم متاع الدولة فقط ولا بعض ما لها جزئيات عندنا زيت زيتونة وما عندهم حاجات أخرى إلى غير ذلك في عام 69 على أساس أنه احنا مازلنا معناها البلاد تعبة وحاجتها بالمعاليم الديوانية باش تحافظ عليها باش تبني معناها البلاد هذا في النص نتاع الاتفاق ومعترف به من الطرف الأوروبي للمجموعة الأوروبية
0: أي.
2: أنه تخليه الديوانة معناها على كل حاجة تجي من البلدان الأوروبية وتعمل توظف عليها معاليم ديوانية أما أنتم يعني منتوجكم الصناعي في من تونس كي يمشي لأوروبا ما يدفعش ديوانة المشكلة اللي احنا ما عندناش منتوج صناعي وقت عندنا منتوج وحيد اللي هو تعمل بعد الاستقلال هو الحديد والصلب هذاك استثناوة قالوا إلا الحديد والصلب هذاك لا
0: غير معناتها يخلص يقولوا احنا ديوان
2: معناها ولكن اكتشفنا معناها بالبحوث انه هذا كان تحذير لقانون 72 لانه ثم شركات اوروبيه باش تنتصب في تونس وتولي تبيع السلعه نتاعها في الفضاء الاوروبي وغيره وتعتبر انه يعني فضاء يعني ما يخلصش المعاليم الديوانيه في اوروبا وباش معناها تكون هي كذلك ما مشمولة بالمسألة هذه ما يصيرش فيها يعني تضارب أنه لا يلزمها تدفع الديوانة في أوروبا كي تدخل يعني كل شيء مدروس بي بي بي بي بي. ثاني اتفاق هو بسرعة عام 76 لكن ما كانش عنده كانت عنده يعني جانب اجتماعي أكثر وبدأوا يحذروا يعني مسألة التأشيرة ومسألة ربما هجرة سرية إلى غير ذلك ولكن الـ الـ الأشنع هو 95
0: أيوة.
2: واللي حبيت نقول كذلك حتى الأخ ناجح معناها بكل احترام أنه مش اقتصادي فقط ويشمل حتى مجلة الحوادث الشخصية معناها الزواج، ومثلا زواج معناها المسلمة من غير المسلم اللي جبدت بكلها بعد الثورة معناها كان شفتوهم هذوما كلهم موجودين من عام 95 وموجودين في كذلك فرضوا أنه نغيروا معناها كل القوانين اللي هي مخالفة لقوانين الاتحاد الأوروبي أن تصبح مطابقة للقوانين متاع الاتحاد الأوروبي، يعني احنا نصطفوا يعني كليا على كل القوانين متاعهم سواء في الصرف سواء في مثلا البيئة في كل الميادين، معناها تقرأ تقول هذا ما همش مسايبين حد شيء وذلك علاش لا هذه جات تتم وتطبيق للي ما صار في الوقت. نرجع توا للحاضر بسرعة إن شاء الله.
0: أي تفضل.
2: بالنسبة للحاضر
0: لانه مهم راه هو انه المسار التاريخي هذايا راه مهم ان نسمعوه لانه هذايا اكيد معناتها كل معناتها ما يصير في الحاضر اكيد عنده ارتباط بالماضي والتاريخ أكيد. مهم أكيد. ان نقرا التاريخ وندرس التاريخ
2: يعني هما مبرمجين محضرين وخرج كتاب اخ نازح نتمنى معناها تقراه مهم جدا العنوان نتاعو هو عملوه زوج سويديين من جامعة ستوكهولم العنوان متاعه هو أوزوريجين دو كولونياليزم دو لونيون أوروبيان، يعني يتحدث يقول معناها يعني منين ما ينبع معناها أوزوريجين دو كولونياليزم دو لونيون أوروبيان، وكان جدل كبير جدا تاريخي الكتاب معناها مش كبير ياسر لكن مهما جدا فيه كل التفاصيل على هالتحضير اللي صار قبل ما وقعوا في الاتفاقية نتاع روما. اليوم أنا توا شفت يعني اللقاء اللي قام به السيد وزير الخارجية في نيويورك وتبين معناها أنه يتكلم حتى على المسائل التجارية.
0: أيوة.
2: أنه احنا المسائل التجارية مش قالونا اللي احنا عنا فائض مع فرنسا ومع ألمانيا ومع إيطاليا دونك ما عليش مش نرجعوه معناها إذا كان ثم فائض أو فيما يتعلق بالمبادرات التجارية والتعاون المالي والبرامج العلمية إلى غير ذلك في المبادرات التجارية وصلوا معناها خاصة أنه هذا هو المؤلم جدا أنه الأبواق الداخلية اللي هي مساندة للطرف الأوروبي وهم من أبناء جلدتنا معناها مع الأسف لكن معناها ومؤلم جدا بصراحة عندما يستدعوا سفير فرنسا يقول اي صحيح انتم ما قلتوا وراوا حتى في الاحصائيات نتاعكم تقولوا لي عندنا معناها فايف تجاري مع فرنسا ومع المانيا وبعد ولا مع ايطاليا ومع البلدان الكل معناها وقت اللي هو اكثر من 50% من العجز التجاري نتاع تونس يجي من الاتحاد الاوروبي تقريبا على مدى 30 سنه ولا اللي صار فيها. ثاني حاجه حتى في يعني في العاده وقت يصير اتفاقيات من قبيل هذا تصير يعني لجنات معناها كبيرة جدا ومهمة جدا وكذلك معناها علمية وجدية ووطنية عندها طابع وطني باش تقرأ حساب يعني اش باش يصير في البلاد إذا كان ندخلوا في شراكة مثل هذه لأن احنا نحكيه على شراكة ولا تقريبا 26 أو 27 دولة مع دويلة معناها صغيرة بصراحة من ناحية حتى الاقتصاد خلينا من معزتنا ديك حاجة ثانية و الوطن متاعنا عز علينا وإحنا نقول وراه يعيش أولاده وعايش حتى 50 مليون نسمة فيه أنا كمختص في الاقتصاد أنا نقوله معناها بالفم المليان ما عملناش حتى دراسة استشرافية وما عملناش حتى دراسة باش نشوفه كيفاش نطبقه والغريب في الأمر وذكر في ناجح قال معناها كانوا معناها بشي يتطبق من 98 بداية من 98 على 10 سنوات يعني حتى 2008 الشيء الغريب في الأمر أنه طبق في 96 في تونس بداية من 96 وأنا سابق أوله وقت اللي هما ومازال ما تعديش على مجلس النواب في تونس ولكن هو كان الشرط أنه يعديوه على مجلس النواب بتاع كل البلدان متاعهم وكان وقتها أنا ذاك تقريب 16 دولة هلوم الإخلالات الإخلالات هذه مهمة جدا لأنه الاتحاد الأوروبي يفهم أنه الباب مفتوح للخروقات ولكل الخروقات لأنه ما ثماش معناها تجنيد وطني في تونس للحرص معناها على ردان البال على كل معناها كبيرة وصغيرة باش ندافع على الوطن وأصبح معناها الباب معناها مفتوح يعني حاجة عينا من الحاجات اللي مهمة جدا.
0: أيوة.
2: اللي هي حتى مطروحة اليوم، لأنه الشخص معني نعين وزير تجارة تونسي من عام 96 اللي هو جاي باش يطبق، لأنه وزارة التجارة محورية والخارجية محورية باش معناها تمرر معناها الاتفاق هذايا في القوانين متاعها وفي كذلك الإجراءات متاعها متاع الديوانة إلى غير ذلك، من عام 96 وهو وزير التجارة إلى 2007 يعني تقريبا 16 سنة ولا حاجة كما هكا على بعضهم، يعني ثم مدة معناها وجيزة متاع 6 أشهر عوضوا معناها وزير آخر ثم رجع بسرعة معناها بسرعة، واللي اليوم يعيش في فرنسا واللي اليوم يحب يقدم روحه باش يترشح من جديد لتونس، في تونس رئيس جمهورية في تونس، خلينا نقولوها بكل وضوح وفاهم يفهم فهمت، وهو حريص في الوقت الحاضر، هو يسكن معناها في في في معناها في منطقة معناها اللي هي من أصل المناطق في في في فرنسا، وعنده توا تقريب معناها مستورة حتى التوا، وحرص باش ما يطبق حتى قانون

0: حافظ على يعني يعني الشركات التونسية معناها
1: به
0: تاخذ حقها في الوحدة. هذا كله هذا الكله يعني هذه الطرق اللي تم التطبيق بها
1: اي
0: وما تطبق حتى قانون لا متاع دامبينج ولا متاع هذا القانون يسميه كلوز دو سوفغارد اللي هو معناها باش ربما تحديد كميات، وهذا موجود فيه، والمنظمة العالمية للتجارة أعطت كل الفرص وحاصة
1: اي
0: معناها
1: اي
0: تقول خرجوا قوانين باش تدافعوا على أرواحكم خاطر من بعد راهو
1: صحيح
0: يهزكم
1: صحيح
0: معناها
1: اي
0: طوفان، فهمتي؟
1: صحيح صحيح. وهذه
0: كل
1: كنا زاد
0: الدنيا
1: تحدثنا فيه، تحدثنا فيه
0: تحدثنا فيها
1: سي
0: وفيه.
1: جميل، انه حتى منظمه التجاره العالميه تعطي للدول اللي هي فما اختلال في موازين القوى والاتفاقيات ما تخدمهاش تنجم تقول لك راهي تنجموا تراجعوا تنجموا اعاده النظر. خلي يتفاعل معنا.
0: كلمة كان فيها صراعات كبيرة
1: اي
0: حتى داخل المنظمة ما بين البلدان
1: اي
0: الطاغية والبلدان كما مثلا البرازيل كما الصين كما
1: اي
0: أكثر
1: خلي خلي
0: البلدان اللي هي
1: اي
0: تطبق في القوانين هي الولايات المتحدة الأمريكية
1: به
0: الاتحاد الأوروبي ثم الصين.
1: نعم. اليوم الواضح والثابت انه الموقف الرسمي التونسي نحو اعاده مراجعه هذه الاتفاقيه، اتفاقيه التبادل الحر مع
0: أعطيك رأيي
1: الاتحاد
0: إذا تسمح
1: الاوروبي.
0: لي
1: اي سي ناجح، نخلي لك التفاعل اكيد
0: أي.
1: ببرشا تفاصيل قدمها لنا سي جمال انطلاقا من بدا منطلق تاريخي وصولا معناتها لليوم واللي صار هذايا الكل. كما قلت انا ثابت اليوم، والله باش نزيد انا معناتها سي جمال، وانت قلت الابواق اليوم والناس المدافعه على مصالح ربما الدول مش على مصلحه تونس. هو شفنا مؤخرا، والله شفت انا مؤخرا وقت اللي خرجت وصار فيها برشا حديث حتى على مواقع التواصل الاجتماعي، الموقف الرسمي ما خرجش موقف رسمي، اما هي خرجت معلومه انه معناتها تونس نحو معناتها فما التوجه نحو انه تامم الثروات نتاعها وغيره، تحدثوا عن الملح والبترول وغيره وغيره وغيره. فما انا شفت والله بالصدفة أحد الخبراء في الاقتصاد اللي خرج يقول لك لا راه مش بالساهل باش نجم نراجع الاتفاقيات هذه، معناتها تقريبا تعجيزية ما تنجمش تصير، اللي هي لا ما علاش لا ما تنجمش تصير إذا كان حاجة ما تخدمش مصلحة البلاد ما ترجعش. نصور عرفت ما ترجعش بالمنفعة على البلاد، شنو هو المستحيل؟ ما فماش نصور حاجة مستحيل. سي ناجح خلي لك الكلمة، سي ناجح خلي تفاعل معانا أستاذ ناجح سالم وبعد نرجع معك سي جميل، تفضل سي ناجح.
2: شكرا سي جمال على هذه المعلومات القيمة، وفي حقيقة الأمر الكتاب الذي أشرت إليه صدر عام 2022 إن لم تخني الذاكرة هكا ولا
0: بالفرنسية، لكن 2014 هو
1: الدور،
0: لكن في فرنسا ما حبتش الترجمه لأنه كان ثم صد ليعرفوا أنه اللغة الفرنسية منتشرة في أفريقيا، لكن الترجمة عام 22 عندك حق.
1: تفضل سي ناجح.
2: على أي حال هذا في علاقة بربما اللي قاله سي جمال كله صحيح، المعطى التاريخي والمعطى الواقعي أيضا، لكن ثم نقطة هامة حبيت نركز عليها اللي هي اللي أشرتي لها مؤخرا وأنا نتصور في جمال ضدها، اللي هي كيفاش إنسان مختص في الاقتصاد ولا غيره ولا في القانون يقول لك راهو من المستحيل ولا من الصعب أن نراجع اتفاقية. الاتفاقية تقوم على مسألتين اثنتين، هما برشا مسائل لكن لذيق الوقت الفصل ثم إرادة متاع زوج دول، وتقوم أيضا على ما يسمى بالمصالح المشتركة. أنا مصلحتي مضرورة. نعم سيدي،
0: قلتك حق تقرير المصير يسمى
2: نعم نعم، اللي هي منبع نتاعه وهو في من بعد كيف تولي دار حق تقرير المصير، عادة نتحدث عنه أو نتحدث عن الحق في تقرير المصير قبل قيام الدولة، لأني اكتفيت بالمسألتين الاثنتين لأنه نتحدث عن دولة ذات سيادة، بمعنى أنه نتحدث عن السيادة أكثر من حق تقرير المصير. ربما الحق في أنه نشوف خياراتنا وين، الحق في اختيار النظام الاقتصادي اللي يهمنا، الحق في اختيار النظام السياسي اللي يهمنا، الحق في اختيار كيفية النظم المجتمع متاعنا ولا الاقتصاد، كيفية النظم والفلاحة إلى آخره. هذا يدخل في مسألة السيادة لأنه كل دولة حرة، كل دولة كل سلطة سياسية تشرف على دولة حرة نظرا لهذا المبدأ اللي هو مبدأ السيادة. هذا من ناحية. من ناحية ثانية ثم مسألة أخرى هامة أيضا، كيفاش الشخص يقول لك راهو ما نجموش ان نقف هال والا نبدلوا هالاتفاقيه في الوقت اللي ما نجموش سبب بادير لكونه مستحيله.
1: أيوة.
2: ما نجموش خلينا نبادروا،
1: فما امور اجرائيه هي بطبيعتها تصير، معناتها فما امور اجرائيه تصير ما مش معناها ما نجموش ولا مستحيله. ليه تفضل سي
2: لكونه ما صعيب لنفترض أنها صعيبة ما يسأل معناتها ناقفوا ومكتفوا دينا حتى الشعب التونسي لا قدر الله يموت ولا الشعب التونسي يزيدوا أزمات أخرى.

0: الداخلي. المسألة هذه مجانبة للصواب إن لم أقل مخطئة. هذا من ناحية. من ناحية ثانية العديد من المسائل اللي أشار لها في جمال عويديدي، خاصة في قراءته للتاريخ. مع الأسف هالتاريخ هذا الملعون مع الأسف لا يزال يكرر نفسه، بمعنى أوضح أن تلك الغزوات وإن تغيرت الطرق فإنها لا تزال تلك الطرق الاستعمارية، تغيرت لكنها لا تزال ثم استعمار. ذلك الاستغلال متاع الدول القوية للدول الضعيفة لا يزال، لكن تغيرت الطرق. مع الأسف من بين هذه الطرق اللي أشرت له سيدة خيرة وفي العديد من المرات أحسك لكونك ضدها كاتيجوري كمان، مثلا لكونه إنسان لا يدافع عن بلده بقدر ما هو مدافعته على أطراف أخرى اللي تحدث عليهم في جمال وقال من بني جلدتنا. أنا نحير كيفاش هالناس هذوما لا تزال تصدق أنه الدول المستعمرة والدول اللي في وقت من الأوقات امتصتنا كالليمونة، ومانيش باش نذكر دولة معينة اللي هي كانت أكثر الدول عند استعمارها الدول تمتص كالليمونة، مع الليمونة تدخل الدولة معينة متخلي فيها شيء. كيفاش يتوقع ويتصور أنه بمرور 10 سنوات بمرور عقدين من الزمن ستتغير هذه الدول؟ هذا واحد. اثنين، الناس اللي ضد تغيير الاتفاقية ولا تبديلها وإلا تنقيحها في سبيل أن تونس على الأقل تستنفع، وإلا الناس اللي ضد أنه تونس تستفيد. شنو المغزى؟ معناتها هو يحب يعيش في تونس مضطهدة، يحب يعيش في تونس الاقتصاد متاعها منهك، يحب يعيش في تونس وإلا يحبنا نعيش نحن؟ لو كان يحب هو يعيش في تونس عيش وحدك، نحن نحب نعيشه في رفاهية كيفنا كيف الدول الأخرى وكيفنا كيف شعوب الدول الأخرى. ولو كانك أنت في معناتها في علاقة بالغرب أنك تدافع على مصالحه هذا يعتبر عيب لبني جلدتنا اللي أشار عليهم أو يشار إليهم في جمال الدين عويديدي. حتى لا أحتكر الكلمة سيدة خيرة، أشرت إلى المسائل الأربعة ربما اللي جات ولا على الأقل اللي لخصت فيها الأصوات التي تنادي بتغيير هالاتفاقية هذه ما بيننا وبين الاتحاد الأوروبي، وإن كان فيها شوية حاجات ربما باهية. الحاجات الباهية خلت العديد من الرسانيل التونسية تستفيد وقت من الأوقات، إلا أن هذه الرسانيل رجعت للنوم مرة أخرى. ربما العديد من الرسانيل أيضا التونسية خرجت البرة وخرجت الفلوس متاحة. الحاجة اللي حبيت نركز فيها،
1: ما عادش عندي برشا وقت سيجا نجح،
2: ماذا بي عندي إضافة مهمة.
1: تفضل سينيجح تواصل فكرتك. لا ميسالش واصل فكرتك سينيجح باش سي جمال باش نختموا معاه.
0: الله يبارك. دعم القيمة المضافة للاقتصاد التونسي، دعم القيمة المضافة للاقتصاد التونسي والاقتصاد أي دولة ماهوش كلام وماهيش بتجيبوا الاتفاقية بقدر ما تجيبوه نحن. تجيبيه سواعدنا، يجيبوه خدمتنا، يجيبوه تمحريفنا، يجيبوه سعينا لحبنا لبعضنا وحبنا لبلادنا ودعما للاقتصاد متاع بلادنا. تفضلي سيدي.
1: واضح. سي جميل باش نلخصوا في 3 دقائق ونص توا الاتفاقية هذيك فاش نجموا نراجعوها. وسي جميل انا حكينا وياك البارح تقول لي ما يلزمناش نضيعوا الوقت، معناتها من المفروض راهي صارت من قبل. تفضل.
2: صحيح. أنا باش نربحك الوقت ونحب نبشر سي ناجح وسيادتك زادة أنه فصل 93 تقريب أما تنثبتوا فيها ما 93 تقريب واضح يقول لك كل طرف سواء تونس أو مجموعة الاتحاد الأوروبي حد معناها يضع حد لهالاتفاق هذا يعلم الطرف الثاني قبل 6 أشهر بطريقة رسمية وبعد 6 أشهر تولي كل بلاد كل مجموعة حل معناها يعني الحل موجود. والحل وهذاك علاش أنا نقول يلزم نقرأ الاتفاقية. إحنا قريناها يمكن 20 مرة بس ما استوعبناها لأنه فيها معناها تشابك معناها خلط كبير وفيه معناها ولكن والله معش يعني كل مره نفكر نقولوا لا لازمنا نثبتوا في الحاجه الفلانيه كما الفصل هذا وانا حكيت فيه وكتبنا عليه حتى في جريده الشارع المغاربي وقلنا معناها راه فما امكانيه ولكن المعطلين لذلك الناس اللي قررت في 95 اسمعوني مليح خاطر مهم جدا والله بكل صراحه عام 95 قبل حتى من عام 90 لكن 95 فهموا اللي في تونس ما عادش بتبقى صناعة يا إخواني راه هذا هو المهم جدا.
0: نعم
2: ما عادش بتبقى صناعة وطنية ما عادش تشوف حتى شيء اللي هو معناها مصنوع في تونس وتونسي. الاحذيه كلها مشيت معناها ما عادش عندنا الى هي، والكل ولات فضاءات فرنسيه وعلامات كلها معناها فرنسيه وغيرها وايطاليه ومخلطه معناها واسبانيه كما واحده منهم ما نسميهاش اما اسبانيه الى غير ذلك، والكل والباقي الكل مثلا في محل. وذلك علاش القيمه المضافه، والله عندي بيان عندي رسم بياني معناها انستغرام اللي عملته مؤخرا، شفت يعني من عام 2000 ل 2018 القيمه المضافه للصناعه المعمليه في تونس تقريبا ما تجيش تقريبا العشر نتاع القيمه المضافه نتاع اللي تجيب فيها التجاره، والتجاره اللي هي بالتوريد واللي هو بالعمله الاجنبيه. نفس الشيء بالنسبه للصناعه يعني العموميه بصفه عامه، خاصه بالنسبه للبترول وبالنسبه للفوسفات.
1: نعم.
2: كيف كيف يعني في تقهقر وتراجع. يعني وهذا السبب، وهذيك هي معناها القطاعات اللي هي باش تشغل وباش معناها تعمل القيمه المضافه
1: واضح سي جميل
2: وتزيد في نسبه النمو.
1: نعم.
2: وهذا علاش اليوم المراجعه لازمها تنطلق من هذا المعطى.
1: وهذه ممكن ماهوش مستحيل سي جميلة، هذه ممكن جدا ماهوش.
2: أختي الكريمة في سبع سنوات
1: باش نخدم سي جميلة،
2: أخدم سبع سنوات عملنا الفولاذ والبترول وتكرير النفط وشركة يعني صنع السيارات، كل ما صار في تونس سبع سنوات هذه بما فيها الدواوين المهمة كما ديوان السياحة وكما يعني شركة الكهرباء والغاز وشركة توزيع المياه،
1: انتهى الوقت سي جميل.
2: سبع سنوات فقط كي نقارنوا بالثورة من 2011 ل 2018 حق صار هذا كله.
1: نعم.
2: أنا ما مرينا شيء.
1: واضح إن شاء الله. على كل حال يصير التدارك هذية كما قلنا ممكن ماهوش مستحيل من أجل مصلحة تونس أولا وأخيرا وقبل كل شيء. شكرا ليك سي جميل جلعويديدي، شكرا ليك سيد نجاح سالم، إن شاء الله نكونوا هكا وصلنا المعلومة كما يلزم فيما يتعلق بهذه الاتفاقية. تحياتي لكم الناس الكل وإلى اللقاء.

0: الكاس. صوت الشمال الغربي في بعرادة على الذبذبة 102.2.
1: مستمعين الكرام، نرفع على مسامعكم أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

الحمد لك والملك لك والكون يسجد في صفاء الصبح لك وجوارحي تسعى إليك لتستجير وتسألك يا صاحب المنن التي لا تنتهي أورد فؤادي من هلك يا صاحب الفضل العميم أتيت بابك أسألك الحمد لك والملك لك والكون يسجد في صفاء الصبح لك آيات فضلك قد تجلت في الظلام وفي الضياء وفي انبثاق النور من قلب الحلك لا كفء لك أنت الذي في الأرض رب والسماء فلا شريك من مليك أو ملك أجريت كل الكائنات بحكمة في الأرض في البحر الخضم وفي مدارات الفلك إلهي أجر الفؤاد بفيض لطفك إنه يا ربي يلجأ منك لك الحمد لك والملك لك والكون يسجد في صفاء الصبح لك

مؤانستنا على موجات إذاعة الكيف. إذاعة الكيف، صوت الشمال الغربي.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير. مستمعينا الكرام، يصلكم بثنا على الذبذبات التالية. الكف، الدهماني والسرس، 88.2 ميجا هرتز. جريسة والقلعة الخصباء، 96.2 ميجا هرتز. قلعة سنان، 88.6 ميجا هرتز. نبر، 100.1 ميجا هرتز. منزل سالم، 96.2 ميجا هرتز. الساقية، 95.8 ميجا هرتز. جندوبة، عين دراهم وفرنانا، 90.3 ميجا هرتز. غرد ديماء، 94.1 ميجا هرتز. جندوبة وبو سالم، 102.2 ميجا هرتز. باجة، نفزة، 99.6 ميجا هرتز. مجاز الباب، تبرسق، تستور، 102.2 ميجا هرتز. سليانة، قعفور وبعرادة، 102.2 ميجا هرتز. الكريب ومكثر، 88.2 ميجا هرتز.
1: مستمعين الكرام، نستأنف بعد حين بثنا المباشر، وخير ما نبدأ به يومنا الجديد آيات بينات من ذكر الله العزيز الحكيم.

صدق الله العظيم. نستمع وإياكم إلى هذه الابتهالات والأناشيد الدينية.

غفلت عن ذكري معبودي وطاعته، وقد مشيت إلى العصيان في هممي، فاغفر ذنوبي وكن يا رب منقذنا من الشدائد والأهوال والتهم. قد أثقلتني ذنوب ما لها أحد سواك يا غافر الزلات واللمم. كن منجدي يا إلهي واعف عن ذلل وتب عليها من الآثام واللمم. لاح المشيب وولى العمر في لعب، وصرت من كثرة الأوزار في ندمي. مضى زماني وما قدمت من عمل، يا خجلتي من إلهي بار النسم. نامت عيوني وأهل الخير قد سهروا، أجفانهم في ظلام الليل لم تنمي. قاموا إلى ذكر مولاهم فقربهم وخصهم بالرضا والفضل والكرم. وليس لي غير رب الخلق من سند، أرجوه يوليني بالغفران والكرم. لا أرتجي أحدا يوم الزحام سوى رب البرية مولى الفضل والكرم. ثم الصلاة على المختار من مذر محمد المصطفى المخصوص بالكرم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين. موجز الدعاء، صباح المسرات والأفراح والبشرى المنتظرة الجميلة. قولوا يا الله، قولوا بسم الله.

الصلاة على الرسول هي تاج الأذكار، تشفي المريض، تصلح الحال، تجلب المال، تشرح الصدور. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين. لعل أحزان الدنيا تخجل، لعلها من جمال الصلاة على الحبيب ترحل. اللهم إني أسألك توفيقا في طريقي وراحة في نفسي وتيسيرا لأمري. ربي أعوذ بك من شتات الأمر ومس الضر وضيق الصدر. اللهم إني أستغفرك من كل ذنب يعقب الحسرة ويورث الندامة ويرد الدعاء ويحبس الرزق. ربي إن كان هناك ذنب يحول بيني وبين تيسير أموري فاغفره لي. اللهم اكتب لي تغييرا للأفضل في نفسي وحالي، وحقق لي ما أتمنى، ولا تجعلني وجعا ولا عبئا لأحد. اللهم لا تحرمني خيرك بقلة شكري، ولا تخذلني بقلة صبري، ولا تحاسبني بقلة استغفاري، فأنت الكريم الذي وسعت رحمتك كل شيء.

اللهم اهدنا، اللهم اهدنا، اهدنا هداية لا نرتد بعدها أبدا، واسعدنا سعادة لا نشقى بعدها أبدا، وانزل علينا رحمتك وأنت أرحم الراحمين. دعوناك دعوناك أفتجيب؟

أخشاه أن يكون صعبا هون، وما أخشاه أن يكون عسيرا يسره، وما أخشاه أن يكون شرا اجعل لي فيه خيرا ولا تجعلني أخشى سواك. يا ربي إني أستودعتك أداية فاض بها قلبي، فاستجبها لي يا كريم، وبشرني بما يفرحني وأنت خير المبشرين. اللهم بشرني بالخير كما بشرت يعقوب بيوسف، وبشرني بالفرح كما بشرت زكريا بيحيى، وبشرني بما أنتظره منك وأنت خير المبشرين. اللهم إني أسألك القبول بين الخلق، وأن تسخر لي ملائكتك وجنود أرضك وكل من مليته أمري. يا رب استجب لي ما أعجز عن قوله، أنت أعلم بكل دعوة تحتبس في قلبي ولا أعرف كيف أرفعها إليك. إنك حسبي ووكيلي وقوتي، إنك جابر كسري وأنت من يطيب جرحي. لا تجعل حاجتي بيد أحد من خلقك، واكفني بك، وقلت أنك أنت القريب وأنك أنت المجيب.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، صلاة جميلة عطرة لا تنتهي أبد الدهر، وسلم سلاما جميلا من القلب نابعها عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما خلقت وعدد ما رزقت وعدد ما أحييت وعدد ما أمت. وصل اللهم أيضا وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين وفي كل ملة ودين وفي العالمين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. وصل اللهم وسلم وبارك عليه كلما ذكرك الذاكرون وكلما غفل عن ذكرك الغافلون، وعدد من صلى عليه وعدد من لم يصلي عليه، وعدد أوراق الأشجار وعدد مياه البحار، وعدد ما أظلم عليه الليل وما أضاء عليه النهار. اللهم اغفر لي ولوالدي ولمن ظلمت ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. أعزائي المستمعين، إلى هنا ينتهي موجز الدعاء. دمتم في حفظ الستار. إلى السلام.

0: صباح الخير تمام السادسة هنا بإذاعة الكف.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكف.
0: ومنها نحييكم مستمعينا الكرام في موجز لأهم الأنباء. أكد وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر في زيارة عمل أدها أمس إلى ولاية سليانة اطلع خلالها على سير العمل بعدد من المؤسسات الراجعة بالنظر للوزارة. أكد الوزير أهمية تجديد مقرات الخدمات الاجتماعية لتحسين جودة خدمات استقبال المواطنين وتطويرها من أجل مواكبة كل البرامج الاجتماعية لنسق تطور الحياة، مضيفا أن برنامج المساعدات الاجتماعية لمجابهة موجة البرد سيغطي كامل الولايات ومناطق الجمهورية مع إقرار تدخلات استثنائية وعاجلة في الحالات الطارئة. ومن جانبه ذكر المدير الجهوي للتجهيز والإسكان بسليانة خالد السحباني أن نسبة تقدم أشغال وحدة النهوض الاجتماعي بسليانة بلغت 70%، ومن المنتظر أن تكون جاهزة مع موفى السنة الجارية، مشيرا إلى دخول قسم تفقدية الشغل والمصالحة حيز الاستغلال خلال السنة الجارية بكلفة جملية تقدر ب 2.4 مليون دينار. وبولاية الكاف عقدت اللجنة الجهوية لمتابعة تطور الأسعار وضمان التزويد والتصدي للتهريب والتجارة الموازية والسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية جلسة عمل أمس خصصت لمتابعة الوضع الاقتصادي والتجاري العام بالجهة من حيث تزويد السوق بمختلف المواد الاستهلاكية ومستوى الأسعار وأنشطة فرق المراقبة الاقتصادية والتفتيشات الديوانية. ودعا والي الجهة وليد كعبية إلى ضرورة التوزيع العادل للمواد المدعمة لضمان وصولها لمستحقيها بالأسعار المعتمدة، وذلك لمنع الاحتكار عبر تحديد حصص لكل جهة ومراقبة الأسعار ومعاقبة المخالفين، بالإضافة إلى زيادة الكميات خلال فترات الطلب المرتفع لضمان استقرار الأسواق. كما أوصى بمواصلة الحملة الرقابية الأمنية المشتركة مع مصالح الإدارة الجهوية للتجارة على الطرقات ومسالك التوزيع بمختلف المعتمديات وخاصة بالأسواق الأسبوعية. انطلقت مؤخرا أشغال مشروع حماية مدينة دقة من الفيضانات، والذي يتضمن إحداث مطاطب ميكانيكية على مساحة 50 هكتارا، بما سيساهم في حماية الأراضي الفلاحية والحد من انجراف التربة. أفادت الجمعية التونسية للقرى الأطفال السواس بأن رئاسة الحكومة جددت ثقتها في الجمعية من خلال منحها ترخيصها لجمع التبرعات من العموم في إطار آلية جديدة تعتمدها الجمعية لأول مرة في تونس تتمثل في جمع التبرعات عبر المساحات التجارية الكبرى. استشهد مساء أمس فلسطيني متأثر بجروحه جراء قصف شنه جيش الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة وفق ما أفادت مصادر طبية فلسطينية. موعدنا الإخباري القادم يتجدد معكم بإذن الله مستمعين الكرام في تمام السابعة. إلى اللقاء.
2: صباح الخير.

يا صباح الخير، الفجر هو بين. تحية لكم لكل أصدقائنا المستمعين، إن شاء الله نهاركم مبروك على بركة الله. انطلقنا في أولى المساحات التنشيطية المباشرة على موجات إذاعة الكاف ليوم الأربعاء 7 أكتوبر 2026 الموافق ل 25 ربيع الثاني 1448 هجري. هند اليونسي في مراقبة البث، نزار لراغي في إخراج الرحلة، ومن الاستوديو عادل الخميس يرافقكم حتى 9 صباحا. إن شاء الله نهاركم مبروك. أجمل ما يقال في الصباح: اللهم طهر قلوبنا واستر عيوبنا واغفر ذنوبنا واشرح صدورنا واحفظ أحبتنا واكفينا واكفنا شر ما في الغيب واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، أمين يا رب العالمين.

اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، لا اله الا الله. ان شاء الله نهاركم مبروك اصدقائنا المستمعين. 30 دقيقه بعد الستة، فكره عن مواقيت الصلاه لهذا اليوم. الفجر كان في الدقيقه 55 بعد الرابعه، الظهر بإذن الله في منتصف النهار 20 دقيقة، العصر 33 دقيقة، والمغرب سيكون بإذن الله في الدقيقة 7 بعد 6، ثم العشاء في 7:30. إن شاء الله نهاركم مبروك، إن شاء الله دعوة لكل أصدقائنا المستمعين، ربي يفتح في وجوهكم صبحية هذا اليوم.

49 دقيقة بعد الستة، إن شاء الله نهاركم مبروك أصدقائنا المستمعين على الباج متاعنا دبليو في دبليو نقطة راديو كيف وان تي ان. صابرين اليونس تقول صباح الفل والياسمين، تحية لك عادل كامل فريق البرنامج معاك بالتوفيق للجميع، تحية عاطرة لكل مستمعي إذاعة الكيف من جندوبة. رضا البرهوم يقول أسعد الله صباحكم وبارك يومكم، صباح جلاسي صباح التبسيمة ورضاية الأمين صباح الزين ورضاية الوالدين، إن شاء الله ربي يوفق الجميع. تحياتي لك خويا عادل وكل أحباء إذاعة الكيف. وكان ممكن أغنية لطيفة العرفاوي أهيم تونس الخضراء تحية تونس. سعيدة بن عمار بالعيد صباح النور والسرور ومحبة الرسول، تحية للجميع خاصة لكل عمال إذاعة الكيف. خويا عادل حبكم تعدوا لي أغنية أحمد حمزة صيادة نهداها لخلي رشيد الوسلاتي وأولادي وراجلي وعشيري عمر وسلاتي، ونقول له ربي يخليك ليني عشيري عمري ونهاركم زين. منير الوسلاتي صباح الخير للجميع، تحية طيبة. توفيق الشايب صباح الخير، صباح الفل والياسمين على المستمعين. روضة والي صباح الفل والياسمين، يومكم مبروك، تحية عاطرة لكامل فريق البرنامج، نهاركم زين. زهور أسعد الله صباحكم مباركة في أعمالكم وسدد خطاكم وفقكم الله إن شاء الله بالعمل الجيد والمفيد للمستمعين. خليفة الهجوي يقول صباح الخير صباح النور، نهاركم مبروك. عمار بوعلي صباح النور كذلك. هاجر البرجاوي، نضار، رضا نازر كذلك، ملكة أسوي، عم عبسطر بن نقيب، إن شاء الله نهاركم زين. نجاح المنصر يسعد الله صباح الجميع. 51 دقيقة بعد 6 صباح.

تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

0: صباح الخير، تمام السابعة هنا بإذاعة الكاف.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف،
0: ومنها نحييكم مستمعينا الكرام في موجز لأهم الأنباء. أكد وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر في زيارة عمل هدها أمس إلى ولاية سليانة، اطلع خلالها على سير العمل بعدد من المؤسسات الراجعة بالنظر للوزارة. أكد الوزير أهمية تجديد مقرات الخدمة الاجتماعية لتحسين جودة خدمات استقبال المواطنين وتطويرها من أجل مواكبة كل البرامج الاجتماعية لنسق تطور الحياة، مضيفا أن برنامج المساعدات الاجتماعية لمجابهة موجة البرد سيغطي كامل الولايات ومناطق الجمهورية مع إقرار تدخلات استثنائية وعاجلة في الحالات الطارئة. وأثناء هذه الزيارة، ذكر المدير الجهوي للتجهيز والإسكان بسليانة خالد السحباني أن نسبة تقدم أشغال وحدة النهوض الاجتماعي بسليانة بلغت 70%، ومن المنتظر أن تكون جاهزة مع موفى السنة الجارية، مشيرا إلى دخول قسم تفقدية الشغل والمصالحة حيز الاستغلال بكلفة جملية تقدر ب 2.4 مليون دينار. وبولاية الكاف، عقدت اللجنة الجهوية لمتابعة تطور الأسعار وضمان التزويد والتصدي للتهريب والتجارة الموازية والسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية، عقدت جلسة عمل أمس خصصت لمتابعة الوضع الاقتصادي والتجاري العام بالجهة، من حيث تزويد السوق بمختلف المواد الاستهلاكية ومستوى الأسعار وأنشطة فرق المراقبة الاقتصادية والتفتيشات الديوانية. انطلقت مؤخرا أشغال مشروع حماية مدينة دقة من الفيضانات، والذي يتضمن أحداث مطاطب ميكانيكية على مساحة 50 هكتارا، بما سيساهم في حماية الأراضي الفلاحية والحد من انجراف التربة. وطنيا، أفادت الجمعية التونسية لقرى الأطفال السواس بأن رئاسة الحكومة جددت ثقتها في الجمعية من خلال منحها ترخيصا لجمع التبرعات من العموم في إطار آلية جديدة تعتمدها الجمعية لأول مرة في تونس، تتمثل في جمع التبرعات عبر المساحات التجارية الكبرى. أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن عن التمديد في أجل الترشح للبرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار رائدات، وذلك إلى غاية يوم الأحد 11 من أكتوبر الجاري وفق بلاغ صادر عن الوزارة. عربيا، استشهد أمس فلسطيني متأثر بجراحه جراء قصف شنه جيش الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة وفق ما أفادت مصادر طبية. كما أطلقت قوات الاحتلال النار بشكل مكثف وأصابت خيام النازحين في جنوبي المدينة. موعد الأخباري القادم يتجدد معكم بإذن الله مستمعين الكرام في تمام 7:30. إلى اللقاء.
2: صباح الخير.

0: مرحبا بكم وكل أصدقائنا المستمعين على موجات إذاعة الكيف. صباح الخير، 20 دقيقة بعد السبعة. أحوال الطقس لهذا اليوم مباشرة مع الوطني للرصد الجوي خويا أنيس. معي مباشرة على الخط أنيس، صباح النور.
1: صباح الفل والياسمين، أهلا سعاد، تحية ليك ولأو في إذاعة الكيف.
0: إن شاء الله نهارك مبروك خويا الغالي. شنو انتظاراتنا بالنسبة للطقس اليوم وقراءتنا لنهاية الأسبوع إن شاء الله؟
1: خلينا نبدأ بأمطار يوم أمس. كنا سجلنا 9 مليمترات في حفوز من ولاية القيروان، 2 مليمترات في الكيف، 8 مليمترات في قلعة سنين أيضا من ولاية الكيف، 6 مليمترات في عين بوسعدية في سليانة، مليمتر وحيد في الوردانين من ولاية المنستير. تقريب هذه أهم الكميات اللي سجلناها. اليوم ننتظروا طقس مغيم جزئيا على كامل البلاد، ثم تكاثف السحب بعد الظهر في المناطق الغربية للشمال والوسط مع خلايا رعدية تكون مصحوبة بأمطار تتفرع آخر النهار نحو بعض الجهات الشرقية بما في ذلك ولايات تونس الكبرى. اليوم الرياح جنوبية غربية قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية، ضعيفة فمعتدلة في بقية الجهات. البحر قليل الاضطراب بالشمال متموج بالسواحل الشرقية. الحرارة عموما باش تكون اليوم بين 30 و 35 درجة، لا تتجاوز 28 درجة في المرتفعات الغربية. يوم الغد سحب كثيفة في المناطق الغربية للشمال مع أمطار تكتسي صبغة رعدية آخر النهار، سحب عابرة في بقية المناطق. الريح تتوصل غربية بالشمال والوسط تكون جنوبية بالجنوب، قوية نسبيا قرب السواحل وبالجنوب ضعيفة فمعتدلة في بقية المناطق. البحر عامة قليل الاضطراب إلى مضطرب، يصبح شديد الاضطراب أثناء الليل في السواحل الشمالية. الحرارة عموما تكون في انخفاض طفيف في الشمال، في استقرار في بقية المناطق. التغير الملحوظ إن شاء الله في حالة الطقس ننتظروه يوم الجمعة إن شاء الله مع وصول كتل هوائية باردة، يعني في الليلة الفاصلة بين الخميس والجمعة في آخر الليل ومعني في ساعات الفجر يوم الجمعة توصلنا تأثير الكتل الهوائية الباردة هذه. ننتظر أمطار مؤقتا رعدية ومحليا غزيرة في جهة الشمال، ثم تتجه وتتفرع تشمل مناطق الوسط مع تساقط محلي للبرد، سحب عابرة في الجنوب. البحر باش يكون شديد الاضطراب بالشمال مضطرب ببقية السواحل، والحرارة إن شاء الله باش تكون في انخفاض ملحوظ توصل حتى فارق 10 درجات مقارنة بيوم الخميس، ترجع للمعادلات العادية لشهر أكتوبر ممكن حتى أقل. يوم السبت تبقى بعض الأمطار في المناطق الغربية للشمال والوسط ومحليا الجنوب الشرقي، سحب عابرة في بقية المناطق، والحرارة تتواصل في انخفاض طفيف. هذا طقسنا سعاد، شكرا على حسن الاستماع وإلى اللقاء.
0: شكرا لك خويا أنيس، إن شاء الله نهارك مبروك. 24 دقيقة بعد السبعة، مرحبا بكم. فكرة عن صيدليات المناوبة بولايات الشمال الغربي، نبدأ بولاية سليانة في مكثر عصام بوزيان، صيدلية يوسف المفداوي في كسرة، قعفور توفيق الرياحي، أمال الحاجي في سليانة، في بعرادة محمد رجب صفر، صيدلية عصام بن عطية في برقو، في الكريب حسنين العيادي، محمد الهادي العرابي في الروحية، في فرنانة من ولاية جندوبة صيدلية هاجر الحمدي، محسن الزاقتني في غارديما، نادية المرزوقي في عين درهم، صيدلية باء السعوداوي سعوادي في تبرقة، في جندوبة الشمالية وجندوبة الشمالية وجندوبة الجنوبية حذامي سريدي بثينة بوعاني بوسالم عبد الفتاح حسني، وفي بلارجة صيدلية أحسان الغزواني، في باجة باجة المدينة خديجة بالشيخ عبدي بوجناح، تبرسق أيمن غديرة محمد رضا الرجلي في تستور، تيرا تبار رفيق خزم، فراس نصيري في سيد إسماعيل، مجاز الباب منير شاهد، منجي العباسي في نفزة، صيدلية نادي شلواتي في واد الزرقاء، نكمل مع الكاف في نبر عمر الحناشي، صيدلية منصف عاشور في قلعة سنان، أمل بوغان ميساقية سيد يوسف، تاجروين لسعد المحجوبي، سميرة برزقي، ألفة العروسي، ليلى بن ضياف في الكاف المدينة، لقصور خالد التتاني، السرس محمد هاشمي الشريشي، وفي الدهماني صيدلية عمار الجيزاني.

0: القلب لو عاش بالامل مستني يوم.
1: لسلامتك كمترجل احترم الممر الخاص بيك ولا تتعجل.
2: المرصد الوطني لسلامة المرور.
3: إشهار.
4: تأكد من وجود منسقة الطاقة عند اقتناء الثلاجة ومطابقتها للأنموذج المعروض، وما تنساش الفرق في الاستهلاك بين الصنف 1 والصنف 3 ينجم يوصل أكثر من 50%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا. باش تستنفع ببرنامج بخصوص ليك إيكونوميك ادخل لصفحة الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة على الفيسبوك، ولا اتصل بأحد فروعها ولا بستيج، وتعرف على التسهيلات والامتيازات متاع البرنامج. الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، التزام دائم ومتجدد. اللي تقتصدوا تربحوا.
3: إشهار.
5: صباح الخير، تمام 7:30 هنا بإذاعة الكاف.
6: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
5: ومنها نحييكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري. ضمن عناوين نشرتنا القادمة، بولاية سليانة متابعة تنفيذ البرامج الاجتماعية الخاصة بتوزيع المساعدات المدرسية والاستعدادات لانطلاق توزيع المساعدات الخاصة بموجة البرد. بولاية الكاف جلسة عمل لمتابعة تطور الأسعار وضمان التزويد والتصدي للتهريب والاحتكار. انطلاق أشغال مشروع حماية مدينة دقة من الفيضانات لحماية الأراضي الفلاحية والحد من انجراف التربة. وطنيا، وزارة الأسرة تعلن التمديد في أجال الترشح للبرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار رائدات إلى غاية 11 أكتوبر الجارية. ورئاسة الحكومة تمنح الجمعية التونسية لقرى الأطفال سواس ترخيصا جديدا لجمع التبرعات عبر المساحات التجارية الكبرى. مستمعينا الكرام، هذه العناوين مفصلة وأخبار أخرى تأتيكم في نشرتنا القادمة في تمام 8:00. إلى اللقاء.
7: نيازينا مع توفيق الشرقي.
8: مرحبا بكم أصدقائنا المستمعين، وإن شاء الله طريق سلامة لكم الكل اللي تسمعوا فينا على موجات راديو كيف. اليوم موضوعنا التجاوز وكيفية القيام به بأمان وسلام. يحضر معنا سيد العقيد أيمن الحكيمي، مدير أقليم الشمال الغربي للمرصد الوطني للمرور. مرحبا سيد العقيد.
9: تحية طيبة لك سي توفيق ولكل مستمعين بإذاعة الكيف.
8: يظهر المجاوزة تعتبر من أخطر المناورات إذا كانت تم بطريقة خاطئة سيد العقيد.
9: أكيد المجاوزة من أخطر المناورات على الطريق، وغلطة صغيرة فيها تنجم تكون عواقبها كبيرة. قبل ما نبدو بعملية المجاوزة لازمنا نشوفوا الطريق مليح، نثبتوا في المراية ونراقبوا النقاط اللي ما نجموش نشوفوها بسهولة. نتأكدوا اللي ما فماش كرهب جاي من الاتجاه المعاكس، واللي عندك زادة مسافة كافية باش تكمل المجاوزة وترجع لمسارك بأمان. نشوفوا إشارات وعلامات الطريق، نستعملوا إشارة الاتجاه في الوقت المناسب باش النجم تعلم غيرك بعملية المناورة اللي باش تعملها. وإذا قررت تتجاوز ما تبدأش المناورة وانت متردد، وما تتجاوز في بلاصة ما تضمنش فيها إتمام عملية المجاوزة بأمان. كذلك أثناء عملية التجاوز خلي مسافة جانبية آمنة بينك وبين الكهرباء اللي تتجاوز فيها، وواصل راقب الطريق وحركات العربات من حولك. بعد ما تكمل ترجعش المسار فجأة، أرجع كان كيف تتأكد اللي الرجوع آمن ومن غير ما تقطع الطريق على غيرك. أهم حاجة مش كل وقت المجاوزة مسموح ولا آمنة،
8: يعني الردوا بين قبل المجاوزة، ورجاء للسواق الشاحنات زادة باش يفسحوا المجال للناس باش تقوم بعملية المجاوزة بسلامك. ولا سيد العقيد
9: أكيد سي توفيق، حتى كي تكون الرؤية ناقصة وعندك مسافة كافية باش تكمل المنارة أو علامات أو إشارات تمنع التجاوز أو يكون فما خطر من كهرباء من غير ما تعمل عملية المجاوزة، خاصة إنه المجاوزة راي مسؤولية على الطريق.
8: نعم، إذا نراقبوا نتأكدوا نقوم بعملية المجاوزة بأمان ثم العودة إلى المسار. سلامتك وسلامة غيرك تبدأ من انتباهك. شكرا لي سيد العقيد، إن شاء الله الثنية زينة لكم الكل.
7: ثنية زينة مع توفيق الشرقي.

صباح الخير، يوم سعيد للجميع، أهلا وسهلا بكم في أخبارنا الرياضية الصباحية لهذا اليوم الأربعاء 7 أكتوبر. بدايتها تكون بأخبار الرابطة الثانية لكرة القدم، جولة ثالثة في مرحلة الذهاب، وجولة مش تكون مهمة جدا خاصة للفرق اللي ما حققتش نقاط إلى حد الآن، واللي كذلك انهزمت وتعادلت في الزوز مقابلات الأولى للبطولة، منها فريق أولمبيك الكاف اللي كان تعادل في الجولة الأولى مع اتحاد قصور السيف في ملعب الكاف، ثم تحول ليغا سيرين وانهزم هدف مقابل صفر مطالب بردة فعل. يوم الأحد لقاء مش يكون في ملعب الكيف أمام القوافر الرياضية بقفصة بعد اكتمال النصاب في الجولة الماضية أمام مستقبل قصرين، إن شاء الله المردود يكون أحسن في لقاء القوافر الرياضية بقفصة 2:30 في ملعب الكيف يوم الأحد. بالنسبة لجندوبة الرياضية بعد انتصار الجولة الماضية على جمعية ريان، الفريق مطالب بالتأكيد أمام سبورتينغ المكنين اللي عنده نقطة إلى حد الآن في البطولة عودة التحضيرات بالنسبة لزوز فرق من أجل تحقيق نتائج إيجابية في الجولة الثالثة من البطولة المشكون يوم الأحد 11 أكتوبر 2:30 كل المقابلات. الأولمبي البيجي وصل تحضيراته للقاء مهم جدا في الجولة الخامسة في بطولة الرابطة الأولى لكرة القدم، لقاء مش يكون يوم 17 أكتوبر 2:30 في ملعب رادس أمام الترجي الرياضي التونسي، الترجي اللي يحضر للمقابلة هذه ويحضر كذلك لذهاب الدور الثاني لكأس رابطة الأبطال الإفريقية لكرة القدم. المهم الأولمبي البيجي مطالب بردة فعل باعتبار إلى حد الآن عنده زوز نقاط من 4 مقابلات، زوز هزائم وزوز تعادلات كانوا في ملعب بيجا، الفريق يعني مطالب بأنه يحقق نتيجة إيجابية رغم صعوبة المهمة أمام فريق الترجي الرياضي التونسي المتصدر مع النادي الإفريقي ب9 نقاط، لكن النادي الإفريقي ناقص مقابلة. مقابلات يوم السبت الترجي الرياضي الأولمبي البيجي نادي بنزرتي مع الاتحاد المونستيري، تقدم سقيط الدائر في لقاء جوار مع نادي صفاقس، اتحاد بنقردان مع النادي الإفريقي يوم الأحد 11 أكتوبر، النجم الساحلي مع نادي حمام الأنف، نجم تلوي الملعب التونسي، شبيبة العمران مع مستقبل مرسى، والترجي الرياضي الجرجيسي مع أمل حمام سوسة. النادي الإفريقي حدد موعد السفر متاعو إلى الكونغو الديمقراطية للقاء فريق مازنبي الكونغو الديمقراطي في ذهاب الدور الثاني لكأس رابطة الأبطال الإفريقية لكرة القدم، لقاء مبرمج في لوبومباشي يوم السبت 17 أكتوبر الجاري، رحلة عادية بالنسبة للنادي الإفريقي تنطلق يوم الأربعاء المقبل 14 أكتوبر، لقاء الذهاب يوم 17 أكتوبر في لوبومباشي ضد فريق مازنبي. الترجي الرياضي التونسي بعد مواجهة الأولمبي البيجي باش يتحول إلى ليبيا للقاء فريق السويحلي، لقاء الذهاب بعد ما كان يوم 16 أكتوبر أصبح يوم 18 أكتوبر في ليبيا الساعة 6 مساء. الإياب مش يكون في رادس نهار 24 أكتوبر في 5 متاع العشية في ملعب رادس. كيف ما قلنا الترجي اللي أعلن البارح إصابة زوز لاعبين الأول، نهاية موسم ممكن اعتبارها بالنسبة ليه، ممكن يرجع في آخر موسم مروان الصحراوي مدافع الفريق، إصابة في الأربطة المتقاطعة خلال اللقاء الودي أمام الاتحاد العسكري الليبي، غيابه يوصل حتى 6-7 شهور. بالنسبة لمحمد بن علي إصابة عضلية وراحة توصل 4 أسابيع، إن شاء الله لاباس بالنسبة لزوز ملعبية. اليوم تنطلق تحضيرات فريق الوداد الرياضي بالسرس للموسم الرياضي 2026-2027 في ملعب السرس، والفريق ينشط الموسم هذايا في بطولة الرابطة الثالثة المستوى الثاني المجموعة الرابعة، يدربوا عماد الكافي، يساعدوا علاء الدين بنصيب معد بدني وخليل العرفاوي مدرب للحراس. البارح انطلقت تحضيرات فريق جمعية غار الدماء في ملعب غار الدماء استعدادا لانطلاق بطولة الرابطة الجهوية للشمال ببنزرت، وكذلك مقابلة الدور التمهيدي لكأس تونس. نذكر اللي يدرب الفريق اللاعب السابق لجندوبة الرياضية والنادي الصفاقسي وغيره من الأندية محمد العبيدي، ويساعد المعد البدني يسري المناعي. البارح ختام بطولة اتحاد شمال افريقيا المؤهلة اللي كان غانا 2027، والمنتخب المصري توج باللقب ب9 نقاط وتأهل إلى النهائيات، المغرب ثانية ب7 نقاط تأهلت أيضا للنهائيات، المركز الثالث الجزائر وليبيا ب4 نقاط، ونقطة استفهام المنتخب التونسي في المركز الأخير في هذه الدورة برصيد 3 نقاط من 3 تعادلات وزوز وهزيمة ضد المنتخب المصري. كرة السلة اليوم نلعب الجولة الرابعة للبطولة المحترفة، ماضي 3 نادي إفريقي مع الملعب النابلي، 6 متاع العشية الاتحاد المنستيري مع نادي حمسوسة، النجم الراتسي مع اتحاد الأنصار، شبيبة المنازة مع الشبيبة القيروانية، دالي تجرومبيلي مع نادي صفاقسي، ونجم حلق الواد يستضيف النجم الساحلي. البطولة العربية للدرجات في صنف الوسطيات، ياسمين الشهيبي تتوج بذهبية سباق الفردي، في نفس السباق آمنة فرح مالك تتوج بالميدالية البرونزية.
منتخبنا التونسي لرفع الأثقال سافر إلى الجزائر للمشاركة في بطولة العرب وكذلك بطولة أفريقيا اللي مثلنا فيها 18 ربيع وربيعة إدريس الورثي، فاروق بن حميدة، يحيى العايب، أيوب سالم، حسين ندريدي، أحمد سالم، محمد خليل الجوادي، يوسف الكرايمي، وفي الربعات خولة المجري، ياسمين الرضواني، تقوى التواتي، شيمة تليلي، إسراء البجاوي، آية الغالي، عبد الله جميلي، غفران غريسة، زينب ناوي، وهيبة الله التبينية. على مستوى دولي البارح خليجي 2026 في السعودية توجت به السعودية بفوزها في لقاء نهائي على الإمارات بهدفين مقابل صفر، زوز أهداف مبكرا في الربع ساعة الأولى في الدقيقة 11 عن طريق همام الهمامي وفراس البريكان في الدقيقة 14. توجت إذن السعودية في أجواء كبيرة جدا وفي ملعب جميل جدا، السعودية هي بطل خليجي 2026. دوري الأمم الأوروبية الجولة الرابعة البارح كرواتيا تنهزم ضد إسبانيا 2-1 بعد ما كانت متفوقة حتى دقيقة 61 بهدف لبيرسيتش دقيقة 17، ميرينو سجل في دقيقة 61 بعدها ورقة حمراء دقيقة 79 لبيرسيتش من الإنذار الثاني، و88 دقيقة نفس اللاعب ميرينو سجل الثاني لمنتخب إسبانيا اللي سيطر وجاته فرص، كذلك المنتخب الكرواتي جاته ممكن أكثر من ثلاثة فرص لتسجيل الثاني لكنه أخفق فيها وتصدى لها سيمون الحارس الإسباني، بعدها إسبانيا سجلت زوز أهداف وفازت بالمقابلة عدد 4 عليها في هذه المسابقة هي والبرتغال بالعلامة كاملة 12 نقطة. إنجلترا فازت على تشيكا 3-0، ثنائية لهاري كين في هذه المقابلة 9 نقاط لإنجلترا في المركز الثاني. ديما مع دوري الأمم الأوروبي لكن خبر يخص كريستيانو رونالدو اللي قدم اعتذاره لزملائه في المنتخب البرتغالي كذلك للشعب البرتغالي بعد مغادرة رئيس المنتخب أقبل مباراة الدنمارك في دوري الأمم الأوروبي، وطالب رونالدو بتوقيع العقوبات ضده، ونذكر اللي هو غاب عن زوز مقابلات ضد الدنمارك وكذلك النرويج. في تصفية كان 2027 اللقاء الأخير البارح في المجموعة الثانية الجولة الثانية أنغولا فازت على ملاوي 3-1، أنغولا هي في المركز الأول مع مصر بأربع نقاط، ملاوي 3 نقاط وجنوب السودان بصفر من النقاط. في المقابلات الودية البارح مباراة اعتزال ميسي بعد 21 عام مع الأرجنتين سجل البارح هدف في لقاء ضد البنين من ضرب الجزاء في المقابلة هذه اللي فاز فيها الأرجنتين 3-0، هكا رفع رصيده 126 هدف في 207 مباراة مع المنتخب الأرجنتيني، مباراة حضروها 39,000 أو 90,000 متفرج. ميسي عنده 8 كرات ذهبية، 6 أحذية ذهبية وأكثر من 46 لقب. الدقيقة 10 توقف اللعب وكان كل الملعب واقف، تحية لليونيل ميسي في أجواء كانت جميلة جدا مع بكاء العديد من الجماهير وكذلك من عائلة اللاعب ليونيل ميسي بعد هذا الاعتزال باش نخسروا لاعب على في كرة القدم العالمية. ديما مع الوديات البارح كولومبيا بيرو 2-0، مكسيك خسرت مشيلي 2-0، المنتخب الامريكي على كندا 1-0، الجزائر على النيجر 2-1، وتعادل روسيا مع نيجيريا 3-3، وهزيمه الهند امام الاوروغواي 3-6. اللجنة الأولمبية الدولية تدرج دولة قطر رسميا ضمن قائمة الجهات المهتمة باستضافة اولمبياد 2036. كمل بالتنس، في عمر 39 عام نوفاك جوكوفيتش يتوج بلقب بطولة الصين بعد انسحاب منافسه الأسترالي أليكس ديمينير بسبب الإصابة في المجموعة الثانية. المجموعة الأولى كان 7-6 لجوكوفيتش، 1-0 في المجموعة الثانية، وانسحاب ديمينير بسبب الإصابة، لقب جديد في مسيرة نوفاك جوكوفيتش في سن 39 عام. هذه أخبارنا على موجة إذاعة الكيف، نلتقي إن شاء الله في أخبار أخرى بعد الساعة الواحدة، إلى اللقاء.

0: توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا لا، وعلاش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: إشهار عيد ميلاد ام جي ل 143 ما يتراتيش، والربح كل يوم كل جمعه وكل جمعتين عدي لابليكاسيون ماي ام جي في الكيسه وكون واحد من الرابحين كادوات قيمتهم اكثر من 150 مليون.
2: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
1: إشهار
3: صباح الخير، تمام الثامنة هنا بإذاعة الكاف.
4: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف،
3: ومنها نحييكم مستمعينا الكرام في نشرتنا الإخبارية الأولى لنهار اليوم، وضمن عناوينها بولاية سليانة معاينة سير العمل بعدد من المرافق والمؤسسات الاجتماعية ومتابعة مدى تقدم تنفيذ البرامج والمشاريع ذات الصبغة الاجتماعية بالجهة. بولاية الكاف جلسة عمل لمتابعة تطور الأسعار وضمان التزويد والتصدي للتهريب والاحتكار. انطلاق أشغال مشروع حماية مدينة دقة من الفيضانات لحماية الأراضي الفلاحية والحد من انجراف التربة. وعلى المستوى الوطني، رئاسة الحكومة تمنح الجمعية التونسية لقرى الأطفال سواس ترخيصا جديدا لجمع التبرعات عبر المساحات التجارية الكبرى. مستمعينا الكرام، كانت هذه مقدمة النشرة وإليكم في الحين الأنباء بالتفصيل. أكد وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر في زيارة عمل أداها أمس إلى ولاية سليانة للاطلاع على سير العمل بعدد من المرافق والمؤسسات الراجعة بالنظر للوزارة ومنها المحدثة وأخرى في طور الإنجاز، ومتابعة مدى تقدم تنفيذ البرامج والمشاريع ذات الصبغة الاجتماعية. أكد الوزير أهمية تجديد مقرات الخدمات الاجتماعية لتحسين جودة خدمات استقبال المواطنين وتطويرها من أجل مواكبة كل البرامج الاجتماعية لنسق تطور الحياة. وأضاف أن برنامج المساعدات الاجتماعية لمجابهة موجة البرد سيغطي كامل الولايات ومناطق الجمهورية مع إقرار تدخلات استثنائية وعاجلة في الحالات الطارئة.
5: أهم حاجة هي تجديد المقرات للخدمات الاجتماعية لتحسين استقبال المواطن. اليوم قسم تفقدية الشغل باشر العمل متاعه وانطلق، وعن الكريب زادة كذلك انطلقت في العمل مقر جديد إن شاء الله يسهل القبول متاع المواطنين لأريحية في العمل بالنسبة للمواطن وكذلك بالنسبة للعاملين بالشؤون الاجتماعية. عن المقر الثالث اللي هو النهوض الاجتماعي في سليانة في المراحل الأخيرة، وهذا تقريبا على مستوى البنية التحتية، لكن كذلك عنا برامج تاع الشؤون الاجتماعية اللي تتنفذ مواكبة لنسق الحياة متاع التوانسة. بمجرد انقضاء العودة المدرسية يكونوا على أهبة الاستعداد لفصل الشتاء، يكونوا حاضرين لزوز أشياء. الشيء الأول أنه ما نخليوش وما نغفلوش على أي شخص أنه يكون في ضيق أو في حاجة في فصل متاع الشتاء، ما نخليوش مناطق نقصة مواد. ثاني حاجة عنا التدخلات الاستثنائية في الحالات الطارئة، هذا اقتضى منا تغيير الاستراتيجية متاع العمل بالنسبة للشؤون الاجتماعية، لأنه تقليديا كانت المخازن المركزية اللي تخزن فيها كل آليات التدخل موجودة في العاصمة. احنا حولنا توا تدريجيا المخازن المركزية على مستوى الولايات، وهذا يسمح لنا أكثر إمكانية التدخل على الولايات المجاورة في أسرع وقت ممكن.
3: وأثناء هذه الزيارة ذكر المدير الجهوي للتجهيز والإسكان بسليانة خالد الصحباني أن نسبة تقدم أشغال وحدة النهوض الاجتماعي بسليانة بلغت 70%، ومن المنتظر أن تكون جاهزة مع موفى السنة الجارية، مشيرا إلى دخول قسم تفقدية الشغل والمصالحة حيز الاستغلال بكلفة جملية تقدر ب 2.4 مليون دينار.
6: بالنسبة للوحدة النهوض الاجتماعي بسليانة الكلفة الجملية هي 4.4 مليون دينار. نسبة تقدم الأشغال 70%، فيها زوز مساكن وظيفية ومكتب استقبال للمواطنين، فيها مغازة وقاعة اجتماعات، والمساحة الجملية للمشروع هي 1500 متر مربع. موفى السنة إن شاء الله حتى تعودات عطينا المقاول تبدأ 100% نسبة تقدم الأشغال إن شاء الله. كلفة المشروع نتاع تفقدية الشغل هو 2.4 مليارات، نسبة الأشغال 100% تو نستغلوا فيه، فيه مسكن وظيفي، المساحة الكلها في حدود 700 متر مربع.
3: بولاية الكاف عقدت اللجنة الجهوية لمتابعة تطور الأسعار وضمان التزويد والتصدي للتهريب والتجارة الموازية والسلامة الصحية للمنتجات الغذائية جلسة عمل أمس بمقر ولاية الكاف، خصصت لمتابعة الوضع الاقتصادي والتجاري العام بالجهة من حيث تزويد السوق بمختلف المواد الاستهلاكية ومستوى الأسعار وأنشطة فرق المراقبة الاقتصادية وتفتيشات الديوان. وأكد ولي الجهة وليد كعبي أثناء هذه الجلسة على مزيد أحكام التنسيق بين مختلف الأطراف المتدخلة في المنظومة الرقابية وضبط برنامج مكثف للتدخلات الرقابية المشتركة بصفة متواصلة انطلاقا من مواقع الإنتاج وصولا إلى نقاط البيع بالتفصيل ومرورا بمسالك التوزيع، ودعا إلى ضرورة التوزيع العادل للمواد المدعمة لضمان وصولها لمستحقيها بالأسعار المعتمدة، وذلك لمنع الاحتكار عبر تحديد حصص كل جهة ومراقبة الأسعار ومعاقبة المخالفين، بالإضافة إلى زيادة الكميات خلال فترات الطلب المرتفع لضمان استقرار الأسواق، كما أوصى بمواصلة الحملات الرقابية الأمنية المشتركة مع مصالح الإدارة الجهوية للتجارة على الطرقات ومسالك التوزيع بمختلف المعتمديات وخاصة بالأسواق الأسبوعية. بولاية جندوبة انتظمت أمس بمحيط أحد الضيعات الفلاحية الكبرى بمنطقة المرجة من معتمدية بوسالم عملية بيضاء تحاكي فيضان وادي تاسة بمنطقتي العزيمة والطراخنة المحاذيتين للوادي إثر تهاطل كميات هامة من الأمطار. وأوضح المدير الجهوي للحماية المدنية بجندوبة ومقرر اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة سيف الدين الدخلاوي أن الهدف من العملية وما رافقها من مناورات هو اختبار مدى جاهزية أعضاء اللجنة وكافة الأطراف المتدخلة في مواجهة أي خطر طبيعي محتمل وخاصة الفيضانات وحماية متساكني المنطقة محل العملية البيضاء. ودعا رئيس اللجنة ولي جندوبة إلى الرفع من جاهزية مختلف الأطراف ذات العلاقة باعتبار أن التغيرات المناخية المرتقبة تظل هاجسا يستوجب المتابعة الحينية والمباشرة والسرعة، سيما وأن الجهة تعرف بكثرة سدودها ووديانها وتضاريسها المعقدة. انطلقت مؤخرا أشغال مشروع حماية مدينة دقة من الفيضانات والذي يتضمن إحداث مطاطب ميكانيكية على مساحة 50 هكتارا، بما سيساهم في حماية الأراضي الفلاحية والحد من انجراف التربة. مزيد من التفاصيل مع عضو المجلس المحلي بتبرسق النائب عن عمادة الدقة محمد بن عثمان.
7: المندوبيه باش تبرز البرنامج هذا وحين زاد الاراضي نتاع الفلاحين من الانجراف يتم انجاز يمكن طرف الاشغال عندها اسبوع. البرنامج هذا يقطع على 5 هكتار، هو تابع كذلك للحظيره الميكانيكيه تابعه لوكاله معدات لحمايه التربه والاراضي الفلاحيه. مقاومه المشروع هي احداث مصاطب ميكانيكيه على مساحه 50 هكتار باش تحمي الاراضي من الانجراف وتعمل كوميداسيون درو زاده باش يتعمل تحت الزيتون باش حتى العوام الجفاف شد معية السيد المعتمد بطبيعة الحال وسيد العمق للمنطقة. نظمنا اجتماع الفلاحين لإعلانهم في البرنامج هذايا وأهمية المشروع هذايا.
3: في الشأن الوطني، أفادت الجمعية التونسية لقرى الأطفال سواس بأن الحكومة التونسية جددت ثقتها في الجمعية من خلال منحها ترخيصا لجمع التبرعات من العموم في إطار آلية جديدة تعتمدها الجمعية لأول مرة في تونس، تتمثل في جمع التبرعات عبر المساحات التجارية الكبرى. وأضافت الجمعية التونسية لقرى الأطفال في بلاغ لها أن هذه الطريقة تقوم بالخصوص على إتاحة إمكانية التبرع الاختياري بدينار واحد أو أكثر عند خلاص المشتريات، بطلب من الحريفة على أن يدرج مبلغ التبرع ضمن وصل الشراء. ولفتت الجمعية لأن هذه الآلية معتمدة في عدد من الدول الأوروبية وتوفر طريقة بسيطة وشفافة للمساهمة في العمل الاجتماعي حسب تقديرها. أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن عن التمديد في أجل الترشح لبرنامج البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار رائدات إلى غاية يوم الأحد القادم 11 من أكتوبر الجاري. ودعت الوزارة كافة النساء والفتيات صاحبات أفكار المشاريع والراغبات في إحداث أو توسيعة مشاريعهن في الترشح للاستفادة من التمويلات التي يوفر هذا البرنامج عبر التسجيل وتعمير جميع البيانات المطلوبة بكل دقة وإرفاق كافة الوثائق المطلوبة وإيداع ملفاتهن مستوفاة الشروط والوثائق قبل انتهاء الأجال المحددة حصريا في 11 من أكتوبر الجاري، وذلك عبر المنصة الرقمية رائدات. كما نظمت وزارة الأسرة والمرأة أمس ورشة عمل خصصت للتعريف بالمنصة الوطنية لتسويق المنتجات النسائية رائدة ستور، وذلك في إطار فعالية الدورة الثالثة للصالون المهني للصناعات التقليدية بالكرم بقصر المعارض بالكرم. تشارك وكالة النهوض والاستثمارات الفلاحية بداية من يوم أمس في فعالية الدورة 18 للصالون الدولي للخضر والغلال، والتي تتواصل إلى غاية يوم غد 8 أكتوبر بمركز المعارض الدولي بالعاصمة الإسبانية مدريد. وتندرج هذه المشاركة وفق بلاغ للوكالة في إطار جهود الوكالة الرامية إلى الترويج للمنتجات التونسية من الخضر والغلال والتعريف بفرص الاستثمار في القطاع الفلاحي ومرافقة المستثمرين والمؤسسات، فضلا عن دعم حضور المنتجات التونسية في التظاهرات الاقتصادية والفلاحية والدولية. وضمن أخبارنا العربية في هذه النشرة الصباحية، استشهد أمس فلسطيني متأثر بجروحه جراء قصف شنه جيش الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة، كما أطلقت قوات الاحتلال النار بشكل مكثف وأصابت خيام النازحين في جنوبي القطاع. من جهة أخرى، فادت مؤسسة الأسرى الفلسطينية بأن 92 شهيدا من الأسرى المعلومة هويتهم ارتقوا خلال السنوات الثلاثة الماضية، فيما لا يزال مصير العشرات من شهداء معتقلي قطاع غزة مجهولا بسبب الإخفاء القسري. وشددت مؤسسات الأسرى الفلسطينية على أن حماية حياة الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين مسؤولية دولية لا يجوز التعامل معها كمسألة داخلية أو تركها رهينة للسياسات الانتقامية، داعية المجتمع الدولي إلى حماية حياة الأسرى الفلسطينيين. وبهذا نأتي مستمعينا الكرام لنهاية هذه النشرة قدمناها لكم من إذاعة الكاف، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. بولاية سليانة، معاينة سير العمل بعدد من المرافق والمؤسسات الاجتماعية ومنها المحدثة ومتابعة مدى تقدم تنفيذ البرامج والمشاريع ذات الصبغة الاجتماعية بالجهة. جلسة عمل بولاية الكاف لمتابعة تطور الأسعار وضمان التزويد والتصدي للتهريب والاحتكار. وانطلاق أشغال مشروع حماية مدينة دوقة من الفيضانات لحماية الأراضي الفلاحية والحد من الانجراف التربة. ورئاسة الحكومة تمنح الجمعية التونسية لقرى الأطفال سواس ترخيصا جديدا لجمع التبرعات عبر المساحات التجارية الكبرى. مستمعينا الكرام نشكركم على حسن المتابعة والاهتمام وإلى اللقاء.
8: من مصلحة السائق أنه يبقى ديما منتبه ومركز على السياقة وما يشغلش روحه بحتى شيء آخر.
9: المرصد الوطني لسلامة المرور.
10: تعتزم إذاعة الكاف تنفيذ منوعة ثقافية في شكل مسابقة في الشعر الفصيح والشعبي. الدعوة موجهة لكل من له محاولات شعرية ويرغب في المشاركة في هذه المسابقة. ترسل مطالب المشاركات على عنوان الإذاعة، إذاعة الكاف، شارع المنجي سليم 7100، أو عن طريق البريد الإلكتروني contact@radiokaf.an، أو تودع مباشرة بمكتب الضبط بالإذاعة. ترفق المطالب بسيرة ذاتية مختصرة لكل مشارك وتتضمن العنوان ورقم الهاتف. آخر أجل لقبول المشاركات 25 أكتوبر 2026. جوائز قيمة في انتظار الفائزين.
11: إشهار
12: عيد ميلاد ام جي ل 143 ما يتراتيش. الجمعه هذه ام جي وفالواز يربحوكم 8 خوتينات الكتريك. عدي لابليكاسيون ماي ام جي في الكيسة وكون واحد من الرابحين.
2: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
11: اشهار

بين حيوط القسم ودفء المنزل تتكتب حكاية نجاح. التربية مش مجرد قراية وامتحانات وأعداد، التربية هي الحوار، هي الإصغاء، هي الكلمة الطيبة وبيئة متوازنة تخلي ولدك يثق في روحه ويتميز. كيفاش نتعاملوا مع ضغط القراية؟ كيفاش نفهم وليداتنا في كل مرحلة عمرية؟ وكيفاش نساندوهم باش يحققوا أحلامهم ويشقوا طريق الحياة بنجاح؟ موعدكم كل نهار أربعة من 11 لنص نهار مع حديث الأسرة. حديث الأسرة لأن نجاح وليداتنا يبدأ من الأسرة. الإمضاء سندس مسعاوي.

0: إشهار
1: مع لوفخ أحلى بونوس متاع أريدو تمتع ب 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر سوم الدقيقة 190 مليم
2: أريدو طور عالمك
0: إشهار
3: هاي تك هاي تك صباح الخير أصدقائنا المستمعين في جديد الهاي تك اليوم جوجل تواجه دعوة قضائية في بريطانيا بمليارات بسبب الرسوم المرتفعة للتطبيقات هنا تواجه شركة جوجل اتهامات باستغلال هيمنتها لفرض عمولات مبالغ فيها على مطوري التطبيقات وذلك مع بدء نظر دعوة قضائية جماعية نيابة عن المستهلكين في لندن يوم الثلاثاء الفارط بقيمة تجاوز 1.33 مليار دولار وتعد هذه القضية المرفوعة نيابة عن نحو 20 مليون مستهلك اشتروا تطبيقات عبر جوجل بلاي أو دفعوا مقابل عمليات شراء واشتراكات داخل التطبيقات في الفترة ما بين ماي 2015 إلى حد الدعوة القضائية المرفوعة في شركة في بريطانيا ضد شركات التكنولوجيات الكبرى. محامو المدافعة عن حقوق المستهلكين تقود الدعوة أنه جوجل استغلت موقعها المهيمن لفرض عمولات تصل إلى 30% على شراء تطبيقات عبر متجر جوجل بلاي وذلك على عمليات الشراء ولأن الاشتراكات داخل التطبيقات بحسب المحامي. ويجادل المحامون بأنه مطوري التطبيقات قاموا بتحميل تكلفة هذه العمولات المبالغ فيها على المستهلكين مستشهدين كمثال بيع الجوجل لأكثر من تطبيق لكن الشركة الأم تواجه الدعوة القضائية وقال متحدث باسمها أنه تتجاهل حجم الخيارات اللي توفرها منصة أندرويد للمستهلكين وأنه الشركة تفرض بعض من أقل الرسوم في السوق.
2: هاي تك

0: إشهار
1: مع لفخ أحلى بونوس متاع أريدو تمتع ب 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر سوم دقيقة 190 مليم
2: أريدو طور عالمك
0: إشهار

0: إشهار عيد ميلاد إمجيل 143 ما يتراتيش، والربح كل يوم كل جمعة وكل جمعتين. اليوم في إمجي صبغة شعر سوكولور ب 5990 في 9490.
1: إمجي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
0: إشهار.
2: صباح الخير للجميع، لكل من التحق بنا الآن، مرحبا بكم من جديد أصدقائنا المستمعين. 30 دقيقة بعد 8 عن أسعار السوق والتزود بالنسبة للجفة المواطن. نمشي للجندوبة هشام. هشام صباح النور.
3: صباح النور عادل، تحية لك وتحية لكل مستمعي ذات كيف. بالفعل جولة صباحية هذا اليوم في السوق البلدي بمدينة جندوبة، واللي يتزامن بالطبيعة اليوم الأربعاء مع السوق الأسبوعية، واللي عادة أن تكون ثم حركية منذ الصباح على مستوى المدينة. اللي لاحظنا أنه كل شيء متوفر، ما ثماش نقص في هذه الفترة في مواد معينة، لكن الأسعار ما زالت محافظة على ارتفاعها. ننطلقوا بالخضر، عندنا الفلفل من دينار 800 مليم حتى 2 دينارات 500 مليم، الطماطم من دينار و500 مليم حتى 2 دينارات 800 مليم، البصل من دينار و200 مليم حتى دينار 800 مليم، البطاطا من 2 دينارات حتى 2 دينارات 400 مليم، الخس بدينار و500 مليم، اليوتيوب دينار و200 مليم، اللفت السنارية من دينار و500 مليم حتى دينار 800 مليم، نسبة البرج القراع الأحمر بدينار، القراع بوتزينة 2 دينارات و500 مليم، الكرنب الموف 2 دينارات، الخضرة الجويدة من 400 مليم حتى 500 مليم، الفجل بدينار و500 مليم، والخيار من دينار 600 مليم حتى 2 دينارات. بالنسبة للغلة عندنا الدقلة من 12 دينار حتى 14 دينار، التفاح من 3 دينارات 800 مليم حتى 6 دينارات و500 مليم، الانزاس من 9 دينارات حتى 10 دينارات، الخوخة كراميل ب 4 دينارات و500 مليم، والعنب من 5 دينارات 800 مليم حتى 6 دينارات و400 مليم، بالنسبة للرومان من 2 دينارات حتى 4 دينارات. بالنسبة للحوم، اللحوم الحمراء العلوش 65 دينار، البرشني 55 دينار، الهبرة متاع العجل 45 دينار، كتلة عجل 40 دينار، الكبدة والقلب 58 دينار، الدوارة من 10 دينارات حتى 15 دينار، المرقيز 40 دينار، والحم الراس 25 دينار. بالنسبة للحوم البيضاء، الكيلو ب 8 دينارات 950 مليم، الفخذ متاع الدجاج ب 11 دينار 400 مليم، سكالوب 21 دينار 800 مليم، والكبدة من 18 دينار 900 مليم حتى 19 دينار 800 مليم. بالنسبة للأسماك، عندنا السردينة ب 5 دينارات 980 مليم، القاروس 28 دينار، النازالي 26 دينار، الكالامار من 16 دينار حتى 18 دينار، المرجان ب 8 دينارات 900 مليم، الغزال ب 15 دينار، وعندنا البوري ب 11 دينار 800 مليم. هذه تقريبا أهم الأسعار اليوم عادل على مستوى بلدي بمدينة جندوبة.
2: يعطيك الصحة، شكرا لك هشام، إن شاء الله نهارك مبروك. متواصلين معكم 33 دقيقة بعد 8 في رحلتنا. صباح الخير على موجات إذاعة الكيف.

0: 40 دقيقة على موجات إذاعة الكاف في رحلتنا، موعدنا مع ميكرو تروتوار مع مصدق الشاذلي، مصدق اللي اختار موضوع حساس، موضوع بطبيعة الحال نعيشه على وقعه في الأيامات هذه، خاصة مع مطلع كل موسم دراسي جديد تصير بعض الأحداث والحوادث اللي تخلينا نخموا برشا في المسؤولية المشتركة، ولا مسؤولية فردية ولا مسؤولية جماعية حول تربية الأطفال. مصدق صباح النور.
1: صباح الخير عادل، صباح الخير لكل مستمعي ذات الكاف. بالفعل عادل قدمت الموضوع كما يجب. تربية الأطفال مسؤولية من؟ مسؤولية الأسرة، مسؤولية الشارع، مسؤولية المؤسسة التربوية بين هضم ثلاثة. العديد والعديد من أبنائنا ضاعوا بين الأسرة والشارع والمؤسسة التربوية، كل واحد يرمي الكرة للآخر. الأسرة يقول لك أنا قمت بواجبي، المؤسسة التربوية يقول لك ما عادش نقوم بواجبي كما ينبغي، راني مكبل، أصبحت لا حول ولا قوة لي أمام ما يحدث، أمام التطورات الجديدة. أي حاجة نعملها يقول لك نصبح في سين وجيم، وبالتالي الشارع هل أصبح يتحكم في مصير أبنائنا؟ هذا ما شفنا وخرجنا، وهاو المواطنين شكو أشقال.
2: العنف ناتج عن الأخلاقيات الموجودة في الشارع، يعني التلميذ وإلا الصغير وإلا أي واحد تربيه في الدار بطريقة معينة يخرج للشارع يلقى حكايات أخرى جملة واحدة. يعني الشارع هو من الأول والآخر، نكره ولا نحبه، الشارع هو اللي ربي، سيبه بالصحيح ولا بالغلط، الشارع هو اللي ربي. وأي إنسان متربي تربية سليمة رو يخرج للشارع حتى كي يبقى هو متربي تربية سليمة، الغير ما يخليشه.
3: ما فجوة ما بين الجينيراسيون، جينيراسيون القديمة تشوف اللي هي ديما على حق، واللي هي رافضة التغيير ورافضة قبول الجينيراسيون الجديدة بعيوبها بأخطائها. والجيل الجديد زادة يظن أنه الأخطاء الكل اللي صارت في الماضي المسؤول عليها هم الأباء والجدود، لذلك فما فجوة كبيرة ما بين الأجيال، لذلك ندعو للمصالحة بيناتهم. احنا توا في أزمة أخلاق، أزمة ثقة، أزمة مسؤولية زادة. بطبيعة يزم تضافر جهود الكل، العمل يكون مشترك ما بين الدار، ما بين الولي، زاد اللي بلوزو موا الدنيا لهيتو على يربي ولا جوست يقوم بالواجبات المادية أكثر منها الأخلاقية. دونك دعوة لهنا للأولياء إنهم يتلهوا شوية بصغارهم، يوفروا لهم أكثر وقت، يقعدوا معاهم، يفهموهم، يفسروا لهم. هذه حاجة. المدرسة زادة هي تكون المكمل للأسرة، يكون معاه في تواصل مستمر. دونك خاطر المدرسة زادة مهمتها مش التعليم كهو، تربية أيضا.
4: بالنسبة للأزمة اللي يعاني منها المجتمع التونسي هي أزمة أخلاق بالأساس. المسؤول الأول هي العائلة على التنشئة وكيفية تبليغ المعلومة للابن والبنت على حد السواء، والمسؤول الثاني هي مسألة القوانين والتشريعات التي جعلت من بعض الفئات الاجتماعية تفهم القانون بطريقة عكسية، بمعنى الحرية المسمومة، التي أردنا أن نبحث عن الحرية والطور والسير في طريق الرقي فطبقنا وفهمنا القوانين بشكل معكوس فأدت إلى نتيجة عكسية.
5: أنا نقول رو الأزمة الأولى في الموضوع هذا هي ما نحملوش المسؤولية للمؤسسة التربوية، خاطر فما شكون يقول لك هاو الشيء جاي من المؤسسة التربوية، المؤسسة التربوية راه مغلوب على أمرها. اليوم إذا حبت تكبس روحها ولا تكبس منظوريها تلقى روحها مسؤولة قدام القضاء، تلقى روحها مهرسلة، مرفوض تعاملها بأي أسلوب خلف كأسلوب اللطيفة. أنا نقول لطيف يزمك سيس وبشوية، اللي هو توجيل توا مش متاع سيس ومش متاع بشوية، خذوا حريتهم أكثر من لازم، لأنه برشا برشا العائلة ما عادش تقوم بواجبها، مع احترامي لبعض العائلات ما عادش تقوم بواجبها، ما عادش تراقب بناتها، ما عادش تراقب ولادها،

0: عطيه يخرج من وجهي، عطيه نوفر له كل شيء، مش سائلة شنو ولده شنو يعمل الباخر. انت راك تربي تربية في الدار والشارع يربي لك تربية اخرى. وقت الطفلة والام يمشوا يحضروا في عرس ولا ما عادش تفرق بين الام وبنتها، هنا راي الام قدوة في كل شيء، الاب قدوة في كل شيء. وقت اذا نحن نحبوا جيل سوي يلزم نتكاثفوا الناس الكل، الوالدين يعملوا واجبهم، المؤسسة التربوية تعمل واجبها، الدولة تعمل واجبها، الناس كلها نعمل واجبنا بقدر تربي روجيلنا مش خايب.
1: هذا هو الركاب الحقيقة متاع البنية الأخرانية ولا المدام الأخرانية اللي جاء في حط الأمور كل في نصابها، خاصة بالنسبة للوضعية الجديدة اللي صبحت عليها المؤسسات التعليمية اللي يتحرك هو ولا المنظورين معناها كإدارة يصبح في المسائلة، معناها مازالت ماهيش واضحة العلاقة الإدارية بين الإطار التربوي والتلميذ والولي. ونقطة مازالت هذه مصدق معناها بالحقرة والكرينو اللي خذيته هذه يزمو برشا دراسة ومتابعة.
2: وأكيد عاد احنا أخذينا عينات، أكيد هذا رو ما هوش تتحل في 3 و4 و5 دقائق، بقينا نحن عشرنا، هذه رو مش تهم جهة ولا مؤسسة تربوية بعينها، ولكن الحقيقة هذه مسؤولية الناس الكل، هذه مسؤولية الدولة، هذه مسؤولية الوزارة، مسؤولية مجتمع، مسؤولية كل المؤسسات التربوية، ماهيش مسؤولية وزارة التربية فقط، لأنه في الحقيقة راو كيف ما قالوا الأخيين راو الأسرة تربي يخرج للشارع يلقى تربية أخرى، الأسرة تقول لك أنا ربيت وخرجت ولدي يخرج للشارع يلقى حاجات أخرى. بالتالي إذا كان الطفل يكون منغلق والأسرة معناه مهما كانت اللي حاطة وتسكر عليه، بالعكس هو تسكر عليه من جميع ما كأنه يخرج للشارع يلقى حاجات أخرى، مفاجآت أخرى تنتظره. هذه مسؤولية من؟ مسؤولية الناس الكل، لابد من دراسات ولابد من عقد لقاءات مكثفة في جميع المؤسسات التربوية.
1: نعم، هو توجه جاء الوقت بالحق مصدق أنه نرجعوا لنوادي الاختصاص بالنسبة للفنون واكتشاف مواهب وكذلك الحد من ظاهرة التسيب في الوقت الفراغ، أنه توا كما تربينا احنا هو توا معناه في الروبورتاج جاء بين أنه فجوة بين القديم وبين الجديد، اعتبار وأنه احنا تربينا في شكل وجدد عندهم شكل الفيسبوك وشكل الانترنت وشكل التطور العلمي، لكن راهو يمكن استغلال حتى المادة اللي انت تقدم فيها ولا استغلال التقنيات الحديثة وانه تبني شخصية متوازنة كما نشوفه تو معنا التتويجات اللي قاعدة تصير لوليداتنا في ألمانيا مؤخرا ولا في أمريكا مؤخرا، هذا هو اللي نحبوه بالنسبة لوليداتنا انهم يشرفونا ويستغلوا اوقات الفراغ متاعهم في حاجات تنفعهم وتنفع بلادهم.
2: أكيد عادل، لكن في الحقيقة أي نوادي نتحدث عنها؟ شنو النوادي اللي عدنا؟ هل النوادي الكل اللي موجودة حاليا هي تلبي رغبة الطفل؟ الحقيقة ونعرف هذا، ثم برشا نوادي خطر عليها وزارة التربية عاملة نوادي وطالبة بالنوادي، فأني نجي نعمل في المدرسة الفلانية وفي في الإعدادية الفلانية، أعطيني نادي في المعاهد الثانوية، فماش قليل وانت يا جماعة، حتى الطفل أصبح غير راغب في النوادي هذه لأنه ما تلبيش لها رغباته. ثم بقينا نحن في تربية تشكيلية وتربية موسيقية وفقط، يعني الحقيقة بينما ثم نوادي أخرى الطفل يرغب فيها ماش متوفرة. نحن بالمناسبة عاد الحقيقة أنا شفت القرار الجديد، يعني التلميذ ما عادش يخرج، ماذا وفرنا نحن قبل لك قرينا راو التلميذ كي الأستاذ يغيب يبقى في القسم ثم قيم يبقى معاه، هل نحن ثم إطار كافي باش الأستاذ كي يغيب التلميذ يبقى في القسم يبقى معاه قيم؟ ما ثماش. هل قبل كانوا 3 4 أقسام ما يقروش يمشوا للريفيكتوار، ثم 3 4 5 قيمين واقفين عليهم، هل هذا موجود؟ ما هوش موجود. بطبيعة الحال لابد من القرار كي نخذ قرار، لابد من توفير الآليات اللازمة لتطبيقه، هذا ما فماش.
1: واضح، يعطيك الصحة مصدق، شكرا لك خويا الغالي. شهر الجمعة جاية وموضوع جديد، قبل ما نكمل على www.radiokf.in. صباح الخير للجميع، تحية طيبة لمنير الوسلاتي، يقول لكل المستمعين توفيق الشايب صباح الخير، والمستمعين الكل على موجات إذاعة الكيف. لجينا الغنجاتي إن شاء الله نهارك مبروك. زهيرة تقول زهور أسعد الله صباحكم وبركة في أعمالكم، إن شاء الله ربي يوفقهم. تحية لكل المستمعين. عمار بو علي صباح النور، صباح جلاسي صباح التبسيمة، ورضاية الأميمة صباح الزين ورضاية الوالدين، إن شاء الله ربي يوفق الجميع. تحية لكل المستمعين. رضا نصر إن شاء الله نهاركم مبروك. صابرين اليونسي كيف كيف، تحية كل المستمعين على موجات إذاعة الكيف. مليكة سويحي كذلك، هزار البرقاوي، عمر البقلوتي، نجاح المنصر، عبد الستار بن نقيب، عزيزة تحياتي لكم الكل أصدقائنا المستمعين. رضا البرهومي، سعيدة بن عمار، إن شاء الله نهاركم مبروك أصدقائنا المستمعين. هكا نأتي إلى نهاية رحلتنا اللي انطلقت منذ دقيقة ثانية بعد السادسة صباحا. شكرا هند اليوسي في تأمين المراقبة الفنية، سعد عباس في التنسيق العام، نزار الهراغي في إخراج الرحلة، ومن الأستوديو رفقكم عادل الخميس. إن شاء الله نهاركم مبروك.

0: يا اخي شبيك شفام؟
1: ياسين خويا تبدل، خايف علي برشا، خايفه كي نحكي نعمل له مشكله.
0: اما زيدا كان تحكي راك تنجم تعاون.
1: شكون باش نحكي؟
0: نعرفش نحكي لامك لبوك ولا احكي لعزيزك ماكم صحاب انت وياه.
2: إشهار عيد ميلاد ام جي 143 ما يتراتيش، والربح كل يوم كل جمعة وكل جمعتين. اليوم في ام جي صبغة شعر سو كولور ب 5990 في 9490.
3: ام جي اكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
2: إشهار
4: التاسعة صباحا هنا على موجتنا. أسعد الله صباح الجميع، أهلا بكم مجددا إلى هذا الموعد الإخباري. كشف وزير الشؤون الاجتماعية خلال زيارته أمس لولاية سليان عن تغيير استراتيجية عمل الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي عبر إرساء مخازن مركزية إقليمية بالولايات بالإضافة إلى المركزية بالعاصمة، لافتا إلى أن هذه المراكز تتوفر على كل آليات التدخل اللازمة لتسريع عمليات التدخل سواء بالجهة المعنية أو المناطق المجاورة، ودعم العمل الاستباقي ببعض المناطق التي يصعب التدخل فيها. ذكر المدير والجهة للتجهيز والإسكان بسليانة خالد سحباني أن نسبة تقدم أشغال وحدة النهوض الاجتماعي بالجهة بلغت 70% بكلفة جملية تقدر ب 4.4 مليون دينار، ومن المنتظر أن تكون جاهزة مع موفى هذه السنة. وأفاد سحباني أن قسم تفقدية الشغل والمصالحة بالجهة دخل حيز الاستغلال خلال السنة الجارية بكلفة جملية تقدر ب 2.4 مليون دينار، فيما بلغت الكلفة الجملية لقسم النهوض الاجتماعي بالكريب 670 ألف دينار. عقدت اللجنة الجهوية لمتابعة تطور الأسعار وضمانية التزويد والتصدي للتهريب والتجارة الموازية والسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بولاية الكاف جلسة عمل خصصت لمتابعة الوضع الاقتصادي والتجاري العام بالجهة من حيث تزويد السوق بمختلف المواد الاستهلاكية ومستوى الأسعار وأنشطة فرق المراقبة الاقتصادية والتفتيشات الديوانية. أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن عن التمديد في أجل الترشح للبرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار رائدات بعنوان هذه السنة، وذلك إلى غاية يوم الأحد 11 من أكتوبر الجاري. وسيمكن هذا البرنامج من إحداث 3000 مشروع نسائي بمعدل 600 مشروع كل سنة باعتمادات تقدر ب 50 مليون دينار من ميزانية الدولة. دعت عمادة والمهندسين التونسيين لاعتماد مخطط وطني للأمن الكهربائي للفترة 2027-2030 يقوم بالأساس على حوكمة واضحة وآلية دائمة للتنسيق بين منظومات الغاز والكهرباء والطاقة المتجددة والشبكات والتمويل. أصيبت فلسطينيتان اليوم بنيران قوات الاحتلال الصهيوني خلال وجودهما داخل مخيم للنازحين في خان يونس جنوبي قطاع غزة، تزامنا مع اطلاق الاليات العسكريه للصهيونيه النار بكثافه تجاه خيام النازحين في المنطقه، فيما نفذ جيش الاحتلال عمليه نسف شمال شرقي المدينه. وختاما اعلنت جماعه الحوثي في اليمن اليوم شن موجه جديده من الهجمات بالصواريخ البالستيه والطائرات المسيره استهدفت مطارات ومنشآت عسكرية في مناطق مختلفة من المملكة العربية السعودية. شكرا على المتابعة، للقاء.

استوديو الناس استوديو الناس استوديو الناس على موجات إذاعة الكاف. استوديو نيس على موجيتنا، أهلا وسهلا بكم. 9:04 على موجيتنا، مرحبا بالناس الكل اللي يسمعوا فينا عبر هذه الموجات، يتابعونا أيضا عبر صفحاتنا للتواصل الاجتماعي. أهلا وسهلا ومرحبا في هذه المساحة المتجددة اللي تنطلق معكم من توا، تتواصل للحديش كالعادة أركاننا وفقراتنا القارة اللي تعودتوا بها في استوديو نيس لهذه الشبكة البرامجية. انطلاقتنا بعد شوية في عودة على آخر جديد على الساحة الوطنية وأيضا العالمية، ويكون معنا حاضر في القراءة والتحليل اليوم الكاتب الصحفي صبري الرابحي. أيضا اليوم باش نتحدثوا على مشروع مهم، مشروع قاعد يتخدم في عدد من المدارس الابتدائية، وخاصة انطلق في مدرسة تبينية في عين دراهم، الحقل المجتمعي رافعة للصمود الغذائي، هذا اسم المشروع. والمبادرة هي مدرستنا خضراء بتلامذتها صامدة وبشجرتها خالدة. رئيسة جمعية أطفال الأرض السيدة راضية الوحيشي تقدم لنا تفاصيل المشروع هذا وين قاعد يتخدم بالضبط، وخاصة هذه المبادرة التي انطلقت بالنسبة للشمال الغربي، انطلقت في تبينية في عين دراهم ولكن مازالت متواصلة في عدد من المناطق. تنشوفوا وين الوجهة باش تكون خلال المراحل القادمة. ركن التكوين المهني اللي عودناكم به، واليوم نتعرفوا على مركز تكوين الفتاة الريفية بمجاز الباب اللي عندهم مازال بعض الاختصاصات في دورة نوفمبر، وأيضا فما زوز دورات أخرين خلال العام القادم. ناخذوا تفاصيل على المركز التعريف به، وأيضا وخاصة شنوما الاختصاصات المفتوحة اللي مازال تنجموا تلتحقوا بها إذا كان إلى حد الآن ما زلتوا ما اخترتوش شنو بالضبط التوجه اللي تحبوا تشوفوه في التكوين المهني. احنا كل اسبوع نجيب لكم مركز جديد في الشمال الغربي، او كتشوفوا شنو الاختصاصات وشنو الامتيازات، لانه فما بعض المراكز بطبيعه توفر منح اقامه اعاشه، وتختاروا شنو الحاجات اللي تناسبكم. اخبار الجهات كالعاده تجيكم مع زملائنا المراسلين. تامي لقائنا اليوم معنا تقنيه نزار الهريغي في مراقبه البث هند اليونسي في التنسيق العام للحصة سعد عبيس، ومن أمام الميكروفون ترافقكم ضحى البوكيري، مرحبا بكم.

0: أهلا وسهلا بكم. إذن حاضر معنا في تأمين فقرتنا الأولى فقرة المستجدات الكاتب الصحفي وناشط في المجتمع المدني سي صبري الرابحي. مرحبا سي صبري.
1: مرحبا أختي دوحة، مرحبا كيف مستمعات ومستمعي إذاعة الكيف، سعيد جدا بتجدد لقاء معكم في هذا البرنامج.
0: أهلا وسهلا بك. إذن سي صبري باش ننطلقوا من خبر وطني ويهم خاصة التصدير التونسي نحو إفريقيا، واللي ورد في آخر إحصائية أنه يعني القارة الإفريقية تستوعب نحو 3% من صادرات تونس. شنو تفاصيل هذا الخبر وخاصة شنو أهمية التبادل التونسي الإفريقي بالنسبة للاقتصاد الوطني؟
1: فعلاً أختي دوحة، الخبر هو أن إفريقيا تستوعب اليوم نحو 3% من صادرات تونس بقيمة تتجاوز 1500 مليون دينار. هذا الخبر كان يرد على لسان السيد زياد الجوادي نائب رئيس الغرفة الوطنية لشركات التجارة الدولية التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية. السيد جوادي كان قد تحدث على أهمية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية التي تسمى اختصارا بزليكاف، والتي أصبحت اليوم تشكل محرك أساسي لتعزيز التبادل التجاري مع دول شمال أفريقيا وبقية القارة. أيضا كان قد تحدث عن إصدار نحو 450 شهادة منشأ لمؤسسات تونسية منذ بدء العمل بهذه الاتفاقية لتسهيل نتاج المنتجات الوطنية نحو الأسواق الإفريقية، ومبينا أن هذه الأسواق تستوعب اليوم حوالي 3% من إجمالي الصادرات التونسية بقيمة تتجاوز 1500 مليون دينار، مع تسجيل نمو مستمر مقارنة بالسنوات الماضية. وحديث مهم اليوم عن نحو 800 شركة تونسية تنشط بشكل كلي في مجال التصدير نحو الأسواق الإفريقية. ربما تعليقنا على هذا الخبر أن هذه المسألة هي مسألة مهمة أختي، كما تعرف، لأنه اليوم لابد للاقتصاد الوطني التونسي من تنويع يعني الوجهات التي يصدر لها المنتوجات. نتحدث عن تصدير المواد الغذائية والمنتجات الفلاحية، وعلى رأسها طبعا زيت الزيتون والخضروات. نتحدث أيضا عن مواد البناء، ونتحدث عن التجهيزات الكهربائية، ونتحدث عن يعني اتفاقيات مهمة فيما يخص قطاع الخدمات والتعليم والصحة والمنتجات الصناعية والميكانيكية. ربما اليوم تونس تحتاج لمثل هذه المبادرات لتنويع الوجهات التي تصدر لها منتجاتها. أيضا تحتاج أكثر إلى علاقة ربما أكثر جاذبية للمستثمر التونسي، خاصة في الدول الإفريقية. كما نعرف تونس لديها موقع ممتاز وهو بوابة على الفضاء الأوروبي أو حتى دول الاتحاد الأوروبي، ولابد لها من استثمار هذا الموقع. طبعا كما بإمكانها أن تلعب ربما منصة لربط دول جنوب إفريقيا مع دول الشمال، ومنها إلى أوروبا ومنها حتى للقارات الأخرى. إذا يعني توجهنا نحو هذه الدول، وخاصة ركزنا بها عديد من المؤسسات الاقتصادية بما يدخل طبعا هذا التبادل المتكافئ بينها.
0: نعم، هذا فيما يتعلق بالمحور الوطني. نتحدث الآن عن المستجدات العالمية والانطلاقة طبعا من الملف الفلسطيني، واليوم هي الذكرى الثالثة لأحداث 7 أكتوبر، يعني 3 سنوات تقريبا غيرت وجه الحياة في غزة، في الضفة الغربية، في كل الأراضي الفلسطينية، وربما حتى في المنطقة أدلت بتأثيراتها. اليوم ونحن نعيش على وقع هذه الذكرى الثالثة، ما هي أبرز المعطيات الميدانية؟
1: سؤال أن أختي دوحة، تحل اليوم ذكرى الثالثة لانطلاق عملية طوفان الأقصى تحديدا التي انطلقت في فجر 7 أكتوبر من سنة 2023، واللي يعني على أثرها رنا تلك الحرب الكبيرة التي شهدها قطاع غزة وعديد المناطق في فلسطين وفي المنطقة. وإن نتحدث إلى حدود هذا اليوم إلى العديد من المستجدات الميدانية، من ضمنها استمرار القصف وسقوط الضحايا. نتحدث عن استشهاد وإصابة عدد من المواطنين الفلسطينيين جراء غارات وقصف مدفعي صهيوني كان قد استهدف مناطق متفرقة بناء القطاع يوم أمس. ونتحدث أيضا عن تصعيد في الضفة الغربية المحتلة من خلال أوامر عسكرية لوضع اليد، والتي كانت قد أصدرتها السلطات الصهيونية من خلال الأمر الذي يحمل رقم 3326، والذي يهدف إلى وضع اليد على أراضي في حي جابريات بمدينة جنين شمالي الضفة الغربية، ويستهدف العديد من المناطق الأخرى. لكن يبدو لي أنه لا يفوتنا اليوم الحديث عن ذكرى طوفان الأقصى، لا يفوتنا أيضا الحديث عن هذا الحدث التاريخي أو هذه اللحظة الفارقة في تاريخ الصراع العربي الصهيوني وما أحدثته من متغيرات غير مسبوقة في علاقة بالحق الفلسطيني، والتي وإن كانت العملية العسكرية فهي اللي تحظى بالجانب الأهم من الاهتمام، فإنه أختي ضحى لابد من التفكير بالمنجز التاريخي لهذه العملية ليبقى الأهم، خاصة أن الدكان سلط الضوء على زوايا الصراع، الزوايا التي لم تكن مكشوفة لكل العالم، وأسقط وهم التفوق العسكري وعدل بوصلة العالم باتجاه الانحياز إلى الحق الفلسطيني، وخاصة إظهار زيف الرواية الصهيونية، وهو ما يجنيه اليوم العالم في أعقاب هذه العملية التاريخية والمهمة.
0: بالتوازي مع هذا التصعيد الميداني المتواصل، هل هناك معطيات جديدة فيما يتعلق بمسار المفاوضات؟ وهل هناك أجل لانطلاق المرحلة الثانية من المفاوضات بين الطرفين؟
1: هو الحقيقة ضحى ما نعيشه خلال هذه المرحلة هو ربما مرحلة غياب الحديث عن المستجدات السياسية أو التطورات السياسية في علاقة بملف المفاوضات واستكمال المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، طبعا وفقا للنقاط العشرين التي وضعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. اليوم ربما السلطة السياسية في الكيان هي مهتمة بمسائل أخرى أهمها استعدادها لاستحقاق مهم انتخابي، وهو انتخابات الكنيسة التي سوف تجري خلال هذا الشهر، وأيضا هي ربما لا تعطي بالا لهذه المسألة باعتبار أنه تم تخفيف الضغط عليها من الإدارة الأمريكية في خصوص الملف الفلسطيني وفي خصوص استكمال بقية بنود هذا الاتفاق باعتبار طبعا انشغال الإدارة الأمريكية و تركيزها الكامل والكل على الملف الإيراني في هذه المرحلة بالذات.
0: حتى على الصعيد العالمي، ألا ترى معي أن هذه الذكرى تأتي وسط ربما تعتيم إعلامي، عدم عناية حقيقية كما جرت العادة في السابق بذكرى 7 من أكتوبر؟
1: يبدو لي يبقى ضحى أنه اليوم ذكرى 7 من أكتوبر لم تعد تستحق لما كان يليه لها الإعلام من تركيز، باعتبار أنه أثرها اليوم أصبح بالإمكان أن نتحسسه وأن نراه في الشوارع وفي الجامعات وفي كل التعبيرات المواطنية حتى الفنية منها، وذي ربما يكون أهم حتى مما يسلط عليه الإعلام طبعا باعتبار أنه دوره مهم لا يمكن إنكار ذلك، وأنه لابد من مواصلة هذا السعي لإظهار الحقيقة وكشف الحقيقة بعدسة الإعلام، لأنه الكيان اليوم يبحث لنفسه عن هذه اللحظة التي يجف فيها ربما أو يعني يبعد عن عدسات الكاميرا ويبعد عن عدسات الحقيقة ليفعل ما يفعله من إجرام في الأراضي الفلسطينية، لكن يبدو لي أنه اليوم ما يحصل في العالم هو أهم بكثير من مجرد التذكير بهذه الذكرى أو تسليط الضوء عليها إعلاميا فقط، لأنها تحولت اليوم إلى الممارسة وتحولت اليوم إلى الميادين وإلى يعني الملاعب والأماكن التي يتم فيها حجم المواطنين والذين يهتفون جميعهم بالحق الفلسطيني والذين ينتصرون له في كل المنابر تقريبا، وبالتالي أصبحت هذه القضية في فضاءات أوسع من الفضاءات العادية أو الكلاسيكية أو التي يراد لها أن تكون مرسومة بدقة وعناية، والتي ترسم المربع الذي تحرك فيه نشطاء القضية الفلسطينية وكل من يعبر عن ذلك، وإنما تجاوزت ذلك إلى منابر أخرى كبيرة وجديدة اليوم تخدم القضية الفلسطينية طبعا بالتوازي مع أهمية يعني تسليط الضوء عليها من خلال الإعلام وغيره.
0: إلى جديد الحرب التي تشغل العالم الآن، الحرب بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، وخاصة الحرب الكلامية وآخر التصريحات الواردة عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي تحدث أن هذه العمليات العسكرية الجارية ضد إيران ستنتهي قريبا، ما صحة وما دقة هذه التصريحات، وأيضا ماذا أبرز ما ورد في هذه الحرب الكلامية بين الطرفين؟
1: لأن أختي ضحى نحن نعيش تقريبا خلال مرحلة مهمة، هذه الحرب الكلامية التي تتوصل على امتداد أسابيع أو لما نقول أنها تتوصل على امتداد أشهر بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، بين تهديدات تصعيدية حادة ومساعي دبلوماسية لإحتواء الموقف لمنع الانزلاق في مواجهة شاملة. والحقيقة هذه الحرب اليوم تشهد ديناميكية يعني مهمة من رسائل الردع العسكري العنيفة تارة، وأيضا إشارات للانفتاح على الحوار تارة أخرى، وربما اليوم الطرفين يسعيان إلى تحسين شروط التفاوض دون الدخول في حرب مباشرة سوف تكون كلفتها باهظة للجميع. ما يهمنا اليوم هو أن الموقف الأمريكي يتحدث اليوم أو يروح بين لغة الردع والدعوة إلى الاتفاق، وتعتمد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استراتيجية الضغط الأقصى المصحوبة بفتح باب للمفاوضات بشروط جديده. وفي المقابل ايضا الموقف الايراني يحمل ربما العديد من الرسائل بين الدفاع عن المكتسبات واظهار القوه والتشدد العسكري والميداني وبعض المرونه التي قد يظهرها في علاقه باستعداده للتفاوض. لكن لا كل ما هذه المعطيات لا تمنع انه اليوم لابد من الحذر من عودة الحرب، لابد من الحذر أنه إذا لم تنجح ربما المشاريع الدبلوماسية والوساطات التي تقودها العديد من الدول والتي تقود جهود دبلوماسية مكثفة ومهمة مثل دور القطري ودور العديد من دول الخليج وباكستان، فإنه بإمكان المسألة أن تتحول إلى صراع آخر مفتوح لا يمكن التنبؤ بعواقبه هذه المرة، وخاصة لا يمكن التنبؤ بأن استمراره في الزمن باعتبار أن المسألة طال أمدها والمنطقة لم تعد تحتمل والاقتصاد العالمي لم يعد يحتمل المزيد من التوتر في علاقة بالملف الإيراني وفي علاقة بإدارة مضيق هرمز. وبالتالي أتوقع أن جميع هذه الأطراف سوف تنحدر شيئا فشيئا نحو الخطاب العقلاني والخطاب الدبلوماسي، وسوف تشتغل الحقائب الدبلوماسية في اتجاه أنه ترسم ربما بعض التفاهمات التي سوف نراها القريب العاجل.
0: نعم، ما هي العوامل ربما المباشرة التي قد تسهم إما في إنهاء الحرب أو في تأجيج الأوضاع؟
1: هو الحقيقة ربما أهم هذه المسائل التي قد تساهم في تأجيج الحرب هو الحالة من التشدد التي يندهشها الطرفين سواء الإدارة الأمريكية أو الإدارة الإيرانية في علاقة ب ملفات كبرى أهمها مضيق هرمز، أهمها الطموح النووي الإيراني، وأهمها خاصة الغطرسة الأمريكية وإرادتها لتحجيم أدوار إيران في المنطقة، خاصة وقت اللي نشوفه يعني تتنامى العديد من الحركات المقاومة في المنطقة، وخاصة ما يحدث اليوم في اليمن والذي تتهم خلاله الولايات المتحدة الأمريكية إيران رأسا بتدبير ما يحصل هناك. أيضا ربما قد تكون الأسباب التي قد تدفع نحو التهدئة ونحو إزالة هذا التوتر هو المساعي الدبلوماسية التي يعني تجري اليوم بصفة مكثفة، وخاصة الانفتاح على الحل الدبلوماسي الذي يثيره الطرفين. وأيضا يبقى أهم سبب ربما قد يدفعهم نحو فتح الملفات والمفاوضات وتجاوز ما يحصل هناك هو الكلفة الاقتصادية الضخمة التي يتحملها الاقتصاد العالمي ويتحملها الجانبين الأمريكي والإيراني بصفة مباشرة، والتي قد تدفع نحو إرغامهم نحو القنوات الدبلوماسية كبديل عن الحرب وبديل عن التصعيد العسكري.
0: شكرا جزيلا لك، يعطيك الصحة سي صبري الربحي. غدوا إن شاء الله نواصلوا مع الدكتور عابد الزريعي القراءة في مختلف المستجدات العالمية في هذه الملفات. بقية يوم طيب. احنا مواصلين معكم استوديو نيس 29 دقيقة على موجتنا. بعد شوية باش نبدأ في المتابعات، والانطلاقة باش تكون من مدرسة تبينية بعين درام اللي فيها مشروع متميز خاص بتلامذة. ناخذ تفاصيله بعد شوية.

0: سهراتنا على موجات إذاعة الكيف من الاثنين للأحد
1: بين ثنايا الذاكرة في سهرة الاثنين مع كمال الزديري والدكتور محمد التليلي.
0: في سهرة الثلاث تقترح إيمان مرعي بلا قيود.
1: موسيقى من العالم في سهرة الأربعة مع آمنة الخليفي.
0: وتسهر نهار الخميس في ضيافة نجم مع حنان بن مصطفى.
1: سهرة الجمعة فنية تجمع بين المسرح والسينما في أضواء وظلال من اقتراح عادل الخماسي.
0: سهرة السبت من اقتراح حمادي الخماسي وموعد مع الإنشاد الصوفي والطرق الصوفية.
1: وتسهروا في ليلة الأحد مع برنامج المكتوب من نهروب مع فتح الرئيس.
0: البرمجة جديدة على موجات إذاعة الكاف
1: بكل الألوان.
0: بكل الألوان.
1: آراءكم تعليقاتكم ونقدكم ديما على الباج نتاعنا غاديو كاف إذاعة الكاف.
2: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور الأب ستور وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار التسجيلات الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية وين انتي وين هي.
3: إشهار.
4: ما تشكيش أرجعي لدارك أصبري ما تحكيش. نا منفعني السكات انفعني الصوت. المركز منارة في الكاف حكيت رغم الخوف. أول مرة حد يسمعني يصدقني ضحكة يستقبلني ويوجهني. العنف ما يتسكتش عليه. مركز منارة يحط على ذمتك خدمات قانونية اجتماعية واقتصادية. كلمنا على الرقم المجاني 80-101-400. منارة خلي نورك يضوي. جمعية المرأة والمواطنة بالكاف.
3: إشهار.

0: أهلا وسهلا بكم، مرحبا مواصلين. وانطلاقتنا توا في المتابعات باش تكون من مشروع الحقل المجتمعي رافع للصمود الغذائي، وباش نركزوا خاصة على المبادرة اللي كانت مدرسة تبينية من بين المدارس المحظوظة اللي احتضنتها المبادرة هذه. وهذا المشروع هو من تنفيذ جمعية شبكة أطفال الأرض. حضر معنا رئيسة الجمعية سيدة راضية لوحيشي. مرحبا سيدة راضية. سيدة راضية،
1: ألو،
0: مرحبا، أهلا وسهلا بيك.
1: أهلا وسهلا يا سيدي،
0: مرحبا، صباح الأنوار، مرحبا على موجات إذاعة الكيف. مرحبا. إذن باش ننطلقوا في الحديث على هذه المبادرة اللي شفناها في مدرسة التبينية وأيضا في أحد المدارس في القيروان، ولكن نقبل الكلمة أول حاجة على الجمعية.
1: مرحبا بكم ساعة، ومرحبا بالكيف الكيف العالية، نحبها بكرة الكيف.
0: مرحبا، أهلا وسهلا، شكرا ليك.
1: بالنسبة للجمعية، جمعية شبكة أطفال الأرض، هي جمعية بكل بساطة رؤيتها إهداء التنمية المستدامة مدمجة في مراحل التعلم، مراحل التربية، ومراحل التسويق. يعني هيك علينا تلقانا الجمعية في العديد من المشاريع، لأن أهدافها تهدف إلى ربط العلاقة صعب بين الإنسان والطبيعة من خلال المشاريع نتاعها. والهدف الثاني اللي هو تسهيل كل ما هو في علاقة مع التنمية، وإنسان معناتها تسهيل الموروث الطبيعي، موروثنا البيئي، كل شيء هذا بتطلع من أجل الإنسان عن طريق يعني المشاريع المشاريع المحلية. نرجع لهنا اللي أنتم معناتها حضرتوه تبعثوا المشروع، هو مشروع الحقل المجتمعي رافعة لتعزيز الصمود الغذائي. المشروع هذايا هو انطلق كفكرة في البداية، كيف نسمم المؤسسات التربوية لتوعية الناشئة حول أهمية الغذاء الصحي. وكانت خاصة مع برنامج الأغذية العالمي اللي هو من خلال دكمة اللي احنا نقولوا الميكونسين المطاعم المدرسية، كيف تنفذ المطاعم المدرسية تلزم تحقق عدة أهداف، وخاصة هنا إذا نحكيو على المدارس، يعني المدارس الريفية. إذا كانت المدارس الريفية راهي تتمتع بالفرص باهية، ولا شنو المجال؟ مازال بعض المدارس تتمتع بها، لكن أغلب المدارس اليوم المطاعم نتاعها تتأثر. الفكرة متاع المشروع هو كيف تنظم المجتمعات الريفية هذه والشبه الحضارية اللي هي تواجه تحديات، خاصة تحديات في مجال الأمن الغذائي. بالطبيعة أنا راني ديما نرجع لهساسة مثلا الفلاحة العائلية اللي هي كانت كل شيء، نرجع زادة لتأثير التغيرات المناخية، نرجع زادة لتدور العادات الغذائية عند الأطفال. هذا الكل هو اللي أدى معناتها لضعف النسيج إلى غذاء صحي ومتوازن ومستدام. وقالوا أنتم في المشروع متاع الدراهم التبينية سمعتوا اللي كانت حالك الريف ما عادش ينتج، ومن هنا القطيعة كيف حصلت القطيعة ما بين الريف وما بين معناتها استقلاليته الغذائية. معناتها مش نحكي على القطيعة الريف ونحكينا رمانيش بالمنطقة ذاتها، أنا بمنطق يعني كيف كان الريف هو الذي يوفر الغذاء وكانت في الحق استقلاليته. يعني المشروع للناس هو مقاربة الأمن الغذاء المجتمعي، يعني المشروع يعتمد لنا على تكامل الأدواء، يعتمد على فرق بين المدرسة بين المجامع التنموية ذات المجامع الفلاحية التنموية وخاصة النسائية بين المجتمع المحلي، يعني إن استهلاك الغذاء المحلي والصحي لازمني نتعدى ب كما نقولوا احنا فضاء اللي هو المدرسة. المدرسة هي بالنسبة لنا المخبر المفتوح من خلاله يعني كل المشاريع تتأثر بالمجتمع أدى بالمدرسة. يعني المؤسسة التعليمية تعتبر مناطق محلية للإنتاج، أي إنتاج يعني شكل تنموي ثقافي. أنا لو من الإيمان القطعي والجمع.
0: نعم. نعم سيدة راضية، باش نحاولوا نتصلوا

0: يخدموا عليهم عندهم سنوات. وهذا المشروع يترجم كل هذه الأهداف اللي تخدم عليها الجمعية، يحاول أنه يبين معنيها أهمية أنه يكون التلميذ خاصة والمدرسة باعتبارها هي المخبر بالنسبة لها، هي اللي تكون يعني مدمجة في صلب هذا المشروع. ترجع معنا سيدة راضية؟
1: أيه معكم.
0: نواصل إذن الحديث. كنا تحدثنا عن هذه الأهداف والرسائل اللي تحاولوا من خلال هذا المشروع، وقلنا إنه المدرسة هي اللي باش تحتضن كل هذه الأهداف. كيفاش خدمتوا على المدارس؟ أول حاجة الاختيار كيفاش كان؟ احنا شفنا زوز مدارس الآن لحد الآن تبينية وأيضا في القيروان، كيفاش تم اختيارهم؟ أيه. أول حاجة
1: هما خمسة مناطق احنا قصد مقاربة النظام البيئي، يعني المشروع هو خاصة الشعار اللي احنا طلعناه انه مدارسنا خضراء بتلمذتها صامدة وبتجربتها خالدة.
0: نعم.
1: عليك احنا مثلا خذينا نفطة فوزي، عليش نفطة؟ لانه نظام البيئي هو نظام الواحي، يعني الواحي عنده تحديات، تحديات الغذائية، تحديات البيئية. خذينا القيروان، القيروان في النظام البيئي اللي هو المنبسطات اللي هو اللي نقول احنا العلاقه اللي ما بين الارض وما بين المواطن تتعلق جدا بنوعيه الغذاء اللي تنجم توفره القيروان. كذلك خذينا منطقه المنطقه الرافده في منطقه الشيزوني اللي هي منطقه جدا عندها تحديات البيئيه. خذينا عين دراهم وبجرير في بنزرت، لانه لهنا النظام البيئي اللي هو الغابه الجبل وعندها تحديات أخرى وعندها خيرات أخرى. بكل صدق معناته أنا من خلال المشروع هذا حبينا نبينوا أن تونس بالحق هي تنوع بحد ذاته، تنوع في الغذاء، التنوع في النظام البيئي معناته هذاك اللي هو بيخلي زادة التنوع في المجتمعات، وكيف يمكنها أن يكون لها يعني آلية الصمود حسب ظروف المناخية اللي بتتوفر لها. يعني أنا كنت المقاربة لهنا مقاربة الأمن الغذائي المجتمعي هو إنتاج محلي، يعني مسالك قصيرة، تزيد المطاعم المدرسية من خلال معناتها اللي كانوا اللي عندك موجود اليوم ماذا بينا، وصحيح الدجلة ماذا بينا.
0: نعم سيدة راضية، نحاولوا أنه نتصلوا مرة جددا. سيدة راضية لوحيشي رئيس جمعية شبكة أطفال الأرض، نوصلوا الحديث على هذا المشروع. كما ذكرت أنه يتخدم في خمسة مناطق وتم اختيار المناطق هذه يعني بتنوع الغطاء النباتي والغابي الموجود، يعني حبوا ياخذوا فكرة ربما على اللي موجود في تونس الكل. ومن بين الاختيارات كانت بطبيعة مدرسة التبينية بعين دراهم، هي تشكل بطبيعة لوحة فريدة من نوعها بجمالها وأيضا بإمكانياتها اللي بتنجم توفرها لهذه المبادرة. مدارسنا خضراء بتلمذتها صامدة وبشجرتها خالدة. ترجع معنا مجددا سيدة راضية، مرحبا.
1: مرحبا يا سيدي، مرحبا. هذا يسمي وزيدة احنا رانا قاعدين نعملوا في تأقلم مع الوضعية.
0: أكيد.
1: احنا وصلنا شنية المستلزمات، يعني الاستراتيجية اللي احنا اعتمدناها.
0: نعم.
1: كيف ما قلت معناتها المشروع هو باش يساهم في تحقيق اهداف التنمية المستدامة خاصة متعلقة بالامن الغذائي، ولكن زاد فيه تحدي جديد اللي هو الادماج الاجتماعي، يعني للصمود لهنا الصمود الغذائي اللي يتعلق ايضا بالتضاريس اللي موجودة وامكانيات معناتها السياسات الوطنية. علاش يلزمنا اليوم نأثروا على السياسات الوطنية التونسية في مجال الأمن الغذائي، في مجال التربوي؟ أنا المجال التربوي اللي هو الرافعة الأساسية ليه كل تحدي. احنا اليوم رانا باش نوصلوا نحكيوا على سيادة غذائية، اللي هي سيادة غذائية تبدا مني انا راه انت كان تبعت معناتها شفت اللي احنا قلنا سيادة غذائية نتاعنا راه نبداها بصحابنا في الدار. يعني انا مثلا وقت اللي نقول راني باش نطيب شكشوكة تونسية ماذا بيا الفلفل في وقته والماء والطماطم في وقتها وغيره. اللي احنا نرانوا على التنوع اللي موجود عندنا، التنوع هذاك هو اللي باش يخليك انت تكون اكثر علاقه بالصمود اللي انت موجود. يعني المدرسه وقت اللي التلميذ يتعلم هذا، يتعلم اللي هو كونه راهو يخرج مثلا باش يقضي ولا غيره، راهو مانيش مجبره انا باش نشري لافوكا ولا باش نشري حاجه، راهو نجم انا ثم غذاء اللي هو محلي اللي انا نجم نجم نعتبر

0: عنده كأساس للتغذية متاعي. هذه يتعلموا تلميذ في المدرسة عن طريق بالطبيعة المربي وعن طريق يعني الخبراء. قيمة المشروع هو تشوفوا انتم مثلا في عند راهم مدام نويل اللي هي تعتبر الخبيرة متاعنا في المجال هذا، مجال النباتات ومجال يعني ال ال ال السلاحة اللي هي نعتبرها احنا السلاحة الإيكولوجية اللي هي بالحق معناتها تعتبر البديل التنموي لكل الجهات في تونس. وهذا طبعا نزيد ندعموه من خلال ورشاتنا. شفتوا انتم كيفاش اللي كونوا الزراعات ما كانش زراعات جبنه ما نعرفش انا زراعات هكا هجينه ولا غير، لا هي محليه، لانه الصغير وقت اللي يتعلم مش معناتها البذور راهو باش يتعلم مش معناتها السياده، وراهو زاده باش يتعلم مش معناتها الدافع على الوطن نتاعك. راو قيمة المشروع ماهوش كان باش نحط له انا صحنه ياكل ماكلة صحية فقط، ولكن يلزم يعرف مصدر الغذاء نتاعو اللي هو يعبر عليه. هنا ديما ونرجع للسياسات الوطنية سواء كان في منظومتنا التربوية، كيف يمكن المنظومة التربوية كونها تدمج هذه المسائل. وقت اللي يقرأ هو في حصة الإيقاظ راو الفولة اللي احنا ضحكنا عليها قبل، راو يلزم نرجعوا لها لك الفولة هذيك، لانه الفولة راهي هذيك يلزم هو يزرعها مش يشريها من السوبر مارشي. يلزم احنا زيدة في سياساتنا الوطنية اللي هي متعلقة بالتغيرات المناخية وغيره كل، اش معناتها سلاحة ايكولوجية اللي هي اكثر صمود. احنا كنا نتحدثوا على الفلاحة البيولوجية، اليوم الفلاحة الايكولوجية تتجاوز الفلاحة البيولوجية. علاش؟ لانها هي اكثر التفاق بواقعنا بتربتنا. رانا مساعد روتاش معناتها تدهور التربة صغير يتعلموا، ولا المواطن العادي وقت اللي يعرف راو رانا احنا نساهموا في تدهور التربة. ايش مزي كان احنا التربة متاعنا مشيت، كان احنا هذا الكل يزم يفهموا من خلال بالطبيعة الواقع متاعه اللي هو في عند راهم. وقت اللي يقف ويقول لك احنا رانا كنا ننجو، يزم صحيح كنا، لكن تنجم ترجع ما ثم حتى شيء مستحيل. المستحيل هو وقت اللي تربع ايديك وتتفرج قدامك الدمار. احنا ما نحبوش هذاك، نحبوش اولادنا يتربيوا على حاجه هذه. وكيف كيف خبراءنا وين باش يمارسوا قناعاتهم ولا يمارسوا خبراتهم؟ معليش ماهوش كان في الورقه راه تبع عمل البي اف نتاعه ولا التيز نتاعه تلقاها التيز ماخذ عليها وتعب عليها وصرف عليها وبعد تقعد في الرف. لا راه قدامك معناتها مخبر اللي تنجم تخدم فيه. هيك علاش انتم تاثرتوا شويه بالدرام، لكن مازال باش نكملوا نواصلوا ونعرفوكم بنفطه شنو ايش قاعد يصير في نفطه، شنو اللي قاعد يصير في القروان، شنو اللي قاعد يصير في المناطق الرطبه. مهم جدا يعني لهنا اللي كونوا راهو اليات الصمود موجوده، المهم احنا كيفاش نوصلوها وكيفاش نخدموا عليها.
1: نعم، وتجاوب التلامذه زايده، احنا شفنا يعني جانبكم انتوما ومن التاطير والاشراف وخدمه كبيره اكيد يشرفوا عليها المنسقين الجهويين اللي اخترتوهم لهذا المشروع في المناطق اللي باش تستهدفوها. توا نحكيو شويه على التلامذه، كيفاش كان استقبالهم لهذه المبادره؟ كانوا فاهمين؟ هل انه معناها فاجئوكم بالمعلومات اللي عندهم فيما يتعلق بالمواضيع هذه اللي جبتوها؟
0: فعلا شوف احنا راهو بالنسبه للاطفال، الاطفال راهم هما اولا مدرسه، هما في حد ذاته مدرسه، لانه يفاجئوك بحاجات، لانه عندهم الذكاء الفطري اللي مازال ما تمسش. ثاني حاجه اهميه التاثير، لهنا اهميه المدرسه في تاثير التلامذه. راهو التلامذه عنده ما يجيكش تلميذ فارغ يقول لك معناتها المعرفه راهي ماهيش مسقطه، المعرفه تبنى على انقاض معرفه اخرى. ما ثميش راه ما ثميش هذه حاجه هكاك تلميذ جايك فارغ، تلميذ جايك من دارهم، جايك من الشارع، جايك من مدرسه اخرى، جايك من التلفزه شفرج، جايك من الانترنت. يعني انت باش تسمن اهم حاجه وقت اللي نبداو احنا درسنا مع تلامذه تسمين المعارف اش عنده ونصحح له المعارف. ساعات يبدا عنده معارف ما هي معناتها موروثه هكاك، ولكن ما يعرفش لا يعرف قيمتها ولا يعرف صحيحه ولا غلط. انت لهنا دور الخبير ودور معناتها الانسان اللي عنده تجربه، دور الفلاح اللي يجرب ويعرف هذيك الارض هذيك شو تجيب وهذيك ما تجيبش. لهنا هو انت باش تدعم له قدرات. هيك علاش التلامذة يتجاوبوا معاك، لانه مازال هو في علاقه وطيده بالطبيعه. ما تعملش احنا اللي عملنا القطيعه راهو لاولادنا مع الطبيعه، لكن هما صغار راهو في علاقه ومتوازنين راهو. أما إحنا اللي ضيعناهم وراهو الصغير اللي تربى عليه هو اللي باش يرجعه له.
1: الأنشطة هذه ما زالت باش تتواصل، ورشات الميدانية اللي قاعدين تقوموا بها، وهذا المشروع يعني في التبينية وغيرها من المدارس اللي اخترتوها، شنو المراحل القادمة؟
0: المراحل القادمة ساعة هما الصغار باش يتعلموا كيفاش يتبعوا النمو الغذاء نتاعهم. بالطبيعة لهنا الخبير اللي هو باش يتبع معاهم، وكل مرة هما عندهم تساؤلات يقولك هذه مثلا عندها نواره والاخرى ما عندهاش نواره، كيفاش هذه تنمو مثلا في باطن الارض كما البطاطا، علاش هذيك هكا؟ يعني هما توا لهنا احنا باش نطوروا فيهم التفكير العقلاني، لانه باش نهار اخر كيقولوا ليه ما تاكلش مثلا، نقولوا احنا من الشارع الاكلات الشارع لانه فيها زيوت مهدرجه وغيره، كل يعرف يفهم مش معناتها هذاك، خاطر اليوم ما تنجمش تمنع انت على انسان تقول له ما تاكلش هذاك، لكن وقتها يتوضح له تقول له راي هذيك مكوناتها مهدرجه، وقتها يفهم، لانه هذاك دور العلم. شفت احنا المثلث هذاك ما بين التلميذ والخبير وصاحب التجربه اللي هو الفلاح، الفلاح هذاك مجرب قاعد، والخبير عنده المعرفه العلميه، والتلميذ اللي هو ماهوش باش يكون متلقي، هو باش يشارك معاك. لهنا نجيو لهنا للعلوم التشاركيه، وكيفاش نجموا احنا نوفروا للفضاء المدرسي هذه المقاربه. العلوم راي التشاركيه راي احسن مقاربه لتبسيط المعلومه وتوظيفها في حياتنا اليوميه.
1: اكيد التلميذ كي يبدا متفاعل وهو عنده الدور نتاعو، اكيد ما ينسيش حتى المعلومات الكل تكون راسخه بالنسبه لي. اي وتاثر فيه
0: التلميذ في المقاربه البيداغوجيه. يقول لك التلميذ وقت اللي يقول تقريه درس يسمعه، يقول لك انا راني وقت اللي نسمع نتذكر. كي تقريه درس انت بالمشاهده، يقول لك راني انا وقت اللي نشوف راني نتذكر زيدا.
1: نعم اي
0: فهمتني والنجم، لكن وقت اللي نمارس اقتنع. واحنا هذه المقاربه البيداغوجيه، يعني يسمع يشاهد ويمارس. وقت اللي يمارس وقتها يقتنع، هيك هو دور معناتها المدرسه، هي كون نخرج معناتها الناس واعيه عن اراده ووعي، يعني هذه هي المعرفه، المعرفه هي عن اراده، وقت اللي يعرف أي بلاد ويعرف التربة ويعرف شنو ويعرف كل هذيك إرادته في التغيير، لكن عن وعي ما هوش هكيك عملية مصطة هيا برمشي يعمل حملة نظافة هيا برمشي ليه ليه ليه وقتها تولي كيني كرفي بالنسبة له، لكن وقت اللي يقتنع يخرج وهو ما عادش يخلي في الدنيا هذيك. لكن المشكل فينا احنا خاصة في، مانيش نحكي على بلدان اخرى، هو اكيد راهو كيف، اما في تونس راهو ثم قطيعه ما بين الصغير شنو ياخذ وما بين احنا الكبار شنو نمارس.
1: نعم لازم الحد من هذه القطيعه، وهذه المشاريع ممكن تسهم، هذه المبادرات ان شاء الله
0: احنا عندنا في منطقه الرطبه ان شاء الله المره الجايه معناتها نقدموه. عندنا تلامذه معانا في نادي، فهمتني، مدرسه نادي اثروا على والديهم وجابوا الاولياء نتاعهم زرعوا معاهم وطيبوا معاهم لانه كلاو منين زرعوا، والاكثر من ذلك كونوا الاولياء تاثروا باولادهم وتكون اول مجمع فلاحي نسائي في منطقه معناتها في تونس، اللي هو مجمع احنا اطلقنا عليه مجمع روابي الامل، اللي هو بالتلامذة نتاعو بالتلامذة نتاعو. اليوم مثلا في عين درهم المجمع موجود، اللي هو مجمع البركة، مجمع المجمع التنمية، اللي هي مدام نويل معناتها عزوة فيه، كيفاش المجمع اليوم باش ينجم يوفر غذاء صحي للمدرسة اللي هي بجنبه، لأنهم هما عندهم الآلية كيفاش ينجموا يطيبوا غذاء صحي لأكلوا اليد وياكلوا منين زرعوا زيادة.
1: نعم الاستدامة التواصل اللي خدمتوه لابد أنه يبقى بعد المشروع هذا ما يكمل. شكرا لك سيدة راضية، إن شاء الله موفقين في هذا المشروع وغيره من مبادراتكم، وأكيد احنا ديما معكم أنه نقدموا هذه المبادرات لأنها ترتقي بالجهة وترتقي بالإنسان وترتقي بالتلميذ، تقدم برشة إضافات وتحمل رسائل توعية هامة جدا، خاصة في هذا الموضوع اللي اخترتوه. إن شاء الله موافقين سيدة السيدة راضية الوحيشي رئيسة جمعية شبكة أطفال الأرض، وكانت هذه متابعتنا لهذا المشروع اللي مازال متواصل، مازالوا يخدموا فيه في عدد من المدارس بينا احنا في الشمال الغربي، همنا تبانية في عين دراهم، ولكن هو موجود في عدد من المناطق، 5 مناطق كانت ذكرت السيدة راضية كل التفاصيل المتعلقة بها. 9:56 على موجاتنا، مازلنا معاكم في استوديو الناس.

0: توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى موجز العاشرة صباحا للأنباء. أظهرت نتائج تنفيذ الميزانية لموفى جوان الفارط أن نفقات دعم المحروقات تجاوزت نفقات الاستثمار ب 762 مليون دينار، إذ بلغت نفقات دعم المحروقات خلال النصف الأول من هذه السنة 2427 مليون دينار، فيما لم تتجاوز نفقات الاستثمار 1665 مليون دينار. وفي الجانب الاجتماعي تم إلى موفى شهر جوان الفارط صرف مبلغ 2221 مليون دينار بعنوان تحويلاتي البرامج الاجتماعية، أي نسبة إنجاز في حدود 47.6% من الاعتمادات المرسمة في قانون المالية لهذه السنة، ومقارنة بنفس نفس الفترة من السنة الفارطة سجلت هذه النفقات زيادة ب 431 مليون دينار. كشف وزير الشؤون الاجتماعية خلال زيارة أمس لولاية سليان عن تغيير استراتيجية عمل الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي عبر إرساء مخازن مركزية إقليمية بالولايات بالإضافة إلى المركزية بالعاصمة، لافتا أن هذه المراكز تتوفر على كل آليات التدخل اللازمة لتسريع عمليات التدخل سواء بالجهة المعنية أو المناطق المجاورة، دعم العمل الاستباقي ببعض المناطق التي يصعب التدخل فيها. عقدت اللجنة الجهوية لمتابعة تطور الأسعار وضمان التزويد والتصدي للتهريب والتجارة الموازية والسلامة الصحية للمنتجات الغذائية جلسة عمل خصصت لمتابعة الوضع الاقتصادي والتجاري العام بولاية الكاف من حيث تزويد السوق بمختلف المواد الاستهلاكية ومستوى الأسعار وأنشطة فرقية المراقبة الاقتصادية والتفتيشات الديوانية. أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن عن التمديد في أجل الترشح للبرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار رائدات بعنوان هذه السنة، وذلك لغاية يوم الأحد 11 من أكتوبر الجاري. وسيمكن هذا البرنامج من إحداث 3000 مشروع نسائي بمعدل 600 مشروع كل سنة باعتمادات تقدر ب 50 مليون دينار من ميزانية الدولة. أعلنت جماعة الحوثي في اليمن اليوم شن موجة جديدة من الهجمات بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، استهدفت مطارات ومنشآت عسكرية في مناطق مختلفة من المملكة العربية السعودية. وختاما قال الرئيس الأمريكي أو الأوكراني عفوا فلوديمير زيلينسكي أن روسيا أطلقت 70 صاروخا وأيضا طائرات مسيرة في أحد أكبر الهجمات على البلاد لاستهداف قطاع الطاقة، مما أسفر عن مقتل 11 شخصا على الأقل. شكرا على كرم المتابعة، إلى اللقاء.

استوديو الناس استوديو الناس استوديو الناس على موجات إذاعة

0: أهلا وسهلا بكم، مرحبا في هذا الجزء الثاني من استوديو نيس، واللي ننطلق فيه مع ركن التكوين اللامهني. هذا الركن القارض من أفضاء هذه المساحة، اليوم باش نحكيه على مركز تكوين الفيتيتريفية بمجاز الباب. حضر معنا المكلفة بالأعلام والتوجيه والمرافقة السيدة رشيدة نصري. مرحبا، أهلا وسهلا بك مدام رشيدة.
1: شكرا، حابين نصحح لك، مكلفة بالإعلام فقط.
0: مرحبا، أهلا وسهلا بيك. يعيشك، مرحبا. إذا سيدة رشيد، مرحبا. احنا بطبيعة نتعرفوا في كل أسبوع على مركز من المراكز، نشوفوا وين موجود وشنو هما الاختصاصات، التفاصيل الكل، باش كان واحد من وليداتنا يحب يلتحق بالمركز يبدأ على دراية كاملة. نبدأ أول حاجة ببطاقة تعريف مركز تكوين الفيتيتريفية بمجاز الباب.
1: مرحبا يعيشك، نشكرك على الاستضافة. مركز فيتيتريفية مجاز الباب هو واحد من بين 14 مركز تابع للوكالة التونسية للتكوين المهني. المركز كان يأمن ثلاث اختصاصات، زوز اختصاصات في مستوى شهادة المهارة اللي هما عامل في التدريس التقليدي وغرز المواد المنسوجة والغير منسوجة. النيفو نقبلوه 7 أساسي فما فوق، إضافة إلى مزارع في مستوى شهادة التكوين المهني. إضافة أنه المركز فيه مبيت ومطعم، يتطلب مبيت ومطعم للفتيات. حاجة جديدة زدناها هو تويكا للسنتر اللي هو ولا يقبل فتيان زادة، ما عادش فتيات كهو. أما بالنسبة للفتيان معناتها نسك مقيم، ما عندناش مبيت للفتيان. نحب نزيد نأكد على حاجة اللي هو مستوى اللي هو السن الأدنى للالتحاق بالتكوين في المركز فتاة الريفية مجاز الباب ولا في مركز الوكالة التونسية الكل اللي هما 15 سنة فما فوق.
0: نعم، به هذوما الاختصاصات. بالنسبة للدورات المفتوحة في هذا المركز، قديش عندكم من دور؟
1: هو الوكالة التونسية للتكوين المهني فتحت 4 دورات، اللي هما دورة سبتمبر، دورة نوفمبر، دورة فيفري، ودورة أفريل. بالنسبة لنا احنا عندنا دورتين برك اللي هو سبتمبر ونوفمبر، اما دويكا مازلنا نقبله في دورة، مازال التسجيل مفتوح لدورة خريف 2026.
0: باهي، بالنسبة للاختصاصات اللي لقيت إقبال إلى حد الآن وما عادش تقبلوا فيها، شنو هما الاختصاصات هذوما؟
1: هما لما حالة مازلنا نقبلوا في الاختصاصات الكل، مازال عندنا معناتها ما وصلناش للنصاب معناتها نتاع الاختصاصات، معناتها في الاختصاصات الثلاثة مازلنا نقبلوا، مازال التسجيل مفتوح في الاختصاصات الثلاثة.
0: بديت القراية هذا الدورات التكوينية بديت؟
1: لا، بالنسبة لنا احنا كيف ما قلت لك معناتها دورة نوفمبر، معناتها نبداو في نوفمبر، على ذلك مازال التسجيل مفتوح للدخول في دورة نوفمبر.
0: يعني توا تم يعني القبول، الناس اللي سجلت تم الاختيار وحطيتهم في الفرق، ولكن مازال حتى تستكملوا العدد المطلوب.
1: فوالا، هذاك هو معناتها احنا التسجيل مازال مفتوح، ومعناتها اللي سجلوا نقبلوهم بيان سور، ونقولوا لهم اللي هو معناتها الدوره تفتح، معناتها يجيوا للسنتر ان شاء الله نهار 1 نوفمبر.
0: باهي، احنا توا باش نسوقوا شويه للمركز، باش ناخذوا بالاختصاص بالاختصاص، كل اختصاص شنو هما الافاق التشغيليه، شنو هو الحاجات اللي نجم اذا كان هو المتكون اللي يسمع فينا توا الشاب يلتحق بكم، شنو هو الحاجات الابواب اللي باش تفتح ليه؟
1: باهي، بالنسبه للابواب المفتوحه الافاق المفتوحه للاختصاصات هما كلهم معناتها فيهم افاق اكيد واكيد جدا، خاصه انهم هما واحد معناتها باش يتعلم حرفه باش من بعد يا اما يخدم في معمل احنا نوجهوه زاده معناتها للمعامل، خاطر احنا عندنا دي كونفونسيون معناتها مع مؤسسات اقتصاديه نوجهوه انه هو يحب، والا اللي يحب يعمل مشروع الانتصاب للحساب الخاص احنا زاده نحاولوا ان نعطوه المعلومات الكل، اضافه اللي معناتها عندنا بروجرام تاع بعث المشاريع معناتها نوروه كيفاش لي زيتاب بالضبط معناتها باش يحل مشروع نتاعو ويكمل. وفي الاختصاصات الثلاثة، جانب انه زادا هما في السنتر كي يقراو راهو عندهم سهر يخرجوا يعملوا تربص في المؤسسات الاقتصادية معناتها باش يكون عندهم خبرة أكثر، ويكونوا معناتها شافوا سوق الشغل على عين المكان معناتها باش من بعد كي باش يخرجوا يكونوا عندهم دراية ويعرفوا شنو سوق الشغل معناتها مش كان تكوين بر كيما تعرف انت. نعم. التكوين والتربص يعاونوا بعضهم باش انه هو من بعد ينجم يلقى روحه في سوق الشغل.
0: بالنسبه للي تخرجوا عندكم من المركز خلال السنوات الفارطه، كيفاش كانت معناها من بعد شنو عملوا؟ هل فما قصص نجاح ربما نجموا نتحدثوا عليها في هذا الاطار؟
1: اكيد واكيد جدا، احنا عندنا زاده متابعه ما بعد التكوين، اللي تخرجوا من السنتر نتاعنا بعد نتبعهم شنو عملوا معناتها اللي خدم ولا اللي قعد في الدار باش نعرفوا نحن المقاربه بالضبط كيفاش، اضافه الى عندنا برشا قصص نجاح معناتها ويجونا للسنتر معناتها، واحنا بطبيعتنا عندنا صفحه على الفيسبوك معناتها نحطوا فيها معناتها الجديد الكل نتاعنا، وعندنا برشا قصص نجاح في الاختصاصات الكل معناتها، مش حكرا على اختصاص واختصاص لا بالعكس معناتها في كل اختصاص عندنا قصص نجاح ويخدموا ما شاء الله.
0: نعم، هل انه الاختصاصات هذه فيها منحه تقدم يعني من طرف الوكاله لفائده المتكونين؟
1: اكيد عندنا منحه شهريه هي 60 دينار بالنسبه للاختصاصات الاولويه، احنا يتمتعوا بها شهاده المهاره اللي هو غرض المواد المنسوجه والغير منسوجه وعمل التدريس التقليدي، يتمتعوا بمنحه شهريه 60 دينار اما ياخذوها في اخر العام على خاطر هي مربوطه بالحضور نتاعهم معناتها الحضور وعدم معناتها ينقص لهم شويه من الشهريه نتاع من المنحه عفوا من المنحه
0: يعني يكون يلزم فما يكون انضباط وثم حضور خلال معناها السنه التكوينيه مش من بعد ياخذها مع بعضها، يعني المنحه هذيك تنجم تكون يعني في العام القادم تكون بالنسبة لي هو ينجم ينطلق منها. به بالنسبة لغراز المواد المنسوجة وغير المنسوجة وأيضا العامل في التطريز التقليدي، يعني بحكم خبرتك سيدة رشيدة، هل تشوف أنه من سنة إلى أخرى فما إقبال على الاختصاصات هذوما وإلا الإقبال قاعد معناها يقل؟
1: هو من ناحية الإقبال قاعد يقل، أكيد قاعد يقل الإقبال معناتها مش كيف ما قبل معناتها، خاطر كيفاش هو حتى مستوى الشهادة معناتها سي سي شوية هما باش يجيو يقراو عنا سي سي ومن بعد يمشي يكملوا سي بي ولا في بلاصة أخرى معناتها باش مستوى الشهادة أكثر، هو المعلومات اللي يكون عنده أكثر ويكون عنده دراية أكثر. هذاك علاش معناتها هو صحيح قل شوية الإقبال على الاختصاصات هذيا، أما هذا ما يمنعش اللي نحب نذكر حاجة اللي في الأعوام الأخيرة واللي يجونا مش كان المقاطعين على التكوين وإلا لما حتى متخرجين متخرجة وقاعدة في الدار قعدت ما لقيتش حدا خدمة تجي تعمل فورماسيون باش تحل مشروع، علاش قلت لك قصص النجاح عندنا برشا قصص نجاح من الفئة هذه معناتها تقرا في الفاك وتاخذ شهادة من بعد تجي تقول لك أنا قاعدة معناتها ماذا بيا حرفة ولا حاجة أنا هي تخدمها في الدار، وزيد تويكا التسويق الإلكتروني معناتها والكل ما عادش مقلق معناتها مش بالضرورة باش تكري محل ولا واحد باش تخسر عليه، هكا هي بطبيعتها تنجم أونلاين تبيع وأمورها واضحة.
0: نعم
1: معناتها فما إقبال شوية نقص شوية أما مازال.
0: وفي هذا الجانب أنتم قاعدين تخدموا برشا على أنكم توصلوا المعلومة أنكم تبينوا للشباب أهمية الاختصاصات هذوما وأنهم ينجموا يكونوا بالنسبة لهم مفتاح لسوق الشغل.
1: أكيد أكيد وأكيد جدا، ديما تبقى كيما يقول لك هو يوفى مال الدين وتبقى صنعة لدين معناتها هي صنعة لدين راهي باش تبقى له، حتى ما خدمش به اليوم غدوة باش يجيه وقت حرفة كيف ما هكا معناتها باش يلقاها معناتها ماهيش حاجة تراها ونساها هذه باش تبقى له، حتى نهار آخر ينجم ينتصب للحساب الخاص يخدم وحده في الدار بشوية بشوية معناتها يوصل منها إلا صنعة كما قلت اللي هي صنعة راهي باهية معناتها نحن نحافظوا على هذيك اللي انت في بقعة ما قاعد في الدار والا معمل والا ماهوش باش يدوم لك مش كيف ما صنعه انت تنجم تطور فيها وتخدمها وتعمل فيها افاق كبيره في معناتها في المنهج الاقتصادي نتاعها.
0: بالنسبه للايام التحسيسيه اللي قمتوا بها وايضا هل انه مازال في البرنامج عندنا حملات اخرين باش نعرفوا بالمركز وايضا هذه الاختصاصات وافاقها اللي كنا نتحدثوا عليها؟
1: أكيد احنا بطبيعتنا ديما نعملوا الأيام التحسيسية ذيك باش نعرفوا بالمركز في الجهات نتاعنا الكل، واحنا زادا ديبلاسو نمشيو للأرياف وللمناطق المجاورة للمركز الكل وإلا للجهة نتاعنا، إضافة إلى احنا كما ذكرت أنت احنا بطبيعتنا غدوة عنا يوم إعلامي بالمركز للتعريف بالاختصاصات الموجودة بالمركز وباش نعرفوا بالمركز وبالاختصاصات الموجودة فيه معناتها وعملنا استضافات معناتها كسوة للأولياء وإلى العمد وإلى الإطارات الجهوية تاع الجهة الكل باش يحضروا ويأمنوا لنا الجورني هذي.
0: خلال الأيامات التحسيسية اللي قمتوا بها شنو أبرز مشاغل الوليدات في الجانب هذي؟ شنو الحاجات الأكثر اللي سألوكم عليهم فيما يتعلق بالمركز والتكوين فيه؟
1: هما خاصة أنهم هما ديما آفاق ما بعد التكوين معناتها كيفاش بعد ما يتكون كيفاش احنا نفيتوهم علما اللي احنا رانا ما نخليوهمش حتى بعد التكوين نحاولوا نراقبوهم ونشوفوهم، إضافة إلى أنهم طالبين اختصاصات أخرين معناتها احنا بدنا خذينا هذا بعين الاعتبار اللي هما طالبين اختصاصات أخرين خلف اللي عنا باش يحبوا يتكونوا فيهم خاطر هما متطلعات هم معناتها نتاع الصغيرات تويكا، فما متطلعات اخرى فما حرف اخرى يحبوها. هذاك علاش نحن بالنسبه
0: هل انتم محاط المركز ان شاء الله انه يوفر الاختصاصات هذه اللي مطلوب
1: ان شاء الله؟ اكيد خذينا بعين الاعتبار، اكيد ناخذوا بعدنا نحن لي جورني هذوما الكل علاش نعملوهم معناتها باش نشوفوا احنا على عين المكان مع طالبي التكوين هما شنو حاجتهم باش احنا نوفروا لهم.
0: نعم
1: كمركز تكوين نوفروا لهم الاختصاصات اللي هم يحبوها باش يتكونوا
0: فيها. ان شاء الله موافقين سيده رشيده، نخلي لك اكيد برشا خدمه وبرشا استعدادات، وغدوه ان شاء الله عندكم ايضا يوم مفتوح. تحيه لكم، واذا كنت حاب تواجه بطبيعه تحيه لكل الناس اللي خدموا معك في المركز، وتحيه كبيره للمدير.
1: ميرسي بيان يعيشك، اكيد تحيه لزملائي الكل سيد وعلى راسهم سيد ابراهيم توجاني مدير المركز. اضافه الى نحب نقول للي يسمعوا فينا الكل، راهو التكوين حاجة مهمة ومهمة جدا، معناتها ما تخليش معناتها شارع ياخذك وإلا ميساج إجا شوف إجا استكشف، هاو عنا لي جورنية ذومة واسأل وشوف باش تحسن مستقبلك نهار آخر، معناتها ما يبقاش واحد منستون تكيك. مرحبا بكم ناس الفن،
0: شكرا لكم، إن شاء الله موافقين في اليوم المفتوح غدوة. يعطيك الصحة سيدة رشيدة النصري مكلفة بالإعلام بمركز تكوين الفتاة الترفية بمجاز البيب، اللي حبينا اليوم ناخذوا عليه فكرة. الاختصاصات مازالت مفتوحة، مازال إذا كان تحبوا أنتم تشاركوا وتكونوا موجودين، غراز المواد المنسوجة وغير المنسوجة، عامل في التطريز التقليدي، وأيضا مزارع، هذوما ثلاثة اختصاصات، ثلاثة مازالوا مفتوحين، والدورة تنطلق في غرة نوفمبر إن شاء الله. إذا كان بطبيعة الوليدات تلامذة، أيضا المتخرجين، الناس اللي تحب تقبل إنها تتعود تتعلم صنعة جديدة، هذا الباب مازال مفتوح في مركز تكوين الفتاة الريفية بمجاز الباب. وديما المواد كل أربعة إن شاء الله في توقيت العشرة ودرجين، نعرفوكم بمركز من مراكز التكوين المهني بالشمال الغربية.

0: العشرة وتسعة وعشرين دقيقة على موجيتنا، لو سهل بيكم باش نتلقوا من ولاية جندوبة في رصد لآخر الأخبار. حاضر معنا زميلنا هشام الصغيري. مرحبا هشام.
1: مرحبا ضحى، تحية ليك، تحية كل مستمعي إذاعة الكيف. بالنسبة لولاية جندوبة، ننطلقوا بالحديث اليوم على اليوم المفتوح اللي تحتضنه مدينة جندوبة لقبول الترشحات لانتداب 150 عامل وعاملة بمعمل الأسلاك الكهربائية بجندوبة الشمالية بعد ما تمت جلسة مؤخرا، وهذا في إطار العمل على خلق فرص الشغل خاصة لدى الشباب، وكذلك مزيد دعم الوحدات المعملية والإحاطة بالمستثمرين. هذا الموضوع الأول. الموضوع الثاني، نحكيه على العملية البيضاء اللي قامت بها اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بولاية جندوبة يوم أمس، وجي في إطار المخطط الجهوي ل يعني تفادي الكوارث وتنظيم النجدة، وإن تم تنظيم هذه العملية على مستوى واتسع بمنطقة المرجع للوقوف على مدى الاستعداد كل الأطراف لموسم التقلبات المناخية وكذلك الأمطار. نختم بالحديث على المجلس المحلي لمعتمدية تبرقة اللي أعلنوا أنه تم تخصيص 10 مليون دينار لصيانة وتهيئة الطرقات البلدية، وكذلك 2 مليون دينار للقيام بمشاريع التنوير العمومي بمختلف مناطق المعتمدية في إطار المخطط التنموي 2026-2030. إن شاء الله تتم مثل هذه المشاريع ضحى، خاصة في بعض المناطق التوسع، المناطق الريفية اللي اليوم معتمدية برقة تعتبر من أكثر المعتمديات اللي فيها رداء الحقيقة وسوء أحوال بعض الطرقات والمسالك الفلاحية، كذلك عديد المناطق والتجمعات السكنية تنتظر التنوير العمومي.
0: نعم، شكرا لك، يعطيك الصحة زميلنا هشام الصغيري من جندوبة. كانت هذه آخر الأخبار، احنا مواصلين معكم إن شاء الله نكونوا في كل ولايات الشمال الغربي. ينزل عنا سليانة بيجا والكيف، وكيف كيف ناخذوا فكرة على آخر الأخبار والمستجدات في هذه الولايات.

0: مواصلين مع الأخبار والخبر الآن يهم هذه المسابقة اللي يطلقها الاتحاد الأوروبي، مسابقة صور بالأخضر، وهدفها هو حماية البيئة والاستدامة. وترجع أسني حسب بلاغ مكتب الاتحاد الأوروبي بتونس في حلة جديدة مخصصة بالأساس لصناعة المحتوى. بالنسبة لموضوع المسابقة أسني هو الحلول الإبداعية والتقليدية للاقتصاد في الماء وأيضا في الكهرباء من خلال تسليط الضوء على أبطال الاستدامة والمحافظة على البيئة في مختلف الجهات. شكون اللي نجم يشارك في المسابقة هذه؟ هما الشباب اللي أعمارهم بين 18 و35 سنة، تتيح لهم المشاركة وأيضا تقاسم رؤيتهم عبر أعداد صور أو مقاطع فيديو قصيرة ما تتجاوزش مدتها دقيقة ونص باستعمال الهاتف الجوال أو الكاميرا. بالنسبة لآخر أجل للمسابقة هذه هو نهار 4 نوفمبر 2026، آخر أجل للمشاركة وأيضا إرسال الأعمال. وبلاغ المكتب الاتحاد الأوروبي في تونس كان أعلن أنه خلال الأيام المقبلة بش يتم تقديم تفاصيل وطريقة المشاركة. احنا نروح شوية بالأخبار الوطنية والجهوية، نرجع تول سيلينا مع زميلنا ماهر الهماسي. مرحبا ماهر.
1: مرحبا بك، تحية لك وتحية لكل مستمعي الإذاعة.
0: أهلا وسهلا بك. إذن شنو أخبارنا ومواضيعنا في سيليانا اليوم؟
1: نبدأ بالمسبح البلدي الحقيقة.
0: مسلسل المسلح
1: بالحق
0: الحلقة جديدة، معناه شنو فما حاجة جديدة معناه وإلا باقي في نفس
1: الوضع. للأسف يعني للأسف نزلوا تقريبا 45%، تقدم أشغال 55%. نعرفوا للمشروع هذا تقريبا من 2018 صارت برشا اجتماعات وبرشا جلسات والكثير من الوعود الحقيقه، لانه حتى احنا عندنا تسجيلات مع كتاب عامين بلديات تجهيز يقول لك 24 شي يحضر 25 يحضر 26 شي يحضر. للاسف المشروع مازال مسبح بلدي من 2018 الى يوم هذا. حابين نذكره بالمشروع هذا لانه في نهايه الامر هو مشروع يعتبر مهم بالنسبه للجهه هنا، وبالنسبه نحكيه على فضاء الترفيه، نحكيه على فصل الصيف، نحكيه على الرياضات. مشروع تقريبا الكلفة نتاعو بورا في 18 تقريبا ضعف أكثر وأكثر. هذا يطرح أكثر من سؤال. اليوم مسبح بلدي لازم، ما عرفش يعني تشتم العملية، ولكن لازم يكمل المشروع هذا لأنه في ولاية أخرى نتلقى معها نفس المشروع مسبح بلدية هذي بتخلط في النشاط تقريبا عندها عام وعامين في سليانا للأسف مازال. الفلاحة نحكيه اليوم على موسم الزراعات الكبرى، أهم سلسلة في القطاع الفلاحي في ولاية سيرة رقم واحد وهي الزراعات الكبرى. شفنا عديد الحملات والتجمعات والندوات اللي صارت تقوم بها مندوبية الفلاحة مع الفلاحين، كما آخر مرة صارت مركز التكوين المهني والفلاحي في الكانترا في العلاقة دي، استعمال البذور الممتازة، توعية الفلاحين كيفاش تزرع كيفاش تحرث كيفاش. أيضا في المقابل هنالك عديد الطلبات والاجتماعات بالنسبة للاتحادات المحلية للفلاحة في علاقة بالموسم هذا، وخاصة مسألة الأسمدة. نحكي على عديد الأنواع من الأسمدة وأيضا توفير البذور الممتازة، لأنه قطاع الزراعات الكبرى كما قلت هو من أهم القطاعات اللي موجودة في ولاية سليانة. كذلك موسم جني الزيتون، بدا تثمين موسم جني الزيتون، قطاع مهم ايضا وهو يجي في المرتبه الثانيه بعد الزراعات الكبرى. يعملوا عليه برشا الفلاحه والناس في ولايه سليانة، مش فقط موسم مجرد موسم جني، فهو مورد رزق تقريبا للكثير الاف من العائلات، لأنه هذا الشجرة موجودة في كل مكان في ولاية سليانة، تلقاها موجودة من الشمال إلى جنوب الولاية. قاعدة تصير عملية حملات تحسيسية توعوية في علاقة بتثمين المنتوج هذا، ونعرف الزيت السلياني والجودة متاعه والأهمية متاعه في سلسلة الإنتاج. إن شاء الله يكون موسم يتعدى في ظروف طيبة، ما نرجعوش لبعض الإشكاليات اللي صارت في علاقة بالسنة الفارتة. موسم جني الزيتون كما قلت مش مجرد إنه نجمع الزيتونة، هو سلسلة اقتصادية مميزة في الجهة.
0: نعم، شكرا لك، يعطيك الصحة ماهر الهماسي من سليانة. احنا باش نواصلوا معكم، وحبيت ايضا نذكر شوية بالزيارة اللي كان اداها وزير الشؤون الاجتماعية يوم أمس إلى ولاية سليانة، وكان تحدث فيها على برنامج المساعدات الاجتماعية لمجابهة موجة البرد، وأكد أنها باش تشمل كل ولايات الجمهورية ومختلف المناطق بتعليمات من رئاسة الجمهورية، وأيضا باش يتم إقرار تدخلات استثنائية وعاجلة في الحالات الطارئة، خاصة عند تسجيل أضرار ناجمة عن تسرب مياه الأودية ومجاري المياه. أكد أيضا الوزير أنه الوزارة تستعد لموسم الشتاء من خلال تعزيز آلية التدخل الاجتماعي، وأكد الأولوية باش تكون للتدخل السريع لفائدة المواطنين والعائلات المضرة. وكان كشف على تغيير استراتيجية عمل الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي عبر إرساء مخازن مركزية إقليمية بالولايات إلى جانب المخزن المركزي بالعاصمة، والمراكز هذه باش تتولى توفير مختلف آليات التدخل الضرورية لتسريع عمليات النجدة والمساعدة سواء بالجهة المعنية أو أيضا حتى بالمناطق المجاورة. وأكد أن التوجه هذه باش يساهم زيادة في دعم العمل الاستباقي، خاصة في المناطق اللي يصعب التدخل فيها وقت حدوث التقلبات المناخية وموجات البرد. بالنسبة للمساعدات الخاصة بالعودة المدرسية، كان شدد أنه تم التأكد من حسن تنفيذ التدخل

0: الجهوي لصندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية والمستودع الإقليمي للتضامن الاجتماعي. اللاوزير كان عاين وحظيرة أشغال بناء قسم النهوض الاجتماعي والوحدة المحلية بسليانة، وأكد أهمية تجديد مقرات الخدمات الاجتماعية وتحسين ظروف استقبال المواطنين وتطوير جودة الخدمات. بالنسبة لتقدم نسبة الأشغال بوحدة النهوض الاجتماعي بسليانة وصلت إلى 70%، والكلفة الجملية تقدر ب 4.4 مليون دينار. هي تضم مساكن وظيفية وعدد ميناء المكاتب على مساحة جملية تناهز 1500 متر مربع، وميناء المنتظر انها باش تكون جاهزة مع موفى سنة 2026. بالنسبة لقسم تفقدية الشغل والمصالحة كان يدخل حيز الاستغلال خلال السنة الجارية بكلفة جملية بلغت 2.4 مليون دينار، وبالنسبة لكلفة قسم النهوض الاجتماعي بالكريف ووصلت إلى 670 ألف دينار. إذن كانت هذه فكرة على المؤسسات اللي كان يوم أمس وزير الشؤون الاجتماعية في زيارة عمل وأدى خلالها يعني مجموعة من الزيارات الميدانية للإطلاع على سير العمل بهذه المؤسسات اللي كلها ترجع إلى وزارة الشؤون الاجتماعية. من سليانة باش نرجعوا للكيف مع زميلنا فتحي الرئيس. مرحبا فتحي.
1: أهلا وسهلا ضحى، تحية ليك وتحية لكل اللي يسمعوا فينا.
0: أهلا وسهلا.
1: مرحبا. أكبر موضوع يبقى الشغل الشاغل اللي هو الماء، الماء الصالح للشرب. نحكي على حق دستوري ونحكي على حق مسيحة شيء باختصار، لأنه من غير الماء يعني كل شيء أو الحياة مستحيلة بأتمام الكلمة. نحكي أمس 6 أكتوبر في المحاسن من معتمدية نبر ولاية الكيف، يعني كونه تم الانتهاء من أشغال بئر عميقة، بئر المحاسن، بئر ذي العمق متاعها 204 مترو وقوة التدفق اللي تحديدا النهائية نجم نعتبرها في حدود 15 لتر في الثانية. على أساس هذه البئر العميقة، نذكروا التكلفة متاعها متاع المشروع ذي 1 مليون دينار أو 1 مليار من المليمات، باش تنهي معاناة بلاصة معطشة، بلاصة تعاني العطش، وبالتالي اللي هي نحكو على المحاسن، نحكو على برج العيفة، نحكو على بهرة، نحكو على بوجريدة، أرياف رائعة من ناحية المناظر الطبيعية، ولكن حبينا والكرانة فيها معاناة كبيرة ونقصت في ما يتعلق بالماء الصرف للشرب. هذا دون أن ننسى اللي هي على أساس منطقة سقوية، ولكن للأسف يعني الموارد المائية قاعدة تهر. باختصار هذا يعتبر بريقة أمل، خاطر البير هذا باش ينهي مشكلة ومعاناة متواصلة. على أساس ثم حرص من السلطات الجهوية، والبير هذا بطبيعة تابعة سطونيد الشركة الجهوية الصغيرة وتوزيع المياه الكيف، ثم حرص كونه يدخل حيز الاستغلال في أقرب وقت لإنهاء المعاناة. اليوم في الحديث في الوقت الحاضر على أساس يتم اعتماد مولد كهربائي مؤقت باش نجمو هالبير هذا يستغلوا في أقرب لحظة، في انتظار أكيد يكون حل أكثر واقعية وربط بالتيار الكهربائي وغيره، يعني تكون الأشغال نهائية وبالتالي الحديث عن حلول نهائية. ولكن السؤال المطروح، صحيح الحاجة الباهية اللي نذكروها كونه الحمد لله هالبير هذايا الأشغال متاعه وفت بعد أكيد ما صارت فيه برشة تعطيلات، صارت فيه برشة للأمانة مدة الأشغال طول شوية، ولكن النقطة الإيجابية كونه الحمد لله البير كملناه والأمية اللي فيها عرفناها، ولكن يبقى السؤال المطروح من سكان هؤلاء الأهالي اللي زرتهم، وكنت يعني في أكثر من حصة أخذناهم في منسيات والتو يعني في على أساس تم تواصل وغيره، كونه وقتاش البير هذا يدخل حيز الأشغال، لأنه صحيح تم حرص من السلطات الجهوية، ولكن يبقى السؤال متى تبقى المشكل فيك؟ أعطيني جدول زمني، لأنه أي حرص وفي أسرع وقت وكذا كلام إنشائي جميل رائع نسمعه مثالش يخلينا نتفائلوا، ولكن يكون يمكن الكلام ذو جدوى وبالتالي ذو فاعلية ويكون حتى مقنع وقت يكون فيه جدول زمني. راهو البير هذا بإذن الله الشهر الجاي باش يدخل حيز الأشغال، ولا الشهر اللي بعده مثال شعطيني يا أخوي أخي بالاحتمالات حتى 3 شهور، وبالتالي نحن لا نشكك في هذا الحرص، ولكن رأي الدعوة متواصلة. راهو باختصار هذه المناطق عانت الأمرين من العطش بلاصة معطشة بأتم معنى الكلمة، وبالتالي هم في أمس الحاجة إلى شربة الماء، وفي أقرب وقت وإن شاء

0: ربي يرحمنا ويغيثنا بالامطار، لانه هذاك هو الحل. وربي سبحانه بطبيعه الحلول الربانيه اللي تنقذ كل معاناه، معاناه الفلاح، معاناه اللي يشرب، معاناه الجميع.
1: وان شاء الله يكون الماء بحق معناه قابل للشرب، لانه احنا توا عندنا في تونس وفي عديد المناطق عندنا ماء صالح للشرب وعندنا حنفيات، ولكن فما برشا انواع نتاع مياه لا تشرب. ما تتشربش معناها.
0: هي النقطة هذه ضحى نجم باعتبار ممكن
1: أعطيك مثال معناها حتى أي. يعني في معتمدية الجروين يومي العباد تشري في الماء والماء موجود في السبالة، معناها يومي العباد تشري في الماء خاطر ما تنجمش تشرب الماء نتاع الصونيت. علاش؟ لأنه ما تنجمش تشربه، معناها باختصار شديد العباد يلزمها تشري الماء.
0: ما تنجمش، علاش ما تنجمش ضحى؟ سبب بسيط معطى تقني اللي هو ارتفاع نسبة الملوحة، لأنه السونداج البير العميق كي ينقص الماء فيه وتطيح قوة التدفق نتاعو اللي هي باعتبارها نسبة الملوحة تطلع، وبالتالي هاك الماء المائية احنا نستعملوا فيه استعمال مكثف وذا اللي يخلي جودة الماء تطيح. لكن في نهاية الأمر هذه حكاية نسبة الملوحة وغيره اللي هي من حق أكيد المواطن اليوم لأنه عنده صغيرات وكذا مش حافظ على صحته، نعرف جودة الماء حاجة ما فيها حتى كلام، ولكن في كل الحالات هو مبدأ ثم تطمينات. يمكن نرجع للبير العميق هذا كونه ماء ما شاء الله ونسبة الملوحة به وغيره، وبالتالي إن شاء الله هذا كله بإذن الله تفائلوا خيرا تجدوه إن شاء الله يدخل في أقرب وقت، وإن شاء الله حكاية بير النخلة توفى لأنه هذه مشكلة الكيف كاملة نعرف مش مشكلة نبر ومشكلة غيره، وبالتالي هالمشاكل الظرفية هذه تحلي أني طولت والمعاناة طولت. نقول إن شاء الله جاي خير
1: امتدت سنوات معناها وإن شاء الله كما قلت أنت نبقى وإحنا ديما نتفائل ونعديه جديد وإن شاء الله ديما نتبعه وإن شاء الله نلقاه حل للإشكاليات هذه، لأنه الماء أولوية الأولويات فماش حاجة تعلى عليه، وإحنا ديما كشتاء ولا صيف ديما موجود والماء الصالح للشرب يرافقنا في مشاغلنا. شكرا ليك فتحي، يعطيك الصحة على طرح هذا الموضوع. إحنا من بعد شوية إن شاء الله نكونوا في بيجة، إذا عندنا زملائنا إن شاء الله يكونوا حاضرين معنا من بيجة. في الأثناء حبيت نذكركم أنه نفقات دعم المحروقات بالنسبة للسنة حسب نتائج تنفيذ الميزانية إلى موفى جوان 2026 كانت تجاوزت 762 مليون دينار. نفقات دعم المحروقات خلال النصف الأول من السنة كانت في حدود 2427 مليون دينار، وما تجاوزتش نفقات الاستثمار 1665 مليون دينار بحسب الوثيقة هذه والفرضيات والتوجهات الكبرى لمشروع ميزانية الدولة لسنة 2027 الذي كل صادر عن وزارة المالية. تم تسجيل زيادة في نفقات الدعم في تونس بنسبة 12% تبلغ في النصف الأول من هذا العام ما قيمته 3486 مليون دينار، ونسبة إنجاز نفقات الدعم وصلت إلى 35.7 مقارنة بتقديرات قانون المالية. بالنسبة لدعم المحروقات كان بلغ حوالي 2427 مليون دينار ونسبة الإنجاز هي في حدود 48.6%. الأسباب هي بالأساس ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية خلال السوديسي الأول من سنة 2026 أكيد هذه جراء الأزمة الإيرانية ليبلغ معدل سعر البرميل حوالي 92.6 دولار بالنسبة للبرميل إلى موفى جوان 2026. بالنسبة لتقديرات ميزانية الدولة لسنة 2026 كانت اعتمدت بالأساس على جملة من الفرضيات، أساسها هو التعافي التدريجي للنمو الاقتصادي خاصة في قطاعات الفلاحة والخدمات والسياحة، واعتماد فرضية نسبة نمو الأسعار القارة ب 3.3% مع اعتماد معدل سعر برميل النفط في حدود 63.3 دولار، إلى جانب الاستقرار في سعر صرف الدينار التونسي أمام العملات الرئيسية. هذوما يعني جملة العوامل اللي تم الاعتماد عليهم بالنسبة للفرضيات، ولكن النتائج إلى حد الآن تأكد أنه نفقات دعم المحروقات تجاوزت نفقات الاستثمار بهذه النسبة ب 762 مليون دينار. من بين الأخبار الأخرى أيضا المنتظرة، مشاركة تونس في الصالون الدولي للاتصالات وتقنيات المعلومات بطرابلس. المنتدي هذية والصالون المهم جدا تظاهرة عالمية كبرى باش تكون في قصر المعارض بطرابلس في ليبيا من 14 إلى 19 ديسمبر. في إطار المشاركة هذه تجي في إطار البرنامج الوطني للمعارض والصالونات بالخارج بعنوان سنة 2026، هذا اللي جاي في بلاغ مركز النهوض بالصادرات اليوم، والتظاهرة تحمل شعار نحو ليبيا رقمية نحو مستقبل مترابط، وتعد منصة مهنية تجمع المؤسسات العاملة في مجالات الاتصالات وتقنيات المعلومات والتحول الرقمي، أيضا مش يكونوا حاضرين مشغلي الاتصالات، المؤسسات العمومية، المستثمرين، أصحاب القرار، وهذه كل باش يتيح فرص لتطوير المبادلات وإرساء الشراكات التجارية. بالنسبة للمؤسسات التونسية اللي تحب تشارك في الوفد التونسي في هذه التظاهرة، بطبيعة المؤسسات هذه الناشطة في قطاعات التكنولوجيا والاتصالات والتحول الرقمي تعبر على رغبتها من خلال تقديم ترشحاتها عبر المنصة الإلكترونية سيبكس لمركز النهوض بالصادرات. الأجل الأقصى هو 9 أكتوبر 2026. بالنسبة للقطاعات المعنية بالمشاركة هي بالأساس البرمجيات، الحلول المعلوماتية، الخدمات الرقمية، الاتصالات، شبكات البنية التحتية الرقمية، الذكاء الاصطناعي، تحليل البيانات، أيضا حماية المعطيات، الحوسبة، مراكز البيانات، والتكنولوجيا المالية. يعني مجموعة كبيرة من المجالات إذا كان أنتم من المؤسسات النشطة في قطاعات التكنولوجيا والاتصالات والتحول الرقمي، فرصة مهمة جدا لكم أنكم تشاركوا في هذه الدورة رقم 15 للمنتدى والصالون الدولي للاتصالات وتقنيات المعلومات. نذكر بالموعد من 14 إلى 19 ديسمبر في قصر المعارض بطرابلس في ليبيا. كانت هذه إذن متابعتنا أخبارنا لليوم في استوديو نيس، نتقابلوا غدوة إن شاء الله في نفس التوقيت على نفس الموجات. إلى اللقاء.

0: لما تفعل ذلك وحيداً؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك؟ وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
1: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
2: الحادي عشر صباحا هنا بإذاعة الكاف. أسعد الله أوقاتكم وأهلا بكم إلى هذا العرض الموجز لأهم الأنباء. انطلقت اليوم بمدرسة علوم التمريض بجندوبة الأيام العالمية المفتوحة بشأن انتداب 1500 عامل وعاملة بمعمل الأسلاك الكهربائية لارتياح ببلاريجة. تحتضن مدينة الكاف يوم 14 من أكتوبر الجاري يوما عالميا حول برنامج إيزي إكسبورت الذي يهدف إلى تسهيل تصدير منتجات الحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة عبر الشبكات البريدية. كشف وزير الشؤون الاجتماعية خلال زيارته أمس لولاية سريانة، كشف عن تغيير استراتيجية عمل الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي عبر إرساء مخازن مركزية إقليمية بالولايات بالإضافة إلى المركزية بالعاصمة، لافتا إلى أن هذه المراكز تتوفر على كل آليات التدخل اللازمة لتسريع عمليات التدخل. أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن عن التمديد في أجال الترشح للبرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار رائدات بعنوان 26 و2000، وذلك إلى غاية يوم الأحد 11 من أكتوبر الجاري. وسيمكن هذا البرنامج من أحداث 3000 مشروع نسائي بمعدل 600 مشروع كل سنة باعتمادات تقدر ب50 مليون دينار من ميزانية الدولة. أظهرت نتائج تنفيذ الميزانية إلى موفى جوان 26 و2000 أن نفقات دعم المحروقات تجاوزت نفقات الاستثمار ب 762 مليون دينار، إذ بلغت نفقات دعم المحروقات خلال النصف الأول من هذه السنة 2427 مليون دينار، في لم تتجاوز نفقات الاستثمار 1665 مليون دينار. أعلنت جماعة الحوثي في اليمن اليوم عن شن موجة جديدة من الهجمات بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة استهدفت مطارات ومنشآت عسكرية في مناطق مختلفة من المملكة العربية السعودية. نهاية الموجز على رأس الساعة، نلتقي إن شاء الله. بقيت متابعة طيبة لبرامج إذاعة الكاف. إلى اللقاء.

0: مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في موعد جديد مع برنامج حديث الأسرة. حديثنا هو حديثكم دائما، هو في أدق تفاصيل حياتنا التي تمت بعلاقة وثيقة بالنواة الأولى للمجتمع اللي هي الأسرة، وطبعا النواة الثانية اللي هي المدرسة وما يتفرع عنها بالطبيعة ومحيطها. أيضا نتحدث كما أعلننا في الأسبوع الفارط أنه باش ناخذ موضوع وقع برشا حديث فيه، نتحدث على منع اليوم القرار الوزاري لوزارة التربية بمنع التلاميذ من الخروج. رأوا المنع هنا ليس المنع السلبي، منع التلاميذ من الخروج في الساعات الخاوية أو ساعات الفراغ أو الساعات كروز، سموا كما تحبوا كل جيل وشنية التسمية اللي يسمي بها الساعات. المهم هذه ساعات داخل الساعات الزمن المدرسي ولكن ما فيهاش دراسة. حكينا برشا في الموضوع هذا كنت تذكروا، وكانت دعوات متكررة ومتواصلة أنه نستثمروا الساعات هذية وراهو خروج أولادنا خارج السور المدرسي يشكل خطورة كبيرة وحالات تهديد كبيرة تطال أبنائنا، سواء كان من المتطفلين على الفضاء المدرسي. اليوم مخاطر تهدد وليداتنا من ترويج المخدرات، من العنف خارج الفضاء المدرسي. إذن كل هذا يهدد سلامة أبنائنا. من أجل المصلحة الفضلى لأبنائنا كان هذا القرار، وقع الترحيب بالنوايا الطيبة لهذا القرار، لكن أثار جدل بين الحتمية وبين الواقعية. اليوم نتحدث على مقاربة صعيبة برشا، كيفاش النجم نفذها؟ هل كان القرار مدروس؟ هل عنا برنامج وخطة واضحة المعالم اليوم لوزارة التربية حتى ننفذ هذا القرار؟ كان ربما اضطراري لكن ما هيئناش الأرضية؟ تساؤلات مشروعة نحاول نجاوب عليها مع بعضنا بالطبيعة مع الطرف الرسمي وأيضا مع الخبراء اللي يحضروا معنا. احنا خبيرنا طبعا وصديق البرنامج خبير في علوم التربية سي عمر لموشي، ليكون ديما يرافقنا في برنامج حديث الأسرة ويحضر معنا عبر الهات في الروبورتاج. زاد حاضر مع زملائنا فاتن توجيني ونجي الخلولي، اخذينا قبل وبعد وقت الإعلان على القرار ثم بعد بداية تنفيذ هذا القرار. طرف الرسمي ممثل وزارة التربية اللي حاضر معنا المندوب الجهوي للتربية بالكيف سي لطفي الفرجاوي، نرحبوا به على قبول طبعا الدعوة. شكرا لك سي لطفي، مرحبا، أهلا وسهلا. إذن حتى نبدأ من البداية، القرار كان ربما الضرورة حتمت، هذه نتفق فيه الجميع، أخذ هذا القرار. هل نحن جاهزون أم لا؟ هو رو تساؤل مشروع نجيب عنه. خلينا نسمع الروبورتاج لزميلتنا فاتن توجيني اللي طبعا منذ الإعلان عن هذا القرار خرجت وقامت بهذا الروبورتاج. شوفوا الأولياء شنو قالوا في هذا السياق.
1: استبشار بهذا القرار الذي اعتبره عدد من الأولياء خطوة مهمة لتعزيز سلامة التلاميذ.
2: قرار باهي، ماذا بينا التلاميذ ما عاش يخرجوا سبحان الله على الأكسيدونية، ماذا بينا القرار هذا يتبقوا يحمي التلميذ من جميع ما يبقوا في الساحة يبعدوا على المخاطر الكل.
3: وقرار باهي،
4: أحسن قرار اللي اخذته الوزارة لحماية التلاميذ.
5: فرحت حتى ما نبدأ متعني على صغير اللي هو فلوس مؤسسة تربوية، إذا ما يقراش على قلب بعيد على الشارع ومخاطر.
6: عجبني برشا، وديجا أنا بدي فرحت بأعز قرار عجبني لكون التلميذ كما يقراش ولا اللي هو في الساحة ما يخرج للشارع. لحماية الصغير
1: هو قرار لحماية الأبناء من عدة مخاطر، وهو مرتبط بتوفير عدة شروط.
7: نتهنوا عليهم، عنا وقت نحن نمشوا نروحوا بهم وذكرها، خاصة عن الكياس خاف عليهم، الكياس من الكراب يخرج طول مهما شوز هي داخل خيري
6: برا. نجم الصغير ما يعرفش يعيط له ذاك يمشي يمد له حاجة يعملها، يدخل ولدي في حاجات لكونوا علاش خاطره خرج لبرا من مكتب قاعد في الشارع. انا ما يساعدنيش المعلم يراقبه المدير، معناها انا ولدي مطمن عليه.
7: اما المهم يوفرونا دي سيرفيون باش يحد من سلوك العنف اللي موجود لبرا وكل. اما زاد لازمك باش توفر في الاداره لي سيرفيون لي سال بيرمانونس،
4: يوفروا القاعات ساعه بيرمانونس تعمل لهم قاعه.
1: بين حمايه التلاميذ والحد من السلوكيات المحفوفه بالمخاطر يدخل الوسط المدرسي بدايه من غره اكتوبر مرحله جديده من الاجراءات الوقائيه.
0: إذن قلنا هذا الروبورتاج كنا أعديناه قبل طبعا انطلاق تنفيذ هذا القرار. كان ترحيب سي لطفي الفرجاوي. نذكروا المندوب الجهوي للتربية بالكيف، نذكروا أنه حديثنا هو اليوم هذا القرار بين الترحيب بالهدف الوقائي، نأكدوا على هذا، والتحفظ على النقص اللوجستي، وهذا مشروع جدا. هل كان هذا القرار ضروري؟ فرضته حتمية معينة؟ أم أنه كان قرار مدروس منذ البداية؟
3: شكرا لإذاعة الكيف وكافة مستمعيها. بالنسبة للمشروع، نقول أنه القرار هذا رو مدروس وسبقته جلسات بالسنة الفارطة هي تحسين المؤسسات التربوية، وأشرف على سيد وزير التربية في تحسين المؤسسات التربوية من الداخل ومن الخارج. وربما الاعتمادات اللي عدتها وزارة التربية اللي حتى الكاميرات المراقبة هذه كان من عملاول، فهو يدخل في إطار الحماية وتحسين مؤسساتنا. إذن فالمشروع كان مدروس منذ سنوات، خاصة منذ سنة
0: يعني فارطة. على مراحل،
3: على مراحل. اليوم نتيجة أن المؤسسة التربوية هي إجابة عديد الظواهر المستجدة، العنف، الاستقطاب إلى الإدمان، الانقطاع المدرسي، ربما فما الابتزاز الإلكتروني اللي توا احنا ندعو إلى أنه تلميذ يلزم يعيش في فضاء رقمي آمن. فكانت هناك هذه مخرجات وكان النتيجة للي قامت به الوزارة سابقا، فلا بد من أخذ هذا الإجراء التنفيذي، وهي مقاربة جديدة مبنية عندها الأسس متاعها والركائز متاعها. المقاربة تبنيت علاش؟ أنه تكون مقاربة تقطع مع المقاربات القديمة اللي كانت تعتمد على خطة علاجية جذرية أو نقوله ردعية للتلميذ، تعاد على مجلس تأديب الأنظار اللي رأينا هذا ما عادش يفي بمعناه بتحسين التلميذ. فكان أشرف السيد وزير التربية سيد نور الدين النوري 25،
0: وشفنا أنه عنده تداعيات سيئة جدا على
3: التلميذ
0: على الانقطاع المدرسي،
3: والنتائج هذه كانت
0: أنه عزوف التلميذ اللي تعقب ومعش يرغب في الفضاء التربوي.
3: هذا كانت هذه المقاربة الجديدة باش تقطع مع المقاربة التقليدية الماضية اللي هي كانت ناخذها في إطار حلول منفردة معزولة غير قادرة على حماية التلميذ. اليوم المقاربة اللي هي جديدة، راي مقاربة فيها معناها عندك دي الهدف منها هو تحسين المناخ المدرسي. ليش نحسن المناخ المدرسي؟ الحد من مظاهر العنف، العنف سواء اللي هو بين التلميذ والتلميذ، بين المربي والتلميذ، بين معناها بين الولي والمربي. فكان هذا هو الهدف الأول والاستراتيجية الأولى، هو تحسين المناخ المدرسي.
0: الهدف الأول تحسين نواصله، ناخذ مكالمة مسير شريفية.
3: مرحبا
0: به ونواصله هذه النقطة الأولى هو التحسين. إذا مش ناخذ مكالمة. ألو
8: ألو، صباح الخير مدام سوندس.
0: صباح الخير، مرحبا بيك.
8: تحية ليك وتحية ضيوفك الكرام.
0: شكرا لك
8: المندوب والسي عمار أستاذنا في الحياة اللي استفدنا منه وديما نستفدوا منه، وكل مستمعي إذا أتكس.
0: شكرا
8: لك. أنا في البداية نحيك على حسن اختيارك هذا الموضوع، وانت متميزة كعادتك، يعني هذه حيرة فيها عادي، يعني موضوع الأكتياليتي هذايا كما عهدتنا. تبقينا الموضوع هذايا لو تختلف فيه برشا آراء مثل يعني كل واحد ورايه. نحن كفكرة لنا رحب بها، يعني النية باهية للحد من مخاطر، يعني سلوكات محفوفة بالمخاطر، يعني خارج الإطار التربوي ما نقولوش، هذه هي مهمة جدا. خاطر في الشارع تلميذ اليوم ما عندناش كون يأثروا بكل صدق، فهمت؟ يعني باش نقولوا راهي مدروسة ومشي مدروسة هذا كلام موضوع آخر. بقينا نحن نعالجوا على مستوى الواقع، الواقع الموجود، يعني كفكرة داكوردو، كنية طيبة داكوردو، لكن كواقع هنا أنا نقول لك لو في نوع من الارتجالية بكل صدق، لأنه مشروع كما هذا باش نطبقوه لابد باش نحضروا له ولو حاجات راهو.
0: شنو مثلا حسب رايك شنو الحاجات اللي لازمها تكون جاهزة؟
8: به حاضر الله يبارك. نحن مش ركزوا قايمين وما قايمين قبل ما نوصلوا للإعدادي والثانوي باش تولي قايمين ودي صال دو بيرمانونس ودنيا. أعطيني الابتدائي الصحة اللي لا يقل خطورة هنا، لو تلميذ في الابتدائي سهل استقطابه، يعني خف من أنه إنسان كبير ينجم يدافع على روحه. الصغير هذيك كي أنت تحب تشده داخل الوسط التربوي، كي أنت القاعات متاعك مش مجهزة، أنت عندك نقص في القاعات باش تقل باش المعلمين يقوموا بواجبهم للتدريس. فما بالك باش توفر انت قاعه تحتضن فيها كتيم زيت هذوكم ويلزمهم مؤثر، والمؤثر يتطلب التكوين. ما نغلطوش رواحنا، لو مش مؤثر باش نجي نحط على السياس يوقف لي على التلامذه. الاساس ليس مؤهل، الاساس لو مش اختصاصه لو خطيه الشيء هذايا
0: ليه واضح. شنو البرنامج اللي قاعد يسوق؟ معناها انت التساؤل نتاعك هو نفس تساؤلنا، شنو البرنامج وكيفيه تنفيذه اليوم؟ شنو الاليات اللي عندنا؟ هل نحن حاضرين؟ وهذه بطبيعه السؤال الرئيسي باش توجه لل
8: السؤال. نحن السؤال واضح، الاجابه راهي واضحه مدام سندس.
0: لا ما نجموش نحكموا على الاجابه، هو باش يجاوب ما نجموش نحكموا عليه، كان جينا نعرفوا ما نسالوش. معناها عندك شي نقطه اخرى تحب تركز عليها سي عماد؟
8: هي باش نركز عليه، نحن قلت لك الارتجاليه اولا، ثم انك باش تعمل مشروع كيما هذايا يلزمك تعد ليه العده كما ينبغي، لانه المشروع يجب ان يتعمم باش تخرج لي منشور وزيري رغم من وزاره البنغرزين. راو
0: هو معمم فعلا
8: في المدينه، اي في الريف وفي المدينه،
0: الريف وفي المدينه.
8: شوف لي وسط في الريف انت اللي اكثر خطوره. المدينه ربما هنا عينينا موجوده دوريات امنيه وكذا، اما في الريف عندهم كان ربي سبحانه.
0: وراء نقطه مهمه نركزوا عليها
8: هذه الاول. ثم ثانيا نحن صحيح راي الحلول لما دام سندس مش بين عشيه وضحاها، راي مش يكون فيكون، راهي تاخذ دو بروندو دي تون. راهو يبدا مشروع خرجته السنه ما يعطيكش اكل والسنه يعطيك شكل العام الجاي، يلزم برشا وقت ويلزمك تحضر ويلزمك تهبط للشارع قبل ما تخرج تصدر منشور باش ما يكونش ارتجالي. اسمع الراي العام قبل ما تصدر القرار انت راك. شوف الناس واش تعاني صحة.
0: واضح التساؤل سي عماد، خلوا له المجال للاجابه وقت تسمع معنا. ابقى معنا اكيد في الاستماع.
8: يعني معك ما خاطر عندي منظيف، واذا كان فما نقاش انا مستعد نتدخل مدام.
0: مرحبا بيك، مرحبا، شكرا، يعطيك الصحه. نعرف
8: ديما نحن لو زي مشروع هذا نادينا به نحن قبل يا مدام
0: فعلا. اي انا قلنا احنا كان طلب معناه ملح،
8: فما ناس ما تدريش راه احنا راه المواضيع كلها سرناها بكري عندها سنين، ما مش نحكوا على عام وخمسه وسته.
0: اي
8: يعني وقلنا راه يلزم شكون اذا كان معنا شكون ياثر برا في الشارع يلزمنا نهتموا داخل وسط تربوي. وباش تحكي لي على التنشيط الثقافي، هاي التنشيط الثقافي هل يرتقي الى تطلعات التلميذه؟ اخي كل الكلام زي زينا نحن، تنشيط في الموسيقى وتنشيط في التربيه التشكيليه ولا حتى اذا كان عندك انت شكون ينشط وشكون يوقف عليهم هذوما؟ اخي ما ثماش نوادي اخرى حضرنا نحن باش التلميذ ما يقلقش ويولي يقبل على صال دو بيرمانونس. اذا كان عندك صال دو بيرمانونس انت عندك نقص في العساسه، مش غير في القيمين، مش غير في الاطار الطلبي والمعلم والاستاذ، انت ما عندك حتى شيء. كيفاش تصدر القرار التجاري كيما هكا؟
0: واضح سي عماد تساؤلاتك سجلتهم الحقيقه، يعطيك الصحة، شكرا على التدخل.
8: نقاط ماني في الاستماع ملايك.
0: مش تبقى معنا، مو الخط باش ناخذوا مكالمات أخرى، أما كان عندك تدخل ما فما حتى مشكلة، وتنجم زادة تدخل على الباج نتاعنا كان عندك ملاحظة. راديو كيف، مرحبا بيك سي عماد. واضح النقاط رواني كتبتهم تسجلتهم معناها للأمانة. بيه شكرا ليك، يعطيك الصحة، حتى نخلوا المجال زادة الأولياء أخرين، بالك شي أولياء زادة مربين كما سي عماد. نقاط مهمة راهو، وإحنا في صلب التساؤلات نتاعنا. بيه أنت بديت حتى ما نقصش عليك، عندكم أهداف، بدينا بالهدف الأول، خلينا نكملوهم باش نعطوك الفرصة.
3: قلت بالنسبة لتحسين المناخ المدرسي هذا للحد من ظاهرة العنف والتنمر والانقطاع وحتى الابتزاز الإلكتروني، أن نجعل ميناء الفضاء تلميذ في فضاء رقمي آمن. ثم هناك عنا اللي هي استثمار أوقات الفراغ، هذا كيفاش هو بتنمية مهارات الحياة لدى التلميذ، وهذه تنجيوه في العديد مناسبات. وإحنا نطلق التجربة الأولى في الكاف اليوم، هي تجربة السفير لتحسين المؤسسات التربوية، أن نجعل من مؤسساتنا التربوية في كل المستويات سفراء، مجموعة من التلميذات في كل مستوى يقع تكوينهم وهو الهدف الأساسي نتاعهم هو توعية التيم ذات، مش هم البحث والتقصي، هم توعية فقط تنشيط في الساعات الجوفاء هذيك، ساعات الفراغ. دونك هذا هو الهدف. هي من
0: ركاز كانت عندنا تجربة قبل
3: موجودة، كانت التجربة في جينا أخت سندس تذكر، كان عندنا التلميذ القايم إلى سيرفيون، وكان التلميذ القايم هذا يشرف على المبيت في الليل معناها وحده كان إيه، وحتى في قاعة المراجعة كان هناك التلميذ القايم، وهذه كان أنه أعطينا للتلميذ المسؤولية، تحمل المسؤولية وأخذ القرار. هذه كانت ناجحة، واليوم احنا انطلقنا فيها في جميع المؤسسات ما يسمى بالسفراء لتحصين المؤسسات التربويه، في كل المؤسسات التربويه على كل المستويات، ناخذ زوج تلامذه ثلاثه تلامذه في كل المستويات يقع تكوينهم، وهذوما هما اللي مش يقوموا بالتوعيه، حتى خاطر نحكي على الجانب اللوجستي والموارد البشريه، لا
0: هيئه الارضيه في التوعيه،
3: احنا اهل الميدان، واحنا اللي مباشرين مؤسساتنا التربويه، ونعرف واش عندنا، نعرف واش عندنا الموارد البشريه، ونعرف واش عندنا الفضاءات، وهذا توجيه الوحدة. نرجع نقول كذلك بالنسبة لنا رأي ترسيخ ثقافة وقائية اللي هي مشروع السيد وزير، ومشروع هو مشروع العمل فيه كان تشاركي بين 11 وزارة، رأي 11 وزارة إضافة إلى الولي اللي هي الأسرة الموسعة الولي. دونك هو مشروع
0: تمثيل الأسرة، كيفاش كانت
3: تمثيل الأسرة؟ هو كان قبل، هو ديجا قبل كان الولي مجرد يقع أعلامه، توا عنا هذه منصة، هي منصات الإنصات للولي، الولي يتدخل، وللتلميذ هذا خلايا مش يكون تدخله فعل سواء في مؤسساتنا التربوية عن طريق هذه المنصات اللي هي يتفاعل فيها الولي، ويكون شريك فعل بعد ما كان يتقبل مجرد إعلام أو الدقغاب وكذا، وهو اليوم فعل ويتابع في سلوكيات ابنه، ويتدخل معنا في المؤسسات التربوية في هذا الشأن، الجانب التوعوي للتلميذات. دونك أصبح 11 وزارة، الوزارات الكل تقريبا اللي هي
0: كل
3: المشاركة، إضافة إلى الأسر. قلت هي برصد الحالات الهشة خاصة، هو الجانب الوقائي استباقي، هو باش نعملوا رصد الحالات هذه، ما عادش للعلاج، قبل الاستباق نستبقوها باش نشوف الحالات هذه ونعالجها. دونك هذه هي ربما الدعائم الاساسيه للبرنامج. نقول راي
0: الحالات الهشه، شكون تقصد مثلا
3: الحالات الهشه؟ هي معناها فما اللي حالات تلامذه، فما تلامذه هذوما يعيشوا حالات سواء اجتماعيه سواء نفسيه، وهذا يتم احنا بالتعامل نعرفوهم الحالات هذوما اللي هي توا يكونوا الأخصائية
0: يقع النفسية، رصدهم من طرف المؤسسة التربوية
3: وحتى من الأخصائي النفسي، اللي هم
0: الأخصائي النفسي
3: ونحن نتنقلوا حتى من حماية الطفولة، ونتنقلوا ونشوفوا الحالات هذه اللي هي موجودة في في كل مؤسسة
0: يولي التربوية، التدخل
3: استباقي فردي استباقي، ويتدخل باش نشوفوا الحالات هذه كنعالجوها قبل ما تقع المشكلة، لأن الظواهر اليوم مستجدة، ظواهر غريبة برشا معناها نشوفوها، أو التلميذ معناها الشارع هو معناها كون فيه سلوكيات أخرى اللي هي ما تتوالمش وتوافقش معاه اللي يلزم يكون عليه التلميذ من أخلاق ومن انضباط،
0: من السلوك
3: الحسن.
0: نعم
3: نرجع للمداخلة السيد،
0: هو برشا نقاط مهمة الحقيقة راح عليها.
3: نقول أولا لم يكن القرار ارتجالي، بل كان قرار مدروس، ولو كان يرجع سي عماد للسنة الفارطة واللي تعاملت معناها سيمينار في الجانب هذا في تحصيل مؤسسات تربوية، وانطلقنا بالفعل في تحصيل مؤسسات تربوية وحتى في تحصيل تلامذة من خلال الرحلات اللي قامت بها وزارة التربية على مستوى العطل الكل في سنة دراسية الفرد، هي شملت العديد أكثر من 60% من تلامذتنا لهذا في الجانب توعوي وتنشيطي، ورحلات كانت مدروسة مش رحلات فقط للترفيه. سناء نقول القرار ما هوش جاء فوقي أو من غير رؤية، لا كانت هناك رؤية، والرؤية هذه كي نحكيه عليها نقول الصعوبات معناها تواجهها اليوم في تطبيق هذا القرار في الواقع. شوف احنا نرجع للساعة للحيثية اللي هي تخص تفاعل الأولياء، كان تفاعل كبير والترحيب بهذا البرنامج. يبقى بالنسبة حكي على المرحلة الابتدائية،
0: نقول
3: رأي المرحلة الابتدائية تختلف عن المرحلة الإعدادية والثانوية في تكيفية الجداول، وسادة ربما اللي يستمعوا هما يخبروا في هذا الشيء،
0: ساعات فراغ في
3: المدرسة، ساعات فراغ. ثانيا نقول أن الكيف ناخذ مثال، أن الكيف 80% من مدارسنا تخدم بنظام الحصة الواحدة، وهو ما يجنبنا هذا أكل الساعات الجوفاء،
0: لأنه نحن رأوا 60% من الكيف ريف تقريفية، ما هيش مدن،
3: المناطق هذه الكل تخدم بنظام الحصة الواحدة
0: لكلهم، مدارس ريفية.
3: أغلب المدارس الريفية أقول لك إنها الكل تخدم بنظام الحصة الواحدة
0: حتى الوقت
3: يشي. وهذا آخر ماضي ساعة ماضي ساعتين
0: ماضي ساعتين
3: وهذا بتبيع بقرار سيد الوزير أخيرا اللي هو دعم قال إنه نحبذ نمشيوا لنظام الحصة الواحدة بمرونة كلما توفرت الفضاءات وحتى نيسر العمل لهذه المعنى لدعم هذه الحصة الواحدة رو فما إنه ندخلوا حتى في المساكن الوظيفية في تهيئتها وديجا دخلنا وتهيئنا مساكن وظيفية اللي هي مكناها من السادة المديرين باش التلمذات يروحوا الوقت لأنها هناك مشاكل نقل مشاكل البعد هذه الكل راو ما مكان كان مدروس ما كانش معناها قرار فوقي أو ارتجالي هذه بالنسبة لحكي على المرحلة الابتدائية المرحلة الابتدائية لم يكن هناك إشكال لأن حتى في نظام الجداول قلت لك نظام أون بلوك صبحية أو مسائية ما عندهاش مشكلة نرجع لربما
0: هذه بين الريف والمدينة
3: بين الريف
0: بين اليوم الجانب اللوجستي أحكي برش على الجانب اللوجستي ونحكو زيدا نحن عليه هل نحن اليوم عنا ما يكفي من الإطار المؤطر حتى ما نقولوش تربية ما عندوش علاقة بالموضوع ذي لتأمين الأنشطة والفضاءات اللي مش تحتضن وليدات في ساعات الفراغ
3: أنا ننطلق ساعة قلت حتى المدارس المدارس اللي هي الابتدائية اللي نعرفه أحنا رهيب قبل ما كانش عنا إداريين في المدارس الابتدائية
0: أي عنا كان مدير
3: لا اليوم نعطيك أختي أني عنا المدير عنا مساعد المدير وعنا إداريين مدارس ابتدائية بتاع 600 تلميذ تلقى فيها 3 إداريين راه موجود والإداريين هذا هو دورهم زاد تعطيرك التلميذات يعني نحكي في المدارس الابتدائيه مازلت ما وصلتش يعني كي نحكي على الموارد البشريه راهو نقول ما عندناش نقص لانه احنا اهل الميدان نعرفوا ما عندناش نقص لانه هذه فقط انه على مؤسساتنا التربويه اعاده حوكمه وتوزيع الموارد البشريه
0: يظهر لي راهو ديما احنا راهو هكا سوء النيه عندنا وراهو مشروع لأنه ديما ما عندناش ثقة في تصريحات الرسمية لا باش نعطيك التعقيب على ما قلت أنه لماذا لا ننشر اليوم ما تقولون اليوم توزيعنا هوش عنا إطار بشري هو كل مدرسة شفيها إحصائيات نحكو بمنطق العلم وبمنطق الإحصائيات حتى لا نترك معناها التأويل ومن حق أي مواطن ومن حق العالمية ومن حق المواطن
3: عادي جدا
0: لأنه تعودنا على هذا أنه ديما يقولوا روا عنا كل شيء في بداية السنة الدراسية نكتشفوا أن وليداتنا يروحوا بكراتبهم ما يقروش نكتشفوا أنه معلم ناقص أنه ما فماش عساس أنه هذا المشروع
3: أنا والله كنا نخرج لك ونجم نخرج في الموارد البشرية على موقع المندوبية
0: هذا هو
3: ستتفاجئين أني سنة دراسية سنة انطلقت بصفر شهور في المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية بالنسبة للعملة أنا نقول لك ما فماش مؤسسة تربوية عملة مؤسسات تربوية ابتدائية ما فيهاش أقل من 3-4 عملة مؤسسات الكل تربوية هذا باش نقول لك راهو والنجم نخرجوا راهو موجود ما نحكيش على نقص في الموارد البشرية كل المؤسسات التربوية
0: بمعدل
3: حتى المؤسسات التي توجد في مناطق حدودية أخت وما نعطيك المدرسة الابتدائية الخروب تم تزويدها بحراس مدارس
0: واضح نجول البرنامج ماذا أعددنا لسد هذا الشغور ولو أنه مش سد احنا ما كلمة سد ولي سلبية نعم
3: هو البرنامج اللي هذه اللي ارتأت الوزارة وقلت راه برنامج في مقاربة تشاركية بين 11 وزارة كل الأعداد المادي واللوجستي لوزارة التربية ومن خلاله المندوبيات احنا راه كان مثلا نعطي أنا ديما مثال في الكيف لأني باعتبار هنا راه العمل انطلق مش 1 أكتوبر انطلاق اللي هي منع تلاميذ من مغادرة المؤسسات التربوية لحماية والتحصين رو انطلقنا تقريبا احنا من جوان في تحصين في معناه إعادة الفضاءات المؤسسات التربوية حتى في القاعات المغلقة تم إعادة صيانتها وفتحها في تمينا في الفضاءات اللي هي تستجيب كنت قلت لك توا تستجيب لي أن يقع فيها تمدرس بصورة معناها طيبة في إعادة صيانتها هذه بالنسبة للمؤسسات التربوية ونقول لك رو جميع المؤسسات التربوية هناك فضاءات موجودة إضافة إلى الفضاء اللي هو قاعة المراجعة اللي هي قاعة كبيرة وهناك فضاءات أخرى. نعطيك مثلا هاليوم سفيني العنب تمكن من وجود معناها عندك فرق عنده فضاءات كانوا مستغلين في أثاث لو عندنا فضاءات في المؤسسات مستغلة في فضاءات
0: غير مستغلة, غير مستغلة.
3: دونك اليوم مشينا باش نخرجوا الأجهزة هذه ونحطوا ونستغلوا هذه وتم تجهيز جميع المؤسسات هذه نقول لك طاولات جدد تم تجهيزها وبالنسبة كذلك رأوا فما دعم إضافي للمؤسسات التربوية وخاصة المعاهد العددية بإداريين أو عمل كلها شملتها إضافة إداريين وعمل هذه السنة في انتظار كذلك عندنا دفعة خامسة بتكون في إداريين وعمل قريبا إن شاء الله كذلك سنمكن هذه المؤسسات.
0: قبل ما نمشوا للمضمون المضمون الحقيقي اليوم شنو باش نعملوا في الساعات هذية كيفاش نجم نثمنوها ونستثمروها فعليا بالنسبة لوليداتنا حتى ما يكونش زادة إثقال كاهل للفضاء المدرسي وللإطار زادة التربوي. خلينا نسمعوا الروبورتاج لزميلتنا ولزميلنا نجي الخلولي. الروبورتاج هذا كان اليوم بعد تنفيذ هذا بداية تنفيذ هذا القرار لأنه رو نعرفوا كل فكرة تختمر وكل قرار يحتمل التطبيق على مدة زمنية ومن حقه أنه يأخذ المدة الزمنية متاعه حتى نستطيع تقييمه أذية ما هو معناها مدروس وعلمي. لكن زيدا التساؤل جيما مشروع سنة بعض الأولية وتلامذة خلنا نسمع الميكرو لزميلنا نجي الخلولي.
9: حاب أقول لك بصراحة تقول قرار صعب للظروف اللي موجودة فيها توا الأسرة التربوية. القرار صعب معناها مجتمع ولا بصفة غريب رغم مجهودات الأمن ورغم مجهودات الأمن معناها بصفة مكثفة لكن الميسر يغلب اللحاح وهم مستقطبين ينجم يستدرجوهم أي طريق ولا صغار مازالوا ما همش واحين بالدنيا يحموه مال شنو هما علاش عاملين تو هما محرم عليه الحرية هو الأكثرية باش يحميه خاطر تويك بسيبت بصفة غريبة قلت لك رغم المجهودات تاع الأمن ومن وكل ما همش مقصرين لكن اليسر يغلب الإحاح نقولها لك مرة أخرى واللي أن هذه قرار نجم تقول باهي هو ماشي بشي أخرى خذوا يجب يتعرض البرة برشا مشاك ولدك بيدها تخاف عليه مش بنتك قولوا قرار 100% صعب إن شاء الله تقع إجراءات أخرى صار معك
10: يعني يلزم يخلوهم ديما في المكاتب في الليسيات ما يخلوهم شيخ قرار صايب قرار في بلاس باش تقل المشاكل وتقل بيعان الزطلة وبيعان الدوية والمشاكل والعمو هو ماشي باش يقرا ترسيل ويقرا قرايه اخرى يقرا في الشارع ويقرا في الليسين وماذا بينا نحن من المعلمين والناس تاع التربيه وكذا يطيو شوي وقبل كانوا لاهين بينا اكثر من الاولياء تاعنا هما لازم قاعد مراجعه لازمهم على الاقل صغير ما يضيعش يراجع دروس وكذا وفكر اخر يزين اخوي من المشاكل يزين الشيء اللي قاعد في الليسيات شيء كبير يلزم المعلمين والأساتذة والمديرين وكيطيهوا شوية رسول الله يكبسوا يلزمهم يكبسوا يلزم وزارة التربية تطيهوا شوية وتعمل حلول
11: ونذكر وزيرة فهمتي ولا لا التربية الجديد أضايا فهمتني على القرار فهمتي ولا لا باش التلامذة يبقوا في مقر التربة وينتح الأسباب العدة والقاهرة الخارجة عن نطاقه في ما يحيطه فهمتي والمؤسسات التربوية ما خاط أمام المعاهد والمدارس فهمتي الإعدادية والثانوية الأسباب هذه نذكر السيد وزير التربية والداخل فما رفقة تنشيطية وفكرية وألعاب فهمتي هتنجم هك الساعة الفراغ هذيك تحد شوية من الخطورة.
0: إذن هذه بعض من الأولياء خذيني بطريقة عفوية الحقيقة وتلقائية وهذا هو المطلوب من غير رتوش من غير مكياج. اليوم زوز نقاط. أول حاجة باش نحكو على المقاربات اللي وقع اعتمادها بين المقاربات زاوية التربية المقاربة النفسية المقاربة الاجتماعية أيضا المقاربة الأمنية اللي حاضرة حتى ما تكونش هي معناها وإحنا بعدنا على الردع لكن حماية الفضاء لازم تكون فما المقاربة الأمنية. إذا كل هذه المقاربات كيف يمكن جمعها وتنفيذها؟
3: تبع هو أي عمل حتى يكون ناجح لابد أن يكون هناك عمل تشاركي وكل قرار جديد رو يلاقي صعوبة المرة الأولى أمام بعد معناه يستأنس به الفرد المقاربه هذه قلت راهي تبنات بون كانت الرياده لوزاره التربيه ما كانت فيها 11 وزاره المقاربات هذه سواء على مستوى النفسيه انا وزاره الصحه
0: كيفاش اعطينا واقعين كيفاش باش يساهموا معاكم كيفاش تكون المساهمه
3: احنا ما قلنا الهدف الهدف الاساسي ليس هو منع دخول التلاميذ بل استثمار هالاوقات الفراغ هذه الساعات الجوفاء
0: الحمايه
3: الحمايه هذه كيف نكون كيف حمايه التلاميذ في هذه الساعات اولا عندنا احنا في اطار الاعداديات والمعاد فما عندنا مؤطرين اللي هما يقوموا بمراقبه هذه
0: هما جاهزين موجودين بطبيعتهم ممكن العدد شويه ولا برشا
3: احنا عندنا كذلك تدخل الشباب والرياضه في تنشيط في الساعات هذه كتنشيط حسي حركي للتلميذات مثلا في الساحه كوره
0: كيفاش تكون العمليه فما شراكه
3: مع شباب الرياضه
0: هي موجوده فعليا
3: موجوده هي موجوده من قبل لكن تو باش تكون بصفه رسميه ودوريه
0: موجهه
3: كذلك مع وزارة الثقافة الثقافة على المكتبات نجموا نكونوا مرافقين ونساو الساعات هذيك يمشيوا للمكتبات العمومية تكون عندنا مرافقة من داخل المؤسسة التربوية المقاربة الأمنية شفتوها تو فما حملات كبيرة كذا اللي تشمل التلميذات في المقاهي منع من المقاهي منع في الأماكن اللي هي تشكل خطر عندنا المقاربة كذلك مع الشؤون الاجتماعية دراسات الحالات ديكا وتتدخل هنا حتى في الأنشطة أنشطة ثقافية اثنين لابد زيادة من تعزيز النوادي اللي هي حب التلميذ ويرغب فيه وهذا
0: داخل
3: داخل المؤسسات التربوية أو خارجها موجودة هي
0: موجودة لكن مش معممة
3: هي هذا الهدف أنه ساقع تعميم هذا الأنشطة الثقافية الأنشطة بجميع النوادي مختلفة وهي تراعى رغبة التلميذ هذا نزينا من المسرح فما أنشطة أخرى وهي اللي هي
0: فما لغة العصر اليوم اللي ديتنا اللي حبوه يزمنا نجيبه معه
3: مثال مثلا
0: احنا نجمو نعملوا صبر آراء لكل مؤسسة
3: وليعطي صح استمارة ونشوفوا فيها مثلا فهمت لي مذات عجبتها بلعبة البيسبول اللي مش موجودة عندنا ويحب على
0: شيء دور الشباب موجود فيها دور الشباب
3: موجود دونك كيفاش انا احنا هنا قلت اللي التفاعل نتاع 11 وزارة راي شريك فاعل وفي تدخلات وتو نشوفوا اخت سندس تنجم عندنا انطلاق التظاهرة الثقافية الاولى في هذا المشروع هي يوم الجمعة بالاعدادية النموذجية بالكيف باش تحضر فيها جميع الادارات التابعة لهذه 11 وزارة تقريبا ومشروع فيه ورشات كبيرة يمتد من ماضي ساعتين تقريب للستة ورشات فيها معناها كيف المختصين سواء في علم النفس في علم الاجتماع وهذه الإدارات وستكون هناك الهدف متاعها هي التوعية والانطلاق في القرار هذا القرار التنفيذي اللي هو
0: معناها التوعية
3: استثمار أوقات الفراغ
0: المؤسسة التربوية اليوم يلزم برشا توعية حتى درج من زمان كل أستاذ أو نوعية الأساتذة المواد مثلا القريبة للحاجات به يعطيني
3: موجود هذا موجود خطر قلت لك القرار المنع في حد ذاته قلت
0: ما ينسي سألوك كيفاش باش تعملوا
3: هذا ماهوش منع هو في حد ذاته استثمار والاستثمار هذه أو أوقات الفراغ وساعات الشاغرة هي بالتوعية وتم استقطاع يعني 10 دقائق من المواد الاجتماعية في كل حصة المواد الاجتماعية معناها لتوعية التلميذ وتحسيسه بالمخاطر اللي تهده وهذه في كل معناها مؤسسة تربوية عندك 10 دقائق هذه تخصص بالمواد التنشئة الاجتماعية للتوعية ولبيان مخاطر هذه المخاطر تهددنا وكيفية الحماية منها
0: مادة الرياضة زاد
3: أكيد هي مش تدخل معنا الشباب والرياضة
0: المادة اللي مقبل عليها التلميذ
3: هي الرياضة
0: لكنها من المواد اليوم اللي الحقيقة الواقع يقول أنه منيش ساعات فعلية للرياضة بالنسبة للزمن المدرسي الواقع الفعلي راه مش الجدول لا الجدول خلينا موجود لكن واقعيا هاو شويه هواء هاو صبت مطر هاو راهو كان جو نحسبوا قداش من ساعه سبور لعبوا نلقوهم براتيكوم ما عملوا شيء
3: صحيح لابد لكن
0: يلزمنا زاده وقفه في المجال
3: هي الفضاءات المغطاه
0: نحكيو
3: عليها وراهو عندنا في مؤسسات
0: احنا كنا صغار قبل كان فضاء تكوين مهني مقابل الكوليج كنا نمشوا نهار
3: التمطر موجوده
0: نمشوا نلعبوا
3: موجود وهذه الفضاءات موجوده احمد عمارة موجود في قاعه مغطاه عدديه ابن الهيثم موجوده قاعه مغطاه عندنا مؤسسات تربويه بها
0: نلموهم الوليدات ونمشوا
3: وما عندناش مشكل انه حتى في هذا انا حافلة نسخروها للتلاميذ هذا ما منهزهم القاعات مغطاة
0: مثلا،
3: معناه هذي
0: رو شباب الرياضة عندهم حافلة ولا والتربية
3: عندنا حافلة، معناه هذي الإشكال ما هماش ينهزوا ما نضيعوش الساعات هذيك اللي هما اللي هما يحبوها التلاميذ ويحسوها اللي هي معناها تساعدهم ومتنفس معناها بالنسبة لهم هما متنفس.
0: نرجع لك نخلي لك شوي وقت جست ناخذوا معنا سي عمار حاضر. سي عمار لموش أكيد عنده نوافذ أخرى يفتحها معنا الخبير في علوم التربية صديق برنامج حديث الأسرة. سي عمار مرحبا بك، أهلا وسهلا.
12: أهلا سندس، كيف حالكم؟
0: الحمد لله.
12: مرحبا بكل المستمعين، كيف
0: نسأل على حويلك سي عمار، إن شاء الله تكون بخير
12: بيوفك سواء الحاضرين سواء عبر الهاتف.
0: شكرا لك. إذن أكيد أنت في الاستماع راك متأكدة من ذلك؟
12: مش يس
0: مش الكل
12: حبك تعملي لي
0: نعمل لك حوصلة كالعادة فما حتى مشكلة سي عمار.
12: بيه
0: معناها الأسئلة كانت موجهة وواضحة وكانت الإجابات أيضا اليوم أنه البرنامج القرار لم يكن ارتجالي وإنما كان مبرمج ينفذ على مراحل، بدأ من السنة الفارتة، بدأ من الانطلاق بحماية المؤسسات التربوية، يمكن المقاربة الأمنية كانت حتمت أنه تكون بدأ المنع رو تدريجيا، ثم القرار جاء بشراكة بين تقريبا 11 وزارة اليوم والمقاربات الأمنية التربوية الثقافية وأيضا شباب الرياضة، نعرفوا الأنشطة اللي تنجم توفرها الفضاءات هذه داخل المؤسسة التربوية أو داخل المؤسسات الشبابية، يعني الانفتاح والشراكة اللي نطلبوه يبدو أنه موجود. إذن كانت الأسئلة اليوم هل أنه الإمكانيات اللوجستية حاضرة، الفضاء أيضا حاضر حتى نستثمر، هل القرار هذا أحسن استثمار؟ ربما أنت تكون عندك رؤية ومقاربة أخرى أو تساؤلات تنجم ربما تعطينا أكثر دقة سي عمار.
12: شكرا. هو الواقع هذا القرار قبل ما نطرحه في شأنه أسئلة، معناتها لابد حسب رأيي وحسب اعتقادي أن نتعرض للأسباب التي دعت الوزارة بالشراكة مع عديد الوزارات أن تأخذ هذا القرار وأن تمشي في اتجاه يعني المنشور الذي يحدد عدم مغادرة الأطفال والتلاميذ للمؤسسة التربوية في أوقات الفراغ. هو ثم الواقع سبب لول لابد أن نقول أن الشارع التونسي بصفة عامة يعني لا أقول أصبح على درجة من الخطورة الكبيرة، وإنما هناك مستجدات وقعت فيه يعني تستوجب يعني الحماية. بالنسبة للكهل، الكهل واردي مش بيحمي نفسه، الكهل عنده من ربما الوعي الاجتماعي والعلائقي ما يجعله في صورة الخطر يأخذ القرار المناسب ويحمي نفسه. أما بالنسبة للأطفال وبالنسبة للكلام ده يعني هما زاد يكونوا في الشارع كبقية الناس، ووجودهم في الشارع خاصة في أوقات معينة دون حماية، خاطر ماذا يعني وجوده في الشارع في أوقات الفراغ؟ يعني ما عندوش الولي مش معاه،
0: يثير الأطماع
12: معاه هو وحده، وقتها يثير يجلب الانتباه ويعطيك الصحة يثير الأطماع واللي ما عنده فريسة سهلة لعديد الأشكال من الخطر، الخطر المباشر أو الخطر غير المباشر، التنمر إلى غير ذلك. إذن القرار عندما أخذ بعين الاعتبار معناتها ثم بعد وقائي، بعد فيه حماية للطفل من الشارع

0: حتى غير الرسمية بما أشياء تجعلنا بالفعل يعني لابد أن نضع استراتيجية ونراجع أنفسنا في كيفية التعامل مع هذه الآفة وهذه المخاطر. من بين الاستراتيجيات التي وضعت تربويا هي الحكاية هذه تاع قرار وزارة التربية بالتنسيق مع عديد الوزارة، هذه الحاجة الأولى. وبالتالي نحن يعني بكل ما في القرار من ربما انتقادات فيها المقبول وفيها غير المقبول، لكن إذا ما رأينا القرار من هذه الزاوية فإننا نعتبر أن هذا القرار هو صائب ويهدف أساسا إلى حماية أبنائنا. هذه نقطة أولى. نقطة ثانية، يعني نحن ندرك كذلك أن يعني هنالك من يقول أنه ماذا أعدت الوزارة لهذه المبادرة، وخاصة أنه البنية التحتية للمؤسسات
1: التربوية
0: لا تفي بالحاجة، كذلك يعني الإمكانيات البشرية واللوجستية والإدارية لا يمكن أن تجابه وأن تغطي مستجدات ومستلزمات هذا القرار. أنا معه، لكن يعني لابد من التفكير حسب اعتقادي في أشياء ضمن الاستراتيجية التي تجعل التلميذ وهو في المعهد لا يكون سجين. أنا فرق بين أن أكون سجينا في مكان بين أربع حيوط وأن أكون في مكان وأنا سأستفيد. كيف ذلك؟ يعني التفكير في عديد الأنشطة الثقافية، ونحن نعرف أنه تو التشريط الثقافي في المعاهد في وقت ما ما عادش ماخذ حظه بالطريقة المناسبة وبالطريقة اللازمة وبالطريقة المكثفة وبالطريقة الوظيفية. يعني يمكن إعادة النظر في كيفية الأنشطة الثقافية، كيفية التنشيط الثقافي، وبعث النوادي بطريقة جديدة، يعني في أوقات الفراغ، في أوقات يكون التلميذ فيها في المؤسسة التربوية وهو يعني
1: داخل الزمن المدرسي،
0: داخل بالطبع داخل الزمن المدرسي. ومن هنا يعطيك الصحة تأتي إعادة النظر في كيفية توزيع الأوقات وفي كيفية ترشيد الزمن المدرسي حتى تقع المواءمة بين هذا القرار وما يستوجبه من إجراءات غير مكلفة. حقيقة الأمر نحن كنعاود النظر في كيفية الترشيد الثقافي وكيفية الأنشطة الثقافية والنوادي بعد مختلف أنواعها. هذا لا يستوجب أولا سعى تجنيد وتعبئة بشرية كبيرة ولا يستوجب أمور لوجستية كبيرة، وإنما تبعث نوادي. نحن نعرف أن دور النوادي في المعاهد وفي المؤسسات دوره معناتها دور كبير في يعني تحريك سواكن الأطفال وتغطيه الساعات الفارغة وحماية الأطفال من الشارع. هذه حاجة ثانية. الحاجة الثالثة اللي نحب زاد أكد عليها هو الواقع. شوف أنا وقت اللي أنت مش تقترح علي حاجة وتشاوريني فيها نولي كي نمشي معاك فيها يا سندس، نولي كأني أنا شريك فعلي، نولي البرنامج اللي اقترحتي عليا يلزمني وأحاول باش ننجح. أما كي أنت تفرض علي حاجة نولي أنا مكره أخاك لا بطل وجاملك، ويأتي وقت ما ونقول لك ما عادش تساعد. نفس الشيء بالنسبة للوليدات، تلامذتنا رغم على درجة من النضج
1: فعلا،
0: ورغم أنه يمر
1: والذكاء
0: تاع مراهقة والذكاء، أنت كي تعمل حاجة علاش ما تشاورهمش؟ شركهم أسيدي، ما شركتهمش في أخذ القرار هذا وما خذيتش رايهم، شركهم في كيفية تأسيس السماع به، لمهم، عمل معهم معناتها لقاءات بحضور الأولياء بحضور الأساتذة بحضور معناتها القيمين بحضور الستاف الإداري والبيدروش.
1: ما رأيك في تجربة التلامذة السفراء سي عمار؟ كان نحكي عليها السي لطفي الفرجاوي المندوب الجهوي للتربية بالكيف، يقول تجربة بديناها في الكيف، تجربة التلاميذ السفراء اليوم ننتدبوا أو يختاروا من بين طبعا كل مجموعة زوز تلامذات ليكونوا هما كيما القادة صغار واللي يحاولوا أنهم ينشطوا أو يوعوا وربما يقترحوا مع أصدقائهم.
0: شوف تجربة بها يا سنت،
1: يمكن استثمارها.
0: رو يلزمنا نحن قبل أن يختار

0: التلميذ من ينوبه لابد ساعة الاستماع إلى مجموعة الأطفال الكل. نعملوا ندوات معناتها في عشيات مفتوحة فيش ونلموهم يا سيدي نحكوا معاه. احنا راهو هاو القرار علاش أخذ، هاو قرروا فيه فائدة ليك أنت، فيه فائدة البوك، فيه معناتها حمايتك وكذا، وها الساعات الفارغة هذولا أنت كيفاش تقترح؟ أعمل معايا، حط يدك في يدي وأعمل معايا معناتها جهد باش نقترحوا كيفاش تحب تعيشهم الساعات هذولا في الليسي في الداخل المؤسسة بكيفية أنك ما تقلقش وما تسببش إزعاج لبقية الأقسام لبقية ويعني غرب له. وبعد ما نعملوا هذا ونأخذ المقترحات كل ونعملوا معها تصفية ونعملوا معها جرد المقترحات ونبوبوهم، وقتها نعملوا لجان ونعملوا معها يعني أطفال، نعملوا تلامذة اللي نوبوا الأطفال باش في صورة ما إذا المقترحات ما تمش تجسيدها، في صورة ما إذا ثم خلل في ما تم اقتراحه، ما
1: نعيطوش معايا ولا
0: ما نعيطوش معايا في الناس الكل، لا نعيطوا المجموعة العينة التي تمثل الناس باش نحكوا معاها. أما ما نجوش احنا مباشرة نعملوا خطوة ناس ما لم تقترح ولم تستشر والأمر الذي لا استشار فيه يعني لا يعنيني ولا يلزمني ولا يجعلني يعني ما أشوف بداية
1: ويخلي مجال المراوغة والخروج وكأن ما عملنا شيء ونرجع
0: للنقطة الصفر. ما لم أقتنع، بداية الإقناع هي الاقتناع فعلا. ما لم أقتنع أنا لا أنخرط، وبالتالي أنا أوصي بجلسات يعني عديدة متعددة واجتماعات مع التلامذة، رمي يعطوا اقتراحات ولو كنت تسمعوا تصغيلوا يقول لك والله شوف عم أخحمونا أنا نعمل لك نعمل لك بالله خلونا ما يسيبيا أما خير ولا
1: تكسب فيخته وترغبه وتخليه يقبل على الفكرة
0: تعمل فيها. تعمل تعمل معناتها استراتيجية منزلة ومسقطة يقول لك شو اللي عمله لي أنا ما حاجتيش يا سيدي باش نعمل نادي متاع كذا، لا أنا نحب نعمل نادي ينشط في الرياضة نادي هيك ونعمل أنا وفق المقترحات تاعهم نشوف أموري اللوجستية نشوف أموري المادية نشوف إمكانية، وإذا كان الإمكانية واردة نلبي لهم طلبات، إذا كان العملية صعبة نرجع لهم ونقول لهم هذه رأي لا يمكن
1: أن تجسد هذه
0: السنة نعمل حاجة أخرى. هذا أنا رأيي معناتها بصفة عامة مع هذا، فأنا مع أنا كرجل طرق رأيي الخاص الذي يلزمني ولا يمثل الوزارة في أي شيء، أنا أتحدث باسمي الخاص أنت تعرف، نقول أنه هذا القرار أنا معه أباركه، وهو يحمي المؤسسة يحمي الأطفال، وخاصة بما أنه قرار مدعم من عديد الوزارات، مدعم أمنيا مدعم اجتماعيا مدعم نفسيا مدعم على كل المستويات، الناس كلها حاطيدها في العجة، دونك هي فرصة باش نحمي وليداتنا باش معناتها على الأقل نخفوا على مش نعالجوا راهو النسبة 100%
1: اي مانيش من غدوة باش نصبحوا صفر معناها
0: شوي بشوي شوي بشوي وماناش الأولى في العالم اللي عاملين الحاجة هذية، أنا في الدول العالم الكل ماشي في الاتجاه هذية، الحماية يسموها الحماية اللاصقة، الحماية اللاصقة للمؤسسات التربوية بتواجد الأمن وتواجد الأخصائيين وتواجد معناتها المصالح الاجتماعية، معناتها مش نمشوا لهم وقت اللي الدنيا تدخل بعض،
1: لا فعلا
0: يعني يبدو متواجدين باستمرار باش يلزم يدخلوا في الوقت المناسب وفي الوقت اللي حشنا به مباشرة يتدخلوا، وكي يحسوا الناس اللي سيدوا في الماء العكر يا سندس أنه ثم الرقابة وباستمرار وقتها
1: أي متواصلة أي ما يش مناسبتي هنا
0: ولي يقول لك أخويا أنا تو نشد أنا تو تقعني كذا ولي يبعدوا، أما إذا كان مناسبتيا خلي يزرق
1: مليحة
0: يصيدوا يبدأ مسم يمشي يبدأ مسم يمشي يعمل اللي يحبه.
1: واضح سي عمار، شكرا لك على المداخلة، نقاط مهمة اللي ذكرتهم معناه الشك بتبيع في الرسانة والحكمة متاعك راه دائما معانا والاعتدال في مساحة حديث الأسرة، شكرا لك ديما على التدخل. الإصغاء وإذا كان هو ما يكونش هو صاحب الفكرة فإنه لا تنجح، وأنك ما ترغبوش ولا يقبل وبالعكس يولي النتيجة عكسية. هذه نقطة ثانية يمكن قبل ما نعطيك أنه نختم سي لطفي، كنت أذكر مرة كنت حاضرة معكم في لجنة تحكيم بالنسبة لمسابقة الأفلام الوثائقيات، وكانت تجربة محلية، وكان العمل اللي اخترناه فاز وقتها والحمد لله جميل برش. نتذكروا أنه حكينا على انفتاحكم على المؤسسات الشبابية. اليوم أنتم وقت حكيتوا على التصوير اليوم المؤسسات الشبابية عندها نوادي مجهزة بأحسن التقنيات في النشاط السينمائي الرياضي الفضاءات التكنولوجية تكنولوجيا عالية. إذا المؤسسة التربوية تفتقر إلى هذا، فين وليداتنا؟ حتى سويتين المهم بعضهم يمشوا للفضاء الشبابي وتكون كأنها إلزامية، ذيك معناها كيما ماتير تقرأ لكنك في فضاء مفتوح وجميل وتفتق فيه مواهبك.
2: صحيح، هذه ضرورة. هو يمكن انفتاح المؤسسات التربوية على المؤسسات، وهذا الاستعداد رو نجم يكون استعداد بالجستي في حفلات الهزوم نقلهم التلميذات من المؤسسات التربوية. الهدف الأساسي أنه اللي ينفتح عن المؤسسات الأخرى، وإحنا في شراكة مع هذه المؤسسات، وإحنا ال 11 وزارة فيهم شراكة مع هذه المؤسسات، وعندنا الملتقيات الجهوية والملتقيات هذه في الأنشطة الثقافية ودور الثقافة، كل هذا نفكروا فيه. نرجع الكلمة سي عمار باعتبار بتفقدنا والخبير في التربية، ونقول صحيح أنه رو التلميذ هو محور العملية التربوية، هو اللاكس منه ينطلق القرار ونرجع له. دونك احنا انطلقنا في الاتصال بالتلميذات مباشرة والوقوف معهم والإصغاء إليه، لأن العملية الاستباقية قلناها لحنا الهدف الأساسي هو أن نسمع التلميذ ونسمع رغبات التلميذ. وأنا ديجا تنقلت المعهد التجرويل والله مساء مع التلميذات المبيت اللي هم يعتبروا على خاصة معناه، فكنا نحكي منهم على استعمال منع الهاتف الجوال وهم عندهم كذا، فكان بالتواصل انهم اقتنعوا بجانب كبير من انه ما يحبوش يغادروا المؤسسات التربوية، لكن فقط اللي الأنشطة يلزمها، فما أنشطة ثقافية أنشطة رياضية اللي هذية
1: صحية هذي نحبوا نوصلوا، راهو مش نمنعوا أنه باش نحطوهم في فضاء مغلق.
2: لا مانيش في السجن باش نحطوهم لا في فضاء مغلق عقلية. احنا راهو لأن علاش الهدف الأساسي من البرنامج هو بناء جسر الثقة بين المحيط العائلي والمحيط المدرسي، والجسر هذا يتبنى بمقاربة تشاركية بين جميع الأطراف المتدخلة سواء الوزارات ومؤسساتنا التربوية والتلميذين، نشاركهم في أخذ القرار. لأن نقول احنا نبني فيه بناء الحياة المهارات الحياتية مش يتعود ياخذ القرار، مش يكون نحمله المسؤولية، وهذا يلزم يكون انه نستمع اليه نصغي اليه نحاوره حوار باش نجمو ننفذوا هذا البرنامج يكون ناجح. والبرنامج نقول راهو مش نتاع سنه وسنتين، هو يكون مستمر.
1: نرحبوا به نصبروا عليه
2: نصبروا
1: ونشجعوه
2: أكيد معناه
1: ونكونوا معاه في الناس كل مع بعضنا لأنه في مصلحته وليداتنا
2: أكيد. وشفت أنت تفاعل الأولياء أو تفاعل إيجابي جدا جدا جدا معناته، خاطر كي نحكي أنا نقول تفاعل الأولياء كذلك راهو الإطار التربوي والإداري هم كلهم أولياء
1: كلهم أولياء كلهم وليداتهم يقرأ.
2: وهذا القرار هو يلزمنا فهمني نثمنوه كل صدق ونعمله من أجل نجاحه.
1: كيفاش بدينا تو عنا تقريبا أسبوع، كيفاش بدينا اش عملنا؟
2: احنا راي انطلق يوم 1 اكتوبر المنع، انت تحولنا الى مؤسسه تربويه كل معاينه الفضاءات. التلميذات اللي هما انخرطوا بداية فما تململ لكن
1: أكيد
2: انخراط أي. كذلك انطلقنا وهذا في هذا الاسبوع ان قلنا عنا تنظيم تظاهرة توعوية بالاشتراك مع جميع الإدارات المنضوية داخل المشروع هذا المقاربة التشاركي 11 وزارة، وذلك يوم الجمعة 9 أكتوبر بالمصر العددية النموذجية، وإذاعة الكيف مدعوة لهذا تغطيت هذه التظاهرة. عندنا غدوة كذلك تظاهرة من تنظيم مندوبية المرأة والأسرة والطفولة تكون يوم الخميس 8 أكتوبر بعددية برنوسة، فما طونت باش تقام قدام العددية للتوعية، وفما ورشات الداخل أعطينا مقاعات الداخل ستقام فيها ورشات كذلك للتوعية ومن هذه الظواهر المستجدة ومعناها المخاطر اللي تهدد التلميذات.
1: واضح. نشكرك برشا، شكرا لك سي لطفي الفرجاوي المندوب الجهوي للتربية بالكيف، شكرا بالطبيعة المستمعين اللي تواصلوا معنا على صفحتنا اللي يشوفونا اللي يتبعونا. أكيد رو نرجع للموضوع راهو باش نرجعوا له باذن الله. هذه ما لها الا التعريف وما لها الا نقاط واسطر اولى راهو نقيموا التجربه نصبروا عليها هذه اللي ناكد عليه. المهم ان مشينا في القرار، مش مهم شنو حذرنا، لكن أنه كل قرار موجود وقت يفرض علينا أنه نكونوا حاضرين,
2: حاضرين.
1: لكن يبدو أنه فما بعض التحذير, ما نقولوش كل شيء حاضر
2: تم مقبل.
1: اليوم التوعية والتحسيس تطلب شهر شهرين ثلاثة أو حتى ينقرطوا, وراء واحد يجيب لآخر راه تلميذ باش يجيب صاحبه
2: أكيد.
1: عادي معناها راو نصبروا ونشجعوا لأنه هذا راو في مصلحة وليدات, كلنا نحب وليداتنا يكونوا داخل الفضاء المدرسي في الزمن المدرسي, هذا مطلب كان مجتمعي استجبت ليه الوزارة, وزارة التربية بأي شكل من الأشكال, هنا مع بعضنا ونشتغل مع بعضنا في نهاية المطاف ملها إلا مصلحة وليداتنا. شكرا. نذكروا بالتظاهرات نهار غدوة
2: يوم الخميس تنظم مندوبية المرأة والأسرة والطفولة غدا يوم الخميس 8 اكتوبر امام معهد الاعداديه برنوسه. هناك خيمه ستوال ورشه وعندك ورشات داخل المؤسسه. يوم الجمعه كذلك هي التظاهر اللي هي تشترك فيها جميع الوزارات, معنا ممثلي الوزارات من الادارات الجهويه بالمجلس الاعداديه النموذجيه على الساعه 2 مساء.
1: واضح. شكرا ليك سيدي الفرجاوي, شكرا لكم, اجمل تحياتي سندس مسعاوي, الى اللقاء.
2: شكرا.

0: يا اخي شبيك شفم؟
1: ياسين خويا تبدل، خايف علي برشا، خايفك نحكي نعمل له مشكله.
0: اما زيدا كان تحكي راك تنجم تعاونه.
1: لشكون باش نحكي؟
0: نعرفش، انا احكي لامك لبوك ولا احكي لعزيزك ماكم اصحاب انت وياه.
2: لا للمخدرات، نعم للحياة.
3: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
4: تمام ومنتصف النهار هنا على موجات إذاعة كاف. تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. انطلقت اليوم بمدرسة علوم التمريض بجندوبة الأيام العالمية المفتوحة بشأن انتداب 1500 عامل وعاملة بمعمل الأسلاك الكهربائية للارتياح ببلاريجيا. تحتضن مدينة والكاف يوم 14 من أكتوبر الجاري يوما عالميا حول برنامج إيزي إكسبور الذي يهدف لتسهيل تصدير منتجات الحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة عبر الشبكة البريدية. كشف وزير الشؤون الاجتماعية خلال زيارته أمس لولاية سليان عن تغيير استراتيجية عمل الاتحاد التونسي للضمان الاجتماعي عبر إرساء مخازن مركزية إقليمية بالولايات بالإضافة إلى المركزية بالعاصمة، لافتا إلى أن هذه المراكز تتوفر على كل آليات التدخل اللازمة لتسريع عملية التدخل سواء بالجهة المعنية أو المناطق المجاورة ودعم العمل الاستباقي ببعض المناطق التي يصعب التدخل فيها. شرعت لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب اليوم في النظر في التوجهات الكبرى لمشروع ميزانية الدولة لسنة 27 و2000 وتنفيذ ميزانية الدولة إلى موفى جوان 26 و2000. وقال رئيس لجنة المالية والميزانية مهل الكتاري أن اللجنة تلقت وثيقتين تتعلق الأولى بتنفيذ الميزانية إلى حدود جوان من سنة 26 و2000، في حين تتضمن وثانية التوجهات الكبرى لمشروع ميزانية 27 و2000. أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن عن التمديد في أجل الترشح للبرنامج الوطني لريادة العمل النسائية والاستثمار رائدات بعنوان سنة 26 و2000، وذلك إلى غاية يوم الأحد 11 من أكتوبر الجاري. وسيمكن هذا البرنامج من إحداث 3000 مشروع نسائي بمعدل 600 مشروع كل سنة باعتمادات تقدر ب 50 مليون دينار من ميزانية الدولة. افتتح الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب اليوم بتونس أشغال المؤتمر العربي 22 لرؤساء أجهزة المرور، ويناقش المؤتمر عددا من المواضيع الهامة المدرجة على جدول الأعمال من بينها توحيد خطاب التوعية العربية حول السلامة المرورية. كما سيستعرض المؤتمر تجارب الدول الأعضاء في تنظيم حركة المرور والحد من حوادث الطرقات واحتفالات الدول العربية بأسبوع المرور العربي. استشهد فلسطيني فجر اليوم وأصيب آخرون بجراح جراء غارات وإطلاق نار من قوات الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة. نهاية هذا الموعد الإخباري، شكرا على حسن المتابعة. الموعد القادم يتجدد على رأس الساعة. إلى اليوم.

حدث ورأي. حدث ورأي بإمضاء خير الشيرني.

0: مرحبا، اهلا وسهلا بكم الناس الكل. مستمعينا الكرام، يتجدد معكم الموعد في برنامج حدث ورأي. كالعادة نرجع لأبرز المواضيع اللي تهم الشأن الوطني. اليوم نرجع لموضوع نرجع ليه تقريبا المرة الرابعة، هو ملف المعطلين وخريجي التعليم العالي المعطلين عن العمل أكثر من 10 سنوات. صدور القانون عدد 18 سنة 2025 وما زال في انتظار التنفيذ. القانون هذية بطبيعة في انتظار أنه يتم أحداث المنصة وصدور الأوامر الترتيبية. بطبيعة الحال الموضوع يرجع للواجهة، وللملف يرجع مرة أخرى للواجهة باعتبار أنه المعنيين بالأمر تحركوا في يعني تحركات احتجاجية للمطالبة بتفعيل هذا القانون. شنو جديد في التحرك هذية، خاصة بعد لقاء رئيس الجمهورية برئيسة الحكومة وأيضا وزير التكوين المهني والتشغيل، والتأكيد على ضرورة إيجاد الحلول بالنسبة لملف الخريجي التعليم العالي المعطلين عن العمل ممن فاقت بطالتهم إلا 10 سنوات. نرجع بتفاصيل أكثر على الموضوع هذية. بطبيعة الحال باش ناخذوه من الزاوية الكل، نحاولوا نفهموا شنو اللي صاير، شنو اليوم ربما اللي يعوق تنفيذ هذا القانون، لأنه فما الحقيقة مجموعة من المراحل الإجرائية بالنسبة لتطبيق القانون هذية. على كل حال، أستاذ نجاح سالم أستاذ القانون العام حاضر معايا كالعادة في القراءة والتحليل المواضيع في حدث ورأي. عسلامة ومرحبا بك أستاذ، أهلا وسهلا.
1: عسلامة سيدة، خيرا بيكم جميع مستمعي ومستمعات إذاعتي كيف، مرحبا بالضيوف الكرام إن شاء الله.
0: شكرا لك أستاذ. بتبيع الممثلين على ممن يشملهم القانون عدد 18-2025 حاضرين معايا زوز ممثلين على مستوى ولاية الكيف، مدام رفقة أهلا وسهلا بيك، مرحبا بي. نتعرفوا عليك رفيقة، نتعرفوا عليك رفيقة.
2: رفيقة شامبي معطلة على العمل منذ 19 سنة. احنا معناتها طالبين حاجة واحدة، تطبيق القانون.
0: مش نتعرف عليكم بعد انا ما نعرفش. رضوان
3: شكرا لذات الكيف على الاستضافة. تحية الأستاذ نجاح سالم اللي درسني سابقا في كلية العلوم القانونية والاقتصادية والتصرف بجندوبة، نحييه من هنا. متخرج إجازة وطنية في القانون العام.
0: مرحبا بك رضوان. اذا أستاذ نجاح سالم، اكثر من مرة طرحنا الموضوع هذية، تذكر أستاذ حتى منذ بداية وقتها القانون في مجلس النواب وتمت المصادقة عليه، تحدثنا على ما قبل حتى المصادقة وبعد المصادقة، وعودنا رجعنا له تقريبا 3 مرات يظهر لي تحدثنا فيه الموضوع. نخلي لك تعليق أولي أستاذ نجاح سالم، لأنه ملف من الملفات الثقيلة الحقيقة، واللي بحاجة في قراءة خلينا نقوله موضوعية عقلانية، لأنه هذا في نهاية الأمر قانون موجود وحقهم اليوم في التفعيل. تفضل أستاذ.
1: هو في حق الأمر كقراءة أولية لا يمكن إلا أن أعيد ما سقته وإلا ما قدمت من معطيات ومعلومات في علاقة بالتشغيل عامة في تونس. التشغيل هو حق من حقوق الإنسان واللي ضمنه كرس الدستور 25 جولاي 2022، لكن الدستور ما نصصش على جملة من التفاصيل في علاقة بكيفية تكريس هذا الحق على مستوى الواقع. لذلك السبب تساءلت وجاءت العديد من القوانين سواء كان في القطاع الخاص أو في القطاع العمومي. من بين هذه القوانين في القطاع العمومي جاء القانون عدد 18 لسنة 25 و2000 المؤرخ 22 ديسمبر 25 والمتعلق بمن طالب بطالتهم. القانون هذا أثار جدل على مستوى ما يتعلق به من أحكام، كما أثار جدل على مستوى تطبيقه في إطار الواقع وإلا تطبيقه عندما تريد السلطة العمومية ولا أصحاب الشأن أي الطلبة وإلا المتخرجين وغيرهم من الناس خاصة أوليائهم يحبوا يطبقوا على أرض الواقع. ولعل أنا نشوف لكونه المسألة طالت نوعا ما في علاقة بطالبي الشغل. أما بالنسبة للدولة راهو منذ صدور القانون هذا أي في سنة 25 حتى يكشل توا في سنة 26 يعتبر عمر هذا القانون وإلا تنفيذ هذا القانون موش طويل، لكن لطالب الشغل أنا نتصور يكون طويل وطويل برشا. لا لشيء، لأنه فما زمن نفسي يحكم طالب طبع الشغل وفما وضعيات تحكم طالب الشغل خاصة البطالة منها وما أدراك ما البطالة. ولعل من بين الأهداف التي جاء بها هذا القانون هو امتصاص النسب العالية من البطالة في تونس. تفضل سيدة.
0: نعم واضح أستاذ. هذه خلينا نقول الإطار القانوني بالنسبة لهذا القانون. نرجع معك رفيقة. قداش عندك شنو الاختصاص التخرج نتاعك؟ تقولي عندي 19 سنة متخرجة، ميسيرش تعطينا شنو قريت بالضبط؟
2: قريت في المعهد العالي للعلوم البيولوجية التطبيقية بتونس، تكنولوجيا البيئة. عندي توا 19 سنة كيف ما قلت لك. خدمت في الخواص قبل، خدمت عملت توسكي معناها لي كونترال كل الموجودين في بيرو الشغل وكل. احنا توا الامل نتاعنا هذه هي معناها القانون، هذه هي الامل اللي بقى لنا معناتها.
0: باهي رضوان، كيف
3: رضوان الجبالي متخرج من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والتصرف الجندوب وما أدراك. المدة معناها تسمى مدة بتاعي مش كثيرة كيف ناس أخرى، عندي تقريبا 5-6 سنوات.
0: خمس ستة سنين ما يشملكش من المفروض؟
3: لا يشملني، لأنه عمليا مش جاي نحكي على شخصي، مش نحكي على القانون.
0: أنا بعدك أنا محنا بش نجو
3: العشر سنوات الأربعين سنة والوضعية الاجتماعية، هذا اللي موجود
0: بين الشروط اللي موجودة في القانون.
3: دونك والأوامر الترتيبية والمنصة الرقمية هم عاملين اللي ما تمش تفعيله. السيد رئيس الجمهورية قديش من مرة تقابل يعني مع الوزراء المعنيين بالموضوع؟ عمليا الحكومة، هذه الحكومة ليست لها إرادة سياسية عمليا في تفعيل هذه المسألة.
0: خليني نرجع،
3: هذا النجم نستبطنه،
0: خليني نرجع
3: من الموضوع،
0: خليني نرجع لقاء رئيس الجمهورية تقريبا منذ يومين. أستاذ نجاح سالم كان عنده لقاء مع رئيسة الحكومة وأيضا وزير التكوين المهني والتشغيل، وتطرق اللقاء إلى يعني المراحل اللي اقتحى تطبيق أحكام القانون هذه عدد 18 سنة 2025 والمتعلق بالأحكام الاستثنائية لانتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم بالقطاع العام والوظيفة العمومية. هذه متفهمين فيها. تبقى ما جاء في تصريح رئيس الجمهورية خلال اللقاء هذه الأسباب اللي أدت إلى ربما يعني تعطيل هذا القانون، اللي في مقدمتها الانتدابات اللي تمت على أساس شهائد مدلسة أو دون أن يكون المنتدب متحصلا أو المنتدب متحصلا على الشهادات العلمية اللي تخوله المشاركة في عمليات الانتداب. يقول رئيس الدولة بل إن الأمر تجاوز ذلك، إذ أصبحت الشهادة الوحيدة إن صحت تسميتها شهادة هي الانتماء إلى هذه الجهة أو تلك. تتذكر أستاذ نجاح سالم كيف تحدثنا في موضوع الشهائد المدلسة؟ وتتذكر جت فترة من الفترات اللي صار فيها الجدل الكبير برشا بالنسبة للشهائد المدلسة، ووقتها صار حديث على أنه تصير معتها مراجعات داخل الإدارة وأنه نفتح الملف هذي لأنه زاد ملف ثقيل جدا الشهائد المدلسة وإعادة النظر، إعادة يعني مراجعتها والتدقيق فيها. تقريبا اليوم ما فميش معناتها حاجة جديدة في الملف هذي يا أستاذ فضل.
1: نعم، ما فماش حاجة جديدة في علاقة بالكونترول، ما فماش كونترول دي في علاقة بالشهادة. ربما اختارت الدولة أنه هذه ربما باش لا تعاقب المعنيين بالأمر مرة ثانية، بمعنى أنه من تفطنت الدولة أو الهياكل المختصة اللي هي اللجان بتاع التدقيق، أنا ذاك فما لجان تدقيق على مستوى وطني ولجان تدقيق على مستوى جهوي ومحلي إلى آخره، بعد أن تتفطن كونه إنسان ولا شخص موظف أبريتو موجود في الإدارة وعنده شهادة مدلسة، من المفروض ما نعاقبوش مرتين، بمعنى أنه نعزلوه مع احترام كل الإجراءات القانونية في ذلك، وفي الآن نفسه ربما نحطوله اسمه في قائمة إلى آخره. هذا الخيار الأول. الخيار الثاني، اختارت ربما الدولة الصمت فقط لأنه المسألة طويلة ومسألة فيها شاكة وفيها ربما مسائل حساسة أيضا حتى هيبة الدولة. سيدة خيرة، التعليم من هيبة الدولة، جودة التعليم من هيبة الدولة، وكذلك الشهيد والثقة اللي نعطوها بها من هيبة الدولة. هذه الجزء على الأقل أكتفي بهم جزء أسباب اللي خلينا ما شفناش الكونتروندي وإلا التقرير اللي صادر على لجان التحقيق في علاقة دي. المسألة الأخرى اللي هي طالت أيضا من أجلها الانتدابات، وإلا الانتدابات ما كانتش بالسرعة التي يريدها المعنيون بالأمر، بمعنى من طالت بطلتهم ومن طالت بطلتهم قلنا في صفحة انا سو كونجوغو بلوريال، هنالك العديد من المستويات، وهنالك العديد من الفئات، وهنالك العديد من المتخرجين، وهنالك اناث، وهنالك ذكور الى اخره. هذا الكل يلزمنا نحطوه بعين الاعتبار. وهنالك مثلا هاكو بحذائك توا رضوان هو مختصص اداب وقانون هكا ولا لا؟ مازلت ولدي ولا بطلت
0: كلم فيك رضوان راهو الاستاذ يقول لك تحطوا مثالش على كل حال
1: واللي بحذائك هذا الكل ما نجموش الناس الكل نحطوهم في خانه واحده، ما نجموش الناس الكل نعالجوا لهم ما يسمى بالوضعيات نتاعهم في خانه واحده. وذكرنا انا ذاك سيد اخيرا لما تحدثنا عن من طلب بطلتهم انه قلنا من يريد الالتحاق بالجامعة التونسية للتدريس وليس في الإدارة لا يمكنه إلا يكون على إثر مناظرة. وهذا اللي صار مع العلم أنه لحظة وعندي زملائي خاصة لكونتراكتير اللي فاكتير في الكلية جاي اليمين وكيفاش تقول وكيفاش تقول، لأنه القانون هذاك اللي يقول الأمر المتعلق بالأساتذة الجامعيين وكيفية الانتداب يقول لك أنه ما ثم حتى طريقة أنك باش تدخل تقري في الجامعة التونسية إلا بعد المناظرة، لكن ثم طرق أخرى مع المناظرة اللي هي الانتداب المباشر وتنجم تكون ثم مناظرات. لكن ما لاحظت هو لكونه الناس اللي محتاجة اليوم بينهم زوز أولادنا وإلا بنتنا وولدي اللي موجود بحذاكم هي أنه راهم حالة المسألة انطلاقا وإلا ابتداء من سن القانوني المتعلق بمن طالت بطالتهم، مع التأكيد ربما هذه نشوفوه حتى لا يتعطف عليهم من هذه الكون بأحكام استثنائية. سيدة خيرة الرجاء كل الرجاء نأكدوا ونسطروا على كلمة أحكام استثنائية.
0: نعم تفضل. نعم هذا هو أستاذ رضوين. أنتم تقول لي منذ مدة قابلت وزارة، كان عندك لقاء مع وزير التشغيل
3: منذ ثلاثة أسابيع، قابلت شخصين وأنا والزملاء السيد وزير التشغيل والتكوين المهني. سألته الأسئلة في علاقة بالأوامر الترتيبية والمنصة الرقمية، وسألته أنه وقمنا يعني بمراسلته في عدد الشغورات وعدد الحاجيات في المؤسسات العمومية وفي القطاع العام وكذا، ما تمش إجابتنا وجاوبنا حرفيا ما نعطيش حتى زمن. سيد رئيس الجمهورية راهو معاكم، ما نعطيكمش حتى زمن، أما راهو باش يطبق. وهذه ضبابي، وهذاك اللي يجعل الوضعية تاع الاحتقان وتاع المعطلين على العمل يزيد يغضبوا أكثر. وقت نشوفوا أهالينا من منزل بوزيين يقطعوا تلك الكيلومترات كلها، ومن بعد عمليا ما يتمش التفاعل معهم وتفعيل المنصة والأوامر الترتيبية. وقت نشوفوا واحد من زملائنا صديقنا من ولاية بنزرت كمال ترعة نظرا معناها وأنه نفسيا كيف وكيف المعطلين على العمل في يوم ما كي تكتب ببليكاسيون سبحان الله تغضب شوي كذا تلقى روحك موقوف والحمد لله البارحة أخرج. يعني يلزم زاد الدولة السياسة الجزائية تخفف علينا شوي، لأنه نحن رانا مواطنين في البلاد هذه حتى كي نغضبوا راه كي نغضبوا من أجل أنه نحاشتنا ندخلوا في الوظيفة العمومية والقطاع العام باش نكونوا في دورة الإنتاج للبلاد هذه. رانا في البلاد هذه نحبوا ننجوا، البلاد هذه نحبوا نخدموها، راهو التعليم نعرفوا اللي هو مصعد اجتماعي منذ تأسيس الدولة الوطنية. إذا نحن اليوم مسألة التعليم هذه تولي ماهيش محفز، هذاك علاش الأجيال اللي نشوفوا فيها توا يشوفونا نحن كوضعيات يقول لك يعمل بها القراية ويمشي للقمار ويمشي برشا حاجات سلبية وكذا. دونك المصعد الاجتماعي اللي هو للزوا وللمفقرين المهمشين هذا هو المصعد الاجتماعي اللي هو التعليم. استثمروا فينا والدينا واستثمرنا في رواحنا والبلاد هذه ما تتقدم كان بالعلم وبكفاءاتها، وهذاك هو المهم. عمليا يجب تفعيل القانون ويلزم من الجيل هذا حل المسألة هذه تاع البطالة بشكل جذري. راهو التسقيف الزمني على 3 سنوات عمليا عام وفاء، الاعتمادات موجودة كتابيا في الفصل 57. السيد وزير التشغيل والتكوين المهني وقت اللي جاوبني كيف نهكا كيفاش تحب المعطلين على العمل يحسوا ويتفهموا الموضوع. السيدة وزيرة المالية كي تقول لي راهو نحن التوازنات المالية وفق الفصل 49 من القانون الأساسي للميزانية راهو توازنات الدولة، علاش كل ما نوصل للملف هذا تولي توازنات الدولة؟ الدولة راهي عندها مصادر معناها تاع تمويل داخلي وخارجية، وقت اللي تحب حتى تشوف لي كيس نوار تاع الدولة تنجم تلقى معناتها عمليا حلول. راهو ما قلناش دخلهم الناس الكل، راهي على 3 سنوات وراهو في القانون حاليا قلنا فيه المعايير التفاضلية 40 سنة فما فوق، 10 سنوات فما فوق، الوضعية الاجتماعية وفرد من كل عائلة. يعني أنت كي تاع 3 سنوات تمشي في الأمور هذه سرعوا المنصة راهي باش تصفي الأمور ماشي باش يوقع فيها التزوير. نحن عشتنا بالشفافية والأمور منظمة. سيد رئيس الجمهورية
4: ومعناها مساندنا صحيح وقاعدين نشوفوا فيه، ونحن زادة قاعدين نشوفوا عمليا، مش قاعدين نشوفوا في هذه الحكومة عمليا الحقيقة ما هيش قاعدة تعمل في حد شيء، والمناظرات قاعدة تتهاتل. كيفاش تحبني نفهم؟ أوكي تقول لي ثم اعتمادات المناظرات، يعني كيما قدرتوا تجموا تلقوا اعتمادات للمناظرات نجموا تلقوا اعتمادات لين، وراه الوضع يتعدى. ثم الجيل ويحكوا معي قدش مرة الناس اللي قبل 2008 عدوا ياما مناظرات، وتو عمارهم في الأربعينات وفي الخمسينات، وقتاش يدخلوا يخدموا دم المواطنين أشخاص ذوي الإعاقة؟ علاش ما تمش الإحالة عليهم بشكل مباشر؟ الفرد من كل عيلة، راهو في كل عيلة موجود بالحق معطل على العمل، والوضعية الاجتماعية الدولة تعرف. نحن ماذا بينا نخرجوا حتى من حكاية أخي هي برشا برشا معطلين على العمل، تعبت من التشغيل الهش في القطاع الخاص، لأنه عمليا ما تنجمش تقدم به في حياتك.
0: به رفيق يعني اليوم انتم هذا هو المطلب متاعكم، هو الرئيسي انه قانون موجود يتفعل، واضحة هي الشروط معناتها اللي موجودة تقريبا على 3 محاور رئيسية ولا 4 محاور اللي اكثر من 10 سنين، وضعية الاجتماعية فرد من كل عائلة، واربعين سنة فما فوق فما شكون عمرهم 50 حتى 50
4: وضعية
0: سنة
4: معناتها
0: تبقى اليوم فما امور اجرائية نرجع لها من الناحية القانونية مع الاستاذ نجاح سالم اكيد، لانه باش نطبقوا القانون فما مراحل إجرائية. سامحني رفيقة نرجع معاك لأنه عنا لحظات نرفع أذين صلاة الظهر ونرجع نواصل معاكم أكيد في موضوعنا اليوم هو تنفيذ القانون عدد 18 سنة 2025. نرجع مباشرة بعد أذين صلاة الظهر.
5: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
6: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: تقبل الله صلاة الجميع بوافر الأجر والمغفرة والثواب. إذن المستمعين الكرام، نرجع نواصل معكم في لقانا من حدث ورأي كما كنتوا تسمعوا فينا واللي التحقوا بنا توا، نتحدث على جديد القانون عدد 18 سنة 2025 المتعلق بالأحكام الاستثنائية لانتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطلتهم. دينا مع رضوان ورفيق، نرجع معك رفيقة. اليوم هذا هو تقريبا المطلب الوحيد، هو التفعيل هذا القانون وفق الشروط الواردة في يعني في القانون. كما قلت انتم البارح يظهر لي فما شكون توجهوا لقصر قرطاج وكان عندهم لقاء مع المسؤول على الملف هذا، شنو كانت الإجابة؟
1: هما مشي في بالهم معزوم على أساس باش يمشوا يقابلوا سيادة الرئيس. يا أخي كيف وصلوا غادي قالوا لهم اللي راكم باش تقابلوا معناتها الممثل معناتها وكل المبعوث معناتها هو اللي باش يحكي معاكم وهو اللي باش فهمتها وزيد بقوا زيد الساعة وهما يستنوا
0: معناها ما يفهم بروتوكوليتكم ما يبا
1: في الاخر قال لهم معناتها راهو معناتها تطمينات كالعادة فمش حاجة صحيحة فمش بيان من رئيس الجمهورية.
0: هو رئيس الجمهورية التقى معناتها يظهر لي جاوب من خلال لقاء رئيس الحكومة وزير التكوين المهني والتشغيل معناتها ويطالب بضرورة تفعيل القانون وجبد معناتها تحدث على شهائد المدلسة تحدث على الحق في حقكم معناتها في القانون هذي معناتها نتصور بيان ولا هو اللي لقاء يظهر لي هذي يجاوبكم ضمني ولا مباشرة حتى ضمني.
1: هم حبوا لقاء مع سيادة الجمهورية خاطر تعرف معناها واحد قطع كيلو مترات وكل شيء معناتها كانوا ينتظروا وكانوا أصلا ينتظروا في تفعيل القانون معناها وقتها يقولك سيا معناتها راو باش معناتها باش نوصلوا الحاجة معناها على الأقل مادام تعبت باش نسمع خبر به.
0: انتم البارح أني فهمتني انتم تستنوا انه راو معناتها اعلان على انه القانون باش يدخل حيز
1: التنفيذ
0: به. بقينا راهي فما امور اجرائيه. رفيقه رضوان خلينا نسمعوها. ورضوان
2: انت
0: باش نعطي
2: سامحني استاذ بشوف الاراده السياسيه من رئيس الجمهوريه واضحه من نهار 22 ديسمبر وقت الامضاء عليه. وزير التشغيل والتكوين المهني، وزارة المالية، الوزارات المتداخلة في الموضوع عمليين هي اللي ما عملت حتى شيء. الرئيس أوصى أكثر من مرة وناديهم أكثر من مرة وقت اللي تشوف المواطنين كيما نعاودها مرة أخرى من منزل بوزيان ومن كل جهات الجمهورية ونحكوا حتى على مستوى ولاية الكيف راهو ثم خصوصية مهمة لجهة الكيف حتى كي نشوفوا على مستوى المناظرات كي تطلب وما ثماش عدالة بين الجهات ثم جهات يطلب ما كان ما نذكروها فيها في كونكور يطلب 4 و5 والكيف ديما يطلب 1 و2 راهو هذاك زاد اللي يخلي الضايم على جهة الكيف. راهو الموضوع هذا تاع التشغيل باش يتربط بشكل مباشر زاد موضوع التنمية راهو موضوع باش يهز الموضوع باش نكونوا واضحين مع بعض. وخصوصية جهة الكيف راهي خصوصية مهمة مهمة جد. من هنا ندعو السيد رئيس الجمهورية وعلى المباشر وفي ذات الكيف يعطيكم الصحة السيد رئيس الجمهورية راهي جهة الكيف في مستوى التشغيل في القطاع العام وفي الوظيفة العمومية وفي القطاع الخاص وفي أمورها التنموية سمحني في الكلمة راهي الوضعية تعبة برش بالرغم أنه عنا المسؤولين وعديد المسؤولين ونشوفوا عمليين مثل ما حد شيء. دونك موضوع التشغيل يتربط بموضوع التنمية والجهة الكيف يلزمها زيارة مدنية من السيد رئيس الجمهورية والسيد وزير الداخلية في الموضوع عمليا لأنه موضوع يهز الموضوع باش نكونوا واضحين
0: رضوان في مسألة القانون هذية في مسألة القانون هذية أستاذ نجاح سالم ويظهر لي تحدثنا فيه العدل خاصة العدل والتمييز الإيجابي فيما يتعلق بتنفيذ هذا القانون زاد على قاعدة العدل. أستاذ نجاح سالم نعطيك الكلمة مباشرة وكما كنت تسمع رفيق تقولك نحن البارح نستنوا أنه ما كهوى مع القانون باش يتنفذ وتصدر معناتها القرار الرسمي. لكن هذايا خليني ناخذ معاك استاذ مثالش بزيد احنا دورنا ان باش نفهموا لانه راه فما امور اجرائيه فما نصوص ترتيبيه يلزمها تصدر وبعديك يصدر في الرائد الرسمي للجمهوريه التونسيه. نعطيك الكلمه استاذ تفضل.
3: انا باش نربط تحديثي بما تفضل به ولدي وبنتي واحد اثنين باش نربط تحديثي بما انا قلت قبل الاذان. قلنا قبل الاذان لكون هنالك العديد من الاختصاصات. القانون شاف في علاقة بالاختصاصات المتعددة في من طالت بطلتهم وفي تطبيق هذه الأحكام الاستثنائية أنه الفصل 5 أو في الفصل 5 من القانون المذكور أنه مراعاة التوازن في التوزيع بين الاختصاصات. مسألة ما يسمى بالجهاز ما هيش ذكرها القانون اللي كان يحكي عليها سي رضوان تو. علاش؟ تسمى بالمعلقة خاطر ثم مسائل أخرى أو قوانين أخرى ربما تطبق في مسألة ما يسمى بالتمييز الإيجابي بين الجهات. والدليل على ذلك أنه لما التقى بالسيدة رئيسة الحكومة رئيس الجمهورية قال كون هنالك الشهادة الوحيدة إن صح اعتبارها شهادة فهي الانتماء الجهوي. من نجموش نحن نقول كلام نقيضة. اثنين، في علاقة بما تفضلت به مشكورة وهذا يقولناه في حصة فارقة في هذا البرنامج، أنه هذا القانون اعتد بما يسمى بالحالات الخاصة لأنه في حد ذاته استثناء. الاعتداء بالحالات الخاصة يعني لكون هنالك ثم إنصاف، بمعنى أنه راه من المفروض هو ثم برشا من الناس فاتهم ربما الركب في الالتحاق بالوظيفة العمومية، وإلا ربما ما نجموش بطريقة أو بأخرى انطلاقا من المناظرات ولا في تلك المناسبات اللي نمنحوها باش ليهم باش يلتحقوا بها ما نجموش. إذا لهنا جاء القانون هذايا بطريقة استثنائية باش يمكنهم من الالتحاق بالوظيفة العمومية. الالتحاق هذا بطريقة استثنائية. سي رضوان والدي رضوان تعرف لكونه الاستثناء آتي لا يمكن أن يتم التوسع فيه. بمعنى أوضح أنه راه في صورة ما أنا منحت لك أنت ما يسمى بالإمكانية أنك تلتحق الوظيفة العمومية، فإنه راه من نجمش نمنح لآلاف أخرين نجموا بعد. وهذا علاش القانون جاء محدود في الزمن 3 سنوات على الدفعات، وأنت محق ابن فاضل في هذه المسألة. ثلاثة وأخيرا سيدة خيرة في علاقة بهذا القانون وفي علاقة بما تفضلوا به ولا تفضل به سي رضوان، أقول اللي كونوا رو هذا القانون جاء لي يتم تطبيقه على 3 سنوات لكن أخذ بعين الاعتبار بميزانية الدولة.
0: هو رضوان تحدث يقول لك رئيس أو حكومة أو وزيرة المالية عفوا تقول لك فما موازنات مالية، لأنه فعلا فما موازنات مالية للدولة بالطبيعة. هذا هو هذا واقع معنى
3: لأنه طالب الشغل ما يساعدوش أنه هو عنده ليسانس ويمشي يقرأ. تو أنا نعرف عندي بناتي وولادي ورضوان يعرفه لكونه هو عنده ماستر، ونعرف أنا شكون عندها ماستر وتلوج توا في خدمة في مستوى سيتياماني مش باك حتى باك ما فماش. وهذا يعتبر نوع من الظلم للذات حد ذاته، معناتها السيد ولا السيدة اللي يمشي هيك بحكم أنه هو بطال هكا يمشي بمثل اللي يسمى اخدم بصوردي وحاسب البطال كما يقول فيها المثل. أخيرا وليس أخيرا راهو مسألة الاعتدادي أو أخذ بعين الاعتبار بالتوازن المالي هذه حالة عادية ومسألة عادية تسمبلوا على خاطر الدولة تسيرها ميزانية وهذه الميزانية ترصد لها اعتمادات حتى يتم انتداب ربما زيد وإلا عمر. هذا في علاقة بالقانون عامة لكن هذا ما يمنع اللي كونه راه الدولة مين يجي واجبها هو دولة كما قلت راه يجي واجب الدولة في التشغيل من طالب انطلاقا من التنصيص عليه في الدستور. تعلمين السيدة خير وليعلم كل مستمعي مستمعات ذات الكاس إن لم تنصف الدولة على مسألة التشغيل كحق الأخير على أساس الإنصافي أنا ما كنتش نتحدث فيه. الوجه ليس من واجباتها وليس من المسائل المدسرة، أي ليست من الوسائل الواجب احترام حق من حقوق الإنسان من طرف الدولة تفضل.
0: إذا هو باش نحاولوا تو نكونوا عمليين في ختام المصافحة اليوم عمليين أستاذ نجاح سالم، إذا كان تم المرور إلى تنفيذ القانون شنو المراحل الأولية؟ صدور النصوص الترتيبية ولا قبلها والمنصة اللي هي هو رو كانت المنصة كنا تحدثنا أنه باش يقع حديثها في أفريل وما صارتش، بعد يظهر لي في ماي وكيف كيف ما تمش أحداث المنصة، ما نعرفوش شنو المشاكل التي تحول دون أحداث المنصة، ما عنيش الإجابة الحقيقة. تبقى على أمل أنه من هنا موافى السنة الحالية إن شاء الله يتم أحداث هذه المنصة وفما نصوص ترتيبية زيادة أو أوامر ترتيبية. سيدنا جح سيلي منعرفك تركز برشا على المفاهيم القانونية. تفضل أستاذ.
3: هي المنصة مش موجودة، معناتها ذلك لونشمون دو بروسيسيس مازال ما صارش لذلك السبب نحن ننتظر، بل بالعكس ندعو كل المتدخلين في هذه المسألة أن تعمل المنصة التي سيقع فيها ترتيب من طالت بغلطهم على ترتيب تفاضلي، وانطلاقا من ذلك الترتيب التفاضلي يتم تقسيمهم الى اقل تروا ترانش اللي تحدث عليها والدي رضوان مشكورا سيدة خيرة. الان والحال ان المنصة لم يتم إنشاؤها بعد، نحن في انتظار هذه المنصة وفي انتظار بعض هذه المنصة يولي اللي كان عنده 10 سنين يولي عنده 11 واللي كان عنده 3 يولي عنده 4، وهذا مشانه أن يثقل كاهل الدولة يثقل كاهل الحكومة بمن طالب بصلاتهم اللي نتمنوا لهم الناس الكل يخدموا، لكن انطلاقا واحد، لكن ترتيب التفاضل الاثنين من توافر الشروط، وثلاثة أيضا بربي يا رضوان ولدي كي تولي تخدم ونجيك أنا ونسلم عليك في الإدارة، هكا قول لي صباح الخير رجع عليا.
2: لا طبعا تعرف أخلاقي وأخلاقك المتبادلة مع بعض
0: أكيد، وتنفيذ زاد على قاعدة نعم
3: تولي الشش والناس الكل فهمتي ولا لا، تولي مني تقرع، وهذا مسألة خايبة برشا برشا برشا في ربما في الوظيفة العمومية
0: عامة. نعم، وهذا كيف كيف تنفيذ وتطبيق القانون هذا على قاعدة الإنصاف اللي هو من حيث المبدأ. معني خليكم كلمة الختام رضوين توا، هذا هو معناتها اليوم الضروري الساعة باش نجمو نتحدثوا على أنه انطلاق المسار متاع تنفيذ القانون، أنه يتم أحداث المنصة بعديك تكون فما أكيد صدور النصوص ولا الأوامر الترتيبية باش تنظم تنفيذ القانون هذايا حسب معناتها ما هو موجود. خليكم كلمة الختام
1: باهي. احنا ما طلبنا اولا نزول الاوامر الترتيبية، بعدها انطلاق للمنصة الرقمية، ثالثا رزنامة واضحة للانتداب تكون الدفعة الاولى خلال سنة 2026، ورابعا الدفعة الاولى تكون بطاقة تشغيلية محترمة تتماشى مع الانتظارات. هذه ما طلبنا الكل، معناتها ماذا بينا احنا في اقرب وقت قبل موفى 2026 معناها معناها تصير المنصه والدفعه الاولى معناها بتصير
0: عمليه محترمه، عمليه الفرز
1: لانه فما اعتمادات ديجا مرصوده لنا في 2026.
0: رضوي
2: البارح الحقيقه في الليل وفي النهارات الاخرانيين اهالينا من بوزيان وقت اللي شفنا ردود الفعل بتاعهم الناس جايه 385 كيلومتر وعملين الوزراء ما يفعلوش القانون اللي قال لهم سيد رئيس الجمهورية يفعلوه، من هي الإنسانية عند سيد الوزراء؟ ومن هنا سيد رئيس الجمهورية هؤلاء الوزراء على ما يبدو ظهر لي إن شاء الله نكون غالب
0: هو
2: ما همش عمليا ما همش عمليا عندهمش إرادة سياسية.
0: بعد اللقاء ننتظر بعد اللقاء
2: لقاء تم اللقاء
0: عنده يوميا ننتظر رضوان ننتظر هذا اللقاء وما سيتلوه من قرارات ربما تأتي قرارات
2: تم اللقاء سيدتي وعمليا لم يتم شيء من قبل السادة الوزراء.
0: هو اللقاء تم ننتظر ما سيأتي بعد هذا اللقاء
2: به. من هنا آخر كلمة نقولها شوف بالنسبة للسادة أعضاء مجلس النواب عن جهة الكاف أدعوهم عمليا وإن شاء الله يستجيبوا للشيء هذا في المعتمديات اللي تم انتخابهم عليها يتواصلوا بشكل مباشر مع المعاطلين على العمل ويبادروا بفتح عريضة شعبية من جهة الكاف تمضي فيها جميع المعاطلين على العمل اللي حلوه في شكل منصة يعملوا مقر يدعو فيها المعاطلين على العمل ويمشوا يقابلوا السيد رئيس الجمهورية على المعاطلين على عمل ولاية الكيف وتعمم على جهات الجمهورية يمشي عن طريق مجلس النواب وعن طريق النواب عريضة شعبية عن المعاطلين العمل قصد التفعيل. ورو نحن لهناك نحكو قاعدين نحكو بوزن نحترموا السيد رئيس الجمهورية نحترموا في مؤسسة الدولة نحترموا وزراء لكن حسوا بينا وفعلوا لنا هذا مطلب نرانا نخبة هيدا ورسينا وكذا ولكن عمليا فعلوا لنا راهي ثم أجيال تعبت ويعطيكم الصحة إذا يعطيك صحة على
0: إن شاء الله هذا حقهم في نهاية الأمر. شكرا. قانون موجود طبيعي أنه طالبوا اليوم بتفعيل هذا القانون حسب الشروط معتها اللي ضمنها القانون أنه تكون فما منصة أنه تزر أوامر الترتيبية ويتم الاستجابة للمطالب متاعكم لأنه بعد المنصة باش تصير أكيد عملية فرز على قاعدة الإنصاف
2: العدل والإنصاف.
0: هذا
2: نعم.
0: هو شكرا لك رفيقة إشعام بشكرا لك رضوين
2: الجبيل
0: إن شاء الله الأيامات القادمة إن شاء الله بإذن الله نسمع عليكم كان الأخبار الطيبة
2: شكرا لكم شكرا لإذاعة الكيف ويعطيكم الصحة
0: شكرا لكم. خليك معايا أستاذ نجاح سالم استراحة صغيرة نرجع بعدها مباشرة نكمل معاك أكيد أبرز الأحداث الوطنية ناخذوها في قراءة وتعليق معاك نرجع بعد شوي إن شاء الله.

0: الجمهورية لمنع تواجد الأطفال والقصر داخل المقاهي والحانات. هذه إذن يجي في إطار تأكيد الرسمي جاء هذه التحرك في رد رسمي لوزارة الداخلية على سؤال كتابي كان وجهه نائب لوزارة الداخلية يعني بخصوص تواجد القصر في هذه المحلات واستهلاك الكحول والمخدرات وغيرها. أستاذ نجاح سالم، أهمية أنه يصير تنفيذ هذا الإجراء والاستمرار في تطبيقه وتنفيذه. تفضل أستاذ.
1: إذا خيرا مستمعي ذات الكاس، المقاهي في تونس تخضع لكراس الشروط. بالنسبة للمقاهي في تونس تخضع أيضا للعرض والطلب. المقاهي في تونس ثم العديد منها يحل يوميا وثم العديد منها يسكر يوميا. علاش يسكر؟ لأنه ما عندوش كليونتال. المقاهي باش تداوم وإلا تدوم مدة حياتها ومدة نشاطها الاقتصادي، عادة أصحابها ولا اللي كارينها يسمحوا بفئات هي من المفروض ما يدخلوش المقاهي من بينهم القصر. وذلك ليش لاحظنا كون العديد من المقاهي خاصة اللي ما فيهاش أنشطة ولا نشاط اقتصادي فيهاش رسالة كبيرة تسمح بالقصر، لا بل ثم العديد من المقاهي أيضا حتى ورسالة مساحة كبيرة تسمح للقصر، لا سيما سيدة خيرة وأنه ثم ظاهرة هي باهية لكن عندها سلبيات اللي كون المقاهي كلها فيها الويفي والشباب توا موديما كونكتي. وين باش يكونكتي؟ يمشي للقهوة، باش يمشي للقهوة، باش يكونكتي، باش يتعلم ويدخل فك اللي سيت اللي تحدثنا عليه في قداش من مرة وتحدثوا عليهم حتى السادة النواب واللي وزارة الداخلية تعرفوا. الرسيد اللي ربما هم من المفروض ممنوعين على القصر كمنعي المقاهي على القصر. لذلك السبب هذا الإجراء هو إجراء جريء وقيم ورائع.
0: نعم.
1: جري علاش؟ لأنه ربما في تونس براتيكمون أول مرة توا باش نسمعوا هيك صيح بل ثم صيح نبو على الأولياء، أما والحال أنه تكون ثم دوريات وتدخل ربما للمقاهي وتخرج أبنائنا القصر، الرجاء نخرجوهم أبناء القصر بالحسنى إلى آخره من المقاهي ونوروا لهم خطورة وجوده في المقهى، هكا علاش سميناه جري وقيم ورائع تو سامبلومون على خاطر هذايا باش على الأقل يساهم هو وتلك الإجراءات الأخرى اللي من بينها منع التلامذة من الخروج من المدرسة إلى آخره في الحد من منسوب الجريمة اللي تحدث عليه رئيس الدولة فلاديمير بوتين في علاقة باستقبال مجموعة من المسؤولين خاصة في وزارة الداخلية. أخيرا في هذا الإطار ولا في علاقة بهذا الموضوع والإجراءات المتخذة، أنا نتمنى من كل قلبي أن هذه الإجراءات ما تكونش أوكازيونال، ما تكونش
0: مناسبتية
1: كذا، رغم الآن نعرف وزارة الداخلية والمراكز والمناطق هي في حاجة إلى ما يسمى بواحد الزاد البشري الموارد البشرية لتنفيذ مثل هذه الإجراءات. نهيك أنه الإجراءات أيضا مش متعلقة كان بالقصر، عندها إجراءات أخرى بتاع منع الجريمة في الآن نفسه، لابد لها من ماتريال، لابد من سيارات، لأنه راهو المقاهي مش موجودين في بليسة هكا قريبة للمركز ولا بحد المركز، المقاهي منتشرة في تونس وهذيلي لحظوا ديجا ولاحظ فيها بحد القهوة ثم قهوة وما بين القهوة والقهوة ثم قهوة وما بين الزوز قهوة هذوكم ثم بيجي طلب ما يسمى بماتريال ولا إمكانيات مادية ترصد الوزارة الداخلية حتى تتحرك. لكن نعولوا وأكيد العديد منهم تو يسمعوا فينا نعرفوا يا أخويا يا صاحب القهوة أنت تحب تسترزق وتحب تدخل 15% 16%
0: رأي المقاهي باش تعرض إلى خطايا أستاذ، رأي فما عقوبات للمقاهي والأماكن هذه اللي ممنوعة فيها أنها تستقبل القصر أستاذ.
1: تفضل. نعم أنا نوجه لهم تو النداء، أنت تحب تسترزق ونعرف تحب الروسيات وساعة على ساعة ما تلمد الكريم تاعك حق اللي يخدم لك على السيرفر وإلا أخونا وأخت ولا أختنا ولا اللي يخدم على الماكينة إلى آخره كم شق لنف، لكن الأمم لو هذا قانون وراهو صحة بنادم وفي الآن نفسه راهو الجيل وإلا المواطن ولا البشر وراهو الإنسان ما يتقاسش ولا ما يتباعش ولا ما يتشراش بالفلوس. لذلك السبب لو كان أنا باش نقول لك علاش تخير وإلا الدولة علاش قالت راهو لا بد من القطع مع ظاهرة ارتيادي القصر للمقاهي، ونقول لك راهو وازنت ما بين مسألة اسمها جيل ومسألة اسمها تونس ووزنة أخرى مسألة اسمها ربح. مسألة اسمها الحق في الأجيال، ولا في تونس أنه الأجيال متاحة تكون سليمة، ومسألة أخرى اسمها الرجل.

0: كان نوازن ما بين الربح اللي هو خاص بك انت ونوازن ما بين المجتمع والدولة ككل، راه في كل الحالات انت باش تسبق الدولة. كيف انت توا لو كان باش يجيك لا ساعة على ساعة هو واجب حدث ليستقبله، يلحم اللحم ويعطي لصغاره، علاش؟ على خاطر خير صغاره على روحه هو.
1: نعم.
0: نفس الشيء الدولة لابد لها من حماية الأجيال القادمة، وهذا مرة أخرى نرجع عودة على بدا تم التنصيص عليه في الدستور.
1: نعم.
0: بالعكس حتى في الدستور 2014 حتى في دساتير أخرى، ولابد من حماية الأجيال الحاضرة حتى نأمن للأجيال القادمة عيش كريم سيد خير.
1: نعم، هذا هو أكيد إجراء مهم جدا الحقيقة، والأهم أنه يستمر الحقيقة، معناته تستمر عملية المراقبة للأماكن هذه اللي تنجم تخالف ربما الإجراءات المعمول بها ولا القرارات هذه. أستاذ نجاح سالم، وبالإضافة للأسرة زادة تراقبوا صغيراتكم، ما فيها بيس أنه معناتها ولدك ولا بنتك تمنحهم في عمر صغير باش يمشي يدخل القهوة ولا يدخل الأماكن القانوني يمنحهم باش يدخلوا لها أصلا، معناتها زادة مهمة، هذه مسؤولية الناس الكل بطبيعة الحال.
0: مسؤولية الناس كل الأطراف بما في ذلك محدثكم حتى
1: لأستثني
0: نفسي.
1: أي كلنا الكلنا الحقيقة أستاذ، هذا هو أستاذ. وزارة المالية هذه عنوان ثاني وباش نختموا به الإقانة، ولعل نرجعوله بتفاصيل إن شاء الله لعل نهار الاثنين. أستاذ، وزارة المالية أرسلت إلى مجلس نواب الشعب تقريرها حول تنفيذ السداسي الأول من ميزانية الدولة لسنة 2026، واللي باش تنظر فيه لجنة المالية بالبرلمان بداية من اليوم، معناتها باش تنظر فيها لجنة المالية. وجات فيه يعني مجموعة من التفاصيل. التقرير هذا يتضمن فرضيات قانون المالية 2026، منها نمو ونسبة نمو الأسعار برميل النفط، كيف كيف على مستوى تنفيذ الميزانية الموفى جوان 2026. ثلاثة شهور الوالة من سنة 2026 كان شهدت ضغوط متزايدة على الاقتصاد الوطني نتيجة التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط في أعقاب اندلاع الحرب على إيران مطلع السنة، وهذا اللي أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الأولية. وأضافت وزارة المالية أنه الحكومة حاولت توجيه نفقات الدولة بنجاعة رغم الضغوطات، مسجلة نسبة نمو بحوالي 2.6% خلال الثلاثية الأولى، ومتوقعة النسبة توصل 3.3% نهاية هذا العام، مع ارتفاع في التضخم يساوي 5.3% في جوان 2026 بعد أن كان يمثل 4.8% في بداية العام، معتبرة أن التضخم في تراجع تنازلي منذ أن كان في حدود 10.4% مطلع سنة 2013. هذه تقريبا يعني أبرز ما جاء في التقرير هذا حول السداسي الأول لتنفيذ ميزانية 2026. أستاذ نجاح حسين،
0: الميزانية السيدة خيرة ينظمها العديد من القوانين، وهذا أشرنا له، النصوص القانونية أقصد، وهذا ما أشرنا إليه في حصص فارقة. والميزانية في حياتها تمر على الأقل بأربع مراحل كبيرة. المرحلة الأولى الإعداد، المرحلة الثانية التصويت، المرحلة الثالثة التنفيذ، المرحلة الرابعة هي الرقابة. هذا هما للناس اللي حضروا توا في كونكور على خاطر فما باش عدوا مالية عمومية. إعداد، تصويت، تنفيذ، رقابة. نحن الآن في هذه الحلقة نتحدث عن المرحلة الرابعة أو على جزء منها، وهو الرقابة. والرقابة زوز أصناف كبار للي حضروا أيضا سيدة خيرة. نرجع توا للمرفق العام نتاع الإذاعة والتلفزة التونسية للي حضروا، عندنا زوز أصناف نتاع رقابة، عندنا رقابة تمارسها القضاء وعندنا رقابة يمارسها مجلس نواب الشعب. لذلك السبب الحكومة أمدت مجلس نواب الشعب بتقرير سداسي، وهذا التقرير السداسي راه ما يشيرش برشا مرات في تونس، وحتى لو كان صار ما نسمعوش به، وهو ظاهرة جيدة حتى أن الحكومة يمكن أن تستغل الملاحظات نتاع السادة والسيدات النواب المحترمين. أنا باش تعمل اسكون افال لونغ فرونسيز لي كوريكسيونال نيسيسير، لو كان ثم حاجة ديراباج إلى آخره، لأنه يعني يدخل هذا في باب ما يسمى برقابة مجلس نواب الشعب على الحكومة. اللي تعمل الإصلاحات اللازمة في التنفيذ، أو الإصلاحات اللازمة في التنفيذ، مش الإصلاحات اللازمة في تنقيح قانون المالي، لأن تنقيح قانون المالي لابد له من المصادقة بتاع مجلس نواب الشعب. في علاقة بالأرقام، مبدئيا هذه الأرقام لابد أن نزيد نطلع عليها ونستشير العديد من المختصين باش نشوفوا على خ... الرقم واحد 2.6 نمو والا 5.3 تضخم، هذا ما يكفيش ذكره وحده. وما كي تعرفي دائما وابدا على الاقل انا في نفوسي انا في حديثي يلزمني نكون ملم بالمساله من جميع الجهات.
1: أيوة.
0: المساله اقتصاديه، المساله ماليه، تحدثنا في المساله الماليه، يبقى في مساله الارقام على يعني المستوى الاقتصادي وعلى المستوى المالي. هذه الارقام لابد لها من مختصين باش يقارنوها. مثلا 2.6 فما شكون ياخذها سيده خيره هكا يعني هكا على الظاهر، لكن راهو يقول فعلا 2.6 لو كان نقارنوها مثلا بثلاثه ولا اربع سنين التالي كيف نولوا، الا ما يوليش نسبه النمو نتاعنا 2.6 تولي الزوز ولا الرقم اللي تحت الصفر هذاك نزيدوه، معناتها وكأننا نحن طورنا ب 3.6 اكثر من 2.6. 5.3 لابد ان نربطوها ب 2.6 تو سامبلو باش يولي نسبه التضخم بريسك تقرب نسبه النمو حتى نشهد ما يسمى بالاستقرار الاقتصادي. لكن هذا ما يمنعش لكونه مره اخرى نحن جميعا مطالبون بمزيد العمل، سواء كان رئاسه الحكومه والا الوزراء والا الاساتذه الجامعيين ولا الاعلام، من اجل أن نرجعوا عجله الاقتصاد تخدم من اول من جديد، ونرجعوا عجله الاقتصاد كما كانت قبل الاخير، وهذا هو المطلوب انطلاقا من الموجود وتحسينه، وانطلاقا من انه الحاجات السلبيه نتخلوا عليها والحاجات الايجابيه نحافظوا عليها. وما اكثر هذه الحاجات الايجابيه اللي يلزمنا ما نتخلوش عليها ويلزمنا نحافظوا عليها الى اخره في تونس. السيده خيره
1: واضح، هذا هو استاذ نجاح سيلم بالنسبه لقائنا اليوم في حدث ورائي الحقيقه. ما زالت عن العناوين اطبق، هذا هو الوقت. شكرا لك، نتقابل ان شاء الله الاسبوع القادم استاذ نجاح سيلم اكيد في مواضيع جديده تهم الاحاديث الوطنية المهمة بطبيعة الحال، ناخذوها دائما بالقراءة والتعليق والتحليل. تحياتي ليك، شكرا ليك أستاذ نجاح سالم أستاذ القانون العام على كل ما تفضلت به معنا اليوم. شكرا لكم أنتم مزيد الناس الكل اللي كنتم حاضرين معنا وتابعتونا على موجات راديو الكيف، المواعيد ما زالت متواصلة. تحياتي لكم الناس الكل، دمتم في أمان الله وحفظه، وإلى اللقاء.

0: تعتزم إذاعة الكاف تنفيذ منوعة ثقافية في شكل مسابقة في الشعر الفصيح والشعبي. الدعوة موجهة لكل من له محاولات شعرية ويرغب في المشاركة في هذه المسابقة. ترسل مطالب المشاركات على عنوان الإذاعة، إذاعة الكاف، شارع المنجي سليم 7100، أو عن طريق البريد الإلكتروني contact@radiokaf.an، أو تودع مباشرة بمكتب الضبط بالإذاعة. ترفق المطالب بسيرة ذاتية مختصرة لكل مشارك، وتتضمن العنوان ورقم الهاتف. آخر أجل لقبول المشاركات 25 أكتوبر 2026. جوائز قيمة في انتظار الفائزين.
1: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
2: السلام عليكم مستمعينا الكرام، تمام الواحدة هنا على موجات إذاعة الكاف، أهلا بكم إلى ثاني نشراتنا الإخبارية لنهار اليوم. ومن أبرز عناوينها، بولاية سليان الاتحاد والمحلي للفلاحة بالروحية يدعو إلى توفير الأسمدة والبذور والترفيع في أسعار الزيتون. أسطول وشركة الجهوية للنقل بجندوبة يتعزز بدفعة جديدة من الحافلات. بولاية الكاف جلسة عمل لمتابعة تسويد السوق بالمواد الاستهلاكية وعملية المراقبة الاقتصادية. في تفاصيل هذه النشرة، دعا الاتحاد والمحلي للفلاحة بالروحية إلى توفير الأسمدة والبذور والترفيع في أسعار الزيتون، إلى جانب التسريع في صرف تعويضات الفلاحين المتضررين من الكوارث الطبيعية، وفق رئيس الاتحاد محمد الهادي الفرحاني.
3: احنا قادمين على موسم الحبوب اللي ناقصين، خاصه الاسمده والديابي وكذلك البذور. ماذا بينا لو تجتهدوا شوي تعطونا بذور تتلائم مع منطقتنا شبه جافه، وخاصه الديابي مفقود ما فماش بالكل حاليا، كما كان شويه فوسفات، والبذور ما عندناش في الروحيه حتى كعب حتى نوع. مقبلين على موسم الزيتون، ماذا بينا تعطونا رؤيه للزيتون وين ماشي الزيتون جمعتين ويحل الموسم. غياب تام للاداره للقطاع الزيتون اللي هو قطاع حيوي، قطاع استراتيجي يعاون فينا في تونس من العمر الصعب، جوائز عالمية. ماذا بينا تكلفتونا للمواضيع هذه، وخاصة نزيد نرجع بكم لصندوق الجوائز الطبيعية. ماذا بينا تسرعوا في تعطوا مستحقات الفلاحة اللي تضرر حاليا حل الموسم وما خذاش التعويضات نتاعو.
2: السيد رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة بالروحية محمد الهادي الفرحتية. إلى معتمدية بوسالم، حيث انتظمت بمقر المعهد الوطني للزراعات الكبرى ورشة عمل لتحديد البرنامج الإرشاد السنوي في زراعة الحبوب بمشاركة ولايات الشمال الغربي وبحضور مختلف المتدخلين في منظومة زراعة الحبوب. كهية مدير بالاتحاد الجهوي للفلاحة وصيد البحري بجندوبة خالد الخميسي.
4: في إطار الاستعداد لموسم الحبوب 2026-2027 حددنا برنامج إرشادي من بداية البذر حتى للحصاد، يبدأ من برنامج إرشادي معناتها بالتواريخ وشكون المتدخل وشكون باش ينسق البرنامج هذا، مهد البذر واختيار الأصناف، لتعديل آلات البذر، من بعد بجيل مقاومة الأعشاب الطفيلية والتسميد الأزوتي، بتباع الأمراض الفطرية، تعديل آلات الحصاد، معناتها برنامج كامل وشامل مفصل.
2: دعا الرئيس والسابق لجمعية اللفت السكري بالفلاح شرف الدين التواتي، دعا إلى توفير المياه لتسهيل عملية حرث التربة وتسهيل زراعة اللفت السكري.
5: بالنسبة للبداية تسنية موسم التراف، بداية إن شاء الله تكون باهية. الإشكالية المطروحة تو أنه الحرثان الأرض صعيب، ما نجمتش الفلاحة يحرثوا الأرض نتاعهم تحذير للبتراف. في العاصل هي البتراف هذا في منطقة سقوية، والمنطقة السقوية نجموا تو مثلا نعملوا بري ريغاسيون يسموها، يسروا الأرض باش ينجم المحرس يحرث الأرض ويزرع. الغاية شنو هو في العاصل؟ الغاية باش تزرع الفلاحة بكري على أساس أن الريكول تجي بكري، وهو كان نجموا حسب الدراسات حتى في مي البتراف يتنحى في مي. كي نضحوا بسقوة تو ولا سقوتين نصروا بهم الأرض ونبتوا البتراف بكري، نربحوهم الميهات نربحوهم في الأخير نتاع البتراف، ما نسقوش في جوان وفي جويلية ما نسقوش. زراعة البدري للبتراف يلزمها تو المنطقة السقوية تخدم بالقدي، سهل الأمور المال يوصل للفلاحة يصري الأرض نتاعه باش يزرع البتراف على بكري.
2: استعرضت جلسة عمل عقدت بمعتمدية غردمة من ولاية جندوبة التحضيرات للدورة السابعة لمهرجان الرمان التي تنطلق يوم 24 من الشهر الجاري، وتتضمن فقرات متنوعة تجمع بين العروض المسرحية والموسيقية ومسابقات في الرسم، وفق ما يضيف رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة بغردمة منظر الحفصوني.
6: الدورة السابعة 23 24 25 اكتوبر بمدينة غردمة، نفس المكان، حضيرنا اكثر متسع بحكم انه المهرجان قاعد يقبل وقاعد يخفي في اشعاع، قاعدين ننسقوا مع السلطات المحلية، قاعدين ننسقوا مع عدة اطراف، ان شاء الله الناس كلها متشجعة، الناس قاعدة تخدم على الدورة هذه، ان شاء الله تكون ناجحة بامتياز. وضعية الرومان من حيث هو الكم شوية ثم نقص نتيجة الامطار اللي نزلت بالربيع، معناها اثرت على نوارها نوعا ما. بالنسبة للكيف معناها الجودة نجم تقول ممتازة، هناك عدة عروض منها مسرحية رياضية موسيقية مسابقة في التصوير. بالنسبة للاتحاد عنده بعض فلاحة باش يمدهم بعض الشهادات في مثلا في أحسن جودة في أحسن ضيعة في أحسن معارض، لدينا عارضين من عدة ولايات، كذلك لدينا ضيوف من عدة ولايات.
2: نبقى بولاية جندوبة حيث تسلمت الشركة الجهوية للنقل بجندوبة دفعة جديدة من الحافلات، وذلك في إطار تجديد الأسطول بكلفة تقدر بحوالي 8 ملايين دينار، وفق ما أفاد به المكلف بالأعلام بالشركة عادل العبيدي في تصريح لزميلة رفقة العبيدي.
7: جندوبة تتسلم في المدة الأخيرة 14 حافلة خلال شهر سبتمبر، جوز بعد 7 بعد 5، بأضم التكلفة نتاعهم قرب 8 مليون دينار. تسلمت في مارس 2026 22 حافلة مزدوجة ضمن الصفقة الدولية الأولى. في القريب العاجل نزيد نبثوا هل البشرة لأهالينا باش تتسلم جندوبة ضمن الصفقة الدولية الثانية اللي تضم 727 حافلة، باش تسلم جندوبة حصتها 30 حافلة كيف كيف باش تدعم النقل. وهذا كله يأتي في إطار الاستراتيجية الوطنية لتدعيم منظومة النقل اللي من شأنها باش تحسن جودة الخدمات وباش توفر نقل آمن لفائدة حرفائنا. كي تقولوا الحافلات هذه اللي شكون تتواجه؟ الحافلات هذه باش تتواجه إلى الشريحة الواسعة اللي هم أبنائنا التلاميذ والطلبة، وأيضا المواطنين، لأنهم فيهم حافلات مكيفة، فيهم حافلات صغيرة مكيفة، حافلات مزدوجة، حافلات نقل حضري عادية. كلفة نتاع الاستثمار جملي هسنا بلغ قرابة 24 مليون دينار للشركة الجهوية للنقل بجندوبة.
2: انطلقت اليوم بمدرسة علوم التمريض بجندوبة الأيام الإعلامية المفتوحة لانتداب 1500 عامل وعاملة بمعمل الأسلاك الكهربائية الارتياح ببلاريجيا، المكلفة بالاتصال بالمؤسسة الاقتصادية آمنة عمري، تتحدث في متابعة لرفقة العبيدي.
8: وفرنا 7 أيام كاملين هما أكثر معيشين متواصلين باش نشملوا أكثر معتمديات جندوبة، ابتداء من ولاية جندوبة اللي هي اليوم قمنا بها انتدابات الفورية والإنية لأولاد وبنات جندوبة، ومتواصلين زي نهار الخميس 8 أكتوبر في بوسالم في المكتبة العمومية، عنا جندوبة 9 أكتوبر في جندوبة شمالية في دار الشباب حي الهادي بن حسين، لحد 11 أكتوبر في فرنانة دار الثقافة، 12 أكتوبر 2026 في ود مليل في المكان في دار الشباب، نهار 13 أكتوبر غردمة دار الشباب، نهار 14 أكتوبر جندوبة في ليتيكات، الخميس 15 أكتوبر في بوسالم المكتبة العمومية. مازلت برشا أماكن ماشيين باش نزوروهم باش نقربوا لكم أنتم وين أنتم موجودين. دور هام ما شاء الله 1500 ونحن رانا أكثر، 1500 جوست كان بداية فقط، ما مازلنا متواصلين ومازل العدد باش يتضاعف. احنا لهنا باش نخدموا الشمال الغربي ونقصوا في نسبة البطالة في الشمال الغربي في النيفو كل كاتيجوري كسوا في إدارة ولا لي زوفغي اللي موجودين 35 سنة الأقصى حتى ولينا 40 سنة مستوى الدراسي أبارتير من سنة ثانية ثانوي منهي. بالنسبة للإناث طلعنا العمر السن 45 سنة، والإناث المستوى الدراسي ولا من السنة السادسة ابتدائي.
2: عقدت اللجنة الجهوية لمتابعة تطور الأسعار وضمان التزويد والتصدي للتهريب والتجارة الموازية والسلامة الصحية للمنتجات الغذائية جلسة عمل بمقر ولاية الكاف خصصت لمتابعة الوضع الاقتصادي والتجاري العام بالجهة من حيث تزويد السوق بمختلف المواد الاستهلاكية ومستوى الأسعار وأنشطة فرق المراقبة الاقتصادية والتفتيشات الديوانية. وأكد والي الجهة وليد كعبية على مزيد أحكام التنسيق بين مختلف الأطراف المتدخلة في المنظومة الرقابية وضبط برنامج مكثف للتدخلات الرقابية المشتركة بصفة متواصلة انطلاقا من مواقع الإنتاج وصولا إلى نقاط البيع بالتفصيل مرورا بمسالك التوزيع. ودعا الوالي إلى ضرورة التوزيع العادل للمواد المدعمة لضمان وصولها لمستحقيها بالأسعار المعتمدة، وذلك لمنع الاحتكار عبر تحديد حصص لكل جهة ومراقبة الأسعار ومعاقبة المخالفين، بالإضافة إلى زيادة الكميات خلال فترات الطلب المرتفع لضمان استقرار الأسواق. كما أوصى والي الجهة بمواصلة الحملات الرقابية الأمنية المشتركة مع مصالح الإدارة الجهوية للتجارة على طرقات ومسالك التوزيع بمختلف المعتمديات وخاصة بالأسواق الأسبوعية. نبقى بولاية الكاف، حيث تحتضن مدينة الكاف يوم 14 من أكتوبر الجاري يوما عالميا حول برنامج إكسبير الذي يهدف إلى تسهيل تصدير منتجات الحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة عبر شبكة البريدية. وتهدف هذه التظاهرة إلى التعريف بهذا البرنامج وآليات الانتفاع به وتبسيط إجراءات ومسار التصدير عبر شبكة البريدية والتعريف بآليات الدعم والمرافقة المتاحة وتمكين الحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والمؤسسات الناشئة من فرص النفاذ إلى الأسواق الخارجية. كما يرمي هذا البرنامج إلى دعم يصل إلى 50% من كلفة نقل الطرود الموجهة للتصدير لفائدة المستفيدين من البرنامج وفقا للتراتيب والإجراءات الجاري بها العمل. يشارك هذا اللقاء ثلة من المؤسسات والحرفيين وأصحاب المشاريع الراغبين في تطوير نشاطهم والتوجه نحو الأسواق الخارجية والاستفادة من آليات الدعم والمرافقة في مجال التصدير. وينتظم ببادرة من وزارة التجارة وتنمية الصادرات وبالتعاون مع الديوان الوطني للبريد ومركز النهوض بالصادرات والديوان الوطني للصناعات التقليدية. وعلى مستوى عدد من النقاط بالنسبة تقارب 85%، وذلك في إطار الاستعداد للموسم القادم. بولاية باجة أطلقت دار الثقافة بيك بولات مبادرة تحت شعار الأسبوع، والتي تهدف إلى تعزيز روح المسؤولية والعمل الجماعي لدى رواد المؤسسة وتشجيعهم على السلوكيات الإيجابية وتحفيزهم على روح المبادرة. مديرة دار الثقافة قبلات مروة فرحاني:
9: أطلقنا مبادرة اللي هي شعارات الأسبوعية، كل أسبوع باش نحاولوا نخصصوا موضوع يهم شبابنا ولا أطفالنا، مواضيع مختلفة، ونحولوا شعارة ذاية برشا أنشطة متنوعة تعالج الحاجة اللي باش نخدموا على مثلا الأسبوع ذاية اخترنا شعار طر حياتك للمخدرات، إن شاء الله باش نخدموه مع مدرسة الإعدادية فرحة حشيد بالبلاط، باش تكون فيه ورشة في الفنون التشكيلية باش نصمموا مقاطع فيديو توعوية تحسيسية. الحقيقة اخترنا باش يكون شعارنا مرتبط أساسا بالتوعية بمخاطر المخدرات والتدخين، ندعو الشباب والأطفال للانخراط في دار الثقافة والمشاركة في الأنشطة، وكذلك أطفالنا وتلامذتنا بالمدرسة الإعدادية فرحات حشيد عندنا معهم موعد هذا الأسبوع يوم الجمعة إن شاء الله على الساعة 3 مساء باش نكونوا متواجدين غديكا.
2: وطنيا، شرعت لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب اليوم في النظر في التوجهات الكبرى لمشروع ميزانية الدولة للسنة القادمة وتنفيذ ميزانية الدولة إلى موفى جوان 2026. وقال رئيس لجنة المالية والميزانية ماهر الكتاري إن اللجنة تلقت وثيقتين تتعلق الأولى بتنفيذ الميزانية إلى حدود جوان 2026، في حين تتضمن الثانية توجهات الكبرى لمشروع ميزانية الدولة للسنة القادمة. هذا وأظهرت نتائج تنفيذ الميزانية إلى موفى جوان 2026 أن نفقات دعم المحروقات تجاوزت نفقات الاستثمار ب 762 مليون دينار، إذ بلغت نفقات دعم المحروقات خلال النصف الأول من هذه السنة 2427 مليون دينار، فيما لم تتجاوز نفقات الاستثمار 1665 مليون دينار. في أخبار العالم، استشهد فلسطيني فجر اليوم وأصيب آخرون بجراح جراء غارات وأطلاق نار من قوات الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة، وكان 5 فلسطينيين استشهدوا أمس وأصيب آخرون جراء غارات وأطلاق النار من قوات الاحتلال الصهيونية في شمالية ووسط وجنوبية قطاع غزة. نهاية هذه النشرة، وهذا تذكير بأهم ما جاء فيها. بولاية سليان، الاتحاد والمحلي للفلاحة بالروحية يدعو إلى توفير الأسمدة والبذور والترفيع في أسعار الزيتون. أسطول وشركة جهوية للنقل بجندوبة يتعزز بدفعة جديدة من الحافلات. بولاية الكاف، جلسة عمل لمتابعة تزويد السوق بالمواد الاستهلاكية وعملية المراقبة الاقتصادية. نهاية هذه النشرة، شكرا على حسن المتابعة والإصغاء مستمعينا الكرام، نلتقي على رأس الساعة. أخبار الرياضة الآن مع كريم العويدي.

شكرا للزميلة كفية الفرشيشي، أخبار الرياض على موجة إذاعة الكيف. أهلا وسهلا بالجميع. نبدأ أخبارنا بالمنتخب الوطني التونسي لكرة قدم كبريات اللي واجه غدوة المنتخب السنغالي ضمن التصفيات للألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028 غدوة إذن في ملعب رادس الساعة 7 مساء. اليوم كان الاجتماع الفني الخاص بالمباراة، والمنتخب التونسي سيلعب باللون الأبيض بينما المنتخب السنغالي سيكون باللون الأخضر في هذه المباراة في ملعب رادس. والإياب مش يكون الثلاثاء المقبل 13 من أكتوبر في السنغال في الساعة 5 مساء. ديما على مستوى إفريقي ومباريات الأندية التونسية في ذهاب الدور التمهيدي الثاني لمسابقة رابطة الأبطال والكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم في رابطة الأبطال يوم السبت 17 أكتوبر الساعة 2 ظهرا في لوبمباشي في الكونغو الديمقراطية. مازمبي الكونغولي مع النادي الإفريقي يوم الأحد 18 أكتوبر السادسة مساء في مصراتة. السويح الليبي مع الترجي الرياضي التونسي كأس الكونفدرالية الإفريقية يوم السبت 17 أكتوبر 3:30 بعد الزوال في سوسة. الترجي الرياضي الجرجيسي يستضيف ريال باماكو المالي، والخامسة مساء في ملعب فيليكس هوفوت بوانيي في أبيجان أكاديمية أمادو ديالو الإيفواري يستضيف النادي الرياضي الصفاقسي. النادي الإفريقي بالمناسبة باش يسافر الأربعاء المقبل 14 أكتوبر إلى الكونغو الديمقراطية للقاء فريق مازمبي كيف ما قلنا يوم السبت 17 أكتوبر في رحلة عادية. الترجي الرياضي التونسي أعلن البارح إصابة زوز من لاعبيه في خط الدفاع. مروان الصحراوي قلب الدفاع المنتدب من فريق الملعب التونسي إصابة في الأربطة المتقاطعة في لقاء الاتحاد العسكري الليبي وغياب مطول بالنسبة للصحراوي، بينما إصابة عضلية خفيفة لمحمد بن علي لكن الغياب متأكد بين 3 و4 أسابيع في انتظار الإعلان الرسمي عن مدة غياب اللاعبين. قاوفي القفصة منافس أولمبيكا كاف الجولة الثالثة لبطولة رابطة الثانية لكرة قدم يوم الأحد في الكاف استغنى عن كامل الإطار الفني اللي كان يقوده في زوز مقابلات الأولى بقيادة فرحات زروق وتعيين أيمن مخلوف مدرب جديد مساعدة نوراني قفصي معد بدني وسمير عبادة مساعد وحسام الكعباشي مدرب حراس. نذكر قوافل 0 نقاط بعد زوز هزائم أمام مستقبل قصرين في قفصة 2-1 وأمام النادي قربي في قربة 3 أهداف مقابل 0. الدورة التمهيدي الأول لكأس تونس لكرة القدم مقابلات فرق الشمال الغربي يوم 17 أكتوبر 1 ظهرا أمل حفوز يستضيف النادي المجازي، نجم فريانة مع اتحاد سليانة وتالا الرياضية مع الاتحاد الرياضي ببوسلم. غدا في مقر الجامعة التونسية لكرة القدم وتحديدا في دار الحكم باش يتم سحب رزنامة بطولة الرابطة الثالثة المستوى الثاني وكذلك قرعة الدور التمهيدي لكأس تونس لكرة القدم، بطولة يشارك فيها 6 أندية من الشمال الغربي فيهم مرجان الرياضي بتبرقة، المستقبل الرياضي كيف برنوسة، نادي روحية، وداد السرس، أيضا فريق شبيبة بعرادة، وبطولة أكيد مشكون مشوقة جدا في هذا الموسم في الرابطة الثالثة المستوى الثاني واللي تنطلق ببداية شهر نوفمبر المقبل. اليوم تنطلق تحضيرات فريق الوداد الرياضي بالسرس للموسم الرياضي 2026-2027 ضمن بطولة رابطة الثالثة المستوى الثاني. يشرف على الفريق عماد كافي مدرب، علاء الدين بنصيب معد بدني، وكذلك خليل العرفاوي مدرب للحراس. في فريق نبر الرياضية هلأ مدير الفريق تعقد اليوم اجتماع في الساعة 5:30 مساء لتدارس عديد المسائل اللي تخص صنف الأكابر العائد للنشاط هذا الموسم في بطولة الرابطة الجهوي للشمال الغربي بالكفة. اليوم في كرة السلة نلعب الجولة الرابعة للبطولة المحترفة، مقابلات بشكون موزعة بين 3 و6، مباراة الثلاثة مشكون بين النادي الإفريقي والملعب النابلي، والبقية 6 مساء. الاتحاد المنسيري مع نادي حمام سوسة، نجم راسي اتحاد الأنصار، الشبيبة الرياضي بالمنازه، الشبيبة القيروانية، ديريت جرومبيري النادي الصفاقسي، ونجم حلق الواد يستضيف النجم الساحلي. على مستوى دولي البارح الجولة الرابعة في دوري الأمم الأوروبية هزيمة كرواتيا من إسبانيا 2-1، زوز منتخبات حقوا العلامة كاملة في 4 مقابلات 4 انتصارات اللي هما إسبانيا وكذلك البرتغال في المجموعة الرابعة. إنجلترا في المجموعة نفسها البارح المجموعة الثالثة فازت على جمهورية التشيك 3-0 مقابل 0، الأولى إسبانيا 12 نقطة والثانية إنجلترا 9 نقاط وكرواتيا ب3 نقاط و0 نقاط للمنتخب التشيكي. نادي أرسنال الإنجليزي مدد عقد مدربه الإسباني مايكل أرتيتا حتى عام 2030. أرسنال بطل إنجلترا الموسم الماضي لأول مرة منذ 2004، وصل نهائي كذلك رابطة الأبطال الأوروبية وخسر أمام بي جي بضربات الجزاء، وأرتيتا منذ 2019 مع فريق أرسنال الإنجليزية.
كمل بالتنس ونوفاك جوكوفيتش في سن 39 عام يتوج بلقب بطولة الصين بعد انسحاب منافسه الأسترالي أليكس ديمينور بسبب الإصابة في نهائي الدورة. المجموعة الأولى كانت لجوكوفيتش 7-6 والثانية 1-0 وانسحاب ديمينور ولقب جديد في مسيرة نوفاك جوكوفيتش في عالم التنس ومنتظر في التصنيف الخاص باللاعبين المحترفين يرجع للمراكز العشرة الأولى في هذا التصنيف اللي باش يصدر قريبا. هذه أخبارنا على موجة إذاعة الكيف، ملتقانا يجدد إن شاء الله في مناسبات رياضية قادمة. إلى اللقاء.

قريب من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station. www.radiokef.tn

مصلحة الدراما بالإذاعة التونسية تقدم أحسين المحلوش ودليل المفتاحي، طيب الوسلاتي ولطيف القفصي، فتحي ميلاد وسلمى الحفصي، محمد توفيق الخلفاوي وليلى الهداجي، ناصر العكرمي وإسمهان الفرجاني، عماد الوسلاتي ورجال مبروكي، فتحي الذهيبي وحداد بوعلاق، جهاد اليحيوي ويوسف النهدي، علي بن سالم، منصف بالعربية والعروس الزبيدي في مسلسل ظل الزعتر.

الهندسة الصوتية حسام قدرية، توظيب الإنتاج دريس الشريف، ساعد في الإخراج لطفي العكرمي، الموسيقى التصويرية والفواصل محمد علام.

0: ظل الزعتر، تأليف بكثير دوما، إخراج محمد السياري.
1: يبغي يزوجها للبي بتاعه.
2: أما هو كذاب كذاب كبير هالدليل.
3: نقسم الدواء خلي تحكي.
2: الشبخ والناس في كرمة العطش صدقوه.
4: قال لهم اللي بنته أم السعد أجمل بنت في الدنيا. عندها عين زرقاء وعين خضراء.
2: نقسم الحس.
4: وشعرها أسود من ظلام الليل، تقول للشمس أزرقي ولا خليني نزرق، قمرة 14 ما فيهاش يلولع. وك السلطان حب يتزوجها، هي ما حبتش على خاطر أكبر منها ب30 سنة.
2: أقولي
5: هاي وهكي علاش الدلالة هربها؟ ملا مهف اللي يسمع يقول له طمع له حراي.
2: إيه يا الشامخة ليمتين بس يقعد يكذب على أهل كرمة العطش. ما هو جيه نهار والناس تكشفه ويعرفوا البير وغطاه.
6: منتهى يا أخي شبيه المختار وقف لازم ماشي يتفقد في سوي. يا وحيدة أخي أنت لا هي بحكايته أمك ولا بالمختار خوي.
7: لا هي بالاثنين، هل وذن تسمع ولا عيون ترى وتتبع.
2: أسمع أنا نفسه دوه خلي شامخة تكمل.
3: هي ومن بعد شامخة.

0: إيش القصة الحين يا مختار؟ خفت تضحك عيونك، هربت من السهرية، رهنتك تبر بعيونها، دخلت في باب غرامها ما قدرت تمرق يا مختار. يا ريتني ما ريتش، ويا ريتني من الأول ما جيتش، ويا ريتني من الباب ما خشيتش. لشدني مخطاف لشديته، تلاجيت نلقاش الضو ما لقيتش، جي حال قاسيني عدل فيته. منهم
1: عميرة أجايبك، إيش تدير هني؟ علاش تتجسس؟
2: عيب يا مختار، وعلاش عندي نتجسس؟ ديراني ولد الدوار مش نعدو.
1: أش بيك خليت السهرية وخرجت؟
3: إيه حتى أنت هكا خليتها وخرجت،
1: ما ترجعش علي.

0: إيه نستاهل منك يا مختار. أنا على كل حالة ما عندي ما نخسر، لا غنم لا زرايب ولا مندرة.
1: يزي من طول الهضرة متاعك، كي أنت فالح امشي عس على رزق سيدك حمدان.
0: باه يا مختار مقبولة منك، أنت تعرف أني ما نتغشش منكم ذراري الحاج الهادي.
1: يره
0: حازبكم زي أهلي. قل لي يا مختار أخي أعلمتوش حاجة على نصير أخوه؟ زعما بالحق الحق عم حسون البلاد الجريدة؟
1: تعرف كيف؟ هاني باش نعدل الخمسة، نلقاك واقف حذاي الجيل نكتفكم بيتك في الزريبة. واحد ثانيا

فرنسيرة ما تسكن كان الأخوال ودين وخنق وجبال، لا فيه ظل ولا خيال، وانت وحداني لا سلاح لا شاهد لرفيق، كيف باش تعدي هالليلة هنصيرة كيف؟ لكن دول السهر صار، لا عاد عندي وين نقدم لا وين نوخر، نعمل على ربي ونبات هني. من هو اللي يدري بالك غدوة نتعارض علي وعمي وحسونة؟ كما نجمش نوصل برا الجريد، على الأقل هاني قطعت نصف المرحلة، والغاية هالعينة نسيرة يوم نرجع للدوار نلقى ما نتحدث قدام الرفاق، نقول لهم راني ساجية وما نخافش، ونقول لهم راني قطعت بر ما يقطع حصان والوان، بر ما فيه كان التنين والسيد سهال، وما فيه كان الذيب والذبع وسموم وهوان، بر ما ثم منه قبل مشالة لا ثم عروش لا نجوع لا عبد برجلة عنالة. هي يا نصيرة اتسجع اتسجع، ما تخافش معاك ربي والنبي، يحضر لك سيدي عبد السلام لنقر. ها سيدي عبد السلام ماني وليدك، لا تشخشبني ولا تخلي بيا ولا تبهذلني، راني غريب بين الثنايا.

0: سيدي هاش رايك كان نرتاحوا هني؟ خلي الجمال والخيل يظللوا شوية وحني نرتحوا فخار ربي تحت هالمخيلات.
1: ايه ما فيها باس ما فيها باس، حتى هني خليني نتوضى ونصلي ظهر ومن بعد نتمدد شوية. هبط برا هبطك الدزال من على الجمال ومد لي القربة خليني نشرب.
0: الله يبارك الله يبارك. أبرم أبرم
2: أحسونا أحسونا منهم هؤلاء أحسونا منهم رتبانة خسيت يظهر لي خناها بخل ما هو مسل الحي.
3: يا أولاد يهديكم يهديكم عم ربي في بالكم، اسمعوا خذوا اللي تحبوا غير ما تقتلوناش.
4: أبدو برا النخلة حط في ايديكم في قروس.
0: الله يبارك الله يبارك الله يبارك.
1: شبع تمر وقماش ومعون والفلوس وين؟
3: وين الفلوس؟
5: هولا كل شيء قدامكم، حوموا وتحبوا الفلوس الكل شرينا بها مونة. هاول المونة هاول المونة قدامكم، عدقونا عدقونا يرحم والديكم.
1: يلا يا رجال هاتوا الجمل وهاتوا معاها كل حصان لشهر. وانت انت ناحي الجبة والبلغة.
3: ناحي الجبة والبلغة
5: يا رسول الله، لا باش خليني عريان. استغفر المولاك يا راجل استغفر المولاك، رانا ولاد عروش الجبال ما تتلاقى من رجال تتلاقى.
1: ناحي الجبة والبلغة ورقص من الدو بتاعك.
0: اعطيه اعطيه يا سيدي اعطيه، خلي هالمخطر يتعدى على خير اعطيه.
5: الله يبارك.
1: هاي هاي يا جماعه هاي سعوي

0: لك ما تخافش.
1: ما عندي شيء ولا لا عندي شيء.
0: سيبوه سيبوه، قلت لك ما تخافش. عارفين ما عندك شيء أو بين عليك تر منسل. مش حلفك على هالبر. وش اسمك؟
1: اسمي نسير، قاصد بر جريد، جيت من ضل الزعتر. والله لا عندي، كان سنوني في فمي، فرق سوني كان تبه.
0: اش رايكم رجال نقيل شوي في ظل هالويل؟
2: أني نحب نرتاح شوي، عندي ليلتين مرقتش.
0: يا طفل، قلت لي اسمك انت؟
1: نسير، نسير اسمي نسير.
0: نسير، اش رايك توقف غادي فوق المرقب تعس عثنية سويعة من زمان مدام قيلنا شوي، منها توسع خاطرك، منها تدبر مصروفك
1: كيما تبغي. باهي، الله يبارك.
0: اش بي الحصان من بكري يتلفت لك، زعما نكرك ولا عرفك؟
2: هذاك يحسب عنفه.
3: والله الحصان ما يكون كان حصان عبي المنوبي. جاتك الفرصه لدي كان سيره، كان نجم تربيه لا قبلك ولا بعدك. هذا خنابه وهذا حصان عمي.
0: اش قلت يا طفل؟ نعملوا عليك
1: العمل على ربي، اما ماذا بيه ما تركدوش برشا.
0: اسمع، كان شبحت حد جاي ناحيتنا، تعالوا خبرنا.
2: تعالوا خبرنا.
1: الله يبارك، كون متهني، ما عندك كان رجال.

خير لها سيارة، ما تكونش متردد، هذه فرصة وداتك، يا تعيش سردوك يا تعيش طول حياتك بين الدجاج ظل الزعتر، الخنابة متعب منهم خلبة وحصان عم كيف معرش. يلا عصير تشجع، تشجع مرة في حياتك واصدم زي الفرسان وسجل اسمك في تاريخ القبيلة، الحصان من اللي راك وهو يشبع لك كي إنه يشجع فيك باش تنقض. خليني نقرب له. وين باش ترسي ترسي يظهر لي فيهم راكتين في سبع نوم. بسم الله الرحمن الرحيم. هيا هيا امشي امشي امشي امشي.

كنتم مع مسلسل ظل الزعتر، بطولة حسين المحنوش ودليل المفتاحي، طيب الوسلاتي ولطيف القفسي، فتحي ميلاد وسلمى الحفصي، محمد توفيق الخلفاوي وليلى الهداجي، ناصر العكرمي وإسمهان الفرجاني، عماد الوسلاتي ورجال مبروكي، فتحي الذهيبي وحداد بوعلاق، جهاد اليحياوي ويوسف النهدي، علي بن سالم، منصف بالعربية والعروسي الزبيدي.

الهندسة الصوتية حسام قدرية، توظيب الإنتاج دريس الشريف، ساعد في الإخراج لطفي العكرمي، الموسيقى التصويرية والفواصل محمد علام.

حسبتكم أن كل مرحب بكم معنا في موعد جديد من بين كلمة ونغمة. أكيد النغمة باش تكون موجودة من خلال مختلف الاختيارات اللي باش تكون حاضرة وموجودة معكم من توا حتى نهاية مشوارنا معكم إن شاء الله مع بقى متنوعة إن شاء الله. هذية بالإضافة لكلمتكم أنتم اللي توصلنا في باج راديو كيف في التوقيت هذا. كان عندكم أغنية ربما الناس هكا في الطريق توا ونسوكم بها اقتراح اهداس على التاير ميساج مرحبا بكم معنا الناس كل تفاعلاتكم الكل توصلنا في باج راديو كيف.

كبرت يا رجل، فابتسم الوقار على ملامحه بثبات لا وقال: هذا الشيب تاريخ رجل لا يستعار، هو تاج من عبر الليالي واقفا دون انتصار، ومن صافح التعب يوما ثم عاد حاملا معه الانتصار. في حضوري تصمت الأصوات هيبة.

هذه موزيكتنا، مازلنا واصلين بها المشوار معاكم اليوم في بين كلمة ونغمة. وصلنا مع بعضنا الريتم داير اللي البداية فيه باش تكون مع ويتني هيوستن في I Will Always Love You، أغنية ترجع العام 92 في الفيرسيون اللي غنتها ويتني، أما الفيرسيون الأوريجينال ترجع العام 74 اللي غنتها دولي باترون. بالنسبة للأغنية الثانية أركلي في I Believe I Can Fly اللي خرجت في نوفمبر 1996، خرجت أول مرة كسينجل الأركيلي. خليكم عندكم تسمعوا دي مع موجة إذاعة الكافة.

0: تابعونا على الفيسبوك راديو كيف إذاعة الكيف الصفحة الرسمية لإذاعة الكيف آراءكم تعليقاتكم ونقدكم ديما على الباج نتاعنا راديو كيف إذاعة الكيف
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكيف
2: الثانية ظهرا عبر موجات إذاعة الكاف. أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا الموجز الإخباري. انتظمت بمقر المعهد الوطني للزراعة الكبرى ببوسالم ورشة عمل لتحديد البرنامج الإرشادي السنوي في زراعة الحبوب بمشاركة ولايات الشمال الغربي وبحضور مختلف المتدخلين في منظومة زراعة الحبوب. دعا الاتحاد المحلي للفلاحة بالروحية إلى توفير الأسمدة والبذور والترفيع في أسعار الزيتون إلى جانب التسريع في صرف تعويضات الفلاحين المتضررين من الكوارث الطبيعية وفق رئيس الاتحاد محمد الهادي الفراحتي. كما دعا الرئيس السابق لجمعية ألفت السكرية شرف الدين التواتي إلى توفير المياه لتسهيل عملية حرث التربة وتسهيل زراعة اللفت السكرية. استعرضت جلسة عمل عقدت بمعتمدية غرد دماء التحضيرات للدورة السابعة لمهرجان الرمان الذي تنطلق يوم 24 من الشهر الجاري وتتضمن فقرات متنوعة تجمع بين العروض المسرحية والموسيقية ومسابقات في الرسم. تسلمت شركة الجهوية للنقل بجندوبة دفعة جديدة من الحافلات وذلك في إطار تجديد الأصول بكلفة تقدر بحوالي 8 ملايين دينار وفق ما أفاد به المكلف بالأعلام بالشركة عادل العبيدية. تحتضن مدينة الكاف يوم 14 من أكتوبر الجاري يوما إعلاميا حول برنامج إيزي إكسبور الذي يهدف إلى تسهيل تصدير منتجات الحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة عبر الشبكة البريدية. وتهدف هذه التظاهر إلى التعريف بهذا البرنامج وآلية الانتفاع به وتبسيط إجراءات ومسار التصدير عبر الشبكة البريدية والتعريف بآلية الدعم والمرافقة المتاحة وتمكين الحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والمؤسسات الناشئة من فرص النفاذ إلى الأسواق الخارجية. وطنيا شرعت لجنة المالية والميزانية بمجلس النواب الشعب اليوم في النظر في التوجهات الكبرى لمشروع ميزانية الدولة لسنة 27 و2000 وتنفيذ ميزانية الدولة إلى موفى جوان لسنة 26 و2000. شرق أوسطي استشهد فلسطيني فجر اليوم وأصيب آخرون بجراح جراء غارات وإطلاق نار من قوات الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة. نهاية الموجز، نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
3: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقها تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
0: من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokef.tn.
4: هذا البرنامج إعادة

تحياتنا لكم الناس الكل، مرحبا بكم ديما على موجات إذاعة الكيف. مازلنا معكم بطبيعة مع بقيه اختياراتنا من الموسيقى. وصلنا مع بعضنا لدويتو اليوم مشينا فيها الحقيقة مع تجربة كانت مع واحد من البرامج الناجحة برشا، كان برنامج تراتاتا اللي جمع وقمة ربما نجاح، وكانت في الكمية الكبيرة الفنانين اللي جمعها في كل حصة، وكيف كيف زيدة حتى على مستوى التقديم اختلاف المقدمين زيدة في كل مرة، كان خلق تجربة فريدة من نوعها مع عدد كبير برشا من الأسماء. احنا من الأسماء اللي باش نسمعوها باش نسمعو عاصي الحلاني ورويدة عطية، باش نسمعو زيدة أنغام ومروان جاسم وديو زيدة من الديو زيدة اللي كانوا حلوين برشا، فضل شاكر ووعد البحري، هذوما الديو اللي اخترناهم لكم اليوم في دويتو مع تجربة برنامج تراتاتا.

مرحبا مرحبا من جديد اكيد بكل الاصدقاء. وصلنا مع بعضنا الكافر في كافر لليوم باش نسمعوا اعادات تونسيه جوائنا التونسيه الحلوه مع زوز اختيارات عشاقه وخلي بدلني شو اسمهم صوت فنان معروف وراقي في نوعه مبدع زيدا سمعنا عرفوه زيدا ونسمعوه في الاذكار الصباحيه الاذكار المسائيه والتكبيرات وزيدا سمعناه في الجو التونسي نتاعنا نحكي على الفنان عادل سلطان.

تحياتي لكم من جديد كل مستمعينا وحبينا، مازلنا معاكم من فقرة لفقرة. أكيد نمشي الموندو مختلف من الموزيكا باش هكا في محاولة مننا لبيه ومختلف لبيه. قصنا مع بعضنا الحنين، حنين لليوم شكون مع زوز اسماء توينسا مع نويل غشام في رجيت، والمرجة كمال لطيفة العرفاوي في غيب على يهذو. ما اختياراتنا اليوم في حنين.

تحيتنا لكم الناس الكل معنا في الطريق وين ما انتم اكيد معنا وتسمعوا فينا. السلام عليكم برشا من بينهم. سي كمال العلوي يسمع فينا توا ان شاء الله، طريق سليمه لليك اكيد وكل مستعملي الطريق، خدموا لك تحيه كبيره برشا، تحيه زاده لتجيك من عند هشام زاده زميلنا، وهكا يهدي لك نغم الختام نغم التربي مع نهايه التربيه تبعك غريب ليك اكيد وكل حبينا مستمعينا في فقره التربيات. ان شاء الله كنا ضيخ في ظل عليكم الناس كل اليوم معنا في بين كلمه ونغمه مختلف الاختيارات، ان شاء الله نكون وفقنا فيها. نتلقاو اكيد في مواعيد اذاعيه لاحقه مقبل كيف كان. السلام عليكم الناس كل، باي باي.

0: سهراتنا على موجات إذاعة الكيف من الاثنين للحد
1: بين ثنايا الذاكرة في سهرة الاثنين مع كامل الزديري والدكتور محمد التليلي.
0: في سهرة الثلاث تقترح إيمان مرعي بلا قيود.
1: موسيقى من العالم في سهرة الأربعة مع آمنة الخليفي.
0: وتسهر نهار الخميس في ضيافة نجم مع حنان بن مصفى.
1: سهرة الجمعة فنية تجمع بين المسرح والسينما في أضواء وظلال من اقتراح عادل الخماسي.
0: سهرة السبت من اقتراح حمادي الخماسي وموعد مع الإنشاد الصوفي والطرق الصوفي.
1: وتسهروا في ليلة لحد مع برنامج المكتوب منه هروب مع فتح الرئيس.
0: البرمجة جديدة على موجات إذاعة الكاف
1: بكل الألوان.
0: بكل الألوان.
2: فيسبوك.
1: تابعونا على الفيسبوك. راديو كاف إذاعة الكاف. الصفحة الرسمية لإذاعة الكاف. آراءكم تعليقاتكم ونقدكم ديما على الباج نتاعنا راديو كاف إذاعة الكاف.
3: الثالثة مساء.
4: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
3: أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. تقدم تشغيل مشروع تنظيف وادي مجردة على طول 27 كيلومترا من نقطة التقاء وادي مجردة بوادي باجة إلى الحدود بين ولايتي باجة وجندوبة على مستوى منطقة سيدي علي جبينية. تقدمت أشغاله بنسبة تفوق 30% حسب ما أكده ممثل مكتب مراقبة أشغال المشروع محمد علي الترابلسية. دعا الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري بالروحية إلى توفير الأسمدة والبذور والترفيع في أسعار الزيتون إلى جانب التسريع في صرف تعويضات الفلاحين المتضررين من الكوارث الطبيعية. تحتضن مدينة الكاف يوم 14 من أكتوبر الجارية يوما إعلاميا حول برنامج إيزي إكسبور الذي يهدف إلى تسهيل تصدير منتجات الحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة عبر الشبكة البريدية، وذلك ببادرة من وزارة التجارة وتنمية الصادرات بالتعاون مع الديوان الوطني للبريد ومركز النهوض بالصادرات والديوان الوطني للصناعة التقليدية. شرعت اليوم لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب في النظر في التوجهات الكبرى لمشروع ميزانية الدولة لسنة 2027 وتنفيذ ميزانية الدولة إلى موفى جوان 2026. هذا وقال رئيس لجنة المالية والميزانية ماهر كتارية إن اللجنة قد تلقت وثيقتين تتعلق الأولى بتنفيذ الميزانية إلى حدود جوان 2026 في حين تتضمن الثانية التوجهات الكبرى لمشروع ميزانية 2027. استشهد اليوم فلسطيني وأصيب آخرون بجراح جراء غارات وأطلاق النار من قوات الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة. أعلن مستشار القائد العام للحرس الثوري الإيراني اليوم أنه سوف يتم قريبا إغلاق المسارات التي أنشأها مخالفون في مضيق هرمز عبر تفجير بعض المسارات الصخرية الموجودة في المضيق حسب ما أفادت وكالة إيران بالعربية. شكرا على طيب المتابعة. إلى اللقاء.
0: مرايا الجهاد. مرايا الجهاد. مرايا الجهاد. مرايا الجهاد على موجات إذاعة الكاف.
5: من استوديو الإذاعة بسلينا مرايا الجهاد مستمعينا الكرام وين ما كنتم أهلا وسهلا ومرحبا بكم في عدد جديد من حصة مرايا الجهاد موعدكم الأسبوعي من استوديو سلينا كما كنا نرجع لأهم الأحداث اللي تصير على امتداد أسبوع كامل في ولاية سلينا. كالعادة تنجموا تسمعونا على 88.2 ولا 102.2 تنجموا تتابعونا على صفحتنا راديو كيف اف ام المرايا الجهات. وكالعادة البداية بالافتتاحية.
0: الافتتاحية.
5: في سليانة شجرة الزيتون مش مجرد شجرة مزروعة في الأرض، هي جزء من هوية الجهة، من تاريخها ومن حياة عائلات كاملة ارتبط رزقها بالأرض وبمواسمها. الزيتونة في سليانة تحذر في السهول والمرتفعات في الضيعات وفي الأراضي العائلية، وتحولت على مر السنين إلى واحدة من أهم الثروات الفلاحية للجهة. قيمتها ما تتقاسش فقط بعدد الأشجار أو بكمية الزيتون اللي تتجمع في موسم الجني، وإنما بما تمثله من مورد رزق ومصدر دخل وفرص عمل وحركية اقتصادية تشمل الفلاح والعامل والناقل والمعصرة والتاجر. موسم الزيتون في سليانة هو أيضا موسم تنتعش فيه مناطق ريفية بكامل، أيادي تتوجه للضيعات، وسائل النقل تتحرك، المعاصر تستقبل المحصول، والأسواق تعرف حركية أكبر. بمعنى آخر، شجرة واحدة تنجم تكون ورا سلسلة كاملة من الأنشطة الاقتصادية. لكن قيمة الزيتونة تتجاوز الجانب الاقتصادي، هي شجرة متجذرة في ذاكرة السليانيين، مرتبطة بالأرض وبالموروث الفلاحي، وقادرة على الصمود لسنوات طويلة أمام الظروف الطبيعية. وهي كذلك ثروة يلزم الحفاظ عليها، خاصة في ظل التغيرات المناخية وتراجع الموارد المائية وارتفاع كلفة الانتاج. ومن هنا أهمية الزيتون في سليانة تفرض علينا ما نكتفيوش بالنظر اللي كصابة تتجمع كل عام. المطلوب هو تثمين هذه الثروة، تحسين الانتاج، دعم الفلاح، تطوير طرق الجني والعصر، تحسين جودة الزيت، وتشجيع التعليب والتسويق حتى يكون المنتوج قيمة أكبر وتبقى حصة أكبر من هذه القيمة داخل الجهة. لأن شجرة الزيتون في سليانة ليست فقط ثروة فلاحية، هي ثروة اقتصادية واجتماعية وثقافية، وجزء من مستقبل مناطق ريفية كاملة. والتحدي اليوم مش فقط كيفاش ننجو أكثر، وإنما كيفاش نحافظوا على هذه الشجرة ونثمنوا منتوجها، ونحولوا الزيتونة من مجرد مورد فلاحي إلى رافعة حقيقية للتنمية في سليانة. كانت هذه الافتتاحية لمتاعنا لليوم، والأكيد آخر أكتوبر وبداية نوفمبر نفترض انطلق عملية جني الزيتون، وهو ثاني أكبر قطاع في الانتاج الفلاحي بعد الزراعات الكبرى في ولاية سليانة. كانت هذه الافتتاحية اليوم. فاصل غنائي ونرجع.

0: مرحبا بكم من جديد في مرايا الجهات، وركننا الثاني في البرنامج حدث وتعليق.
1: حدث وتعليق.
0: في حدث وتعليق سعيد جدا باستضافة نائب المجلس الجهوي للتنمية وأيضا نائب محلي عن معتمدية سيناء الشمالية، باش نحكوا على المصادقة على ميزانية 2026 للمجلس الجهوي للتنمية، أرقام معطيات وباش تمشي الفلوس هذه، أغلب المشاريع اللي خرجت من المجالس المحلية، وباش نحكيو بالتحديد على معتمدية سليانة الشمالية. فلاح منصوري، مرحبا بك.
2: مرحبا سيد ماهر، مرحبا بمستمعات ومستمعي إذاعة الكيف.
0: اليوم نحكيو على ميزانية المجلس الجهوي،
2: حوالي 6 ملايين دينار.
0: 6 ملايين دينار، عفوا 6 ملايين دينار، رقم كبير ولا صغير؟
2: طبعا رقم صغير مقارنة باحتياجات ولاية سليانة عامة.
0: أغلبية تتعمل، هل تم العمل التشاركي؟ أنتم كانوا وياب، أكيد كان عندكم رؤية وكان عندكم أنتم طرف في تحديد الأولويات والمشاريع.
2: فعلا سيد ماهر، هو في البداية نحب معناها نوضح مفهوم ميزانية المجلس الجهوي. ميزانية المجلس الجهوي هي موارد تحال من ميزانية الدولة، وهي المصدر الأساسي عمليا، يعني يجي في شكل اعتمادات ومنح حسب حاجيات التمويل. وكذلك هناك في ميزانية المجلس الجهوي موارد ذاتية يمكن أن تكون للجماعات المحلية مثل بعض المعاليم والموارد الجبائية الأخرى. يعني الميزانية هذه هي ما هيش خاصة بمعتمدية سليانة الشمالية فقط، هي خاصة بولاية سليانة ككل.
0: احنا الشمالية باش ناخذها كنموذج باش نقيسوا على بقية المعتمدية.
2: يعني هو في هذا الإطار معناها نحب نعرج على حاجة صغيرة، حاجة انه القانون الرابع لسنة 2025 ينص على انه يعني موارد وممتلكات وميزانية المجلس الجهوي، دائرة المجلس الجهوي ما عادش تحت تصرف، معناها دائرة المجلس الجهوي فقط هي تحت تصرف السيد ويلي سليانة، وبالضرورة تحت تصرف وزارة الداخلية. هذاك علاش يعني السيد ويلي سليانة معناها قسم الاعتمادات المخصصة للمجلس الجهوي على 11 المجلس المحلي، وبالضرورة يعني 11 معتمدية في ولاية سليانة، يعني حوالي يعني عمليا باش تتمتع كل مجلس محلي بحوالي 530 ألف دينار. طبعا نحن يعني الموارد هذه ما تنجمش معناها ما نجموش نحطوها كان في أولويات وأولويات ملحة وضرورية لشعبنا معناها في معتمدية سليانة الشمالية. وأهم هذه يعني الاحتياجات هي الماء الصالح للشراب. يعني معتمدية سليانة الشمالية هي معتمدية يعني معطشة، صحيح قدمنا في بعض النقاط لكن ما زالت العديد من العمادات والعديد من التجمعات السكنية تعاني الأمرين وتعاني من نقص فادح للماء الصالح للشراب.
0: هو تقريبا من اهم الاشكاليات المطروحه في ولايه سليانه والتحديات المطروحه هو الماء الصالح للشراب والبنيه التحتيه. هذا اكبر زوز محاور كبرى في سليانه موجودين عند الناس الكل. وسليانه الشماليه جزء من هذا من الجهه، وهذا الاشكال المطروح بقوه، وعندكم بعض المشاريع في هذا الاطار.
2: وعندنا العديد من المشاريع، وجل المشاريع أو تقريبا عددهم من هذه المشاريع قمنا برصدها معناها أو قمنا بتبويبها في يعني في المخطط الخماسي لسنة 2026 سنة 2030 الخماسية القادمة. معناها ننتظر يعني في وزارة الاقتصاد والتخطيط أنها تعطينا أبرز المشاريع اللي تمت المصادقة عليها. مازال إلى يومنا هذا ما فما حتى شيء، لكن على مستوى المجلس الجهوي نعود نقول لك أنه الميزانية المخصصة للبي ار دي اللي هو برنامج ميزانية المجلس الجهوي 530 ألف دينار، معناها باش تمشي جزء منها إلى تحسين المساكن، يعني نحكو على حوالي 500,000 دينار فقط أو أقل. ما تنجمش تعمل لنا مشروع كبير في تحسين مياه الشرب أو في تزويد منطقة بالماء الصالح للشراب؟ هذاك علاش احنا ديما نحاولوا يعني نقسموا الأموال هذه حسب معناها، حسب الممكن، وحسب معناها انه يعني ما نفرقوش ما بين منطقة او منطقة اخرى، حسب يعني أكثرية العدد العائلات. نحاولوا احنا يعني الهدف متاعنا انه كان نقربوا الماء يعني حتى نصف كيلومتر او كيلومتر لتجمع سكني فقط، احنا نعتبروه انجاز في وضع في مثل هذه الوضعية،
0: لانه الاعتمادات ضعيفة برشا. يعني اذا مش تحل 500 مليون مثلا نصيب كل
2: معتمدين،
0: حتى زوج كيلومتر طريق ما يعملهمش.
2: لا ما يعملش هو توا نحكو يعني نحكو على في البنية التحتية، نحكو على كل 500 متر بحوالي 1000 دينار، 1000 معناها مليون دينار،
0: مليون دينار
2: حوالي مليار،
0: مليار.
2: دونك احنا ديما معناها الفلوس هذه ما تكفيش باش تعمل حتى بعض بضعة الأمتار في البنية التحتية، لذلك نحولوها للماء الصالح للشراب.
0: قلت لي فما مشروع في بعض المشاريع في علاقة بالمياه في عدد من المناطق في السلسلة الشمالية.
2: فعلا يعني احنا في اطار هذا البرنامج قمنا ببرمجة 4 مشاريع في المجمل. اهم مشروع فما يعني اعادة، هو يعني في عمادة العرب وبالتحديد منطقة المديونة، إعادة تهيئة شبكة مياه الشرب بمجمع مديونة بعمادة العرب، بما في ذلك تغيير القنوات المتآكلة والمتكلسة بتكلفة قدرها 257,000 دينار.
0: أنا أشتر الفلوس في مشروع واحد؟
2: في مشروع واحد نعم، يعني المجمع ذا يعني يشرب في أكثر من 200 عائلة، لكن يعني القنوات معناها عندها مدة زمنية كبيرة ياسر باش ما تغيرتش وما صارتش لونتروتيا متاعها. ذيك علاش شفنا انه ضروري يعني تغيير القنوات المتكلسة، يعني مانيش احنا اللي نقولوا الكلمة ذي، طبعا استنادا على تقارير الادارة الجهوية للتنمية الفلاحية، مشكورين لانهم للامانة معناها ديما مرافقيننا وديما واقفين معنا، واي حاجة يعني اي مسألة تقنية نلقوهم الى جانبنا. كذلك معناها في عمادة مصوج، وعمادة مصوج اللي احنا نعتبروها اكثر عمادة معتشة في معتمدية سليانة الشمالية، يعني الناس الغاديك ما عندهاش تقريبا يعني يعانوا في شح مائي كبير ياسر. مشروعنا هو احداث حنفية عمومية وخزان على البئر المحدثة بمنطقة الخزامي بتكلفة جملية قدرها 119,000 دينار. يعني المشروع
0: في إطار التفيع الفلاح جتني في مخي دا، يعني أرض مصوج معناها وما أدراك معناها أرض مصوج ما عندهمش مي فلاحة، معناها تكون مصوج معروفة حتى في تراثنا الغنائي مصوج مذكورة، معناها
2: ما عندهمش مي للأسف. لكن يعني احنا مصرين انه ننطلقوا في حالة المشاكل المتعلقة بالماء. معناها
0: ينجم يكون هذا كخطوة أولى حنفية مثلا
2: كخطوة أولى، يعني للأمانة زاد المشروع ذايرة ومفيهوش احنا معناها بش المجلس المحلي أو المجلس الجهوي بش يصرف عليه 119,000 دينار، لكن للأمانة معناها المندوبية الفلاحة خلال جلسة صارت في الولاية يوم 18 سبتمبر 2026 تعهدت باستكمال بقية التجهيزات اللي هي زادة تسوى برشا فلوس،
0: من الموتور القنوات الواحد برشا تتكلف،
2: عديد من العناصر الأخرى طبعا اللي تتكلف
0: دي حتى كل بني بتاع الحنفي باش تحضرها تتكلف برشا
2: تتكلف بالطبيعة كل شيء يتكلف. وزيدة يعني في عمادة جوي وتحديدا في الدوار الفنينية أو منطقة الفنينية، يعني مشروعنا هو تزويد منطقة الفنينية بالماء الصالح للشراب انطلاقا من خط المجمع القديم بعين جبور بالجهة الغربية، تكلفة جملية قدرها 83,000 دينار. يعني هذا معناها بالتنسيق مع السلطات ومعناها يعني والناس اللي تسكن الغاديكا باش نتفادوا الإشكاليات المتعلقة بالأراضي المجاورة والبحيرة وغيره، وباش نستظهروا بتراخيص مسبقة قبل الإنجاز طبعا.
0: خلي الناس تفهم فلاح، اليوم انتم كي حددتوا هالاولويات هذه كان بالتشاور اكيد مع المواطنين ومع السكان المعتمدين بالاساس، هذا اللي صار ما صار تشاور طلبات الناس ومن بعد تحددت الاولويات.
2: هي هو للأمانة ديما نتشاوروا، معناها احنا راو ما ندعوش المعرفة، احنا معناها مشاريعنا هذه وبرامجنا وافكارنا منبثقة من تفكير المواطنين، من احتياجاتهم اليومية. زاد في هذا الإطار أدعو يعني الناس اللي تستمع فينا والناس اللي عندها مواقع التواصل الاجتماعي إنها تدخل الصفحة الرسمية متاعنا، صفحة المجلس المحلي للتنمية بسليانة الشمالية، وتتفاعل مع اللي نهبطوا فيه وتنصحنا وتتفاعل معانا ومعناها وتعطينا أفكار. حمل الجماعة ريش، احنا معناها هذه فكرة المهمة في البناء القاعدي، انه معناها البناء القاعدي ما يتم إلا ما تتكاتف جميع معناها المجهودات والأفكار. و
0: باش نبدأ مثلا تزويد 200 عائلة في منطقة العرب على ميزانية 2026 هكا، ولا
2: الكل على ظهم اللي حكيتهم لك الكل على ميزانية 2026؟
0: باش الناس تسمعنا باش تفهم، لانه يهم الاهم شنو هو وقتاش يبدا المشروع وقتاش يشوف.
2: طبعا هو كيف نحكو على ميزانية 2026، نحكو يعني على حل معناها فتح
0: الاعتمادات
2: هذه انطلاقا من شهر جان في 2027، معناها دوب ما تهبط
0: الميزانيات
2: وتتحد
0: دروس الاعتمادات نمشي وفاك الإجراءات الأخرى،
2: نمشي في الابيل دوفر والإجراءات هذيك وكذا. معناها إن شاء الله في سنة 2027 تنطلق
0: الأشغال
2: فعلا.
0: تنجم توفى مثلا القنوات هذه في منطقة العرب، لأنه نعرف أن يعني منطقة العرب مش بعيدة برشا على السليانة هي.
2: لا مش بعيدة ياسر.
0: 200 عائلة ما عادش ماذا بهم في التو، معناها شفت نحن السيف عامني وشنو صار السيف اللي فات، متوقعات تعرف تشوف العالم شنو يحكي تو وشنو باش يصير 2027، سباق مع الوقت أكيد.
2: اي هو يعني هذا راهو الدور الموكول على المجلس المحلي انه يتابع المشاريع نتاعو، انه يصر باش تتم انجازها في ظرف زمني وجيز. يعني احنا نتمنى انه بلادنا تخلط على يعني الدول اللي دوب ما تهبط مشروع، معناها ما ياخذلهاش برشا وقت ويتم انجازه. يعني اليوم من المشاكل اللي تعاني فيها الدولة التونسية هو البطء والبطء الشديد في إنجاز المشاريع. نحكو على مشاريع تبقى بالخمستاش والعشرة سنوات ما يتمش إنجازها.
0: وسليانة أحسن مثال.
2: فعلا هو سليانة أحسن مثال، لكن
0: هو راهو بس معلوم أنت تو في المجلس الجهوي وتعرف من بين الإشكاليات المطروحة في بيت سليانة اليوم هو فسخ الصفقات مع المقاولين.
2: أي هو
0: فما إشكال مطروح.
2: هو الإشكال هذا ما هوش موجود كان في ولاية سليانة، موجود يعني أكثر في الجمهورية. أما أي لكن وللأمانة معناها عدة كيف ما فما عدة مشاريع تمت حلحلتها في ولاية سليانة، أنا كيف ما فما برشا مشاريع تم إلغاء الصفقات اللي فيها وقعدنا تويك حابسين معناها على يعني
0: ما ثمش مقاولين
2: جدد ومقاولين تخاف من المشاريع هذه أو ما عندهاش معناها البوتنسيال الكافية باش تنجز المشروع هذا. وديما احنا نحكو سيد ماهر أهم هذه المشاريع هو مشروع المسبح البلدي بسليانة اللي يعني كيف تسمع الناس المهتمة بالشأن العام في خاصة في مدينة سليانة، يعني تربط حالة المدينة هذه بالمسبح بوضعية المسبح البلدي ووضعية المشروع هذا. اليوم نحكو على مشروع ما زلت فيه 45% ويتم معناها الانتهاء من الأشغال متاعو، أصبحت تكلفة 45% هذه تتجاوز أو مضاعفة أو تضاعف لل 55% متاع سنة ليه للمشروع ككل متاع سنة 2018. يعني سنة 2018 وقت اللي هبطت لابيل دوفر مشروع يتكلف حوالي 7 مليون دينار، اليوم 45% فقط تتكلف 12 مليون دينار. يعني مشكلة كبيرة وكبيرة ياسر، خاصة أنه المشروع توا العناصر اللي ما زالت فيه هي يعني تجهيزات ما هيش موجودة في تونس، هي تجهيزات يجب استيرادها من دول شرق آسيا ودول.
0: وهذا هو أنا السؤال حبيت نسأله لك في علاقة، قلت لك اسكوتش يبدأ احنا كيو لا ميزانية 26 اعتمادات 27 تتحال 28، هذه أثر اليوم مشروع كلفته 200 ألف دينار مثلا تزويد عمادة العرب بالماء الصالح للشراب، إذا مش تعمل يتحل اعتمادات 27 وباش يتعمل في 28
2: باش تتضاعف،
0: معناها باش ترسلنا نستنوا اللوجو على اعتمادات اخرى فهذا هو علاش اليوم كنت تفكر معايا فلاح بعد 14 جون في كان فما نداءات واصوات تقول نخص وسليانا بقانون خاصه في علاقه باملاك الدوله. مثلا انا النهارين شفت في معتمديه العروسه مشروع تو نحكوا عليه من بعد تزويد عائلات كان معطل لانه مشكل عقار وسليانا ياما فيها مشاكل عقارية وعطلت برشا وخسرنا برشا وقت وخسرنا برشا فلوس، كما حتى مشروع متاع المسلخ البلدي كانت قيمة ولت قيمة أخرى
2: ولت قيمة أخرى فعلا ولت قيمة أخرى. وسليانا يعني سليانا يعني المشاريع اللي يعني اللي تم معناها تم
0: باش ما نكونش متحاملين راو فما مشاريع تم إنجاء مثلا قسم الحال المدني ما شاء الله معناها تعمل المشروع تك تك صارت المتابعة متاعه وتعمل المشروع.
2: هو للأمانة بلدية سليانة يعني تحت إشراف السيد الكاتب العام سي المكي جبالي، وللأمانة الناس الكل لاحظت معناها العمل الجبار اللي يقوموا به، المشاريع اللي فين تترصد معناها أو فين يحددوا لها ميزانيتها ما تشدش برشا وقت ويتم إنجازها في ظرف وجيز.
0: المسلخ البلدي الحقيقة
2: نفس الشيء
0: لأنه كانت مرة فاتت يتعطى على أشياء معناها غير منطقية.
2: كان المجلس البلدي القديم ما هوش متفهم معناها في طريقة إنجاز أو في مكان إنجاز المشروع، لكن معناها البلدية أو إطارات البلدية حاليا معناها قاموا بالتسريع في إنجاز هذا المشروع، واليوم إن شاء الله معناها نستنوا في مسلخ بلدي عصري ونموذجي مش في سلينا ككل فقط لكن على مستوى الجمهورية ككل.
0: إن شاء الله هو 11 المعتمدين يستحقوا مسلخ، كل معتمدين إذا يكون فيه مسلخ لأنه في الروحية ما عندناش مسلخ
2: بلدي يعني وهذه راهو نحكوا على مشروع بيئي ومشروع صحي ومشروع اجتماعي ومشروع بلدي، معناها الناس لازمها تفهم قيمة المسلخ البلدي.
0: إن شاء الله اللي تحس اللي فما
2: لكن معناها احنا يعني كيف نجون شخص ولازمنا نقوله الحقيقة، نقوله اللي راو كيف ما حكيت انت راو ولاية سليانة او ما جميع مناطق الجمهورية راو كيفنا لازمنا نحكو على مسالخ، لازم نحكو على مسالخ مطابقة لمعايير ومواصفات العالمية، لانه هذي صحة الناس وهذا مستقبل الناس. أي مشروع بيئي أو أي مشروع صحي راهو لازم يتنفذ وفق مواصفات يعني ثمن قيمة الإنسان.
0: هذا هو الأساسي في نهاية الأمر، شنو هو الإنسان باش يعيش في ظروف
2: أهم وأثمن رأس مال. ولكن
0: نشوفوا احنا أنا محال انتقلت معاك من موضوع الموضوع، لكن هذا بسبب الموضوع يعني في الأمر علاش نعملوا في المشاريع علاش نعملوا في الجلسات وكل في نهاية الأمر باش المواطن لأنه ساعات وقت نعمل طريق باهي للفلاح اكيد نخفض له في الكلفه نتاع الانتاج نتاعه باش توصل.
2: نحكوا على سلسله اقتصاديه كامله، نحكوا على سلسله اجتماعيه كامله، كان معناها تتمس حاجه من العناصر هذه الكل يصير معناها ديزيكيليبر، معناها يصير عدم التوازن، وعدم التوازن يخلق التوتر، والتوتر هذا هو اللي لازمنا نحن كمجالس وكناس تتبع في الشان العام انه نخفضوه، مش معناها باش نبيعوا الوهم للناس او نكذبوا على العبيد، اما لين خفضوه معناها بصفة علمية وبمصطلحات ذكية ومشاريع معناها واقعية.
0: اعطيك الصحة فليح، تعرف الحديث معك ينجم نطولوا به برشا، استغليت سيفتك كعضو مجلس جزائري وكعضو مجلس
2: شكرا.
0: محلي، مشكور على تدخلك معنا. إن شاء الله نتقابلوا في مواضيع أخرى وإنجازات أخرى اللي للناس في سليانة، خاصة مسألة مياه الشرب والبنية التحتية. هذه حدث وتعليق، فاصل غنائي ونرجع نكمل حصة.
3: بيقولوا في أرواح مهما افترقت بدها ترجع تلتقي، وكأنه الدنيا لفت بس ترجع تجمعهم ولولا مرة أخيرة.

0: راديو كيف اف ام. مستمعين الكرام، نرفع على مسامعكم اذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
1: الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله،

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: مستمعي إذاعة الكيف وين ما كنتم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في مرايا اللاجئات من استوديو الإذاعة، فقرة ناس ومشاغل شارة الركن.
1: ناس ومشاغل.
0: في ناس ومشاغل الحقيقة ثم ظاهرة كثرت برشا في سليانة في تونس الكل تقريبا، ولكن لاحظناها برشا في سليانة وأصبحت مصدر إزعاج ومصدر قلق ومصدر للحوادث، كذلك هي الدراجات الكهربائية التروتينات. نسمعوا بعض المواطنين شنو حكيوا على الموضوع هذا ونرجعوا.
2: سوقوا فيها صغار برشا ديما في الانتربي ويقص عليك، ساعات واحد ولا خايف على روحه، حتى الاسيرانس ما تضمن لك شيء، واحد ولا خايف زاد لا يضر ولاد الناس، وهم ديجا تشوف فيهم متهورين برشا في الطريق ديما في الانتربي، مره يقص عليك ويسوقوا فيها ديما صغار برشا، دي ما عندهمش وسائل حمايه وديجا ما فيهاش اسيرانس، معناها حتى لا هي تحميه لا تحميني انا كنسوق في الكهرباء ولا حاجه. التروتينات طولت وسيله نقل قيموا يخدموا بها تاكسيات،
3: برشا صغار في الشارع يسوقوا تروتينات. الحقيقه انا راها ظاهره اختر، خاصة أنهم هما يسوقوها بلاش وسائل حماية، ما فماش أماكن مهيئة اللي نجموا هما يلعبوا فيها ولا يمارسوا فيها الهواية هذية. نصيحتي أنه الأولياء يردوا بالهم على صغيراتهم، وخاصة يرافقوهم ويوعيوهم أكثر من خطر هذا.
4: كنت في الشارع شيء كبير وما عبالوش، لا بأولوية لا بالصوب لا شيء، ديما ينده مرفات. أنا ما قاعد في خدمة بثلاث بنويتها كبيرة عن ترتينات مرفات تحت الطفلة مسير شيء تقسم تهي في أوروبا مش نحا عشان بتحكي الأخبار من الدولة اختر 100% هي بسكليات يا ربي خلي ما خذوا التروتينات وركبين عليها زوز وثلاثة.
1: ما زلتوا معنا في مرايا الجهات موضوع التروتينات، باش نسمعوا منير الفريجي عن الجمعية التونسية للسلامة المرورية.
5: هو في الحقيقة ظاهرة جديدة علينا في بلادنا، التروتينات ولا السكوتر الكهربائي، إلا أنه معناها يلزمنا برشا قوانين وبرشا وقاية من الظهر الجديدة. اولا ادعو ابنائنا الصغار فترة يتعاملوا فيها مكرم الصغار وشباب الى ارتداء الخوذة الماقية يجب ان تكون الزامية، احترام اشارات المرور، عدم استعمال الهاتف او السماعات اثناء القيادة، السير في المسارات المخصصة المهزة، ولهنا مرتنا من فرصة باش نتواجد في البلديات باش نوفروا مسار لاستعمال التروتينات ولا السكوتر الكهربائي. ايضا ظهر جديد نشوف فيها اللي يركبوا في السكوتر الكهربائي يطلع معاه خوه يطلع معاه صاحبه اللي هو لان نقول المراه منع نقل شخص اخر على التروتينات، تجنب السرعه والمناورات التشكيليه خاصه بين السيارات. هذه ظهر جديد كبيره برشا تبدا في السيركيلاسيون، شوفوا كان التروتينات كيفاش ياخذوا مسارات تشكيليه. مراقبة الفرامل، المراقبة الدورية للفرامل، الوقاية الحقيقية أيضا لا تكون بمنع التروتينات فقط بل بتنظيم استعمالها وتوفير البنية التحتية لاستغلال وفرض احترام قواعد المرور. الأولياء نحسون بشيواعة وصغيراتهم ديما يحكوا معاهم ديما احترام إشارات مرور، يعلموهم القواعد تاع إشارات مرور خاصة هم يزيدوا معنا ما تعرضوش للحاجة هذه، راهو علامات كفرة يعني علامات المنع يلزموا يبدا يعرفوها، دونك الوعي يبدا من العائلة.
0: كانت هذه ناس ومشاغل، فاصل غنائي ونرجع نكملوا حصتنا.

0: أنتما في الاستماع لبرنامج مرايا للجهات من استوديو الإذاعة بسليان. وصلنا لفقرة أرقام ودلالات.
1: أرقام ودلالات.
0: في أرقام ودلالات باش نحكيو على مشروع تزويد منطقة الفراشيش والعيادية بمعتمدية العروسة بالمئة الصالحة للشراب، تقريبا 73 عائلة بكلفة جملية 1.5 مليون دينار بتمويل من البنك الإفريقي للتنمية في إطار المشاريع الرامية إلى تحسين النفاذ الماء الصالح للشرب وتعزيز الخدمات الأساسية بالمناطق الريفية. الحقيقة المشروع هذا كان معطل لأسباب عقارية، تم مؤخرا فضل إشكال العقار

0: البشريه معطله لنفس الاسباب هذه، اسباب عقاريه بالاساس. ان شاء الله تنطلق الاشغال في اقرب الاجيال ويتزودوا 73 عائله منطقه الفراشيش والعايديه. بعد شويه ضيف الاسبوع.
1: ضيف الاسبوع،
0: فقرة ضيف الأسبوع، باش نمشيو للمستشفى الجهوي بسليانة الحقيقة، باش نهنئوهم أولا على أول عملية جراحية للعمود الفقري العنقي بالمستشفى الجهوي. حاضرة معايا أسماء الجاسمي، ناظرة قسم العمليات المركزي بالمستشفى. مدام أسماء صباح الخير. مرحبا بك على أمواج إذاعة الكيف. أسماء من المستشفى الجهوي تكلم فيها أنت توا، نعرف وقتكم هكا شرجي برشا وتخدموا ضغط على المستشفى والكل. شكوني اسماء اللي معانا؟ خلينا نعرفوها، خلينا الناس تسمع تعرفك.
2: اسماء الجاسمي على باز انا فنيه تخدير وانعاش ونظرت قسم العمليات في المستشفى الجهوي بسليانة، وبنت الجهه بنت سليانة.
0: شنو العمل تو في المستشفى؟ ديما برشا ضغط وبرشا هكا، ومستشفى جهوي مش كان على السليانه، حتى الولايات المجاورة يجوا غادي.
2: الحقيقه يعني. اي الحقيقه، خاصه نحن المستشفى الجهوي كما قلت عمليات يجيونا، بون المستشفى الجهوي ككل يجيونا حتى من الولايات المجاورة، عنا الوسلاتيه السرس من ولايه الكيف، من القاسرين، معناها علينا اقبال والحمد لله. وكيف كيف قاعه العمليات المركزيه كيف ما قلت، معناها العمليات الكل تصير في وسط قاعة العمليات المركزية الموجودة بالمستشفى الجهوي بسليان، يعني فما خدمة برشا والحمد لله.
0: الخدمة كيفاش تعديوا؟ قبل ما نمشي مش نحكيوا على الإنجاز اللي عملتوه، ونحب نفهم يعني، خلي الناس تفهم على الأقل كيفاش النهار يتعدى، كيفاش الضغط مع المواطنين وقت اللي تقول له موعد أو وقت هذايا، ولا يجيك في وقت مش الزيارات يحب يشوف المريض نتاعو المواطن؟
2: والله الحقيقه في الامور هذيا ما نجمش نفيدك برشا. احنا في قاعه العمليات يجيونا المرضى اللي باش يشقوا الضغط، حكايه ضغوطات المواعيد والحكايات هذيا، الحق ما نجمش نفيدك بها، انا ما نجمش نفيدك في الامر هذا.
0: انا
2: اما الحقيقه المواعيد نتاع العمليات ماهيش بعيده في سليانة بارابور للمستشفيات الاخرى، ماهيش بعيده، سورتو كو توا احنا ولينا اون كونفوك لي مالاد، معناها ولينا المريض يحضر دوسيه ويقعد في داره ويتصلوا به من المستشفى الجهه ويقولوا له نهار الفلاني تتفضل تجي تعمل عمليه في اطار تسهيل الخدمات، فهمت؟
0: هذه حاجه جديده تسمى عملتوها انتم ولا؟
2: اي حاجه جديده عملناها سنامه، وراحوا زاده نعملوا برشا على وعي المواطن. كيف نقولوا له روح تو نكلموك، هو بده يقعد باهت، فهمت؟ عرفت مستنسين، لا يلزموا يخرج من هنا كان بموعد. احنا سلون ديسبونيبيليتي نتاع الفروشات وقاعة العمليات والكل، نجيبوا المرضى يشقوا باش نقعد باش نقصوا ما كتطور نتاع الانتظار، خاطر انا با انتري انه مريض يرقد
0: يفرق
2: استنى في العمليه. سامحني،
0: يشكل فرق هذا اكيد
2: اكيد اكيد اكيد. اما هذا راهو يلزم المواطن يعاون بالوعي نتاعو، معناها ما يقولش لا تو تو، كلها باش تشق باذن الله، واحنا موجودين باش نخدموهم، نصبروا على بعضنا شوي.
0: أول عملية جراحية للعمود الفقري العنقي. الحق كي نقرأ ما نفهمش، فهم للناس شنو هي العملية هذه ومدى صعوبتها، كيفاش تعملت وشكون عملها.
2: بالنسبة لنا احنا جراحة العظام ماهوش اختصاص جديد في المستشفى الجهوي بسليانة، يشق عنده سنين في قاعة العمليات المركزية، عنده قاعة يشق فيها عنده سنين، تبقى نشقوا في عمليات اقل دقه من عمليات العمود الفقري. يجي وقداش من مره حالات نتاع عمود فقري والكل، وديريكت نبعثوهم المستشفيات المجاوره الزهوين ولا لتونس لاحد المستشفيات الجامعيه. ديرنييرمون جا السيد هذا اللي هو عمره 55 سنه، اكسيدون حاسيلو عنده كسر في على مستوى الرقبه. ثم مبادره كانت من اللي جاي وقالوا يا اخي احنا علاش نقعدوا كل مره نبعثوا فيها من المرضى هذا، سورتو هو الكسر في الرقبه على مستوى رقبه تحريكه بحسابها حتى في بعثين والكل ينجم تصير اجرافاسيون. بدا شنو رايكم يا جماعه نخدموا المريض لهنا؟ اي بدايه لازم انكود ما اتصلنا بدكتور لافر، دكتور رفيق لافرم اللي هو في مستشفى الجهوي بزهوي. قلنا له دكتور لافرم اما نجيش تشوف معانا الملاد هذا، بطبيعه طلع على الدوس وقال انا متطوع باش نجيكم نهار الاثنين ان شاء الله نشق المريض سور بلاس في سليانه. دونك التحدي بدينا فيه.

0: النجح حكى ولا العمل في قاعة العمليات كان عبارة خلية نخل، عرفت جماعة اللي في الليل طاقم التعقيم قام تعقيم القاعة أكثر من مرتين وثلاثة، الفني التخدير حضروا قاعتهم، أدوات الجراحة كيف كيف، ناس الكل أليرت باهي. فما برشا شجاعة على حقيقة سورتو من طاقم التخدير، لأنه لا إله إلا محمد رسول الله التبنيج نتاع الحالة هذه فيه دي كومبليكاسيون تنجم تصير. خذات الانيسياتيف دكتورة درة بقاقيع، قالت نتوكلوا على الله، معاها فني التخدير مدام مروة مدام جيهان، حضروا مريضهم توكلوا على الله. جاء دكتور لفرم معاه دكتور كحلاوي، ليزانسترومونتيست نتاعنا تبارك الله عليهم نادية زينب، حضروا القاعة، كل شيء كان بارفي. انا قلت لهم حقيقة رغم انا في العادة ننقد معناها ليكيب نتاعي للتحسين والكل، قلت لهم بصراحة المرة هذه زيرو فوت، خرج المريض خدم في في دي كونديسيون ما شاء الله اون ديغي با اول مرة معناها تصير، خرج من عنا لاباس، طلع للسيرفيس عمل الكينين تاعو وروح الدار وتو يعمل في الكينين تاعو ولله الحمد زيرو فوت زيرو كونفيكاسيون. هذه اهم حاجه وان شاء الله.
1: قداش ديامت العمليه؟
0: سامحني،
1: قداش ديامت العمليه؟ قداش ديامت العمليه؟
0: هو بالتحضير هو بالتحضير، التحضير ياخذ برشا وقت معناها في التحضير المريض قبل العمليه تقريبا الكل في الكل خذات 3 ساعات.
1: ثلاث ساعات من بداية هزين البونج اللي جات
0: من اللي دخل قاعة العمليات المركزية، نقول من اللي دخل قاعة العمليات المركزية 3 ساعات تقريبا.
1: أنت مادام حكيت لنا على صعوبة العملية، يعني عملية صعبة ماهيش سهلة،
0: هي دقيقة معناها نوعا ما، الكلمة الأصح هي دقيقة، عملية دقيقة أكثر من صعوبة.
1: أنت كناظرة كناظر ومشفر على قسم العمليات المركزي، وعشت كيف شفت الطب الفريمل المبنجين، شنو هو الاحساس وقتها؟
0: حاجه هذيك بالذات كيف كامله ايبانوي، الناس كل متفرهده وشيخه معني، عرفت الحمد لله الناس كل فرحانه، المهم ياخذ المريض لاباس. واحنا عندنا تعطش للعمليات اللي مانيش نخدموا فيهم، خاطر اخذ ساعات تدخل في روتين، انت راه تخدم كان في حاجات معينه ماذا بيك تخدم الجديد. انا تفاجات الحقيقه بالاراده نتاع ليكيب، ما تصدقش ايكيب ستيريليزاسيون امني في الليل مع بعضهم بالتليفون الصباح درا شنو يحضروا، يلزم تصير حتى شيء، عرفت الناس كل تحب ما يصير كان الخير والمريض يلزم يخرج لاباس، الناس كل دخلت فيه الديفي، فهمت الناس كل ما احنا نحبوا يصيروا هكا عمليات اولى ويجيوا بعدهم عليها عمليات اخرين، فهمت ايكيب كامله.
1: ما حتى الكونفرنس تاع العباد تولي كبيره في المستشفى،
0: سامحني
1: كيموت معناها حتى العبيد تولي عندها كونفيونس في الاطار الطبي غادي وشبه الطبي
0: بالطبيعه. واحنا الحقيقه عندنا
1: تبدلك النظره ربما.
0: هو شوف انا ديما نقول احنا عندنا اطارات طبيه وشبه طبيه مصرح عليهم من خيره ما موجود في البلاد، فهمت الحقيقه بتتر حتحكم فينا بعض الامكانيات، الحق نتاع ربي مدير المستشفى الجهوي بفليانه متعاون جدا، غير انت قول له راني نحب نخدمك الحاجه وكهو، فهمت الحق نتاع ربي مع الناس اللي بلوكاج لاباس كي نحبوا نخدموا حاجه نجموا، فهمت هذايا هو، اذا نحبوا رانا نخلطوا ونجموا.
1: هو برافو
0: عليك بصحه الحقيقه، والفرحه الكبيره انه المريض روح لداره لاباس، هذيك اكبر فرحه للناس الكل معناها.
1: قعدتوا تتبعوا فيه اكيد؟
0: بالطبيعه اكيد بالطبيعه.
1: مساء معناها تو لاباس السيد الراجل
0: تو لاباس السيد في داره، جات بنته البارح حازت له ورقه المساج باش يبدا لي مساج نتاعو ولاباس الحمد لله.
1: الحمد لله يعطيكم الصحه اكيد ومشكورين، وهذا مفخره ليكم انتوما ولينا احنا وللناس الكل كما قلت من الاول، وانت محليك يعطيك الصحه حتى طريقه كلامك ووصلك للمعلومه، معناها متصور حتى مريض متغشش ولا مواطن جاي للمريض وكذا ما تصور معناها تاخذ بكلمتين يرجع لاباس ويكبر.
0: انا على باز راني مبنجه معناها ما نجمش نخدم على مريض وهو متقلق، يلزمني هكا ناخذ نحتضنه نفسانيا باش نجم نخدم، ما ناخذش مريض وهو خايف، معناها خدمتي الاساسيه اني ندخل المريض افيك بخي ميديكاسيون بسيكولوجيك نحضره نفسانيا قبل ما نرقده، فهمت دونك هذيك في صلب خدمتنا.
1: مرة أخرى مشكورين يعطيكم الصحة، أكيد إنجاز يحسب للمستشفى الجهوي بسليانة، يحسب لقسم العمليات، إن شاء الله من حسن الى احسن، ان شاء الله تتوفر جميع الامكانيات لانه الكفاءات راهي موجوده
0: إن شاء
1: هذه
0: الله يا
1: في
0: رب،
1: كل المجالات، وان شاء الله
0: إن شاء
1: تتوفر
0: الله،
1: فقط الامكانيات لانه
0: إن شاء
1: نعرف
0: الله.
1: انا السليني نجموا يبدعوا في كل مكان.
0: بربي نحب من
1: يعطيك
0: المنبر هذا
1: ما
0: نشكر
1: يصيرش، تفضل.
0: أفراد فريق العمليات المركزية الكل، من العامل حتى للطبيب، كلهم دون استثناء، فريق الأدوات الجراحة، فريق الممرضين، العمل وحدة التعقيم، إطارات التخدير، الكل دون استثناء، خاطر بالحق ما شاء الله عليهم. جست هكا أنت تحرك فيهم هكا تحفزهم تلقاهم حاضرين، مشكورين الكل دون استثناء.
1: ومشكورة أنت زيادة على تدخلك معانا، إن شاء الله نتقابلوا
0: عايشك
1: في نجاحات أخرى وفي
0: إن شاء الله
1: أمور
0: يا رب، إن شاء الله،
1: ديما متألقين إن شاء الله.
0: إن
1: يعطيك
0: شاء الله،
1: الصحة،
0: عايشك، عايشك.
1: بقية يوم جميل. أسماء الجاسمي، نظرة قسم العمليات المركزي بالمستشفى الجهوي بسليانة، هذه فقرة ضيف الأسبوع، شارة ركن البلاغات، ونرجع.
2: بلاغات وخدمات.
1: في ركن البلاغات، يعتزم الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بسليانة بالتعاون مع المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية القيام باستشارات لاختيار هيكل التكوين لإنجاز برامج تكوينية لفائدة القطاعات التالية: الصناعات التقليدية، رياضة الأطفال على الراغبين، على الهيكل التكوين المرخص لها بموازنة نشاط التكوين المستمر والراغبة في المشاركة في إحدى أو كل الاستشارات. الاتصال بإدارة الاتحاد الجهوي بنية قصر المعارض شارع الطيب المهيري سليانة. آخر أجل لقبول العروض يوم 26 أكتوبر 2026 على الساعة 10 صباحا بالنسبة للصناعات التقليدية، ويوم 27 أكتوبر على الساعة 10 بالنسبة لقطاع رياض الأطفال. ويعتمد خط مكتب ضبط الاتحاد الجهوي كمرجع وحيد للتثبت من تاريخ وتوقيت وصول العروض الكل. المرايا الجهات لليوم لو فات، نتقابلوا الأسبوع القادم في مواضيع جديدة من ولاية سليانة. دمتم في أمان الله.
2: مرايا الجهات، مرايا الجهات، مرايا الجهات. مرايا الجهات على موجات إذاعة الكاف. تعتزم إذاعة الكاف تنفيذ منوعة ثقافية في شكل مسابقة في الشعر الفصيح والشعبي. الدعوة موجهة لكل من له محاولات شعرية ويرغب في المشاركة في هذه المسابقة. ترسل مطالب المشاركات على عنوان الإذاعة: إذاعة الكاف، شارع المنجي سليم 7100، أو عن طريق البريد الإلكتروني contact@radiokaf.an، أو تودع مباشرة بمكتب الضبط بالإذاعة. ترفق المطالب بسيرة ذاتية مختصرة لكل مشارك، وتتضمن العنوان ورقم الهاتف. آخر أجل لقبول المشاركات 25 أكتوبر 2026. جوائز قيمة في انتظار الفائزين.

0: طلبت من الأخبار، من الفاتورات، من هز جيب والالتزامات اللي ما توفاش، واليومي اللي يسرق منا أحلى الساعات، من وقف الامبوتياج اللي في مخك وسكت فياقة الزمن. لأنه مش كل حوار لازم يكون على مشاغلنا، ومش كل مكالمة لازم تفتح جروحنا. هنا معانا نخلو الهموم على الباب وندخلوا لمساحة تجمعنا، نحكو على كتب غيرت أفكارنا وغناية هزتنا لطفولتنا، سفرة غيرت نظرتنا للعالم، أو حتى على فلسفة بسيطة تخلينا نبتسم في وجه الحياة. شاركنا حكايتك، فكرتك، حياتك، الصوت صوتك والفضاء ليك. وجهة نظر عشية الجمعة من ماضي 3 للـ5 متاع العشية. الإمضاء سندس مسعوي.
1: تمام الرابعة.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
1: موعد مجاز لأهم الأنباء. تحية طيبة. انتظمت بمقر المعهد الوطني للزراعة الكبرى ببوسالم ورشة عمل لتحديد البرنامج للإرشاد السنوي في زراعة الحبوب وبمشاركة ولاية الشمال الغربي وبحضور مختلف المتداخلين في منظومة زراعة الحبوب. دعا الاتحاد المحلي للفلاحة بالروحية لتوفير الأسمدة والبذور والترفيه في أسعار الزيتون، إلى جانب التسريع في صرف تعويضات الفلاحين المتضررين من الكوارث الطبيعية، وفق ما أفاد رئيس الاتحاد محمد الهدي الفراحتي. تحتضن مدينة الكفة يوم الأربعاء 14 من أكتوبر يوما إعلاميا حول برنامج إيزي إكسبورت، الذي يهدف إلى تسهيل تصدير منتجات الحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة عبر الشبكة البريدية، وذلك ببادرة من وزارة التجارة والتنمية الصادرات بالتعاون مع الديوان الوطني البريد ومركز النهوض بالصادرات والديوان الوطني للصناعات التقليدية. تقدمت أشغال مشروع تنظيف وادي مجردة على طول 27 كيلومتر من نقطة التقاء وادي مجردة بوادي بهجة إلى الحدود بين ولايتي بهجة وجندوبة بمنطقة سيدي علي جبيني، تقدمت بنسبة تفوق 30% حسب ممثل مكتب مراقبة أشغال المشروع محمد علي الترابلسي. شرعت اليوم لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب في النظر في التوجهات الكبرى لمشروع ميزانية الدولة لسنة 27 و2000 وتنفيذ ميزانية الدولة إلى موفى جوان لسنة 26 و2000. وقال رئيس لجنة المالية والميزانية ماهر الكتاري إن اللجنة تلقت وثيقتين تتعلق الأولى بتنفيذ الميزانية إلى حدود شهر جوان لسنة 26 و2000، في حين تتضمن الثانية التوجهات الكبرى لمشروع ميزانية سنة 27 و2000. أعلن مستشار القائد العام للحرس الثوري الإيراني اليوم أنه سيتم قريبا إغلاق المسارات التي أنشأها مخالفون في مضيق هرمز عبر تفجير بعض المسارات الصخرية الموجودة في المضيق، حسب ما أفادت وكالة إيران بالعربية. شكرا لكم على حسن المتابعة، إلى اللقاء.
3: في رحاب الجامعة مع هناء مدفعي.
4: مساء الأنوار، تحية طيبة لكم وين ما تكونوا، مرحبا بكم معنا. طلبتنا وتحيتنا لكل الطلبة ولكل مستمعينا وين ما يكونوا. بعد شوية باش نحكوا مع رئيس جامعة جندوبة عن الترتيب الجديد اللي تنزو الجامعة، وكيف كيف باش نحكوا عن اليوم إيكو فيرم اللي صار البارح في المدرسة العليا للفلاحة بالكيف، واللي كنا حكينا عليه قبل. اليوم باش نرجع نحكوا عليه من الجوانب أخرى. كيف كيف من بعد باش نحكوا عن المعهد العالي للإعلامية بالكيف، اليوم عندهم يوم مفتوح للطلبة الجدد، وكيف كيف عندهم حاجة عملوها مزينة برشا للطلبة انه تساعدهم باش واحد يمشي يقرأ ويفطر ويروح وهو فرحان وعنده الوقت الكافي ليه. كيف كيف بشكون حاضر معنا زوز طلبة حاضرين معنا في الاستوديو، ان شاء الله باش يحكون على الكلوب من نفس المعهد العالي الإعلامية بالكيف. وفي الختام باش نحكوا عن مركز المهن بالمعهد الوطني للتكنولوجيا والعلوم بالكيف اللي اللي باش ناخذوا معاهم اكثر تفاصيل على المركز هذاك، باش نجموا تشاركوا فيه، كيفاش تنجموا تكونوا منخرطين، كيفاش نجموا تخطوا للبروجي، والا ثمش حاجه نجموا تعملوها للمستقبل ان شاء الله. تحيتنا لكم، طلبتنا وين ما تكونوا، نرجع لكم.

0: تحياتنا لكم من جديد ومواصلين معكم المشوار في رحاب الجامعة. أكيد إن شاء الله تكونوا تعودتوا على الموعد الجديد كنا العشية 4 من 4 ل 6 يكون حاضر معكم في رحاب الجامعة. وبما أنه نحكوا في رحاب الجامعة اليوم وجامعة جندوبة اللي تسجل ترتيب جديد وطنيا, وأكيد باش نحكوا على الترتيب هذايا بأكثر تفاصيل, وبعد باش نحكوا على الإيكوفيرم اللي صارت البارح في المدرسة العليا للفلاحة بالكيف, وهذه كلها باش ناخذوك تفاصيل كلها مع رئيس جامعة جندوبة سي هشام السبيعي. ونقول له مساء الأنوار ومرحبا بك معنا.
1: مساء الخير أستاذة هناء, كل الاحترام والتقدير لكم ولكافة العاملات والعاملين في إذاعة الكيف إذاعة الشمال الغربي,
0: وإلى
1: المستمعات والمستمعين في الشمال الغربي في تونس وخارجها.
0: الله يخليك, شكرا ليك وتحياتنا ليك ومرحبا بيك معنا. خلينا نبدو ساعة نبركلك على أو نبركلكم الكل كأسرة جامعية في جامعة جندوبة على ترتيب جديد اللي استحقته جامعة جندوبة, كان تحكينا تعطينا أكثر تفاصيل على الموضوع هذا, تفضل.
1: شكرا أستاذة هناء, سعيد جدا أن أتوجه عبر أمواج إذاعة الكاس إذاعة الشمال الغربي إلى كافة أسرة جامعة جندوبة وإلى أبناء الشمال الغربي لأشاركهم اليوم هذه المحطة الجديدة في مسيرة جامعتنا جامعة جندوبة والمتمثلة في حضور الجامعة ضمن التصنيف العالمي للجامعات Times Higher Education 2027 للسنة الثانية على التوالي يتواصل التميز. كان أول دخول لجامعة جندوبة سنة 2026 وتحصلت على المرتبة الثانية وطنيا, وهذه السنة تحافظ على نفس المرتبة الثانية وطنيا لسنة 2027 مع تحصلها وتميزها في جودة البحث العلمي, حيث تحصلت على المرتبة الأولى وطنيا في جودة البحث العلمي.
0: ما شاء الله, إن شاء الله مبروك عليكم. وبالنسبة للتصنيف العالمي سيء ولا مازال شوي؟
1: هذا هو تصنيف عالمي,
0: يعتبر عالمي, هذا هو واضح.
1: لا يعتبر, هو عالمي بالفعل. Times Higher Education تصنف أحسن الجامعات, وهذا حضور دولي يمثل محطة مهمة وتؤكد المنحة التصاعدي التي تشهده الجامعة, خاصة أن هذا التصنيف الذي شمل 2297 مؤسسة جامعية من بين 30,000 مؤسسة جامعية على مستوى العالمي. أود في هذه المناسبة في الحقيقة أن أؤكد أن التصنيف الدولية بالنسبة إلينا في جامعة جندوبة ليست غاية في حد ذاتها, وإنما هي أدوات لقياس مدى تطور الجامعة ومتابعة أدائها وفق مؤشرات ومعايير دولية, وخاصة في مجالات التعليم والبحث العلمي والتعاون الدولي والانفتاح على المحيط الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.
0: هو مهم برشا التصنيفات هذية في كل عام, لأنه تخلي الطالب ولا التلميذ الجديد اللي باش ينجح في البكالوريا يعرف أنه كي باش يمشي لجامعة جندوبة راهي جامعة عالميا عندها بلاصتها وسيتها في البحث العلمي, وهذية مهم برشا اليوم سي هشام أنه كل مرة هكا تفرحونا بتصنيف جديد. وإن شاء الله أكيد مازلت التصنيفات, هو نعرف أنه في كل عام ثم تصنيفات عدة اللي تدخلوا لها, وإن شاء الله ثم حاجة أخرى إن شاء الله بقدرة ربي في قادم الأيام إن شاء الله.
1: أكيد هذا التصنيف هو تصنيف عالمي وهو الأول, لكن مازلت التصنيفات الأخرى إن شاء الله ستروا جندوبة في أحلى المراتب في المرتبة الأولى والثانية في معظم التصنيفات
0: إن شاء الله يا رب, هذا اللي نتمنه.
1: خليني أستاذ هناء أن أقول أن ما تحقق اليوم هو ثمرة عمل جماعي أتوجه فيه بخالص الشكر إلى خلية التصنيف بجامعة جندوبة والتي يترأسه حاليا الأستاذ أنور بخليفة مدير المعهد الوطني للتكنولوجيا والعلوم بكيف. أتوجه بالتقدير بالشكر والتقدير إلى أساتذتنا وباحثينا وإلى مخابر وحدات البحث وإلى طلبة الدكتوراه والطلبة وكل الإطارات والأعوان الإداريين والفنيين, وإلى مديري المؤسسات الجامعية وكافة المسؤولين والهياكل التي ساهم في هذا المسار. كما أتوجه بالشكر إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على دعمها ومواكبتها, وإلى كافة شركائنا وإلى إذاعة الكاف, ومن خلالها إلى وسائل الإعلام التي تساهم دائما في التعريف بإنجازات جامعة جندوبة وبإنجازات كل المؤسسات الراجعة إليها بالنظر في الشمال الغربي في ولاية الكاف, في ولاية جندوبة, في بيزا وكذلك في سوريا.
0: هو ماذا بينا ديما نذكروها والحكاية هذه، لأنه لليوم مازال ثم البعض، مش الناس الكل، اللي عندهم الخلط بين جامعة جندوبة اللي هي في جندوبة، خاطر هي يقولك جامعة جندوبة كهو راهي تلم 4 ولايات، الشمال الغربي الكيف جندوبة سليانة وبيجا، هذوما اللي ينضوا تحت جامعة جندوبة، المقر فقط في جندوبة لكن هي تلم 4 الجهات في الشمال الغربي. أكيد هذي خلينا نمشوا، بما أنه حكينا على تصنيف عالمي جديد وإن شاء الله مبروك وإن شاء الله من حسن إلى أحسن، باش نمشوا نحكوا على حاجة أخرى صارت أمس وكان لها سيت كبير برشا، ليكو فيرمل صارت في المدرسة العليا للفلاحة بالكيف. حكينا مع مدام أنيسة في مرة سابقة على التظاهرة هذه اللي باش تصير في المدرسة العليا. اليوم باش نرجع معك سي هشام باش نحكوا على عدة نواحي أخرى في اليوم هذايا اللي صارت، التظاهرة هذايا اللي صارت أمس، شنو هو اللي أكيد أهدافها وشنو هو اللي باش يصير من بعد، وهل أنه هي الدورة الثانية هذه اللي نعرفوه؟
1: في هذه الدورة الثانية كما عبرت على سعادتي في مشاركة كل أبناء الشمال الغربي لهذا التصنيف الجديد والمرتبة الثانية على المستوى الوطني، وأعبر كذلك عن سعادتي أن أتوجه عبر أمواج إذاعة الكاف إلى مستمعينا الأعزاء للحديث على الدورة الثانية من المهرجان البيئي الجامعي فيرما فيست إيفون 2026 والذي نظمته جامعة جندوبة بالمدرسة العليا للفلاحة بالكاف في فضاء الضيعة التجريبية تحت شعار من الأرض إلى المستقبل، نكتشف نشارك نعمل معا من أجل حرم جامعي مستدام. أقول أن هذه التظاهرة ليست مجرد مناسبة احتفالية وإنما هي ترجمة عملية لتوجه جامعة جندوبة نحو الاستدامة وربط الجامعة بمحيطها الفلاحي والبيئي والاقتصادي والاجتماعي، ونحن نريد من خلالها أن نجعل من الجامعة فضاء للتعلم والتجربة والابتكار والعمل من أجل مستقبل أكثر استدامة. ربما يسأل أن يسأل لماذا المدرسة العليا للفلاحة بالكيف؟ أقول أن لهذه الدورة أهمية خاصة لأننا أردنا من خلالها أن نربط المعرفة الأكاديمية بالممارسة الميدانية ونفتح المجال أمام طلبتنا وباحثينا للتفاعل المباشر في قضايا الفلاحة المستدامة وحماية البيئة وتثمين الموارد الطبيعية.
0: وهو أهم مكان هو المدرسة العليا للفلاحة اللي نجمه نزيد ونثمنه فيه أكثر هذية، وخاصة أنه كانت برشا حاجات موجودة في التظاهرة هذية اللي ظهرت لنا، واللي هي برشا يقولك ليه ثم أكلات ثم هو كل شيء يعني بيئي حاجة بيو، كيفاش نجمه نخلقوها مع الطلبة، ثم برشا حاجات اتفتحت أمس في الإيكو فيرم. حابين نفهموا أكثر التفاصيل على التظاهرة هذية وعلى الدورة الثانية هذية، كانت تعطينا أكثر تفاصيل على الاستراتيجية اللي اخذتوها في اليوم هذايا.
1: أكيد قبل هذا أردت أن أتأكد أن هذا الاحتفال وهذا التميز يأتي تزامنا مع حصول الجامعة على الإشهاد في نظام إدارة البيئة منذ 14,001، وأؤكد من خلال أمواج إذاعة كاف أن جامعة جندوبة إلى حد الآن هي الجامعة الأولى والجامعة الوحيدة التي تحصلت على هذا الإشهاد على المستوى الوطني وكذلك على المستوى القاري.
0: واضح وهذا مهم برشا. الحمد
1: لله. سؤالك هي من خلال شعار الندوة. شعار الندوة هو من الأرض إلى المستقبل، نكتشف نشارك ونعمل معا من أجل حرم جامعي مستدام. الكلمات المفاتيح لهذا الشعار هي الأرض المستقبل لها علاقة بالتنمية المستدامة، وهناك الحرم الجامعي وكلمة الاستدامة في الأخير. لكن بين هذه الكلمات هنالك نستكشف نشارك ونعمل. نستكشف ماذا نستكشف؟ نستكشف من خلال جولات استكشافية بالقطار السياحي في المدرسة العليا للفلاحة بكيف في الضيعة، عبر مسارات التنوع البيولوجي والبيوت الخضراء والاطلاع على فضاءات تربية الناشئة. نشارك كيف نشارك؟ نشارك في فضاء تذوق نكهات الأرض، شعاره نكهات الأرض، لاكتشاف أجود المنتجات المحلية والأجبان الطبيعية. ونعمل كيف نعمل؟ حملات غراسة نموذجية وورشات تفاعلية بالواقع الافتراضي ودرجات العصير البيئية كانت مشاركة جيدة جدا، وتجارب حية لحلول الاقتصاد الدائري وكذلك الأرض.
0: يعني على عين المكان يجرب الطالب كل شيء، وجربت كل شيء عملتوه على عين المكان، كيفاش واحد ينجم من الأرض أنه يخطط للمستقبل وأنه يستكشف ويعمل برشا حاجات من خيرات الأرض اللي موجود فيها.
1: أكيد
0: وهذا هو المهم، لكن هل باش يستمر هذا وإلا فقط للتظاهر كهو؟
1: لا، هذا يستمر، هذه ثقافة، وهذا ليس حدث فقط. نحن لا نحتفل بافتتاح مهرجان أو باختتامه، لكن للأثر البيئي لا غير، بل بثقافة التميز والتي أصبحت عنوانا لمسيراتنا الجامعية. لكن أريد أن إضافة أخرى لو تسمحين.
0: تفضل.
1: تميزت هذه الدورة كذلك بحضور وفد جامعي جزائري شقيق، وهو ما نعتبره فرصة مهمة لتعزيز التعاون الأكاديمي والعلمي عبر الحدود، وتبادل التجارب والممارسات في مجالات البيئة والاستدامة والفلاحة، بما يخدم جامعتنا وشبابنا ومناطقنا الحدودية. المشاركة كانت من جامعة عنابة، من جامعة الطارف، من جامعة بسة، من جامعة سوق أهراس، وكذلك من جامعة الوادي. 5 جامعات جزائرية شاركت معنا في هذه الدورة، والتي أعطت نكهة عالمية ونكهة تونسية جزائرية لهذه الدورة الثانية لمهرجان الآثار البيئي بجامعة زندوبة.
0: هو الجامعات الحدودية الجزائرية والتونسية اليوم صارت على بعض الاتفاقيات كأنها جامعة واحدة موحدة في كل التظاهرات. يظهر لي هما كان عندهم تظاهرات نحن نتنقل لهم، والعكس بالعكس، يعني يكونوا حاضرين معنا في كل التظاهرات، وخاصة اليوم وقت نحكو على الجانب البيئي اللي هو ولا حاجة ملحة ومهمة برشا اليوم في حياتنا، أنه نحافظوا على الجانب البيئي في المجالات الكل. في أي مجال لازم يتحط المجال البيئي، لأنه مهم برشا اليوم الإشعاع البيئي، أنه نحافظوا ونوروا ونحافظوا على الموروث هذا البيئي للمستقبل إن شاء الله وللأجيال القادمة. أنت قلت لي باش تستمر إن شاء الله المزرعة هذه أو الضيعة هذه النموذجية، باش تبقى هكا يعني باش تكون فيها برشا تظاهرات، وإلا التظاهرة الجاية باش تكون العام الجاي إن شاء الله؟
1: لا، هي ستستمر، هدفنا الاستدامة والديمومة، لكن الدورة الثالثة إن شاء الله ستكون في ولاية باجة أو ولاية سليانة. الدورة الأولى لمهرجان جندوبة للآثار البيئية كانت في ولاية جندوبة، الدورة الثانية في ولاية الكاف، الدورة الثالثة إن شاء الله ستكون في ولاية باجة أو ولاية سليانة، ولايتين بهما مؤسسات تعليم عالي وبحث تحت إشراف جامعة جندوبة.
0: يعني
1: وكما
0: للعدالة
1: تفضلت،
0: هذي
1: أكيد أكيد،
0: للإنصاف باش تكون كل جامعة عندها دورها. خلينا نحكي على الأهداف اليوم اللي صارت بعد التظاهرة هذه، شنو الأهداف من أنه في كل مرة نعمل المهرجان هذي؟ وهل أنه باش
1: الهدف
0: يكون ثم شعار، سامحني كان قصيت عليك، الشعار نفسه باش يبقى البيئي متواجد في كل الدورات وإلا باش يتغير؟
1: أكيد هو هذا المهرجان البيئي، سنحافظ عليه وسنحافظ على طابعه البيئي وطابع الاستدامة وأهداف التنمية المستدامة.
0: واضح.
1: لكن الهدف من هذه التظاهرة كما تبادلهم هو ترسيخ ثقافة الاستدامة داخل المحيط والحرم الجامعي، تعزيز الوعي البيئي، ربط التميز الأكاديمي بالمسؤولية البيئية، وربط كذلك التكوين الأكاديمي بالممارسة الميدانية وبأهداف التنمية المستدامة، وخاصة تشجيع الابتكار وريادة الأعمال الخضراء وتسمين المنتجات المحلية، وكذلك دعم الفلاحة الإيكولوجية والمحافظة على التنوع البيولوجي، إلى جانب تعزيز الشراكات والتعاون مع المحيط الاقتصادي الأكاديمي الاجتماعي وكذلك الثقافي، ومع كذلك الجامعات الشريكة، بما يفرز رؤية جامعة جندوبة كجامعة خضراء ومستدامة ومبادرة ومسؤولة اجتماعية ومنفتحة على محيطها.
0: ان شاء الله يا رب، ان شاء الله ديما من حسن الى احسن، ونعرفه انه من خلال يعني كل مره تتعدوا معنا انه بالحق جامعه جندوبه ماشيه وتتغير عام بعد عام. كل عام نلقوا جامعه جندوبه في عام دراسي، وحتى مش في العام الدراسي انكم، حتى في الصيف نلقوا ثم تطورات كبيره قاعده تصير وتحصل بالنسبه لجامعه جندوبه، وهذا مهم برشا اليوم للرقي بالتعليم العالي في الجهات في تونس الكل وفي جهه الشمال الغربي تحديدا، وهذا اللي نطمحوا له انه بعام بعد عام انه يزيد اكثر. ديما نحن طموحين وطماعين شويه، انه ماذا بينا تزيد اكثر لقدام ان شاء الله الجامعه، وان شاء الله ديما موافقين سي هشام.
1: شكرا، تسمحوا لي أتوجه بالشكر إلى
0: تفضل.
1: إدارة المدرسة العليا للفلاحة بكيف، وإلى كل أعضاء فريق التنظيم وفريق الضيعة التجريبية، وكل لجان التنظيم والأساتذة والطلبة، وكذلك شركائنا من مختلف القطاعات، وكذلك أشقائنا من الوفد الجامعي الجزائري، وكل من ساهم من قريب أو من بعيد في إنجاح هذه الدورة.
0: واضح، شكرا لك يا سيدي، وتحياتنا لكم، وأكيد لنا عودة معكم كل ما يكون ثم جديد إن شاء الله بالنسبة لجامعة جندوبة. شكرا لك سي هشام، وتحياتنا لك. شكرا لك، إلى اللقاء.
1: شكرا جزيلا.
0: هذا سي هشام السبيعي رئيس جامعة جندوبة، حكينا معاه عن الترتيب العالمي الجديد اللي تصنفته جامعة جندوبة، وكما عودتنا جامعة جندوبة كل عام انه يكون التصنيفات من المراتب الاولى دائما، الاولى يا اما الثانيه ان شاء الله، ديما من حسن الى احسن. وايكوفيرم اللي صارت في المدرسه العليا للفلاحه بالكيف كان تنظيم محكم، تنظيم متميز للتظاهره هذه في الدوره الثانيه. كل ما هو بيئي ومستقبلي يهمنا، هذاك هو اللي نطمحوا له، واللي نطمحوا له مع طلبتنا انهم يزيدوا يستفادوا اكثر. ان شاء الله بالتوفيق لكل معاهدنا العليا وكل جامعاتنا. تحياتنا لكم الناس كلها، ونرجوكم.
2: صوت الشمال الغربي في جريسة على الذبذبة 96.2.

0: تحية من جديد، كملين معكم المشوار في رحاب الجامعة. وكما سبق في بداية المشوار انه قدمنا باش نحكوا خلال الحصة هذه باش نحكوا عن اليوم المفتوح اللي حاليا موجود في المعهد العالي الإعلامية بالكيف. حاليا الطلبة عندهم يوم مفتوح للاحتفاء بالطلبة الجدد اللي انتقلوا بالطبيعة بعد نجاح البكالوريا الى المعهد العالي للإعلامية بالكيف. وعن حاجة أخرى زيادة مزيانة باش نحكو فيها إن شاء الله مع مدام ابتسام الشيرني مديرة المعهد العالي للإعلامية بالكيف اللي حاضرة معنا حاليا. مساء الأنوار ومرحبا بك مدام ابتسام. يعيشك الله يخليك، مرحبا بيك، سعداء انك تكون حاضرة معنا ساعة اليوم. خلينا نحكو على اليوم المفتوح وبعد نجول حاجة الأخرى اللي عجبتني برشا كفكرة للطلبة باش تعاونوهم. خلينا نرجع لليوم المفتوح اليوم في العشوية هذية، هو احتفاء بالطلبة الجدد. كان تعطينا البرنامج أكثر.
1: دونك اليوم احنا عملنا يوم الادماج الطبي جون دي انتغراسيون بالمعهد العالي الاعلامي بالكيف اللي سميناه ايزي يونيتي. احنا ديجا رانا عاملين اليوم الطلابي سميناه ايزي يونيتي، كانت فما فيرسيون الاولى ثانيه والثانيه الثالثه. دونك التظاهر هذه تمثل بالنسبه لنا يعني مناسبه مهمه جدا لأنها ليست فقط لتقبل الطلبة الجدد، وإنما هي يعني فرصة للتعارف والتواصل واكتشاف الحياة الجامعية بكل ما تحمله من تجارب وأنشطة متنوعة. وحرصنا باش يكون نهار اليوم متنوع. بدينا ديجا احنا بدينا من نص النهار قدمنا المعهد للطلبة الجدد وقدمنا المسارات التكوينية الجديدة والاختصاصات اللي وفرها المعهد. دونك نحب هنا جو في رابيل دونك لي المعهد نتاعنا فيه زوج اختصاصات يعني جديدة بعد إعادة التأهيل اللي هي هندسة البرمجيات ونظم المعلومات وهندسة البرمجيات ونظم الذكية اللي احنا هي بازي سور لانتيليجونس ارتيفيسيال. بعد كرمنا الطلبة المتفوقين والمتميزين خلال السنة الجامعية 2025-26 وأعلننا عن أحسن نجيل ينشط معنا في السنة الجامعية يعني اللي فاتت. وهذا كان تحفيز للنوادي باش يعطيو أحسن ما عندهم وينشطوا أكثر يعني ديزيفينمون.
0: يعني أنتم معطيكم بركة تدفعوا الطلبة أكثر للإبداع أكثر ولأنهم ينشطوا أكثر.
1: هذايا سيتي ميداي سنين باش نزيدوا نحفزوا الطلبة باش ينشطوا أكثر. كل عام نعطيو أحسن نعلنوا على يعني أحسن نادي ينشط في السنة الجامعية.
0: واضح بي.
1: أي
0: بالطبيعة.
1: تقديم الأندية الطلابية اثنين توا بريزون دونك عندنا نادي سايبر سيكوريتي الأمن السبرياني، عندنا نادي في الذكاء الاصطناعي، عندنا نادي الموسيقى نادي الشطرنج، وعندنا نادي موزايك. دونك هنا كانت النوادي اثنين متنوعة. الطالب ينجم كيف يمشي يقرا كور ويمشي ينشط في نادي يتعلم حاجه جديده في السايبر سيكيورتي الانتليجنس ارتيفيسيال، ولا ينجم يتابع يعني مع نادي الموسيقى الشطرنج.
0: يعني على الاقل يشوف المواهب نتاعو وينجم زيادة حاجه يستفيد منها بالطبيعه.
1: اكيد. دونك وبعد شويه نختتموا نهارنا بعرض موسيقي وفني في ساحه المعهد.
0: وقتاش هذا؟ بعد شوية.
1: بعد شوية.
0: لأن الطلبة جايين بحذية بش يقولوا لي فلتنا العرض الموسيقي.
1: لي مزلنا اليوم مع نهار نطي. ولا بتكون تكون فما يعني أنشطة متنوعة في ساحة المعهد وتنشيط بيكون للنوادي والطلبة بتاعنا.
0: يعني توا في الوقت الحالي قاعدين يتعرفوا على النوادي ولا سي؟
1: أي توا احنا توا عاملين الكور دون ديسون في النوادي. أنشطة متنوعة وقاعدين يتعرفوا يعملوا جوستي في النوادي اللي تعجبهم وحتى الإدارة موجودة. هذا هو دوك اليوم الإدماج الطلابي ونتوجه بشكر إلى كل من ساهم في تنظيم هذه التظاهرة، طلبة أساتذة إداريين وإن شاء الله نكملوا القديم ونشوفوا
0: إن شاء
1: إيجين
0: الله
1: في فيرسيون ما أحسن للعام الجاي.
0: إن شاء الله يا رب. باهي، مانيش باش نكمل الحديث معاك لأنه عنا حاجة أخرى باش نحكوا معاها عليك معاك عليها، واللي هي إنكم وفرتوا حاجة مهمة للطالب اليوم، إنه حافلة تقل الطالب من المعهد للمطعم ورجوعا، يعني تستناهم وتراجعهم للمعهد. هذا مهم برشا لأنه الموقع نتاع المعهد العالي للإعلامية والمطعم بعاد على بعضهم، دونك أنتم خممتوا في الطلبة. كان تعطينا أكثر توضيح للفكرة هذه، لأنه مهم برشا اليوم إنه نخمم في الطالب باش ينجم يقرا من غير تعب وقلق.
1: هو صحيح، هو هذاك الاوبجيكتيف نتاعنا راهو الطلبه نتاعنا نخمو فيهم، وفي اطار حرصنا في تسهيل الحياه الطلابيه وخلينا الطلبه تتنقلوا ويعني تمكينهم من الاستفاده من خدمات المطعم الجامعي في افضل الظروف. انت تعرف اللي هو المعهد بعيد شويه على المطعم الجامعي، دونك قمنا بتنسيق مع السيد الوالي ولي كيف مشكور جدا جدا، دونك السيد وليد كعبيه، مع تعاون مع المدير العام شركة النقل. دونك شنو صار؟ دونك وفروا لنا الحافلة، انطلقنا يوميا مع الساعة عن 11:45 دقيقة من أمام المعهد العالي الإعلامي بالكيف للغيتورون يونيفرسيتير اللي هو بعيد علينا شوية، وبحكم البوز نتاع الدكتور شوية دونك حبينا نعاونوهم باش يوصلوا في يعني احسن ظروف واحسن يعني باش ينجموا يستفيدوا من المعهد، من خدمات المعهد المطعم الجامعي سامحني.
0: يعني يكفيهم الوقت باش يمشوا يرجعوا الطلبه،
1: يكفيهم الوقت توا ولا يكفيهم الوقت، وهذه راهو اول مره يكون هكا تعاون هكا بيناتنا، واول مره فما هندوس يجي قدام المعهد ويهز الطلبه.
0: ويظهر لي كان انتم في بالي هكا المعهد اللي
1: كان
0: عاملينه.
1: احنا ولا احنا المعهد الوحيد، واول مره بدنا احنا في المعهد نتاعنا نعطيو يعني نسهلوا على الطلبه نتاعنا هكا.
0: يعني والتنقل يكون مجاني ولا كيفاش بالنسبه للطلبه؟
1: هو بطبيعتهم عاملين ليزابونمون تاع التنقل، يعني بطبيعتهم هما ديجا يجيو من الفوايي نتاعهم، دونك هذاك لابونمون يطلعوا بالبيس. ما كانش فما حتى بيس، ما فماش ديجا بيس تقف قدام المعهد جمله، ديجا هما يمشيوا لها بعيد اذا كان يقعدوا يستنوا في النقل العادي، ماهيش نقل جميع ولا حاجه.

0: لقطة ايه اي
1: ما يكفيش هو حتى باش يرجع باش ياخذ وباش يلقى فيسع مويا ماهوش باش يكفيه، يعني باش يرجع فيسع على يفطر ويرجع ما يكفيش الوقت. هاكا كي تبدا حافله يكون اهون انه تنقص عليه، وخاصه
0: اسهل،
1: نعرفه.
0: هو حفلة ديريكت يعني من المعهد طول للمطعم الجنائي
1: واضح. يعني توا انتم تخموا وقتاش هذايا باش تصير ان شاء الله انه تهزهم
0: ان شاء الله.
1: وترجع.
0: احنا ديجا لو يعني البال اللي عملناه يعني اول مره احنا فرحانين بيه برشا، والطلبه كيف كيف، وان شاء الله تري بيانتو يكون مع التنسيق كيف كيف مع شركه النقل اللي هي باش الحافله باش تستنى وترجعها مع
1: ان شاء
0: الاسف.
1: الله ان شاء الله يا رب. ومهم برشا اليوم، لانه اليوم هذايا يخدم صالح الطالب اللي ينجم يرجع ويقرا ويكمل قرايته من غير حتى قلق، ومن غير ما يبقى يخمم كيفاش يمشي وكيفاش يرجع. هاكا فرصه باش الطلبه يمشوا ويرجعوا وما يبدو مطمئنين انهم ماهمش باش يبطا مثلا على الكور، ولا كان عنده حاجه باش يخدمها ولا قرايه ولا اللي هو. هاكا ينجم في ساعه يرجع ان شاء الله، وهذايا مهم برشا. ويعطيكم الصحه في الفكره هذه، وان شاء الله بقيه المعاهد العليا ينزلوا على المنويل نتاعكم باش هكاك ينقصوا شويه على الطالب الشارج. يعطيك الصحة مدام ابتسام، وشكرا لك على التوضيحات هذه كل. شكرا لك يا لالا، إلى اللقاء. شكرا لك، إلى اللقاء. هذه مديرة المعهد العالي للأعلامية بالكيف ابتسام الشيرني، أخذينا معاها حديثنا عن اليوم المفتوح للطالب الجديد، وكنتوا تسمعوا معنا. مازالت هو حاليا في الوقت هذا وانا نحكي معكم، مازالت الاحتفالات متواصلة في المعهد العالي للأعلامية بالكيف، وباش تتواصل إن شاء الله يظهر لي حتى للسبعة وبعد شوية. هاوكا عندهم اليوم نهاير مزيان برشا، إن شاء الله يتفردوا ويعملوا برشا جو. كيف كيف حكينا على الحافلة اللي تقل الطلبة من المعهد إلى المطعم الجامعي، وإن شاء الله زادة باش يكون ثم في قادم الأيام أنه يكون ثم الرجوع، يعني تهز وترجع للمعهد باش هكيك الطلبة ينجموا يمشوا يقرأوا ويرجعوا من غير حتى إشكال يصير لهم. نحن مازلنا باش نواصل معكم المشوار، نرجع لكم.

0: سهراتنا على موجات إذاعة الكيف من الاثنين للأحد
1: بين ثنايا الذاكرة في سهرة الاثنين مع كمال الزديري والدكتور محمد التليلي.
0: في سهرة الثلاث تقترح إيمان مرعي بلا قيود.
1: موسيقى من العالم في سهرة الأربعة مع آمنة الخليفي.
0: وتسهر نهار الخميس في ضيافة نجم مع حنان بن مصطفى.
1: سهرة الجمعة فنية تجمع بين المسرح والسينما في أضواء وظلال من اقتراح عادل الخماسي.
0: سهرة السبت من اقتراح حمادي الخماسي وموعد مع الإنشاد الصوفي والطرق الصوفية.
1: وتسهروا في ليلة الأحد مع برنامج المكتوب من هروب مع فتح الرئيس.
0: البرمجة جديدة على موجات إذاعة الكاف
1: بكل الألوان.
0: بكل الألوان.
2: إشهار.
3: ما تشكيش، أرجعي لدارك، أصبري، ما تحكيش. نام نفعني السكات، نفعني الصوت. المركز منارة في الكاف حكيت رغم الخوف. أول مرة حد يسمعني يصدقني، ضحكة يستقبلني ويوجهني. العنف ما يتسكتش عليه. مركز منارة يحط على ذمتك خدمات قانونية اجتماعية واقتصادية. كلمنا على الرقم المجاني 80 101 400. منارة، خلي نورك يضوي. جمعية المرأة والمواطنة بالكاف.
2: إشهار.
4: الخامسة مساء.
5: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
4: أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. دعا الاتحاد المحلي للفلاحة بالروحية إلى ضرورة توفير الأسمدة والبذور بالترفيع في أسعار الزيتون، إلى جانب التسريع في صرف تعويضات الفلاحين المتضررين من الكوارث الطبيعية. تقدمت أشغال مشروع تنظيف وادي مجردة على طول 27 كيلومترا من نقطة التقاء وادي مجردة بوادي باجة إلى الحدود بين ولايتي باجة وجندوبة على مستوى منطقة سيدي علي جبيني. تقدمت نسبة الأشغال بنسبة فاقت 30% حسب ما أكده ممثل مكتب مراقبة أشغال المشروع محمد علي ترابلس. تحتضن مدينة الكاف يوم 14 من أكتوبر الجاري يوماً إعلامياً حول برنامج إيزي إكسبور الذي يهدف إلى تسهيل تصدير منتجات الحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة عبر الشبكة البريدية، وذلك ببادرة من وزارة التجارة وتنمية الصادرات بالتعاون مع الديوان الوطني للبريد ومركز النهوض بالصادرات والديوان الوطني للصناعة التقليدية. شرعت اليوم لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب في النظر في التوجهات الكبرى لمشروع ميزانية الدولة لسنة 2027 وتنفيذ ميزانية الدولة إلى موفى جوان 2026. هذا وأكد رئيس لجنة المالية والميزانية ماهر الكتاري أن اللجنة قد تلقت وثيقتين تتعلق الأولى بتنفيذ الميزانية إلى حدود جوان 2026، في حين تتضمن الثانية التوجهات الكبرى لمشروع ميزانية 2027. أعلن مستشار القائد العام للحرس الثوري الإيراني اليوم أنه سوف يتم قريباً إغلاق المسارات التي أنشأها مخالفون في مضيق هرمز عبر تفجير بعض المسارات الصخرية الموجودة في المضيق حسب ما أفادت وكالة إيران بالعربية. شكراً على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
0: في رحاب الجامعة مع هنا مدفعي.

0: تحياتنا لكم من جديد، رجعنا مواصلين معكم المشوار وحاضرين معايا زوز من طلبة المعهد العالي للإعلامية بالكيف. فلت عليهم العشوية هذه، لكن بحذينا هكا بعد شوية جو بعد يرجعوا إن شاء الله تكون الموسيقى حاضرة بقدرة ربي. باش نتعرف عليهم الساعة وبعد نرجعوا لحديثنا معاهم. مساء الأنوار، مرحبا بك، نتعرف عليك.
1: عسلامة، شكرا على الاستضافة. جو مبريزونت طه بن صالح، ريسبونسابل كوميتي دورغانيزاسيون أليزي كيف، تروازيام اني انجينيري ريزو اي سيستيم انفورماتيك.
0: السنه تتخرج يعني؟
1: السنه ان شاء الله بي اف.
0: تقول لنا باي باي.
1: نلي الحق الكيف محلاها على الاخر، نجم نزورها في اي وقت.
0: مرحبا بك، منين انت تا؟
1: انا من تونس اريان.
0: مرحبا مرحبا، نتشرفوا بك اكثر. نرجع لك تها. عسلامه نور.
2: عسلامه، معكم نور الهدى رمضاني، اتيديونت اون تروازيام اني جيني لوجيسيل et système d'information et même et en même temps présidente du club de l'intelligence artificielle au chef département de communication à l'organisation.
0: مرحبا بك نور، وانت زاد السنه تتخرج بقدر ترام.
2: الله غالب نودع الكيف. الله غالب.
0: وانت منين؟
2: انا من وادي الليل منوبه.
0: مرحبا بكم للزوز. باش نبداو ساعه باش نحكوا على التنظيم بالنسبه لليوم المفتوح هذا اللي نحنا توا نحكوا، هو موجود حاليا بدا نص النهار كما حكت لنا مدام ابتسام، ومواصل حتى للسبعه شكرا هكا ان شاء الله ولا بعد شويه. بعد السبعه بشويه. على كل باش نحكي معاكم الساعه على التنظيم. نور باش نرجع نحكي معاها على الكلوب اكثر، وبالنسبه لتها باش نحكي معاك على الاورغانيزاسيون، شو اللي حضرتوه بالنسبة لك أنت؟ هل أنك معك إكيب كبيرة بما أنه معك يظهر لي نور، وشكون آخر؟
1: معنا إكيب فيها 11 واحد، ما نجمش نسميهم لك الكل
0: في بالي زوزة ثلاثة
1: باش ياخذوا برشا وقت. الحقيقة الإكيب الكل اليوم تعبت اليوم كما تعرفوا، هو ستان جورنيت ريز امبورتون للطلبة الجدد.
0: مش اليوم بركة حضرتوا، عندكم دايدة؟
1: عندنا مدايدة، أما الكل معناها خدمتنا الكلها تثبت في نهار اليوم. نهار اليوم هو نهار ريز امبورتون للطلبة الجدد، باش يتعرفوا فيه على فاكنا، على ليزاكتيفيتي نتاعنا، على الكلوبات. كانوا حاضرين معنا لي شيف ديبارتمون اليوم، زادوا فسروا اكثر لي برونش والتوجه اللي ينجم يصير لهم بعد في الدوزيام اني والتروازيام اني، ومن سي حتى كان حابوا يكملوا ماستر معنا في فاكنا. على فكره لي ماستر اللي في فاكنا راهم من احسن لي ماستر اللي تنجم تلقاهم في الفاكهه الكل،
0: يعني باش تعاود ان شاء الله ماستر كان عملته لهنا
1: ان شاء الله. ان شاء الله الشوال الاولاني بتبيعه باش يكون
2: الشوال الاولاني ماستر في الكيف.
1: ماستر في الكيف
0: ان شاء الله يا ربي.
1: أبارسا اليوم كان معناها نهار انتراكتيف، الاتيديونات كانوا فرحانين معنا برشا، الكلوب زاد يخدموا بالقدية، يعني نظمنا ديستون، كانوا فيهم دي جو، كانوا فيهم برشا كادوات للربح.
0: اليوم زاد كادوات زاد
1: بتبيع.
0: قالت لي مدام ابتسام بكري رانا مشينا حضرنا
2: وفرتهم لنا ديجا مدام ابتسام، يعطيها الصحة.
0: يعطيها الصحة، تحية ليها بي.
1: تحية لمدام ابتسام.
2: تحية لمدام ابتسام.
1: حسيلو نكمل لك. كانوا اليوم زاد كرمنا لي ماجور نتاعنا في شعب الانجينيري ريزو سيستيم والجيني لوجيسيال، وكيف كيف الماستر خذاو معنا جوائز. كانت فما مسابقة عاملها ولا متاع لوميغ لوغو، ربحها معنا صديقنا محمد عزيز بجاوي. مبروك ليك محمد عزيز.
0: شكرا محمد عزيز، جاي معنا قبل يظهر لي
1: نصوره كان حاضر موجود
0: ديما يربح لما حال.
1: هو ما شاء الله عليه ديزاينر
2: جرافيك ديزاينر ما شاء الله.
0: وشو واخد
1: أبر ساكي؟ ما قلت لك كان نهار انتراكتيف بالنسبة للطلبة. مازال عنا كلوب كيوس توا قاعد يخدم في موزيكا متاعو، موزيكا محليها برشا، الناس الكل تصور.
0: الكلوب المختص في الموزيك.
1: الكلوب المختص في الموزيك. تصفيق عليهم، تحية عليهم، هم ديجا توا قاعدين يأدوا في الدور متاعهم، خلينا الناس الكل فرحانة عاملة جو. إن شاء الله هما زادا يمشيوا ويطلعوا في الريتم أكثر وأكثر.
0: إن شاء الله يا رب. ومن بعد شنو ثم إن شاء الله؟ ولا باش يخدموها هما؟
1: نورمالمون باش يخدموها هما.
0: هاي بي انتم كتحذير، يعني احكي لي على التحذيرات من وقت بديتوا تحذروا اليوم.
1: هي التحذيرات كانت الكوميتي دورغانيزاسيون تأسست معنا متأخرة شوي، كان جينا على بكري شوية. كانت باش يكونوا معنا حاضرين معنا ديسبونسور.
0: علاش خاطر رونتري ولا شنو؟
1: على خاطر احنا في الفاك متاعنا مازال كما نقولوا احنا الطلبة مازالوا كي داخلين مازالوا ما همش فاهمين كل شيء، دونك الأولوية كانت للطلبة يعني في كل شيء. المديرة كلفتنا بأن ننظم نهار هذا، ما كانتش متوفرة لنا، بالعكس كانت متوفرة للطلبة جدد باش تنظم الكلاسات، باش تنظم أي مشاكل معناها إدارية. الحق أنا ما عنديش عليهم فكرة، ما كان نطلع للإدارة بالرسمي نشوف معناها مدام سامية زادا نعطيها تحية كبيرة خاطر هي من العباد اللي تعبة في الفاك بتاعنا، مدام منيرة كيف كيف لي شيف ديبارتمون مسيو معتصم ومدام إينيز زادا يعطيهم الصحة. اليوم كانوا واقفين معنا وقفة باهية، عاونونا بالقدية، شجعونا برشا.
0: يعني انتم تفرغتوا للجورني هذي لليوم هذي ولدارة خليتهم لهين مع الطلبة جدد في الترسيم وفي الدخول وفي القاعات
1: بتبيع هما لما حالة فاكنة من أكثر الفاكهات المنظمة في أمور الترسيم كانت من الولا الفاكهات اللي بدأت تقري والبروفيت كانت تحضر معناها موجودة يعني ما نلقاهمش في فاكهة الكل فاكهة الأخرين من بسي حتى البروفيت ترجع 30 أكتوبر كذي 30 سبتمبر سامحني كذا اللي احنا فاكنا من اول نهار بعد الترسيم نورمال مونس الكل شد كلاساته والبروفيت جات تقري ما صار بروبليم مع طلبه جدد اللي كانوا ضايعين شويه في اوراق الترسيم وكذا فاكنا بالعكس معناها وقفت معاهم ما رجعت حد حاولت تعاون الناس الكل بالرغم اللي المشكله مش منهم هما يعني المشكله ساعات تصير في السيتي سكر في كذا ما كانت فما ديما محاوله يعني من الاداره باش يلقاو حل للطلبه فهمني
0: به انتم كيفاش عملتوا لهنا كيفاش حضرتوا احكي لي لانه الوقت كان يعني ضيق هكا ولا
1: الوقت بتبيع كان ضيق
0: وانتم كي غير دخلتوا يعني الامور الكل باش تبدا من فرحه
1: بتبيع
0: ايش عملتوا
1: الأكثر هي توجهنا معناتها المدام ابتسام عملنا معها ديرينيون فهمنا معناها شنو هو المطلوب منا في نهار ذاك بيسكا احنا أول إكسبرينس نجربوها في الأورغانيزاسيون الحقيقة معناها كانت ملمة بكل شيء معناها ما خلتناش ضايعين جست هي وجهتنا وإحنا تصرفنا يعني الماتريال بريسك معناها مستحقين حد شيء خطر كل شيء وفرته لنا الفاك جست كلوب كيوس معناها نصورهم جيبوا ماتريال ما زاد كيف كيف الفاك تصورها دخلت في الحاجة ذي خطر ديجا الماتريال قعد في الفاك قبل بمدة من اللي يبدأوا العرض متاعها
0: يعني انتم بديتوا تحضروا قبل اليوم ذي
1: قبل اليوم ذي بتبيع
0: نحكي لك على الاستو وعلى حكاية
1: الكل الاستو من البارح مثلا الثمانية متاع الليل وإحنا ركحوا في الاستو قسمنا ليستونيت بينات الكلوب
2: ومدام ابتسام عاونتنا خلتنا معناها في الفاك باش نجمو نكملو ناخذو لنا
1: المفتاح ولا عندنا
2: ولا برسمي يعطيها الصحه والله
1: لا لا هي كله معناتها مثيقه اللي عطيتنا فيها اللي عطيتها فينا ان شاء الله
0: ان شاء الله ان شاء الله اليوم بالطبيعة نقولوا نجمو نقولوا حسب اراء الطلبه وانتم ما كنتوا مع محكولي فرحانين الطلبه صرتوا جدد لانه حتى القدوم هم اليوم قدوكم اكثر نتصور القدوم
1: الطلبة القدوم ديما كما نقولوا احنا تصير مقارنة باللي شافوها اول مرة وثاني مرة الاول مرة كيفاش تصير ديما معناها فما دي نوفوتي يعني تلقاهم كي يحضروا النهار هذا نتاع الجورني يستفيدوا ما تو ماش يستفيدوا باش تلقى شوية تشكيات ما نتصور البريمير الكل عاملوا جو تعرف على برشا حاجات في الفوق تعرفوا منسي على بعضهم يعني خاطر كانت العلاقات بيناتهم كم تعجيس نقراو مع بعضنا كذا اليوم كي عملنا نهار انتراكتيف وكانوا فيه معناها برشا دي جو برشا ديزاكتيفيتي العباد الكل خليناها تضحك الساعه ما فماش وجوه متغشة اليوم
0: الحمد لله يا رب هذاك اللي حاسنا به انه واحد يدخل بروح جديده متفائل بالقرايه ان شاء الله بنجاح ليهم وبالتوفيق لكم انتم زيدا وان شاء الله بنجاح يعني كان يوم مهم الطالب اليوم
1: كان يوم مهم بالنسبه ليهم هما وبالنسبه للفاك نتاعنا وبالنسبه لنا احنا زاد ككوميتي دورغانيزاسيون
0: انتم باش تواصلوا توا في ليزورغانيزاسيون تاع اي حاجه
1: ان شاء الله احنا مع مدام ابتسام مازال عندنا برشا ديزيفينمون اخرين معناها هو صحيح احنا نخرجوا في جانفي اما من هنا لجانفي اكيد فما ديزيفينمون باش يكونوا معناها يتمثلوا في دي فورماسيون دي بوت كامب ميم سي زاد الكلوب باش يعملوا دي فورماسيون كيف كيف كل واحد شنو يحب يعمل حسب دومينو مثلا عندنا دي كلوب تاع سيكوريتي يعملوا دي زانكاتون سي تي اف حاجات كيف هكا فما كلوبات اخرين يعملوا دي زاكتيفيتي كيما نقولوا احنا دي سواري دي زيفينمون اخرين يعني
0: يعني انتم منا الجانفي على ذمه المعهد
1: بالطبيعة
0: قدره
1: اولاد المعهد نعم
0: يوفا جانفي في كل شيء
1: لا بالعكس في اي ايفينمون يصير باش تلقانا موجودين حاضرين بالطبيعة
0: المهم توا حاليا القرايه والتخرج ان شاء الله بتبيع. مبروك بالمصبط يا سيدي مبروك ليكم واكيد باش ترجعوا بحدينا مره اخرى بقدره ربي هذه بالنسبه لليوم المفتوح صحيح انت يا نوره معاهم لكن حبينا نخلوك اليوم في جانب اخر باش نحكوا عليه هو الكلوب اللي انتي البريزيدنت نتاعو هكا ولا يعني شغال به تفضل تعرفوا على الكلوب نتاعك وخلي الطلبه المحله اكثر يتعرفوا على الكلوب بما انهم باش ينخرطوا معكم ان شاء الله
2: بون هو الكلوب الحق غني على التعريف على خاطر ديجا مع الحكايه اللي عملتها مدام ابتسام انه ياخذ الميور كلوب في عام 2025 2026 برسمي ميرسي بوكو فوالا ميرسي بوكو الخدمه اللي خدمناها دونك اثمرت هو كلوب نتاع الانتليجنس ارتيفيسيال اللي كونسيستي على انه يخدم على حاجات تابعه للانتليجنس تابعه ديب ليرنينغ ماشين ليرنينغ داتا ساينس بايثون فور داتا ساينس بيج داتا معناها في الدومين نتاع الانفورماتيك صحيح اسمه اي اي فيجن اما معناها مش مربوط بالانتليجنس ارتيفيسيال مربوط ببرشا حاجات اخرين ديجا معناها هي لونكادرونت نتاع الكلوب مدام ابتسام هي اللي تعطيني دي بروبوزيسيون برسمي معناها حاجة تنجم تفيد التلميذ على الاخر دي للبروميير اني دوزيام اني تخوازيام اني حتى الماستر معناها موجودين معنا دونك ما عندي ايكيب الحق صغيره ماهيش كبيره نحب الرسمي نشكرهم على الاخر يعطيهم الف صحه كانوا معناها في المستوى
0: تحبوا اللي كيف تكبر ولا اليوم
2: لي بيان سور اللي كيف تكبر لي بيان سور اللي كيف تكبر خاطر انا عملت مشواري مع مدام ابتسام نحب انهم يكملوا معاها في حاجات ما خير نحب انهم معناها يعيشوا الاكسبيريونس الباهيه اللي انا عشتها معاها نحبهم زاده هما زاده يعيشوها
0: انتما في جانفي ان شاء الله باش تكملوا انت البريزيدنت هكا
2: ايه
0: من بعد لازم ينتخبوا واحد جديد بعد كده
2: هو ديجا بور لو مومون فما شكون منتخب
0: فما شكون
2: ديجا الماجور دو بروميسيون موجوده معناها معنا هي اللي باش تكون بريزيدنت بعد ان شاء الله
0: يعني تخلوها على جنب حتى تكمل انت
2: فوالا تتعلم هكا شويه مني وتاخذ شويه العلاقات مع مدام ابتسام وسبب بعدي
0: واضح شنو ليفينمون اللي خدمتوهم ولا اللي باش تخدموهم ان شاء الله معاهم نعرف مش كل شيء باش تعطيهولنا بالطبيعة اما على الاقل يزيد باش نعرفوا شنو اللي يستنى في الطلبه ان شاء الله
2: هو يستنى فيهم بالرسمي بروجرام حافل بالقداء ديجا حكينا فيه انا ومدام ابتسام فما برشا حاجات فما معناها باش نعاود للبروميير اني اللي هما دخلوا جدد هاوك مثلا انتروداكسيون الانتيليجنس ارتيفيسيال الماشين ليرنينغ البيك داتا معناها حاجات المره الاولى لازمتهم ياخذوا دي انفورماسيون ومن بعديك يبداو اللي يحب يحل اللي يحب معناها يبدأ في بروجي وإلا أي حكاية كل شيء يبدأ موجود ديجا معناها الفاك متاعنا والإدارة متاعنا ياسر يشجعوا على حاجات كي منكية وجو بونس الأيامات اللي فاتت فما شكون ديجا عطوه البوسيبيليتي إنه معناها يعمل ستون جوست باش يعمل البروجي متاعو برسمي معناها تعطيك فرص
0: يعني على امتداد قديش مازلنا نحن شكوا
2: ثلاثة شهور
0: هكيك الجانفي ثم كل شهر في إيفينمون زوز ولا أكثر
2: جبونس أكثر
0: أكثر يعني في الشهر نجم أكثر
2: أي نجم يكونوا فما أكثر
0: يعني حضروا رواحهم الطلبة وينجموا ينخرطوا معاكم انتم ديجا قدمتوا اليوم
2: بيان سور ديجا من اليوم وجمع اللي فات عملنا ستان زادة فما ما شاء الله فما برشة تلامذة مقبلين فما برشة تلامذة مقبلين معناها على أنه يحبوا يعرفوا في الدومين ذاك أكثر يحبوا يعرفوا على الكلب ذاك أكثر
0: وما ثم الشروط عندكم لا يدفع فلوس لا يعمل حتى شيء
2: لا
0: امور واضحه يدخل ويتفضل
2: امور واضحه لا احنا كلوب تابع الفاك تابعين مدام ابتسام هي توفر تمول في كل شيء دونك احنا ما نستحقوش ان ناخذ حتى حاجه من عند لي
0: ما تشاركوش في دي كومبيتيسيون ما تشاركوش في حاجات
2: لا بيان سور نشاركوا هو الحق عملي والمدام ساميه يظهر لي ولا مدام ابتسام بعثت لي حاجه على كومبيتيسيون تاع تبع الانتيليجنس ارتيفيسيال جوست احنا لي ستوديون ضيعناها على خاطر وقت عندنا دي زيكزامان اما معناها ديما كل ما تبدا موجوده اوبورتونيتي نشاركوا بتبيع في دي هاكاتون في دي كومبيتيسيون في برشا حاجات كيما هكاك وديجا الاداره ما تبخلش علينا ديما تبعث لنا كل ما تلقى اوبورتونيتي هكاك تزيد تبعث لنا تزيد تعلمنا
0: سيرتو انتم كلوب الذكاء الاصطناعي مهم برشا اليوم في حياتنا الذكاء الاصطناعي داخل بقوه هو في حياتنا يلزم يعرف واحد كيفاش يستغل وكيفاش يتعامل معاه كيفاش ينجح حياته بيه مش هكاك يعرف كيفاش يقيد حياته وانتم زيد مهم ليكم في دراستكم يظهر يعاونكم برشا
2: بطبيعه على الاخر
0: يعاونكم على الاخر وهذايا هو المهم بالنسبه لطه ما عندوش علاقه بحتى كلوب السنه امورك واضحه
1: انا الحقيقه بارتيسيبيت العوام اللي فاتت في دي كلوب كما ان اكتيوس مي سنه حبيت نعطي معناها الكل في الكل للقرايه اما كي جاتني البروبوزيسيون مع عند المدير على الكوميتي دورغانيزاسيون ما نجمتش نقول لا بالعكس هذه حاجه شجعتني برشا على خاطر كما نقولوا احنا ليتر دو ريكومونداسيون حاجه تعاون برشا في السي في نتاعك يعني
0: اكيد وماكش ناوي ان شاء الله في المده هذه تنخرط في حتى كلوب ولا تمشي
1: الحقيقه انا مش ديسپونيبل للكلوب الكل باش نشارك معاهم الاكسبيريونس نتاعي ما اني ناخذ بوست ولا حاجه صعيبه
0: بوست لا كما نور لا
1: نور كابابل انها جيري ستريس هذاك الكل انا الحقيقه مش كيف
2: والله الحق مانيش لاقيه بروبليم كبيره مدام ابتسام ديما معايا ديما كلي اخدم هكا ريجل هكا هاي هذه سافا دونك ما
0: يعني انت اللي ستريس انت
2: انا ننصحك ادخل بوست مدام ابتسام في ظهرك
1: مدام ابتسام انا ما نجمش انت تدلل انا
0: خلقتها يظل برش
1: ايه ما بنيت صاحبتي بعضه
2: هكذا
0: واضح يعني هي ليجي انه عشكون ترمي الحمل اللي يظهر هذاك علاش هي
2: مش نرمي في الحمل اما نتعلم من عندها
0: وهذا مهم برشا ليكم وللطلبه اللي يسمعوا فينا علاش لانه اليوم الانخراط في الكلوب مهم في القرايه ومهم في الحياه العمليه بعد القرايه وزيدا في ما نعرفش بشويه يكون اجتماعي بشويه يكون منخرط في المجتمع بشكل افضل ماذا به انخرط في الكلوب سيرتو الجدد هذه نصيحه وحتى للقدام اللي ما يحبش ينخرط نقولوا له انخرط
1: السوفت سكيلز حاجه اساسيه توا في الدومين نتاعنا مثلا نجمش تخدم شركه وانت ما دخلتش في كلوب، خاطر الكلوب هو اللي يحلك عينيك على البي اسوسياتيف كيفاش كيفاش انتغم معناها دو كوميونيكاسيون، الخدمه او مود بروفيسيونيل كيفاش، يعني يعاونوك برشا خاطي سوفت سكيلز اللي هي معناها
0: مهم
1: اهم برشا. حاجه معناها في السي في نتاعك
0: مهم برشا، لانه اليوم لي سي في تطلب فيها برشا حاجات، اذا كان ماكش مشارك وماكش منخرط بشنو باش تقدم؟ حتى شيء. يعني
1: الاكسبيريونس هي احسن حاجه باش ترتقي بيك من ليفل لليفل اخر.
0: وتخلي اصلا الشخصيه ذول اللي يجوني كلهم اللي كلوب تحس شخصيتهم تكون
1: أكيد.
0: اقوى.
1: أي, اي انسان يدخل الكلوب من الاول يبدا حاشم ويلقى في الكلام بسيف، من بعد يستانس وبالاكتيفيتي بشوي بشوي بلي فورماسيون بابليك سبيكينغ وكذا وكذا، يولي انسان قادر انه يجيري كوميونيكاسيون ويحكي حتى مع دي انفستيسور في اي لحظه ممكنه معنا.
0: هذا هو المهم، شو كل واحد فيكم يقول كلمه للطلبه سواء جدد ولا القدام كما تحبوا انتم. اعطيني كنت الكلمه بكري نعطوا النور تفضل.
2: جوست نحب نقول ليزيتيديون خاصة نتاع البروميير اني بالرسمي، راهو كي تلقى فاك تعطيك معناها لوبورتونيتي باش انك تدخل في كلوب باش انك تزيد من روحك اكثر، ما تضيعهاش. ديجا معناها في الفاك موجودين اقل حاجة فما 5 كلوب، فما اي اي موزايك سكرينات، فما برشا معناها كلوبات اخرين. اكلي بروفيتي في روحك بالرسمي، استثمر في روحك، راهي معناها روحك ترجع لك نهار اخر. اوكي معناها متفاهمين، فما قراية فما معناها واحد ما يضيعش روحه بيان سور لي، اما نهار اخر معناها في خدمة ولا في حاجة أخرى باش يسألوك شنية تعلمت، شنية تعرف تحكي، شنية تعرف تتكلم. ديجا أنا نظن لو كان مش الكلوب احنا ما كناش بنجم نهار معناها باش نوصلوا بالبيرسوناليتي هذية، كنت باش توصل لها أما بطريقة أصعب. وكي تلقى معناها اللي هي ديجا الفاك متاعك موفرتها لك بطريقة فاسيل على الأخر، الحق
0: استغل
2: فوالا
0: استغل الفرصه
2: الفرصه
0: اكيد. وكلمه الختام مره واحده باش نرجع لطه،
2: جوست نقول ميرسي بالرسمي ليزي كيف. المدام ابتسام، المدام ساميه، خاصه مدام ساميه بالرسمي خاطر هي اللي تخدم مع لي كلوب بالكدا، مدام ابتسام، مدام ساميه، مدام اينيس سبيعي، مسيو معتصم زغلامي اللي هما لي شيف ديبارتمون، ميرسي على الاوبورتونيتي، ميرسي على النهار كيفاش تعدى كان بحضورهم، ميرسي معناها الكوميتي دورغانيزاسيون بالرسمي لكل واحد فيهم خدم، وبيان سور ميرسي كبيره للكلوب نتاع لي اي فيجن لي ممبر معناها البيرو الكل الكل الكل ياسر فخوره بهم، يعطيهم الف الف صحه وكهو.
0: يعيشك بيتها.
1: نحب نقدم تحيه للكيب دو كوميتي دورغانيزاسيون اللي خدمت وتعبت معايا من البارح واليوم، برشا تعب تعدى عليهم ان شاء الله يسامحوني.
0: صعيب معاهم
1: نزلت
0: يعني.
1: عليهم صعيب معاهم
2: برشا
1: برشا معاهم
2: برشا برشا
1: كهو هيك المسؤوليه، وان شاء الله نكونوا قدمنا حاجه باهيه للطلبه جدد، الطلبه القدام زاد ان شاء الله تكونوا استمتعتوا الطلبة القدم زادة ان شاء الله تكونوا استمتعتوا، ونعرف اللي كانوا فما حاجات خير برشا في العوام اللي فاتت، ما ان شاء الله في المدة الجاية نزيدوا ايفينمونات اكثر نغطيوا بها المونك اللي كان موجود عنا، هذا في حالة معناتها وجود مونك.
2: انا ديما الحق
1: في مخي ديما نحب الخدمة بارفي. نحب نقدم تحية كبيرة لمدام ابتسام، مدام سامية، مدام سامية انسانة عزيز علي على الاخر، نقدم لها برشا تحيات. مدام ابتسام كيف كيف لي شيف ديبارتمون اللي كانوا حاضرين معنا، مدام منيرة، تحيه للستاف نتاع الاداره الكل، تحيه للكلوبات اللي تعبت زاده بالقديه بالحق راهم نشطوا وعطاو لو ماكس معناتها، خاطر اكسبيريونس جديد عليهم برشا كلوبات البيرو نتاعهم جديد كي يوصلوا يعطيو حاجه كيف هكاك فريمون برافو، انا فرحان بهم على الاخر، فرحان بزملائي اللي في الفك الكل، يعني منين ما تتلف تلقى عباد معناها موجودة تنجم تحكي معك في أي حاجة تتوقع.
0: مهم برشا أنهم يكونوا مجارينك في الوحد وأنهم يعاونوك وما تكونش صعبة معهم برشا، أكيد يظهر لي لذيت لهم شوي
1: خدمة خدمة
0: مرة جاية نسحبوا ولا سحبوها منه
2: شعمل انقلاب يوم
1: معلش
0: ان شاء الله بنجاح والتوفيق، وان شاء الله ترجعوا بحدينا مره اخرى سواء على الكلوب سواء كان عندكم ايفينمون جديده ان شاء الله في المعهد، وان شاء الله قبلكم شيء بنجاح، نقول لكم ان شاء الله بالتوفيق وان شاء الله التخرج مبروك هاك على بكري، ان شاء الله بنجاح والتوفيق لكم الكل ومرحبا بكم. احنا مازلنا باش نواصلوا معاكم المشوار، نرجعوا لكم.

0: تحية من جديد، مواصلين معكم المشوار في رحاب الجامعة. تحيتنا لكل طلبتنا وين ما يكونوا، نعرف تقريبا في جل المعاهد العليا الكل، يا إما اليوم يا إما صار الجمعة هذه، يا جمعة فاتت اليوم المفتوح. فإن شاء الله بالتوفيق لكل الطلب، ونعرف في البداية يكون الأجواء هكا، الطلبة جدد سيرتو يكون عندهم إشكالية شوية في الاندماج بالمعاهد، لكن بعد الجورنية هذه يكون أكثر انفتاح للطلبة على المعهد وإلا على زملائهم. تو باش نمشي نحكي معكم على حاجة هي حكينا عليها قبل في المعهد الوطني للتكنولوجيا والعلوم بالكيف، مركز المهن. اليوم باش نعاود نحكي عليه، علاش ماذا بينا الطلبة الجدد وحتى القدام اللي ما عندهمش أو عندهم فكرة وماذا بيهم نزيدوا يعرفوا أكثر، ماذا بينا نزيدوا نعرفوهم أكثر بالمركز هذية، ونذكروهم بالمركز هذية اللي هو مهم اليوم، ولا المراكز المهن الموجودة في المعاهد والجامعات مهمة برشا للطلبة. اليوم حاضرة معنا كاتب عام مدام جهاد عبيدي بالمعهد الوطني للتكنولوجيا والعلوم بالكيف عن مركز المهن. مساء الأنوار ومرحبا بك.
1: عسلامة أستاذة هنا.
0: الله يخليك، مرحبا بك يا لله.
1: كيف المستمعين، يعطيكم الصحة وشكرا على الاستضافة.
0: مرحبا يا لله وتحياتنا ليك ومرحبا بك. أكيد مع بداية العودة الجامعية فإنه نرجع للمركز المهن الموجودة في المعهد العليا. بالنسبة للمركز المهن بالمعهد الوطني للتكنولوجيا والعلوم بالكيف، نحب نذكرهم شنو الحاجات اللي تخدموا عليها. خلينا نبدو نعرفهم أكثر بالمركز هذية ساعة في البداية، ومن بعد نرجع لشنو تخدموا أو الحاجات تخدموا عليها والأهداف منه. تفضل.
1: باهي، شكرا. نعرف بروحي أولا جهاد عبيدي، كاتب عام المعهد الوطني للتكنولوجيا والعلوم بالكيف، مستشار عام التعليم العالي والبحث العلمي، مديرة مركز المهن وإشهاد الكفاءات بالمعهد.
0: مرحبا يا للبي.
1: نبسط، ونحن هو مركز المهن وإشهاد الكفاءات، هو الكاتين سموه على المتداول اللي يعرفوه الناس الكل، اللي هو الكاتين اللي هو كورسور دو كارير اي دو سيرتيفيكاسيون دي كومبيتونس. معناها باختصار معناها هو مركز للمرافقة والتوجيه والتكوين، كيف التسمية متاعه. يعاون الطالب باش يبني المشروع المهني متاعه. يعني معناها الطالب ما يستنيش حتى يتخرج وبعد يبدأ يسأل في روحه شنو هو باش نعمل، وين باش نخدم، كيفاش ندبر تربص، كيفاش نعدي اونترتيان دومبوش. بالعكس، معناها نحب الطالب يبدا يفكر في مستقبله المهني من السنوات الاولى في الجامعه. فتر المركز المهني واشهاد الكفاءات يعاونوا باش يعرف امكانياته، يكتشف نقاط القوه نتاعه، يتعرف اكثر على سوق الشغل. خاطر توا كيف ما تعرف هي شهادة صحيح، معناها هي مهمة جدا جدا، ما ثم حتى شك في هذا. أما اليوم المؤسسة المشغلة ما عادش تشوف كل الشهادة، معناها تحب شخص عنده معرفة زيادة، عنده كفاءات مهارات. يعني صحيح هو طالب متخرج يعرف كيفاش يتواصل، يعرف يخدم مع مجموعة، يعرف يحل مشاكل، يعرف يقدم روحه، عنده روح مبادرة. معناها باختصار هو بالضبط هذوما الحاجات المهارات اللي نحبه نعاونوا الطالب باش يطور.
0: هذا مهم برشا اليوم، وهذاك هو سوق الشغل اليوم اللي ولا الطالب الشيء هذايا، انه الطالب وقت اللي يتخرج يلقى روحه حاضر ديريكت مو، يا اما عنده بروجي في مخه باش يخدم عليه، يا اما حاضر انه حتى لي سي في نتاعو تكون حاضره امور واضحه، ينجم يديريجي روحه وين ما يحب هو وفي اي دومين يختار. يعني مهم برشا اليوم مراكز المهنه والكاتسي اليوم انها تكون موجوده في حياه الطالب وفي حياته الجامعيه. نرجع بيك الأهداف المهمة، والمرحلة أنت فسرت شنو اللي تخدم عليه، لكن نحب نزيد ونعمق أكثر للطالب اللي هو الهدف الأول بالنسبة لكم أنتم بالنسبة لكاتسي.
1: والله نحن ساعة أول حاجة نحاولوا نعاونوه، خاطر هو الطالب عنده صحيح يعني بيزكي، معناها من اللي كور اللي قراهم عنده تحصيل علمي معين. أما كل الحاجات يبقى يفتقدهم شوية، نحن نعاونوه كيفاش يخدم سي في، كيفاش يكتب ليتر دو موتيفاسيون يعني رسالة تحفيزية هذه، كيفاش كما قلت لك يحضر روحه للانتروتيان دومبوش. معناها نعملو لهم ورشات وتكوين في التواصل للعمل الجماعي، نحن ديجا يعني الطلبة متاعنا ومشكورين انت تعرفهم الكلاب متاعنا بالباهي خاطر هما اللي الأكثرية اللي عاونوا في سونتر كاتي خاصة في لي فورماسيون عملوا برشا عملنا برشا دورات تكوينية كيما الذكاء الاصطناعي في الهندسة البيوطبية في الأنظمة الذكية في الرقمنة في التنمية المستدامة عملنا برشا حاجات أما تبقى ديما راهي الفكرة وحدها ما تكفيش
0: صحيح التطبيق مهم
1: مركز المهن وإشهاد الكفاءات يعاون الطالب باش يطور الفكره نتاعو يفهم كيفاش يعمل دراسه مشروع كيفاش يقدمه يلوج معناه المرافقه اللازمه
0: فهمتك يعني مهم برشا اليوم ويظهر لي حسب ما فهمت من كلامك انه الكلوب هم اللي يعاونوكم اكثر في المجالات هذه ونخرطوا اكثر
1: الكلوب مشكورين جدا ونقدم لهم بالمناسبه تحيه كبيره هم اللي مجد مارك نتاعنا ومجد مارك باهيه برشا يظهر لي
0: اكيد
1: موجودين في صوره المعهد الوطني صحيح العلوم بالكافي معناها احلى صوره الحق صوره كبيره برشا وبالطلبه نتاعنا الكل مش كان الكلوب شكرا لهم ويعطيهم الصحة على المجهودات
0: وأكيد ماذا بينا الطلبة الكل ينخرطوا في الكاتسي لأنه مهم برشا اليوم كي نرجعوا باش نزيدوا نفسروا أكثر للطالب سيرتو الطالب الجديد لأنه حكينا حاولنا أنه نحكوا أكثر من معهد على الكاتسي الموجود فيهم شنو نوعية الحاجات أو التظاهرات أو منعرفش البروجي اللي تحضروا لهم أو الدورات التكوينية اللي إن شاء الله باش تحضروهم لهم في قادم الأيام وهل أنه ثم حاجات تقريبة حتى كما كيفش باش تعطيني الدات بريسيز يعني وقتاش بالضبط على الأقل هل أنه في القريب العاج باش يكون ثم حاجات إن شاء الله للطالب
1: ولا يريد هو السونتر كاتي هو مركز المهن إشهاد الكفاءات معناها يعني ينشط في برشا حاجات من لي جورني دانتيغراسيون لي جورني بيوميديكال اللي نعملوا فيهم كل عام الترافاي اسوسياتيف اللي يعملوا فيه الطلبه معناها نخدموا في برشا حاجات كيف ما قلت عندنا برشا مجالات يخدموا فيهم الطلبه وان شاء الله ان شاء الله نحن نحاولوا معناها نزيدوا لي بارتناريا ان شاء الله معناها نلوجوا لهم على دي سونس دي سيرتيفيكاتور نلوجوا لهم على دي فورماتور الجامعه جامعه جندوبه عملت يعني فورماسيون دي فورماتور معناها تكوين مكونين في السوفت سكيلز في السادي سكيلز معناها في تكنيك دو كوميونيكاسيون في يعني في برشا حاجات المعلومات هذيك ولي فورماسيون قاعدين معناها نوصلوا فيهم للطلبة أساتذة هما بالأخص اللي عملوا لي فورماسيون هذوما أساتذة
0: يعني انتم ان شاء الله على قريب ثم حاجه هكا قاعدين تحضروا في حاجات باش تكون ان شاء الله في الشهر القادمه ولا في الشهر الجاي ان شاء الله باش تكون ثم حاجات ولا
1: ان شاء الله نحن في ذلك اثناء اول عام ان شاء الله باش يتخرجوا الطلبه نتاعنا
0: اي اول دفعه ان شاء الله مبروك عليكم
1: سنة 2026 2027
0: ان شاء الله مبروك يا رب ان شاء الله
1: هو مركز المهن واشهاد الكفاءات ان شاء الله باش نعملوا ريزو اليومي اللي هو يعني باش نستفادوا من الخريجين ان شاء الله اللي باش يتخرجوا ان شاء الله
0: كيفاش باش تستفادوا يعني هما باش يعملوا مع
1: تجارب مهنيه ان شاء الله اهم قلت نعملوا دي كونفونسيون ان شاء الله علاش لا نعملوا مركز معناها يتولى يعني التشغيل نشوفوا فيه نسبه تشغيل الخريجين نتاعنا القطاعات اللي تقبتهم المهارات اللي طلبوها عليهم الصعوبات اللي معناها واجهت الخريجين نتاعنا وان شاء الله ما فماش صعوبات
0: ان شاء الله يا رب
1: نشوفوا زاده خاطر مش كيف الابليكاسيون مش كيف الثيوري مش كيما الدروس النظريه مش كيما معناها
0: التطبيق صحيح
1: ان شاء الله قدموا لعلم التكوين الجامعي نتاعنا مع حاجيات معناها المؤسسات الاقتصاديه
0: يعني انتم ان شاء الله ما كومش باش تكونوا مع الطالب وهو موجود في المعهد كهو لكن زيدا حتى بعد ما يتخرج الطالب باش تبقوا في مرافقه ليه حتى كان من مش عن قرب كبير برشا لكن باش تبقوا في مراقبه للطالب شكون اللي يلقى صعوبات شكون اللي خدم شكون يعني الاقطاب وين خدمت وين مشوا لانه ثم ناس خدمت فيسع ناس تعطلت ناس لقيت شكون يتبناها هذا كله باش تبقوا تراقبوه باش انتم تخدموا عليه يظهر لي حسب ما فهمت من كلامك
1: ان شاء الله هو ديجا فما في برشا يعني في جامعات ونحن ان شاء الله نحن جيت ما عملنا هيك قبل خاطر مازال ما عندناش خريجين ان شاء الله ليش لا ننظموا ايام مهنيه ثانويه هذيك الجورني كاتي معناها اونتربريز اونتلوا تجمع الطلبة والخريجين والمؤسسات الهيكل المهنية، ويبدأ فيه يعني عروض شغل، مقابلات مباشرة،
0: يعني انتم ما منا للعام الجاي ان شاء الله بقدرة ربي باش يكون عندكم يوم
1: ان شاء الله ان شاء الله من العام الجاي نظم
0: ان شاء الله، يعني باش يكون عندكم يوم للمهن، وهذا مهم برشا، يوم مفتوح يعني ان شاء الله كما قاعد يصير في البلايص الكل، يعني بما انكم اول دفعة سنين ان شاء الله بنجاح والتوفيق، يعني اول دفعة باش تكون ان شاء الله وقتاش، في نهاية العام الدراسي ولا وقتاش؟
1: نهاية العام الدراسي انت عارفنا 2026 2027.
0: واضح، ان شاء الله بالتوفيق والنجاح، وهذا مهم برشا انه نشوفوا الثمره الاولانيه، وخاصه نعرف انه الطلبه اللي عندكم متفوقين ما شاء الله يعني في المجالات الكل يظهر لي.
1: اي ما شاء الله عليهم، معناها سواء في الانشطه الاجتماعيه، في القرايه، في الكلوب، في النشاط نتاعهم، الكل ما شاء الله عليهم.
0: ما شاء الله، ان شاء الله بالتوفيق ليهم، ومهم برشا الدفعه الاولى على الاقل تعطي حماس اكثر للطلبه الجدد والطلبه اللي باش يجوا ان شاء الله العوام القادمه، لانه مهم اليوم انه يزيد اكثر اشعاع المعهد الوطني للتكنولوجيا والعلوم بالكيف، لانه ما ثمش منها المهنه هذه برشا أو البرانش هذه برشا، يعني اللي بيش يتخرجوا منها راهو مكسب كبير للصحة في تونس، وهذه هو أهم حاجة إنهم يكونوا

0: فما برشا طلب يقول لك انا ما زلت بريميراني، ما زلت ديزيناني، ما زال وقته معناه. تبدو دايما راهو بالعكس، كل ما تبدا بكري خير، كل
1: صحيح
0: عام في الجامعه فرصه بالجديد معناها حاجه جديده للرصيد نتاعك.
1: صحيح
0: يعني استغلوا الفتره الجامعيه احسن استغلال، اقروا تعلموا جربوا شاركوا في التكوين، اعملوا طرب بوسات.
1: صحيح
0: ما تقولش عندي شهاده
1: صحيح
0: نستنى الخدمه، لا قول انا عندي شهاده، عندي كفاءات، عندي افكار، ومستعد نخدم ونبادر ونخلق الفرص.
1: ان شاء الله يا رب. مهم برشا لانه الحياه الجامعيه راهي ما تتعوضش بالحق، يعني الفتره الجامعيه من اهم الفترات في حياه الانسان اذا كان ما يستغلهاش استغلال صحيح، راهو جدي عليه برشا فرص من بعد يقول يا ريتني عملتها، وخاصه انه اليوم ولت برشا حاجات جديده في التعليم العالي، ولت حاجات يلزم الطالب بالحق يستغلها وما يفوتهاش، وكلامك 1000% صحيح، وان شاء الله موافقين انتما والطلبه الكل ان شاء الله يا رب. شكرا لك،
0: شكرا،
1: شكرا
0: يعطيك
1: لك،
0: الصحة،
1: الله يخليك.
0: وشكرا للإدارة، شكرا لجميع الدندوبة، شكرا للتيزة، لإدارتنا، طلبتنا، معناها إن شاء الله ما نسيب حد.
1: ان شاء الله يا رب بالتوفيق
0: يعطيك
1: ليهم
0: الصحة،
1: الكل.
0: وشكرا، شكرا على الاستضافة.
1: الله يخليك يا ليلى، شكرا لك، وان شاء الله تكون حاضرة معنا في اقرب الاوقات، نحكوا على ايفينمون ان شاء الله جديد يكون عندكم. شكرا لك يا ليلى وتحياتنا لك. شكرا لك، الى اللقاء. شكرا لك. هذه مدام جهاد عبيدي كاتب عام بالمعهد الوطني للتكنولوجيا والعلوم كيف حكينا معاها مع المركز المهن بالمعهد. ومهم برشا اليوم الانخراط للطلبة، بالحق ديما نذكركم انه في الكاتسي في كل معهد موجود فيه كاتسي انخرط فيه، لانه علاش باش يسهل لك برشا حاجات لحياتك المهنية من بعد، يعني حضرك للمستقبل كيفاش تنجم تكون حاضر في المستقبل مع الحياة العملية اللي تكون عكس الحياة الطلابية أو الجامعية، لأن الحياة الجامعية تقرأ تتفرها تعمل برشا جو تتعرف على أصحاب جدد، ما فيهاش العمل اللي يكون أصعب من الحياة الجامعية، بما أنه في العمل يلزمك تلوج على خدمة، يلزمك تفركس، يلزمك تشوف أنه اللي صالح بيك، لأنه هذيك هو اللي بيكون مستقبلك الحياتية الكل. إن شاء الله بالتوفيق ونجاح لكل الطلبة. نرجوكم.

هكا وصلنا معكم الختام مشوارنا في برنامج في رحاب الجامعة. تحياتنا لكم الناس الكل. شكرا لخيري ناجح ألفة في تنسيق العملية حصة اليوم. تحياتنا لكم الناس الكل مولدي في استقبال المكالمات الهاتفية. ونقولكم إن شاء الله ديما بخير وبنجاح والتوفيق والطلبة إن شاء الله يكونوا رجعوا الكل، لأنه نحن في أكتوبر تو ما عادش فيها. تحياتنا لكم الناس الكل وين ما تكونوا، ليلتكم زينة.

0: يخش بيك شفم.
1: ياسين خويا تبدل، خايف علي برشا، خايفك نحكي نعمل له مشكلة.
0: أما زيدك كان تحكي رك نجم تعاون.
1: شكون باش نحكي؟
0: نعرفش، نحكي لأمك لبوك ولا أحكي لعزيزك ماكم صحاب أنت وياه.
2: تمام السادسة. صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف. موعد نشرة الأخبار. مستمعي الكرام، سعد الله أوقاتكم. في عناوين النشرة، بولاية سليرة الاتحاد المحلي للفلاحة بالروحية يدعو إلى توفير الأسمدة والبذور وترفيه في أسعار الزيتون. قريبا تعزيز وصول الشركة الجهوية للنقل بجندوبة بدفعة جديدة من الحافلات. بولاية بجة تقدم مشروع تنظيف ويد مجردة بنسبة تفوق 30%. دعا الاتحاد المحلي للفلاحة بالروحية إلى توفير الأسمدة والبذور والترفية في أسعار الزيتون، إلى جانب التسريع في صرف تعويضات الفلاحين المتضررين من الكوارث الطبيعية، وفق ما أفاد رئيس الاتحاد محمد الهيدي لفرحتي.
3: احنا قادمين على موسم الحبوب اللي ناقصين، خاصه الاسمده والدياقي وكذلك البذور. ماذا بينا لو تجتهدوا شوي تعطونا بذور تتلائم مع منطقتنا شبه جافه، وخاصه الدياقي مفقود ما فماش بكل حاليا، كما كان شوي فوسفات والبذور ما عندناش في الروحيه حتى كعب حتى نوع. مقبلين على موسم الزيتون، ماذا بينا تعطونا رؤيه للزيتون وين ماشي الزيتون جمعتين ويحل الموسم. غياب تام للاداره للقطاع الزيتون اللي هو قطاع حيوي، قطاع استراتيجي يعاون فينا في تونس من العمر الصعب، جوائز عالمية. ماذا بينا تكلفتونا للمواضيع هذه، وخاصة نزيد نرجع بكم لصندوق الجوائز الطبيعية. ماذا بينا تسرعوا في تعطوا مستحقات الفلاحة اللي تضرب حاليا حل الموسم وماخذاش التعويضات نتاعو.
2: ستتسلم الشركة الجهوية للنقل بجندوبة قريبا 30 حافلة جديدة، وذلك في إطار تجديد الأسطول وتحسين خدمة النقل العمومي والمدرسي والجامعي، وفق ما يضيف المكلف بالأعلام بالشركة عادل العبيدي في تصريح للزميلة رفقة العبيدي.
4: في القريب العاجل نزيد نبثوا هل البشرة لأهالينا، تسلم جندوبة ضمن الصفقة الدولية الثانية اللي تضم 727 حافلة، باش تسلم جندوبة حصتها 30 حافلة كيف كيف باش تدعم النقل. هذا الكل يأتي في إطار الاستراتيجية الوطنية لتدعيم منظومة النقل اللي من شأنها باش تحسن جودة الخدمات وباش توفر نقل آمن لفائدة حرفائنا. الحافلات هذه باش تتوجه إلى الشريحة الواسعة اللي هم أبنائنا التلاميذ والطلبة، وأيضا المواطنين، لأنهم فيهم حافلات مكيفة، فيهم حافلات صغيرة مكيفة، حافلات مزدوجة، حافلات نقل حضري عادية. كل فنتاع الاستثمار جملي هسنا بلغ قرابة 24 مليون دينار للشركة الجهوية للنقل بجندوبة.
2: انطلقت اليوم بمدرسة علوم التمريض بجندوبة الأيام العالمية المفتوحة لانتداب 1500 عامل وعاملة بمعمل الأسلاك الكهربائية لارتياح ببلاريجيا. المكلفة بالاتصال بالمؤسسة الاقتصادية أمنا عمري تتحدث في متابعة لرفقة العبيتي.
5: وفرنا 7 أيام كاملين، هما أكثر معيشين متواصلين باش نشملوا أكثر معتمديات جندوبة، ابتداء من ولاية جندوبة اللي هي اليوم قمنا بها انتدابات الفورية والإنية لأولاد وبنات جندوبة، ومتواصلين زي نهار الخميس 8 أكتوبر في بوسالم في المكتبة العمومية، عنا جندوبة 9 أكتوبر في جندوبة شمالية في دار الشباب حي الهادي بن حسين، لحد 11 أكتوبر في فرنانة دار الثقافة، 12 أكتوبر 2026 في ود مليل في المكان في دار الشباب، نهار 3-13 أكتوبر غار ديمية دار الشباب، نهار 4-14 أكتوبر جندوبة في ليتويكات، الخميس 15 أكتوبر في بوسالم المكتبة العمومية. مازلت برشا أماكن ماشيين باش نزوروهم باش نقربوا لكم انتوما وين انتوما موجودين. دور هام ما شاء الله 1500، ونحن رانا أكثر 1500 جوست كان بداية فقط، ما مازلنا متواصلين ومازل العدد باش يضاعف. احنا لهنا باش نخدموا الشمال الغربي وننقصوا في نسبة البطالة في الشمال الغربي في النيفو كل كاتيجوري، كسوا في إدارة ولا لي زوفغي اللي موجودين 35 سنة لأقصى الحد، لينا 40 سنة مستوى الدراسي أبارتير من السنة الثانية ثانوي منهي. بالنسبة للإناث طلعنا العمر السن 45 سنة، والإناث المستوى الدراسي ولا من السنة السادسة ابتدائي.
2: تقدمت بنسبة فوق 30% أشغال مشروع تنظيف ويد مجردة على طول 27 كيلومتر من نقطة التقاء ويد مجردة بويد بيجا إلى الحدود بين ولايتي بيجا وجندوبة بمنطقة سيدي علي جبيني حسب ممثل مكتب مراقبة أشغال المشروع محمد علي ترابلسي، والذي أوضح أن تنظيف ويد مجردة من شأنه تحسين انسيابية المياه حتى لا تغمر مناطق مثل سيدي إسماعيل وبوسالم، كما من شأنه تحسين تدفق المياه نحو سد سيدي سالم بتستورة. وأشار ترابلسي لأنه تم تعزيز المشروع الذي قدرت كلفته بستة ملايين دينار بفرق إضافية للإسراف في نسق إنجازه قبل موسم الأمطار. أكد المدير الجهوي للتجهيز والإسكان بسليانة خالد السحباني تواصل التدخلات على مستوى عدد من النقاط وتقدمها بنسبة تقارب 85%، وذلك في إطار استعداداتها لموسم الأمطار.
6: بالنسبة لاستعداد موسم الأمطار هي متواصلة، بدينا من وسط شهر وجهر المجاري المياه الإسمنتية، جهر المنشآت على كامل طرقات المراقبة كامل الولاية، عندنا زوج مقاولين تم 450 مليون دينار، وعندنا دي اش يتعاون فينا زاد التدخلات في المنشآت الكبيرة، وكيف كيف البلديات كما بلدية سليانة، بلدية بارغو، بعرادة، كسرة، مكسر يتدخلوا معنا في بعض المنشآت، خاطر العدد الجملي في المنشآت اللي تابعة للطرقات المراقبة ولاية سليانة هو 885 منشأة فوق 3 متر اللي تتطلب التدخل سنويا باش نكونوا حاضرين لموسم الأمطار. دونك احنا نسعى وجاهدة باش تكونوا حاضرين وموجودين على عين المكان وباش ندخل ان شاء الله. توا في 85% التدخلات اللي عن طريق المقاولين.
2: يتذمر عدد من المواطنين ببهجة من ارتفاع أسعار مختلف أصناف السجائر ونقصها، مطالبين بتكثيف العمل الرقابي لتنظيم قطاعات. تبغ ريبورتاج نجي خلولي.
7: ارتفاع في الأسعار ونقص في بعض أنواع علب السجائر هو ما لاحظه واشتكى منه بعض المواطنين المستهلكين بمدينة بيجا، مطالبين بتكثيف العمل الرقابي للتصدي لعدة سلوكيات.
8: كلها متجاوزة القانون، الأسوام الحقيقية متاع الدولة ما نعرفوها، يجب تنشر الأصناف الكل تحط سعرها تنشرها للعموم باش الناس تعرف وين الرقابة. ما دام
9: المراقبة ما فماش جملة في جميع المواد، ومن بينهم الدخان لا بلاكة ولا حتى يخدم باللي حبي يبيع يبيع،
8: كلها متجاوزة القانون، الماركية متاع الدخان كلها متجاوزة القانون،
10: لا ثم لا رقابة ولا ثم لا حد شيء، كل نهار وصومه وكل نهار وقسمه.
7: ومن ناحيته أقر أحد أصحاب محلات بيع التبغ المرخص له بوجود نقص في بعض الأنواع.
11: دولة مش موفرة الكونتيتي باش المستهلك ولا الجمرك باش يبيعها، الكونتيتي توفر فيها الدولة كونتيتي قليلة، مي هذيك تخلي ارتفاع الأسعار وفي ظل غياب الرقابة ونقص كذلك النقص برشا أنواع نقص كبير، باكو دخان بسعر باربعة ألاف وخمسمائة تو موجود بستة وخمسة وبسبعة ألاف على مرأة ومسمع من الرقابة ومن السلطات الأمنية.
7: وبخصوص النقص وارتفاع أسعار بعض أنواع علب السجائر لم نتحصل على أي رد من الإدارة الجهوية للتجارة ببيجا.
12: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
13: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. نعود إلى أخبارنا ومدينة من مدينة الكافتة التي تحتضن يوم 14 من أكتوبر الجاري يوما عالميا حول برنامج إيزي إكسبورت الذي يهدف إلى تسهيل تصدير منتجات الحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة عبر الشبكة البريدية. هذه تظاهرة تهدف إلى التعريف بهذا البرنامج وآليات الانتفاع به وتبسيط إجراءات ومسار التصدير عبر الشبكة البريدية والتعريف بآليات الدعم والمرافقة المتاحة وتمكين الحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والمؤسسات الناشئة من فرص النفاذ إلى الأسواق الخارجية. ويشارك هذا اللقاء ثلة من المؤسسات والحرفيين وأصحاب المشاريع الراغبين في تطوير نشاطهم والتوجه نحو الأسواق الخارجية والاستفادة من آليات الدعم والمرافقة في مجال التصدير. وينتظم ببادرة من وزارة التجارة وتنمية الصادرات بالتعاون مع الديوان الوطني للبريد ومركز النهوض بالصادرات والديوان الوطني للصناعات التقليدية. شرعت لجنة المالية والميزانية بمجلس مجلس الشعب اليوم في النظر في التوجهات الكبرى لمشروع ميزانية الدولة لسنة 27 و2000 وتنفيذ ميزانية الدولة إلى موفى شهر جوان 26 و2000. وقال رئيس اللجنة المالية والميزانية ماهر الكتاري إن اللجنة تلقت وثيقتين تتعلق الأولى بتنفيذ الميزانية إلى حدود شهر جوان لسنة 26 و2000، في حين تتضمن الثانية التوجهات الكبرى لمشروع ميزانية لسنة 27 و2000. في شان دولي، استشهد فلسطيني اليوم واصيب اخرون بجراح جراء غارات واطلاق نار من قوات الاحتلال الصهيوني على قطاع غزه. ذكرت مصادر امنيه بحريه ان الهجمات على ناقله النفط العابره مضيق هرمز بلغت اعلى مستوى اسبوعي لها منذ بدء حرب ايران، وذلك في وقت تكثف فيه دول الخليجيه المنتجه للنفط جهودها لزياده صادراتها. إلى هنا إلى ختام النشر، هذا التذكير عفوا بأهم ما جاء فيها في عناوين. بولاية سليان الاتحاد المحلي للفلاحة الروحية يدعو لتوفير الأسمدة والبذور والترفيه في أسعار الزيتون. قريبا تعزيز أسطول الشركة الجهوية للنقل بجندوبة بدفعة جديدة من الحافلات. بولاية بيجة تقدم مشروع تنظيف ويد مجردة بنسبة تفوق 30%.

مساء الخير جديدة للرياضة على موجات إذاعة الكيف. تحية لكل مستمعينا وين مكان. والبداية بأخبار الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. نذكر مقابلات الجولة باش تكون بين السبت والأحد بالنسبة للرابطة الأولى لكرة القدم. ومنذ قليل وفي اجتماعه الدوري نذكر تقرر إعادة لقاء مستقبل مرسى وفريق النجم الرياضي الساحلي. والبرنامج الخاص نهار السبت ماضي ساعتين ونص ترجي رياضي تونسي الأولمبيا البيجي النادي البنزرتي الاتحاد المنسيري اتحاد بن قردان النادي الافريقي تقدم سقيط الدير باش يلعب لقائه امام فريق النادي الرياضي الصفاقسي. مقابله باش تلعب في ملعب الطيب المهيري في مدينه صفاقس. ونهار الاحد بقيه المقابلات نذكر ترجي جرجيس ملحم مسوسه النجم الرياضي الساحلي يستضيف فريق النادي الرياضي لحمام الأنف. والنجم المتلوي الملعب التونسي شبيبة القيروان المستقبل الرياضي بالمرسى. هذا بالنسبة لمقابلات الجولة الخامسة لبطولة الرابطة الأولى لكرة القدم. كما ذكرت مكتب الرابطة في اجتماعه المنعقد اليوم قرر قبول إثارة النجم الرياضي الساحلي ضد فريق مستقبل مرسى شكلا ومضمونا وبالتالي إعادة المقابلة. هذا بالنسبة لبطولة الرابطة الأولى لكرة القدم. في الرابطة الثانية ومقابلات الجولة الثالثة اللي باش يتلعبوا كذلك على زوز مواعيد. نذكر نهار السبت مستقبل سليمان جمعية مقرين نجم الخليدي سيكل حديد الصفاقسي الملعب السوسي بعث بوحجلة مكارم المهدية هلال مساكن محيط قرق كوكب عقارب مستقبل جابس هلال الشابة. ونهار الأحد سبورتينج بن عروس اتحاد تطاوين. نذكر بالنسبة للمجموعة الثانية لقاء نهار السبت بين هلال الرديف وفريق النادي القربي. قيد مقابلة الجولة يتلعبون نهار الأحد جمعية ريان القلعة الرياضية أولمبيك الكيف القوافل الرياضية بقفصة. وأيمن مخلوف هو المدرب الجديد لفريق القوافل الرياضية بقفصة وتكون أولى مقابلته من فريق أولمبيك الكيف بعد إقالة فرحات زروق. هذا بالنسبة لأخبار أندية الرابطة الثانية لكرة القدم ومنافس فريق أولمبيك الكيف في الجولة القادمة. شبيبة القيروان اتحاد قصور السيف أمل بوشمة الملعب الجيبسي. وأولمبيك مدنين يستضيف فريق المستقبل الرياضي بالقصرين. هذا بالنسبة لمقابلات الجولة الثالثة لبطولة الرابطة الثانية لكرة القدم. في أخبار فرق الجهة اليوم انطلق فريق وداد السرس في تحضيراته لبطولة الرابطة الثالثة المستوى الثاني. وإطاره الفني عماد الكيفي مدرب أول على الدين بن نسيب معد بدني وخليل عرفاوي مدرب حراس. هذا بالنسبة لفريق الوداد الرياضي بالسرس مديمي مع عربية الهويت. نذكر أن الرابطة تعلم كيفة الأندية المنضوية تحت لوائها أنها تعقد اجتماع إخباري مهم وإثر ذلك باش يتم إجراء قرعة الدور التمهيدي الأول لكأس تونس وسحب الرزنامة العامة لبطولة الرابطة الثالثة المستوى الثاني للموسم الرياضي 2026-2027 غدوة 8 أكتوبر انطلاقا من 11:30 بمدرج الإدارة الوطنية بالجامعة التونسية لكرة القدم. ويعتبر هذا البلاغ دعوة رسمية لحضور فعالية الاجتماع الإخبارية. في فريق أولمبيك الكيف تعيين خالد الفداوي على رأس الإدارة الفنية لشبان فريق أولمبيك الكيف. أنهي بالباسكيت ومقابلات الجولة الرابعة. نذكر النادي الافريقي اليوم يتبارى مع الملعب النابل الاتحاد المنسيري نادي حمام سوسة شبيبة المنازة شبيبة القيروان الدالي الرياضية بجرومبيليا النادي الرياضي الصفاقسي ونجم حلق الواد فريق النجم الرياضي الساحلي. هذا جديد الرياضة وأخبار الرياضة على موجاتنا. خليك مع رفيقك.

0: نبض المساء. المساء على موجة إذاعة الكاف.
1: تحية مسائية متجددة لكل مستمعينا في كل مكان. أهلا وسهلا بكم دائما على موجاتنا وين ننطلق معكم في عشوية جديدة من مساءات الخريف، خريف 2026، من الآن إلى حدود الثامنة في نبض المساء وإيقاع المساء ديما مع أجمل تحيات كامل الفريق.

0: وإيقاع المساء في هذا المساء كالعادة نبدوه بأهم النصائح والإرشادات لكل مستعملي للطريق. نعرف أوقات الذروة، نعرف الحركة تبدأ على أشدة، خاصة مع إيقاع الليل وإيقاع الخريف اللي بدأ بشوية بشوية نسمته تتبدل في ربوعنا في الشمال الغربي، للناس اللي تنافي ما بين المدن، للناس اللي تنقل بين الحافلات، ونعرف حركة كبيرة برشا على طرقاتنا. إن شاء الله ربي يحفظ الجميع. كالعادة زميلنا توفيق الشيرني في ركن ثنية زينة.
1: ثنية زينة مع توفيق الشيرني.
2: مرحبا بكم أصدقائنا المستمعين، وإن شاء الله طريق سلامة لكم الكل اللي تسمعوا فينا على موجات راديو كيف. اليوم موضوعنا التجاوز وكيفية القيام به بأمان وسلام. يحضر معنا سيد العقيد أيمن الحكيمي، مدير أقليم الشمال الغربي للمرصد الوطني للمرور. مرحبا سيد العقيد.
3: تحية طيبة لك سي توفيق ولكل مستمعين بإذاعة الكيف.
2: يظهر المجاوزة تعتبر من أخطر المناورات إذا كانت تم بطريقة خاطئة. سيد العقيد،
3: أكيد المجاوزة من أخطر المناورات على الطريق، وغلطة صغيرة فيها تنجم تكون عواقبها كبيرة. قبل ما نبدو بعملية المجاوزة لازمنا نشوف الطريق مليح، نثبتوا في المراية ونراقبوا النقاط اللي ما نجموش نشوفوها بسهولة. نتأكدوا اللي ما فماش كرهب جاي من الاتجاه المعاكس، واللي عندك زادة مسافة كافية باش تكمل المجاوزة وترجع لمسارك بأمان. نشوفوا إشارات وعلامات الطريق، نستعملوا إشارة الاتجاه في الوقت المناسب باش النجم تعلم غيرك بعملية المناورة اللي باش تعملها. وإذا قررت تتجاوز ما تبدأش المناورة وانت متردد، وما تتجاوزش في بلاصة ما تضمنش فيها إتمام عملية المجاوزة بأمان. كذلك أثناء عملية التجاوز خلي مسافة جانبية آمنة بينك وبين الكهرباء اللي تتجاوز فيها، وواصل راقب الطريق وحركات العربات من حولك. بعد ما تكمل بترجعش المسار فجأة، أرجع كان كيف تتأكد اللي الرجوع آمن ومن غير ما تقطع الطريق على غيرك. أهم حاجة مش كل وقت المجاوزة مسموح ولا آمنة،
2: يعني ردوا بين قبل المجاوزة، ورجاء للسواق الشاحنات زادة باش يفسحوا المجال للناس باش تقوم بعملية المجاوزة بسلامة. ولا سيد العقيد،
3: أكيد سي توفيق، حتى كي تكون الرؤية ناقصة وعندك مسافة كافية باش تكمل المنارة أو علامات أو إشارات تمنع التجاوز أو يكون فم خطر من كهرباء، من غير ما تعمل عملية المجاوزة، خاصة أنه المجاوزة راي مسؤولية على الطريق.
2: نعم، إذن نراقبوا نتأكدوا نقوموا بعملية المجاوزة بأمان، ثم العودة إلى المسار. سلامتك وسلامة غيرك تبدأ من انتباهك. شكرا لي سيد العقيد، إن شاء الله ثنية زينة لكم الكل.
1: ثنية زينة مع توفيق الشرني.

0: هكا اختصر لنا مروان الخوري الكلمات متاع موضوعنا لليوم في ركن خليك بوزيتيف مع الكوتش فدوى الحريزي. تنضم لنا هذا المساء في نبض المساء كوتش مساء الأنوار. أهلا وسهلا بك على موجاتنا.
1: مع السلامة رقيقة، مرحبا بيك ومرحبا بكل السادة المستمعين، إن شاء الله أمسية طيبة للجميع.
0: وإحنا زيدا نحيوك. والحقيقة موضوعنا أجلناه، هو متاع الجمعة اللي فاتت، تعذر علينا ربما اللقاء، لكن اليوم حبينا نحكيه فيه وقت نكون مروحين احنا ولا الابناء متاعنا بعد يوم كامل ربما من الغياب ومن الالتزامات ومن الخدمة، وهما في مشاوير القراية وإلا كل واحد والتزاماته. هك المساحة الصغيرة ساعات تكون في السيارة، ساعات تكون تمشي مع الأبناء حتى توصل للدار، وساعات تكون على طاولة العشاء، وساعات تكون حتى في غرفة من الغرف معناها الاستثنائية. كيفاش تنجم تفك المعلومة من عند ابنك ولا بنتك من غير ما تكون ضغط عليه، ومن غير ما يحس انه انت متسلط ربما على حريته الشخصية وإلا على خياراته في الحياة، باش نجموا معناها نكونوا احنا حلقة الامان اللي تسمعوا في الاول واللي تحتضن ربما المخاوف متاعه ومشاكله قبل ما يلتجأ الى ناس اخرى قد تكون معناها يعني سبيل للشرور وإلا للمخاطر.
1: هي الكلمة والسر ديجا قلتيهم رفيقة، اللي هو الأمان. رغم النجم الصغير يحكي تفاصيل يوم وحكاياته وتفاصيل صغيرة تاعو، خاصة لما يحكوا على مراهقين حتى صغيرات المدرسة، رم تلقي عندهم أسرار حتى هم مع أصحابهم مع زملائهم مع نفسهم مع سيدهم. المشكلة وين؟ المشكلة في الأمان. بمعنى ساعات الوالدين يقولوا لولدهم ولا بنتهم احكولي، بارتاجوا معي حكاياتكم نهاركم، ما تخافش مني. من بعد كي يبدأ صغير يحكي له على خطأ معين ولا مثال روى سيدي مثال صحالية ولا راني مشيت مش مثال متمري زي أنتي عاقبتني، يبدأ الولي يصيح ولا يعاقب ولا يعنف. فمرة اثنين ثلاثة الصغير يفقد الأمان. ما يعني ما عادش يعطي ثقة لأبوه، ما عادش يعطي ثقة لأمه إذا كان واحد منهم عمل معاه كيما هكا، فيولي يحب. فإذا كان أنا نحب صغيري يفرطاجي معايا تفاصيل يومه، يلزم يكون حاس معايا بالأمان. بمعنى يحكي لي نتقبل كلامه ونسمعه بدون إصدار أحكام. فصري ألف سر على النقطة هذه، ما تصدرش أحكام على صغيرك. حتى لو عمل خطأ معين أو عمل سلوك معين مش باهي، حاجة ما عجبتكش، يلزمك تناقش معاه السلوك، تناقش معاه التصرف، ما تهاجموش هو مباشرة.
0: واضح، لأنه إذا كان معناها كانت طريقة الرد فيها معناها لاذعة وإلا فيها تجريح وإلا عنيفة لشوية، باش يتوقف أنه عملية المصارحة تتوقف تماما.
1: صحيح، ما عادش نجم يحكي لي، يلزمه يعرف هو اللي أنا سأحتويه بالباهي متاعه بالخايب متاعه، وسأحتويه بدون إصدار أي أحكام. خاطر راهو شوفي يا رفيقة، نحكوا على الصغيرات راهم في عمر متاع أقصى راهو يعني نحن راهو ما يلزمناش نطلبوا أولادنا بالمثالية، راهم في عمر باش يخطئوا ويصيبوا، يحسنون التقدير في أشياء ويخطئون التقدير في أشياء أخرى. المهم عندي إني أنا نكون الحزن الآمن لصغيري، خليه يحكي لي، من بعد أنا اللي باهي سبا اللي الحاجة باهي نعزوها، الحاجة الغالطة نوريه كيفاش يصلحها، وإذا كان خطأ نوريه كيفاش يصلحه، وتستمر الحياة. وثم زاد حكاية أخرى رفيقة، خلي صغيري يبارطاجي معاك، اللي هي لما الوالدين يبارطاجوا حكاياتهم مع أطفالهم. راهو ما فيها بيت كي تبدا مروح بولادك في الكهرباء تبدا تحكي معاهم على نهارك كيفاش تعدى بو، أكيد فما حكايات نتاع كبار ما تحكيش. لكن اللي تنجم تحكوا احكيه، خلي صغيرك يحس اللي أنت قاعد تبارطاجي معاه.
0: واضح،
1: حتى مشكلة صارت لك في الخدمة، حتى هكا حكاية صارت لك في الطريق، حاجة باهية صارت معك، احكي لصغيرك، خلي السنس اللي انت تحكي له باش هو يستنس هو يحكي له.
0: واضح، معناها انت اليوم في عوض ما تاخذ معناها ركن متاع انك مشاكلك معناها العادية سواء في العمل، النظام اليوم متاعك كيفاش اللي تعدى، وتكون ماخذ ركن حتى انت تبدأ مضغوط، وكل الضغط هذيك يبدأ ظهر على ملامحك وما تحكيش به لصغيرك، هذه طريقة غالطة. يلزم صغيرك تتشارك معه بعض يعني التفاصيل، مش التفاصيل الكل، لكن بعضها اللي تنجم تمر معاه معناها بأريحية، هكيك كأنك تدرب فيه على أنه هو يخوض الحوار معك، يتبادل معك ربما الهموم بين ظفرين، يشاركك معناها لحظات القلق واليأس، وينجم حتى يعاونك في إيجاد الحلول.
1: صحيحة رفيقة، وعلى فكرة راهو المواقف هذه تمرر بشكل عبارة للصغير، فصغير يقعد ما ندينا نحكي له أنا على الصدق ولا كيفاش يدافع على روحه في التنمر ولا لا، نحكي له مواقف صارت معايا، وعلى فكرة أنا نجم نصنع مواقف راهو ما فيها باش،
0: الخيال موجود
1: فيها عبرة. راهو مثال زميلي عمل معايا هكا مثال حاجة خايبة، أنا كيفاش رديت عليه، مثال حافظت على هدوء أعصابي، ما تشنجتش ورديت بالطريقة الفلانية، عاونت عبد في الطريقة، يعني نحاولوا حتى ما تمش مواقف نصنعوا مواقف ويكون الموقف فيه عبرة. فترة صغير يا رفيقة ما يسمعش بوزنيه، هو يحب يعيش معاك حكاية، هو يحب يعيش حكاية
0: بالضبط
1: من غير ما تقنق يم، احكي له على مواقف انت عشتها وكيفاش تصرفت فيها بس هو يعيش معك الحكاية وبالتالي يخلدك في التصرف نتاعك.
0: هذا هو، هذا هو كوتش، يعطيك الصحة، شكرا جزيلا ليك، شاء الله ملتقانا معاك الأسبوع المقبل بإذن الله في نفس التوقيت مع مفتاح جديد من مفتاح التواصل والإيجابية اللي نحاولوا نعاونوا بها مستمعينا والعائلات باش نسهلوا الدنيا علينا شوية في ظل الموجة هكا متاع الضغط اللي تقريبا نعيشوها من كل معناها الأحداث اللي تصير على امتداد اليوم متاعنا. كوتش يعطيك الصحة، إن شاء الله سهرة طيبة وشكرا لك وإلى اللقاء. ما زلنا احنا معكم في نبض المساء وما زلنا مواصلين، تهنينا أكيد على نقطة الحوار مع صغيراتنا، بعد شوية في بوان تغذية باش نحكي وفي إطار التفاعل مع اليوم العالمي للمسنين اللي يتزامن مع مفتتح شهر أكتوبر من كل سنة، حابين نحكي يعني على الغذاء ومدى ارتباطه بأمراض الشيخوخة، وهل إنه المسنين ضروري إخضاعهم لنظام غذائي معين وإلا حسب يعني درجات. هذه الكل بعد شوية، هيت نمشي لإيقاعاتنا وراجعين مع ضيفتنا.

0: ورجعني لكم واصلين معكم المشوار كالعادة في نبض المساء، وهذا المساء نقطتنا تحديدا نقطة التغذية في إطار عالم المسنين، كبراتنا اللي هما الأصل وهما الحياة وهما أيضا اللي ملين علينا الدنيا، بركتهم ديما حاضرة وموجودة، دعواتهم قلوبنا ديما معهم، وديما نبدأ خايفين عليهم من الأمراض ومن غيرها. وبما أنه الغذاء هو أصل يعني الدواء، حبينا نشوفه مع الأستاذة غالية عطويني أخصائية التغذية كالعادة معنا هذا المساء. غالية مساء النور.
1: مساء النور رشيقة، مرحبا بيكم وبالنسبة لكل يتابعونا ويسمعونا ديما.
0: مساء الورد والفل والياسمين ليك، وشكرا يعني جزيلا على وقتك وكالعادة حاضرة معنا في نفس التوقيت. غالية، الغذاء وأمراض الشيخوخة، وهل إنه المسن اللي في عائلتنا بالضرورة يلزم يتبع نظام غذائي وإلا لا؟
1: بالضبط، احنا اليوم موضوعنا مهم برشا. نعرف مع تقدم في العمر ينجم يكون فما قلة حركة، ينجم يكون فما قلة شهية، ما عادش كيف كيف المسن يحس بالعطش، ينجم بذلك علاش يخليه يخسر كتلة عضلية، ما عادش هكا صحته تكون معناها باهية. بالطبيعة كي تبدا ماكلتنا منظمة تكون صحتنا عادية ونجمو هكا نعيشو مرتاحين والكل. هذاك علاش الماكلة والتغذية المتوازنة كما باش نحكيو اليوم مهمة برشا، خاصة للمسنين اللي عندهم أمراض مزمنة. نعرفوا بالتقدم بالعمر ينجم يكون ضغط الدم مش معدل ولا السكر ساعات يتفرعص شوية، هذاك علاش اليوم باش نحاولوا نبسطوا ونفسروا كيفاش نتلهاو بماكلتنا باش نعيشوا هكا مرتاحين من غير مخلفات نتاع الأمراض.
0: ممتاز.
1: أول حاجة بالضبط، أول حاجة نبدأ بها رفيقة كما حكينا من الأول، نقص العضلات عادة يكون موجود معنا عند المسنين. أذكر علاش نعرف إحنا عضلاتنا مهمة برشا، هي تعطي الطاقة، هي تعطي النشاط، هي اللي خلينا نحس رواحنا مرتاحين. أذكر علاش نحاولوا في التغذية نتاع المسن نركزوا على البروتينات، خاطر البروتينات هي حاجة أساسية اللي هي موجودة في الحوت، في الدجاج، في العظم، في الحليب ومشتقاته. مهما كان شكلها باش تكون، باش تكون مثال في الحليب ولا باش تكون اللحم مفروم ولا الدجاج مفروم ولا الحوت هكا يكون من غير شوك، باش هكا نسهلوا لهم انهم ياكلوا عنصر البروتين نتاعهم من غير ما يكون هكا اضرار على صحتهم والا صعوبات في المضغ ولا في الهضم. حاجه اخرى لازم تكون موجوده اللي هي الخضرة والغلة. الخضرة والغلة نجم يكون إشكال فيهم رفيقة، خاصة كيكون المسن ما ينجمش يمضغ بالكدا ولا يكون فيهم مشكل في الأسنان والكل، نحاولوا ديما نسهلوا لهم، معناها نحاولوا أن الخضرة مثال تكون رابي وإلا تكون مفورة، تكون مشوية، باش تكون سهلة في المضغ وفي البلع كيف كيف. والغلة كي يبدأ المسن ما عندوش السكري ولا ما عندوش نسبة تريغليسيريد مرتفعة، نجموا نحولوها لعصير اما بكميه معتدله وما نكثروش، ما معناها في برشا كيسان في النهار ومن غير ما نزيدوا السكر. كيف كيف حاجه اخرى مهمه برشا، نعرفوا المسنين اللي مثال يعانيوا من ضغط الدم ولا امراض في الكلى، الطبيب هاوكا يقول لهم اللي الماكله نتاعهم لازم تكون من غير ملح. وساعات المسن هو بطبيعته ما عادش اللي طعم بالكدا وما عادش يحس الماكله بنينه، معناها مع النقص الملح ينجم ما عادش يحسها بنينه وما عادش يحب ياكل وتقل الشهيه. من هنا نحاولوا ديما نفوحوا بصحات اخرين، مثال بشويه هاوكا يكون فلفل هاوكا اكحل ولا شويه فلفل احمر. نجموا كيف كيف نستعملوا الفحات كيما الكليل كيما الزعتر كيما كيف كيف القارص هكا، حتى كي باش نشويو له لحمه ولا باش نطيبو هكا شويه سلطه والكل، عصره القارص والفحات باش هكاك نسيوها في الملح شوي والشاي تكون موجوده. حاجه اخرى كيف كيف نركزوا لهم على الدهون الصحيه، خاطرها مهمه برشا في تغذيتهم اللي هي موجوده في زيت الزيتون هكا، في شويه سلطه نزيدوهم ولا في شويه مكسرات، اما ديما يكونوا مرحيين ونحطوهم في ياغورت باش يكونوا اسهل هكاك في المذاق وفي البلع كيف كيف. نركزوا لهم كيف كيف على ساعات هكا حاجات حلوين مصنوعه في الدار كيما كيك دراع كيما غريبه بشكوتو بشكيكة، خاصة المسنين اللي عندهم مرضى السكري ما يحسوش رواحهم محرومين في وسط العائلة، ياخذوا حاجة أما تكون شوكة مضرة لصحتهم وفي نفس الوقت تكون وقتها مناسب ديما يحب ذا العشية بعد الطور نص نهار بشكيكة ما تفرعش.

0: هم نسبة السكر في الدم، ونحاولوا في الآخر ديما نذكروهم في الماء، خاطر كيما حكينا من الأولى والشاي يتقلب طول العمر، كيف كيف الإحساس بالعطش ينقص، معناها ديما نحاولوا كي يبدا هاكا قاعدين وإلا هاكا يتفرجوا في التلفزيون الكل ديما نذكروه باش يشرب الماء، نعطيوه حتى دبوزة هاكا مميزة على باب الآخرين باش ديما يتفكر، نحطوا فيها شوية نعناع شوية بسباس، حاجة باش ديما تشره باش يشرب أكثر ماء، وكيف كيف يتفكر اللي عنده دبوزة مميزة باش ديما هاكا يرجع لها ويشوف روحه وين وصل له الكل، ونحاولوا ديما نشجعوه باش يتحرك حتى باش يمشي هاكا ياخذ خبز من الكوشة كان هو ينجم بالطبيعة، ولا باش يعمل حركات حتى في وسط الدار هاكا في الجردة ولا في حتى في الكلوار والكل، باش هكاك ينشط الدورة الدموية بالكدا، ونستحفظوا على الكتلة العضلية باش ما تطيحش بمرور الوقت.
1: هذا هو، ربي يحفظهم ويمتعهم بالصحة
0: إن شاء الله.
1: وطول العمر. وشكرا جزيلا ليك غالية علي كل هالنصائح هذه،
0: شكرا
1: نتمنى لك سهرة طيبة، وإن شاء الله ملتقانا معاك الأربعاء القادم كالعادة في نفس التوقيت بإذن الله. إلى اللقاء غالية.
0: شكرا إلى اللقاء يا عيسى.
1: احنا ما زلنا في نبض المساء، ما زلنا متواصلين حتى للثمانية، راجعين مع إيقاعاتنا وأنغامنا وكيف كيف متابعتنا.

0: نبض المساء. المساء على موجات إذاعة الكاف. تعتزم إذاعة الكاف تنفيذ منوعة ثقافية في شكل مسابقة في الشعر الفصيح والشعبي. الدعوة موجهة لكل من له محاولات شعرية ويرغب في المشاركة في هذه المسابقة. ترسل مطالب المشاركات على عنوان الإذاعة، إذاعة الكاف، شارع المنجي سليم 7100، أو عن طريق البريد الإلكتروني contact@radiokaf.an، أو تودع مباشرة بمكتب الضبط بالإذاعة. ترفق المطالب بسيرة ذاتية مختصرة لكل مشارك، وتتضمن العنوان ورقم الهاتف. آخر أجل لقبول المشاركات 25 أكتوبر 2026. جوائز قيمة في انتظار الفائزين. سهراتنا على موجات إذاعة الكاف من الاثنين للأحد
1: بين ثنايا الذاكرة في سهرة اثنين مع كمال الزجيري والدكتور محمد التليلي.
0: في سهرة ثلاث تقترح إيمان مرعي بلا قيود.
1: موسيقى من العالم في سهرة الأربعة مع آمنة الخليفي.
0: وتسهر نهار الخميس في ضيافة نجم مع حنان بن مصفى.
1: سهرة الجمعة فنية تجمع بين المسرح والسينما في أضواء وظلال من اقتراح عادل الخماسي.
0: سهرة السبت من اقتراح حمادي الخماسي وموعد مع الإنشاد الصوفي والطرق الصوفية.
1: وتسهروا في ليلة الأحد مع برنامج المكتوب من هروب مع فتح الرئيس.
0: البرمجة جديدة على موجات إذاعة الكاف
1: بكل الألوان.
0: بكل الألوان.
2: السابعة مساء.
3: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
2: أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. أعلنت رئيسة قسم التصوير الطبي بمستشفى الرابطة حبيبة الميزوني اليوم بأنه من المنتظر أن يتم قبل موفى سنة 2026 تعميم تجربة التصوير الطبي للثدي عن بعد في 6 ولايات داخلية، وهي جندوبة وباجة وسليانة وجابس ومدنين وتوزر. وأوضحت الميزوني أن هذا التوجه يأتي لسد النقص الحاد في الإطار الطبي المختص بالجهات الداخلية، مؤكدة أن جميع المستشفيات الجهوية أصبحت مجهزة بالكامل بآلات التصوير المقطعية والرنين المغناطيسي والموموغرافيا منذ مطلع أكتوبر 2025، إلا أنها تفتقر للعنصر البشري لتشخيصها حسب تصريحها. دعا الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري بالروحية إلى ضرورة توفير الأسمدة والبذور والترفيع في أسعار الزيتون، إلى جانب المطالبة بالتسريع في صرف تعويضات الفلاحين المتضررين من الكوارث الطبيعية. تقدمت أشغال مشروع تنظيف وادي مجردة على طول 27 كيلومترا من نقطة التقاء وادي مجردة بوادي باجة إلى الحدود بين ولايتي باجة وجندوبة على مستوى منطقة سيد علي جبينية، تقدمت بنسبة تفوق 30% حسب ما أكده ممثل مكتب مراقبة أشغال المشروع محمد علي ترابلسية. تحتضن مدينة الكاف يوم 14 من أكتوبر الجاري يوماً إعلامياً حول برنامج إيزي إكسبور الذي يهدف إلى تسهيل تصدير منتجات الحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة عبر الشبكة البريدية، وذلك ببادرة من وزارة التجارة وتنمية الصادرات بالتعاون مع الديوان الوطني للبريد ومركز النهوض بالصادرات والديوان الوطني للصناعة التقليدية. شرعت اليوم لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب في النظر في التوجهات الكبرى لمشروع ميزانية الدولة لسنة 2027 وتنفيذ ميزانية الدولة إلى موفى جوان 2026. أعلن مستشار القائد العام للحرس الثوري الإيراني اليوم أنه سوف يتم قريباً إغلاق المسارات التي أنشأها مخالفون في مضيق هرمز عبر تفجير بعض المسارات الصخرية الموجودة في المضيق، وذلك حسب ما أفادت وكالة إيران بالعربية. شكراً على طيب المتابعة. إلى اللقاء.

سلف ودين هكا غنى جورج وسوف، واحنا نعرف انه اي حاجة في الدنيا تعملها ترجع لك، هكا الدنيا هكا قانونها، وهكا ربي زرع فينا البذرة، أي حاجة تعملها ترجع لك بطريقة أو بأخرى. سلف ودين حتى في تفاصيل ربما النصائح اللي نحاول نقدموها لمستمعينا لأبنائنا لصغيراتنا في وقت تعز فيها علينا ربما نصيحة من باب وأولى، إنه اليوم واقع المجتمع متاعنا يعني مرتبك برشا، وفي برشا مخاطر، وفي برشا أيضا تفاصيل تغر برشا المراهقين وفئة من الشباب وحتى زيد الكبار والناضجين بين ظفرين، لأنه واقع الجديد تفرض علينا فرضته ربما بعض المستجدات في حياتنا والظروف في حياتنا، لكن الإنسان قوي وخاصة لما تكون فما نية للإصلاح. من بين الحاجات هذوما نشاط حضرت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار المسنين، نشاط هذية هو تحديدا تظاهرت ساعة وقاية تنتظم بتاريخ 8 أكتوبر 2026 بكل الولايات، هذا في إطار تعزيز جهود التشاركية للوقاية من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر، في إطار مواصلة تنفيذ مبادرة وطنية تشاركية باش نجموا نكونوا مع بعضنا يد واحدة للحد من كل يعني مظاهر الاختطار اللي تنجم تحيط بأبنائنا. إن شاء الله باش تكون أمام المؤسسات التربوية عدد من مراكز التكوين من المهني، مؤسسات جامعية وبمختلف ولايات الجمهورية. طبعا نذكروا أنه التظاهرة في تنظيمها بشكل يعني متوازي موحد بمختلف الجهات وبتنسيق بين كل المندوبيات الجهوية لشؤون المرأة الأسرة وكل يعني شركاء من الوزارات هيك العمومية، جمعيات ناشطين في مجال الطفولة والشباب والصحة النفسية. هذا الكل على خاطر اليوم نشوف ونلمس يعني أخطار تهدد سلامة الأطفال متاعنا، وضرورة أنه نحط حد لمثل هالمخاطر هذية ومثل هالسلوكيات اللي باتت متفشية معناها بطريقة واضحة وجلية. اليوم نبحث عن السلامة النفسية، عن التوازن النفسي، عن السلامة الجسدية، عن الأمان، عن توعية التلامذة الطلبة الأسر بأهمية التوقي من كل هالمخاطر، وفي مقدمتها بطبيعة الحال خطر المخدرات، المواد اللي تأثر عقليا، والإدمان زيادة على شاشات، على التنمية أيضا مهاراتهم وخاصة مهارة الرفض ومقاومة الضغط من الأقران وإلا الاستدراج من أطراف أخرى. ساعة وقاية، ساعة لتعزيز وعي الأولياء الأسر دورهم الرقابي لضمان إبحار آمن للأطفال في الفضاء الرقمي، دعم قدرات الإطار التربوي الجامعي كيف بشي لاحظوا علامات وسلوكيات اللي تنجم تعاون على الكشف المبكر لمخاطر الانزلاق في كل ما هو خطر. وهذا الكل يخلينا اليوم من أجل نقدم فرصة للاستماع، للإنصات، للمرافقة، للنصح، للتحسيس وللتوعية، ويبقى لكن نقول إن شاء الله ربي يحفظ صغيراتنا. هذا اللي حابين نذكره به، إنه الدعوة مفتوحة للناس الكل باش تنقرض، باش تكون حاضرة وجاهزة لإنجاح هذه الساعة، لأنه اليوم أولادنا في خطر، وإذا كان ما نقفوش الناس الكل والأطراف الكل للخطر هذية في غدوة الله أعلم شو باش تكون معناها مصير هالصغار وهالأجيال هذية إذا كان تركناها عرضة للاستدراج نحو عالم الإدمان والمخدرات وحتى الإدمان الرقمي وربما الويب دارك وغيرها من المخاطر اللي على المواقع الرقمية والافتراضية. واحنا مازلنا معاكم ومازلنا في نبض المساء، هذا المساء ديما على راديو الكاف.

ورجعنا لكم واصلين معكم كين هذية لطفي بوشناق ورجعين نحكيه في حديث الكتاب والمكتبات. بديت ربما حركة النشاط بعد عملية الفرز عودة المكتبات العمومية لنشاطها. شفنا برشا أنشطة تتعلق بالمطالعة وبأيضا المسابقات متاع المطالعة. اليوم نذكر أن المكتبة العمومية محمود المسعدي ببعرادة تعلن عن انطلاق الموسم الثقافي 2026-2027 واستئناف نشاط نواديها. كما تعرفوا نشاط النوادي في ظل هذه المكتبة اللي تنبض بالحياة والقراءة والكتابة وأيضا الإبداع. أشبال الحكاية جولة في الكتابة الإبداعية، وهذه السنة فضاء يفتح للناشئة أبواب الخيال وفرصة أيضا باش يعبروا على أفكارهم واكتشاف قدراتهم في عالم الكتابة الإبداعية. أيضا الموهبة الصاعدة هو نادي خاص في فرصة لاكتشاف المواهب الصاعدة مرافقتها مع الإرشاد طبعا البيداغوجي، ونشاط نادي فسحة الإبداع اللي هو فسحة لبعض مساحات تكون رحبة للقراءة والحوار والتوجيه. والموصف فيه برشة طموح أوسع، وفي كل معناها طفل وناشئ عنده موهبة تستحق أنه نكتشفوها وتسقل وتمنح فرصة للتألق. هذه طبعا في ظل يعني رواد مكتبة العمومية محمود المسعدي بعرادة اللي أعلنت حاليا عن انطلاق الموسم الثقافي 2026-2027. فضاء نابض بالحكايات بالأفكار بالمواهب. نستناو أكيد مجمل العروض والتألقات وأيضا التظاهرات اللي باش تجي تباعا، وإن شاء الله يكون لنا موعد في مواكبتها. مازال المشوار معكم ديما في نبض المساء على راديو الكيف.

0: راديو كيف اف ام. مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

إذن مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب، ونعود معكم إلى إيقاع نبذ المساء هذا المساء على موجات إذاعة الكيف. أحلى تحية لكل مستمعينا وديما مواصلين مع إيقاعاتنا وأيضا تربيتنا.

فات الميعاد بصوت ألفة بن رمضان، وما زلنا أكيد معكم في نبض المساحة. حبيت نحكي على التظاهرة الثقافية أكتوبر الموسيقى في إطار دورته الأولى لملتقى الهواة للثقافة والفنون اللي تنظمها المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية ببيجة من 4 لغاية 15 نوفمبر 2026. بداية من 4 أكتوبر كان الافتتاح، افتتاح شهر أكتوبر الموسيقى والدورة الأولى لهذا الملتقى من خلال عرض الفنانة نهار حيم. 10 أكتوبر إن شاء الله باش يكون الموعد مع ورشة إنجاز أغنية من الحرف إلى النغمة ومن النغمة إلى المسرح تحت إشراف الأستاذ والموسيقي عادل بوعليق والشاعر آدم فتحي. 11 أكتوبر عرض موسيقي أبجدية حب. 17 أكتوبر ورشة في الرسم الحر وتأطير للأستاذة آمنة رمضاني. 18 أكتوبر محاضرة بعنوان الإبداع الحر والرؤية المعاصرة في علاقتها بفن الشارع للفنان التشكيلي منير الورتاني. وأيضا بتاريخ 24 أكتوبر ورشة في القصة الرقمية، محاضرة من الفكرة إلى التجربة، الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي المعزز في صناعة المحتوى، الألعاب التعليمية يقدمها الأستاذ الحبيب الصبري بتاريخ 25 أكتوبر 2026. 31 أكتوبر ورشة في المسرح تأطير الأستاذ محمد هميسي، وفما محاضرة بعنوان صناعة العرائس بالرسكلة تأطير عفوا الأستاذة عبير حمدي، ولقاء مع المخرج السينمائي سمير الحرباوي وعرض لفيلم لانتريت وفيلم رغبات ومناقشة للزوز أفلام. كيف كيف ورشة تطبيقية في إنجاز فيلم قصير مع المخرج السينمائي سمير حرباوي. تاريخ 8 نوفمبر تتواصل ورشة الفيلم القصير وعرض لمخرجات الورشة، ومحاضرة بعنوان القراءات النقدية في الحب وفي الأدب تقديم الأستاذ مراد الشيبي، وآخرها بتكون عن طريق قراءات شعرية مع شاعرة سهام حمراني. وكما تعرفوا يكون فما عرض لمخرجات الورشات في مختلف الفنون. في الاختتام كيف كيف مقتطفات من فعاليات ملتقى الهواة الثقافة والفنون والتكريم للمشاركين. هذه فيما يتعلق بتظاهرة الدورة الأولى لملتقى الهواة الثقافة والفنون مع بالتوازي مع أكتوبر الموسيقى. تظاهرة الحقيقة مهمة برشا نعيشها بعد إيقاع ربما الصيف اللي كان حافل بعديد المهرجانات. أكتوبر وقت اللي يجي زادة كيف كيف حافل بأجواء الخريف بكل تفاصيله. ما نسوش بطبيعة الحال تم الإعلان أنه من 27 لواحد نوفمبر أيضا 2026 مش يكون الجمهور على موعد مع الدورة العاشرة لمهرجان الرمان بتستور التراث ونكهة المستقبل. برنامج رسمي ينطلق كما قلت نهار 27 أكتوبر يتواصل إلى غاية 1 نوفمبر. نعطيكم أكيد التفاصيل في بينها. في انتظار الجمهور برشا أجواء وبرشا أيضا استمتاع مع كل العروض، خاصة اللي مربوطة منها بكل ما هو ثقافي وإنتاج، معناها يا إما غلال وإلا معناها منتوجات تثمن غابية وإلا حتى فلاحية، الكلها تصب معناها في إطار الدورة الاقتصادية الثقافية. واليوم مطلوب منا التركيز على مثل هذه التظاهرات اللي الأعلان عليها ديما يعطي أجواء أخرى ونكهة أخرى بالنسبة للمتفرج. إذن

0: نبض المساء. تعتزم إذاعة الكاف تنفيذ منوعة ثقافية في شكل مسابقة في الشعر الفصيح والشعبي. الدعوة موجهة لكل من له محاولات شعرية ويرغب في المشاركة في هذه المسابقة. ترسل مطالب المشاركات على عنوان الإذاعة، إذاعة الكاف، شارع المنجي سليم 7100، أو عن طريق البريد الإلكتروني contact@radiokaf.an، أو تودع مباشرة بمكتب الضبط بالإذاعة. ترفق المطالب بسيرة ذاتية مختصرة لكل مشارك، وتتضمن العنوان ورقم الهاتف. آخر أجل لقبول المشاركات 25 أكتوبر 2026. جوائز قيمة في انتظار الفائزين.
1: تمام الثامنة.
2: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
1: السلام عليكم. أعلنت رئيسة قسم التصوير الطبي بمستشفى الرابطة حبيبة الميزونية اليوم بتونس أنه من المنتظر أن يتم قبل موفى هذا العام تعميم تجربة التصوير الطبي للثدي عن بعد في 6 ولايات داخلية، وهي جندوبة، باجة، سليانة، قابس، ومدنين وطوزر. دعا الاتحاد المحلي للفلاحة بالروحية إلى توفير الأسمدة والبذور والترفيع في أسعار الزيتون، إلى جانب التسريع في صرف تعويضات الفلاحين المتضررين من الكوارث الطبيعية. تقدمت أشغال مشروع تنظيف وادي مجردة على طول 27 كيلومترا من نقطة التقاء وادي مجردة بوادي باجة إلى الحدود بين ولايتي باجة وجندوبة بمنطقة سيدي علي جبيني، تقدمت بنسبة تفوق 30% حسب ممثل مكتب مراقبة أشغال المشروع محمد علي الطرابلسي. شرعت اليوم لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب في النظر في التوجهات الكبرى لمشروع ميزانية الدولة للعام القادم وتنفيذ ميزانية الدولة إلى موفى جوان 2026. أعلن مستشار القائد العام للحرس الثوري الإيراني اليوم أنه سوف يتم قريبا إغلاق المسارات التي أنشأها مخالفون في مضيق هرمز عبر تفجير بعض المسارات الصخرية الموجودة في المضيق، حسب ما أفادت وكالة إيران بالعربية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

Thank you.

0: كلثوميات
1: تمام التاسعة.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
1: السلام عليكم. دعا الاتحاد المحلي للفلاحة بالروحية إلى توفير الأسمدة والبذور والترفيع في أسعار الزيتون إلى جانب التسريع في صرف تعويضات الفلاحين المتضررين من الكوارث الطبيعية وفق رئيس الاتحاد محمد الهادي الفرحتي. تقدمت أشغال مشروع تنظيف واد مجردة على طول 27 كيلومترا من نقطة التقاء وادي مجردة بوادي باجة إلى الحدود بين ولايتي باجة وجندوبة بمنطقة سيدي علي جبيني، تقدمت بنسبة تفوق 30% حسب ممثل مكتب مراقبة أشغال المشروع محمد علي الترابلسي. شرعت اليوم لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب في النظر في التوجهات الكبرى لمشروع ميزانية الدولة لسنة 2027 وتنفيذ ميزانية الدولة إلى موفى جوان 2026. أعلن مستشار القائد العام للحرس الثورية الإيرانية اليوم أنه سوف يتم قريباً إغلاق المسارات التي أنشأها مخالفون في مضيق هرمز عبر تفجير بعض المسارات الصخرية الموجودة في المضيق حسب ما أفادت وكالة إيران بالعربية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

موسيقى من العالم مع مساء الأنوار، مساء الخير عليكم الناس الكل، مساء الورد والفل والياسمين الكل مستمعينا اللي تسمعوا فينا توا برانشي معنا عبر موجات راديو الكيف سويتين من زمان في موسيقى من العالم. كيما عودناكم كل أربعة في الليل الموعد يتجدد معكم مع برشا أغاني برشا موسيقى، المروحة المعتادة بين الشرقي التونسي الغربي والمغاربي والتربي بيان سور اللي سجل حضوره معنا. دونك نسلم عليكم الناس الكل اللي تسمعوا فينا، تحياتنا الكل مستعملي الطريق، الكل واحد شدفني بعيدة شوية برونشي معنا، نقول لكم طريق السلامة. نسلم على أصدقاء صفحتنا الرسمية والوحيدة راديو كيف توت ليكيب اللي معايا لليلة في تأمين الحصة هذه، كل ما فيصل محيم ديال الكونسوليت عايد الجندوبي في الغرفة الفنية المركزية، ومعكم أمنا من أمام الميكروفون. نبدأ ومع لجيفا أمينة فخد في متفوتنيش وأنا وحدي ورجحين معكم.

راني سيد مكي سمعناها ريبريز بصوت امينه في ختم كاملين معاكم في موسيقى من العالم. توجهوا الاغاني الخفيفه المزيانه ريتمي اللي نبداو معاها نجم نقولوا الانطلاقه بعد النغم هذايا لحلو تصلتينا بصوت امينه فخت. نبداو مع جونا الشرقي اغانينا الشرقيه اليوم باش نسمعوا كل من ساموزين في طلع اليمين وائل الكفوري بالغرامه معهم زاده مدلين مطر في بحبك وديري ونختموا الكوكتيل الشرقي هذايا بصوت راغب علامه يا ريت وبعد بطبيعه نرجع معاكم الاجواء التونسيه الحلوه.

يا ريت في خبيها وما خلي حدا يحاكيها. بسيها دموع بسيها دموع عيني وقدم لقلبي بإيدي وباخد من عمره.

هذه أجواءنا الشرقية اللي حبيناها تكون معانا في الأغاني الشرقية في الكوكتيل اللي اخترناه. تحية لكم من الناس الكل، نذكركم باللي قاعدين تسمعوا فينا عبر موجات راديو كيف معكم في موسيقى من العالم حتى للحداش. بتبيع أجواءنا التونسية حاضرة معانا ليلة باش نسمعوا درة الفورتي في توحشتك، محمد جبالي في زين حبيبي، غازي العيدي انتي غنية كي نسمعها.

0: العاشرة ليلا على موجات إذاعة الكف.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكف.
0: أهلا بكم إلى آخر نشرتنا الإخبارية ومن عناوينها: بالروحية من ولاية سليانا دعوة إلى توفير الأسمدة والبذور والترفيع في أسعار الزيتون والتسريع في صرف تعويضات الفلاحين. بجندوب انطلاق الأيام الإعلامية المفتوحة لانتداب 1500 عامل وعاملة بمعمل الأسلاك الكهربائية الارتياح ببلاريجيا. لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب تنظر في التوجهات الكبرى لمشروع ميزانية الدولة لسنة 27 و2000. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. دعا الاتحاد المحلي للفلاحة بالروحية من ولاية سليانا إلى توفير الأسمدة والبذور والترفيع في أسعار الزيتون إلى جانب التسريع في صرف تعويضات الفلاحين المتضررين من الكوارث الطبيعية، وفق ما يضيف رئيس الاتحاد محمد الهادي الفرحتي.
2: احنا قادمين على موسم الحبوب اللي ناقصين خاصه الاسمده والديابيه وكذلك البذور. ماذا بينا لو تجتهدوا شويه تعطونا بذور تتلائم مع منطقتنا شبه جافه، وخاصه الديابيه مفقود ما فماش بالكل حاليا، كما كان شويه فوسفات والبذور ما عندناش في الروحيه حتى كعب حتى نوع. مقبلين على موسم الزيتون، ماذا بينا تعطونا رؤيه للزيتون وين ماشي الزيتون جمعتين ويحل الموسم. غياب تام للاداره للقطاع الزيتون اللي هو قطاع حيوي قطاع استراتيجي يعاون فينا في تونس من العمر الصعب، جوائز عالمية ماذا بينا تكلفتونا للمواضيع هذه، وخاصة نزيد نرجع بكم لصندوق الجوائز الطبيعية، ماذا بينا تسرعوا في تعطوا مستحقات الفلاحة اللي تضرر حاليا حل الموسم وما خذاش التعويضات نتاعو.
0: ستتسلم الشركة الجهوية للنقل بجندوبة قريبا 30 حافلة جديدة في إطار تجديد الأسطول وتحسين خدمات النقل العمومي والمدرسي والجامعي، وفق ما يضيف المكلف بالأعلام بالشركة عادل العبيتي.
3: في القريب العاجل نزيد نبثوا هل البشرة لأهالينا، تسلم جندوبة ضمن الصفقة الدولية الثانية اللي تضم 727 حافلة، باش تسلم جندوبة حصتها 30 حافلة كيف كيف باش تدعم النقل، وهذا الكل يأتي في إطار الاستراتيجية الوطنية لتدعيم منظومة النقل اللي من شأنها باش تحسن جودة الخدمات وباش توفر نقل آمن لفائدة حرفائنا. الحافلات هذه باش تتوجه إلى الشريحة الواسعة اللي هم أبنائنا التلاميذ والطلبة وأيضا المواطنين، لأنهم فيهم حافلات مكيفة، فيهم حافلات صغيرة مكيفة، حافلات مزدوجة، حافلات نقل حضري عادية. كلفة نتاع الاستثمار جملي هسنا بلغ قرابة 24 مليون دينار للشركة الجهوية للنقل بجندوبة.
0: انطلقت اليوم بمدرسة علوم التمريض بجندوبة الأيام الإعلامية المفتوحة لانتداب 1500 عامل وعاملة بمعمل الأسلاك الكهربائية الارتياح ببلاريجيا. المكلفة بالاتصال بالمؤسسة الاقتصادية آمنة عمري تضيف:
4: وفرنا 7 أيام كاملين هما أكثر ومعيشين متواصلين باش نشملوا أكثر معتمديات جندوبة، ابتداء من ولاية جندوبة اللي هي اليوم قمنا بها انتدابات الفورية والإنية لأولاد وبنات جندوبة ومتواصلين زي نهار الخميس 8 أكتوبر في بوسيلم في المكتبة العمومية، عنا جندوبة 9 أكتوبر في جندوبة شمالية في دار الشباب حي الهادي بن حسين، لحد 11 أكتوبر في فرنانة دار الثقافة، 12 أكتوبر 2026 في ود مليل في المكان في دار الشباب، نهار 3-13 أكتوبر غار ديمية دار الشباب، نهار 4-14 أكتوبر جندوبة في ليتيكات، الخميس 15 أكتوبر في بوسيلم المكتبة العمومية. مازلت برشا أماكن ماشيين باش نزوروهم باش نقربوا لكم انتوما وين انتوما موجودين. دور هام ما شاء الله 1500 ونحن رانا أكثر، 1500 جوست كان بداية فقط، ما مازلنا متواصلين ومازل العدد باش يتضاعف. احنا لهنا باش نخدموا الشمال الغربي ونقصوا في نسبة البطالة في الشمال الغربي في اللي نيفو كل كاتيجوري كسوا في إدارة ولا لي زوفغي اللي موجودين 35 سنة الأقصى لحد توا ولينا 40 سنة مستوى الدراسي أبارتير من سنة ثانوي منهي. بالنسبة للإناث طلعنا العمر السن 45 سنة والإناث المستوى الدراسي ولا من السنة 6 ابتدائي.
0: تقدمت بنسبة تفوق 30% أشغال مشروع تنظيف وادي مجردة على طول 27 كيلومتراً من نقطة التقاء وادي مجردة بوادي باجة إلى الحدود بين ولايتي باجة وجندوبة بمنطقة سيد علي جبيني، حسب ممثل مكتب مراقبة أشغال المشروع محمد علي طرابلسي. وأوضح طرابلسي أن تنظيف وادي مجردة من شأنه تحسين انسيابية المياه حتى لا تغمر مناطق مثل سيد إسماعيل وبوسيقى سالم، كما من شأنه تحسين تدفق المياه نحو سد سيدي سالم بتسور. أشار إلى أنه تم تعزيز المشروع الذي قدرت كلفته ب6 ملايين دينار بفرق إضافية للإسراع في نسق إنجازه قبل موسم الأمطار. أكد المدير الجهوي للتجهيز والإسكان بسليانة خالد السحباني تواصل التدخلات على مستوى عدد من النقاط وتقدمها بنسبة تقارب 85%، وذلك في إطار استعداداتها لموسم الأمطار.
5: بالنسبة لاستعداد موسم الأمطار هي متواصلة، بدينا من وسط شهر مجاري المياه الإسمنتية، شهر المنشآت على كامل طرقات المراقبة كامل الولاية، عندنا زوج مقاولين فهم 450 مليون دينار، وعندنا دي اش يتعاون فينا زاد التدخلات في المنشآت الكبيرة، وكيف كيف البلديات كما بلدية سليانة، بلدية بارغو، بعرادة، كسرة، مكسر يتدخلوا معنا في بعض المنشآت، خاطر العدد الجملي في المنشآت اللي تابعة للطرقات المراقبة في ولاية سليانة هو 885 منشأة فوق 3 متر اللي تتطلب التدخل سنويا باش نكونوا حاضرين لموسم الامطار. دونك احنا نسعى وجاهد باش نكونوا حاضرين وموجودين على عين المكان وباش ندخل ان شاء الله. توا في 85% التدخلات اللي عن طريق المقاولين.
0: أعلنت رئيسة قسم التصوير الطبي بمستشفى الرابطة حبيبة الميزونية اليوم بتونس أنه من المنتظر أن يتم قبل موفى سنة 2026 تعميم تجربة التصوير الطبي للثدي عن بعد في 6 ولايات داخلية منها جندوبة وباجة وسليانة. وأكدت السعي إلى ربط أجهزة التصوير الشعاعي للثدي بمنظومة المستشفى الرقمي في 6 ولايات، مشيرة إلى نجاح التجربة النموذجية الأولى للتصوير الطبي عن بعد التي انطلقت بولاية توزر، والتي مكنت من ربط المستشفى الجهوي بالمستشفى الرقمي لقراءة الصور الطبية وإرسال النتائج في أقرب الأجال، مما ساهم في تقليص فترات الانتظار وتجنيب مرضى الجهة مشقة وتكاليف التنقل إلى العاصمة والمستشفيات الجامعية. كما أوضحت الميزونية أن هذا التوجه يأتي لسد النقص الحاد في الإطار الطبي المختص بالجهة الداخلية. وطنياً، قرر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي خلال اجتماعه المنعقد اليوم الإبقاء على سعر الفائدة المديرية للبنك المركزي دون تغيير في مستوى 7% في ظل استمرار الضغوط التضخيمية والمخاطر المحيطة بمسار الأسعار، لا سيما مع ارتفاع أسعار الطاقة عالمياً. شرعت لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب اليوم في النظر في التوجهات الكبرى لمشروع ميزانية الدولة لسنة 27 و2000 وتنفيذ ميزانية الدولة إلى موفى جوان 2026. وقال رئيس اللجنة المالية والميزانية ماهر الكتاري إن اللجنة تلقت وثيقتين تتعلق الأولى بتنفيذ الميزانية إلى حدود جوان المنقذي، في حين تتضمن الثانية التوجهات الكبرى لمشروع ميزانية 2027. هذا وضبطت لجنة الاستثمار والتعاون الدولي بمجلس الجهات والأقاليم خلال جلسة عمل عقدتها اليوم رزنامة عملها للفترة المقبلة استعدادا لمناقشة مشروع قانون المالية وميزانية الدولة للسنة المقبلة، مع التركيز على متابعة سياسات الاستثمار والصفقات العمومية والتعاون الدولي وتعزيز آليات الرقابة البرلمانية. كما أكدت لجنة المخططات التنموية والمشاريع الكبرى بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم أهمية مواصلة متابعة تنفيذ مخطط التنمية 2026-2030 والوقوف على ترجمة توجهاته وأهدافه إلى برامج ومشاريع فعلية بما يضمن تحقيق الأهداف التنموية المرسومة. أكد كاتب الدولة لدى وزير الداخلية المكلف بالأمن الوطني سفيان بصادق اليوم لدى أشرفه على إشغال ندوة المديرين المركزيين والمديرين الجهويين للحماية المدنية أن وزارة الداخلية تولي عناية خاصة لهذا السلك من خلال الحرص على التطوير المتواصل للإمكانيات الموضوعة على ذمته، حماية للأرواح ومجابهة للمخاطر والكوارث. وأضاف في هذا الجانب أن ذلك يستوجب اعتماد مقاربة كاملة تضمن التوازن بين تطوير الكفاءات البشرية والارتقاء بمنظومة التكوين. وقال كاتب الدولة إن انعقاد هذه الندوة بحضور القيادات المركزية والجهوية للديوان الوطني للحماية المدنية يمثل مناسبة هامة للتقييم والتشاور، وكذلك استشراف المراحل المقبلة وتحديد الأولويات الكفيلة بمزيد تطوير أداء هذا السلك وتعزيز جاهزيته والرفع من قدراته، خاصة في ظل ما تشهد تشهده منظومة المخاطر من تطورات متسارعة وما يفرضه ذلك من تركيز على مقاربة تولي الأهمية القصوى للاستباق والوقاية. تنظم جمعية أكاديمية الحوار الوطني بالتعاون مع مؤسسة فريدي ميش نيومان للحرية بتونس دورة تكوينية تحت عنوان الماء في تونس من ندرة المورد إلى إدارة مستدامة، وذلك يوم السبت المقبل بتونس العاصمة. الدورة مناسبة للنقاش حول أهم التحديات التي تواجه تونس اليوم في قطاع الموارد المائية وفق بلاغ للجمعية. في أخبار العالم، استشهد فلسطيني اليوم وأصيب آخرون بجروح جراء قصف صهيوني استهدف جنوب قطاع غزة. هذا وشددت قوات الاحتلال اليوم من إجراءاتها العسكرية على بلدة شمال الخليل وأغلقت كافة مداخل هذه البلدة. ذكرت مصادر أمنية بحرية أن الهجمات على ناقلات النفط العابرة مضيق هرمز بلغت أعلى مستوى أسبوعي لها منذ بدء الحرب إيران، وذلك في وقت تكثفت فيه بل تكثف فيه الدول الخليجية المنتجة للنفط جهودها لزيادة صادراتها. وفي السياق ذاته، أعلن مستشار القائد العام للحرس الثوري الإيراني اليوم أنه سوف يتم قريباً إغلاق المسارات التي أنشأها مخالفون في مضيق هرمز عبر تفجير بعض المسارات الصخرية الموجودة في المضيق، حسب ما أفادت به وكالة إيران بالعربية. بهذا نأتي مستمعينا الكرام إلى نهاية النشرة، وفيها تابعتم الروحية من ولاية سليانا دعوة إلى توفير الأسمدة والبذور والترفيع في أسعار الزيتون والتسريع في صرف تعويضات الفلاحين. بجندوب انطلاق الأيام الإعلامية المفتوحة لانتداب 1500 عامل وعاملة بمعمل الأسلاك الكهربائية الارتياح ببلاريشيا. لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب تنظر في التوجهات الكبرى لمشروع ميزانية الدولة لسنة 27 و2000. نهاية النشرة، شكرا على متابعتها، نلتقي تمام 11 ليلا بإذن الله، إلى اللقاء.

مكملين معكم البرنامج، أهلا وسهلا بالجميع وين ما كنتم معنا حتى للأحداش. تحيتنا ليكم عبر موجتنا، موجات راديو الكافة. خلينا نمشي وشوية نبدلوا الريتم يا جماعة، نمشوا زادة للأجواء المغاربية. نعرفوا برشا يحبوا أجواء الرايب. شنسمعوا اليوم شيب خالد في أحلى مغنى بختة. بختة يعني ليز انسترومون موزيكال طيارة برشا اللي كانوا خدمين الغنية هذية من أقوى ما فما في عالم الراي. باش نسمعوا زادة شيب دوزي لك قلبي هدى سعد، مازلنا بغيك حسنة، شوفوا شوفوا ونرجع معكم.

10 ونص عبر موجات راديو الكيف. مازلنا معكم في نصيف ساعة الأخرى من برنامجنا موسيقى من العالم. مازلنا مع أجواء الموسيقى، نمشي شوية للأجواء الغربية. اخترنا لكم اليوم في أجواءنا الغربية في الكوكتيل الغربي كل من براين أدامز في Please Forgive Me، ماريا كاري في Without You، دان مارتن في Sway، وباش نختمو كوكتيلنا الغربي بفرانك سيناترا في My Way.

هذه هي اختياراتنا الغنائية لليلة، إن شاء الله تكون عجبتكم الاختيارات. أكيد الموعد يتجدد مع عالم الموسيقى الأربع جية بإذن الله، ملتقية معكم إن شاء الله متينا لنهار السبت والأحد. هكا نكونوا أحنا وصلنا لختام مشوارنا، نحب نسلم على الناس كلها اللي بقاو في الاستماع معنا لليلة، توت ليكيب اللي أمنوا الحصة الليلية هذه، كل من فيصل المحيمدي، عيد جندوبي فرجين بالتقني، وكنت معكم أمنة من أمام الميكروفون، نقول لكم ليلتكم زينة الناس الكل، ونخليكم تسلطينا تربية ملحم بركات في أعلى بابي.

0: 11 ليلاً على موجات إذاعة الكف.
1: صوت الشمال الغربي،
2: إذاعة الكف.
0: أهلاً بكم إلى موجز لأهم الأنباء. تنظم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن غداً الخميس تظاهرة ساعة وقاية بصفة متزامنة وموحدة بمختلف الجهات في إطار المقاربة الوطنية التشاركية للوقاية من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر، وبتنسيق بين المندوبيات الجهوية لشؤون المرأة والأسرة وسائر الشركاء من الوزارات والهياكل العمومية والجمعيات. وستوفر تظاهرة ساعة وقاية فضاءً جامعاً للأسر والتلاميذ للاستماع والمرافقة والنصح والتحسيس والتوعية بهدف الوقاية التشاركية من الظواهر والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر. انطلقت اليوم بمدرسة علوم التمريض بجندوبة الأيام الإعلامية المفتوحة لانتداب 1500 عامل وعاملة بمعمل الأسلاك الكهربائية الارتياح ببلاريشيا. أعلنت رئيسة قسم التصوير الطبي بمستشفى الرابطة حبيبة الميزوني أنه من المنتظر أن يتم قبل موفى هذه السنة تعميم تجربة التصوير الطبي للثدي عن بعد في 6 ولايات داخلية منها جندوبة وباجة وسليانة، وأكدت أن هذا التوجه يأتي لصد النقص الحاد في الإطار الطبي المختص بالجهات الداخلية. أكد المدير الجهوي للتجهيز والإسكان بسليانة خالد الصحباني تواصل التدخلات على مستوى عدد من النقاط وتقدمها بنسبة تقارب 85%، وذلك في إطار استعداداتها لموسم الأمطار. قرر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي خلال اجتماعه المنعقد اليوم الإبقاء على سعر الفائدة المديرية للبنك المركزي دون تغيير في مستوى 7% في ظل استمرار الضغوط التضخيمية والمخاطر المحيطة بمسار الأسعار، لا سيما مع ارتفاع أسعار الطاقة عالميا. استشهد فلسطينيون اليوم وأصيب آخرون جراء قصف صهيوني استهدف جنوب قطاع غزة. أعلن مستشار القائد العام للحرس الثوري الإيراني أنه سوف يتم قريباً إغلاق المسارات التي أنشأها مخالفون في مضيق هرمز عبر تفجير بعض المسارات الصخرية الموجودة في المضيق. الموجز، شكرا على متابعتنا وتصبحون على خير.
3: من بعيد 24 ساعة
4: سهراتنا على موجات إذاعة الكاف من الاثنين للأحد
5: بين ثنايا الذاكرة في سهرة اثنين مع كمال الزديري والدكتور محمد التليلي.
4: في سهرة ثلاث تقترح إيمان مرعي بلا قيود
5: موسيقى من العالم في سهرة الأربعة مع آمنة الخليفي.
4: وتسهر نهار الخميس في ضيافة نجم مع حنان بن مصفى.
5: سهرة الجمعة فنية تجمع بين المسرح والسينما في أضواء وظلال من اقتراح عادل الخماسي.
4: سهرة السبت من اقتراح حمادي الخماسي وموعد مع الإنشاد الصوفي والطرق الصوفي.
5: وتسهروا في ليلة الأحد مع برنامج المكتوب منه هروب مع فتح الرئيس.
4: البرمجة جديدة على موجات إذاعة الكاف
5: بكل الألوان،
4: بكل الألوان،
6: وثائق وحقائق. وثائق وحقائق، بحث وتحقيق في ذاكرتنا الوطنية من خلال وثائق تاريخية مع عادل القادري.
7: مستمعينا مستمعاتنا، مرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم وثائق وحقائق. سعداء اليوم باستضافة الأستاذ الطيب وعجيلة. مرحبا بيك سي طيب.
8: أو بيك سي عادل.
7: طبعا أنت باحث في التاريخ المعاصر، وسيكون موضوع لقائنا اليوم حول السياسة المائية في تونس خلال الفترة الاستعمارية، يعني من 1881 إلى 1956. نذكر أن لديك أطروحة دكتوراه كنت ناقشتها بنجاح بعنوان الماء في البلاد التونسية خلال الفترة المعاصرة، مصادره، استعمالاته وتقنياته 1881-1956، وكانت بإشراف الأستاذ الدكتور علي الطيب. وجه نعم. له التحية وهو من أصدقاء البرنامج.
8: نعم.
7: لو سمحت أستاذ طيب وعجيلة، نبدأ برنامجنا كالعادة بذكر المصادر والأرشيفات والوثائق التي اعتمدها الباحث خصوصا وأن الفترة الاستعمارية أعتقد زاخرة بمثل هذه الوثائق.
2: شكرا سعادل على الاستضافة. حب قبل كل شيء نوجه تحية لكل من ساعدني في العمل وخاصة الدكتور علي الطيب. بالنسبة للوثائق، إضافة للعامل الذاتي اللي رغبني في اختيار هذا الموضوع، كان العامل الوثائق هو أكبر منها سند لي وأكبر مشجع لخوض في هذا الموضوع، نظرا لأن لوفرة الوثائق وتنوعها. وقد انقسمت الوثائق التي اعتمدتها إلى 3 أنواع: وثائق أرشيفية تتمثل فيها عدة أصناف وخاصة مراسلات وتقارير ومحاضر فرنسية محفوظة في الأرشيف الوطني والمعهد العالي لتاريخ تونس المعاصر ومتحف التربية في تونس وبعض الأرشيفات المحلية.
7: لنأخذ مثلا الأرشيف الوطني التونسي، ما هي السلسلات التي اعتمدتها أو هناك
2: نعم.
7: شيء من التدقيق في مستوى الوثائق
2: بالنسبة للأرشيف الوطني، وهو معناها مركز لأهم الوثائق التي اعتمدته. أولا اعتمدت الوثائق الجبائية مثل الدفتر 2290، وهو يخص المرحلة ما قبل انتصاب الحماية ويتعلق بأهم مصدر مائي في تونس اللي هو قناة جلب الماء من زغوان جوجار إلى تونس. والوثيقة الدفتر
7: هذه اللي المشروع اللي تعمل
2: في قبيلة فترة الحماية
7: في بداية فترة الصدق بين
2: نعم. وكان منها الأحداث التي وقعت كانت تكملة أو نتيجة لهذا المشروع. الوثيقة الأخرى هي دفتر 2294 يهم مياه زغوان. كذلك اعتمدت على الوثائق التاريخية، السلسلة التاريخية، يلف مثلا سلسلة تاريخية في
7: عندما نقول سلسلة تاريخية يعني ما قبل الحماية الفرنسية قبل 1808
2: نعم. الملف اعتمدتها في عدة وثائق.
7: بالنسبة للفترة الاستعمارية التي تهمنا مباشرة، ربما
2: استعملت السلسلة
7: متنوعة هذه،
2: وهي متنوعة تهم الأوضاع الاقتصادية، تهم الإنجازات، وهي متنوعة وتحتوي على وثائق، تحتوي على مراسلات، تحتوي على محاضر جلسات، وهي أكثر منها الوثائق تعلقا وعلاقة بالموضوع.
7: لا يوجد هناك مثلا، خاطر سنتعرض بعد قليل في محاور السياسة المائية هذه مسألة الإنجازات المائية، وقبل بعد أن نتناول أيضا الإطار التشريعي والقانوني، ولكن فما إدارات ربما معنية أكثر كما أعتقد إدارة الأشغال العمومية
2: نعم.
7: اللي هي مكلفة ربما بإنجاز سدود أو غير ذلك من الإنجازات، أين نجد ربما أرشيف مثل هذه الإدارة؟
2: نعم، أهم الوثائق بإضافة للوثائق الأرشيفية، هناك نشريات أو كتيبات صغيرة صادرة عن
7: إدارات المعنية يعني.
2: عن إدارة الفلاحة والتجارة الاستعمارية
7: إدارة الأشغال،
2: إدارة الأشغال العمومية. هذا التقريب
7: تقصد أنها تصدر سنويا ربما أو دوريا تقارير مطبوعة، يعني تنشر
2: نعم.
7: مطبوعة
2: وكان
7: في شكل كتيبات أو
2: ديبروشير، كتيبات صغيرة معناها مختصة، فيها جيولوجيون، فيها مؤرخين، فيها مهندسون، وهي كثيرة وزاخرة وحتى حجمها صغير.
7: نجدها في الأرشيف الوطني،
2: موجودة في الأرشيف الوطني وموجودة في المكتبة الوطنية وخاصة موجودة بكثرة، وهي تتعرض لكل مظاهر
7: وقد استفدت منها في بحث
2: وقد استفدت كثير. منها كثيرا.
7: هل هناك مصادر مكتوبة جانب فهمنا أن الأرشيف يوفر وثائق مهمة، هل هناك مصادر أخرى مكتوبة أو كتب مصدرية؟ لأني أعتقد عندما اطلعت على بحثك ونجد التهنئة لك دكتور طيب وعجيلة بإحرازك شهادة دكتوراه، يعني فما كتاب فرنسيين خاصة تميزوا في مسألة المائية وكانت لهم اليد، أكاد أقول اليد الطولة، لهم دور حاسم في تطوير عديد المشاريع المائية وحتى ربما البرمجة والتخطيط لنقل المائي أو شيء من هذا القبيل. من ربما من الأسماء التي كتبت حول هذه المسألة؟
2: سعادة لدي فكرة إضافة، اعتمدت الأرشيف المحلي وهو مفيد أيضا، كما اعتمدت بعض الأشرطة الوثائقية الصادرة خلال
7: فترة الاستعمارية. ما المقصود بالأرشيف المحلي؟
2: يعني الأرشيف المحلي في مثلا المدارس الفرنكو عربي معناها هناك معناها ملفات متعلقه بالماء
7: كارني هذوما الكارني
2: السوري الكارني مثلا المدرسه الفرنكو عربيه بالجم والمدرسه الفرنكو عربيه بالمطويه تتحدث على الانجازات المائيه في المدرسه واخذ وقع اعتمادها اعتمدتها في هناك نوع اخر من اشرطه الوثائقيه الدوكيومنتير انجزت خلال الفتره الاستعماريه وهي شهيره جدا معناها ثلاث اشرطه معروفه
7: نسميها ترى هذه لنا هذه
2: اي نعم
7: الشريط الاول ناسيونال ديو فيجيل هذا فرنسي
2: وهي اشرطه معبره وجيده
7: عناوينها
2: الشريط الاول اسمه لاتينيزي رويوم اغريكول معجزه الماء والثانيه تونس مملكه فلاحيه والشريط الثالث هو عام الشر في تونس هذا وهي اشرطه تدوم أربعة
7: هكذا عام الشر في تونس
2: هي على الأقل موجود في في أشرطة الفيديو بهذه التسمية وهو يتحدث عن فترة المجاعة في الأربعينات الناتجة عن الجفاف ومخالفات
7: هذا موجود في لينا
2: نعم موجود في لينا وموجود حتى على وسائل التواصل الاجتماعي الأفلام
7: موقع يوتيوب يمكن تحصل عليه
2: موجود الأشرطة الثلاثة موجودة على لوميراكل دولو لاتينيزي روي ماغريكول وهذا
7: بالنسبة للكتاب المصدر مصادر المكتوبة ربما أهم ناخذ أهم. الفرنسي
2: هناك في الحقيقة كثيرة
7: أهم
2: هو كواني كواني هو مهندس حل بتونس في شركة خاصة وتجول في ربوعها وهو مهتم بالماء وتبين له في جهة زغوان ولا الفحص والزريبة
7: في أي فترة كواني زار تونس ربما أول مرة
2: زار تونس أول مرة في 1906
7: أهم كتاباته حول الماء في تونس ربما
2: نعم عندما زار تونس وتبين له المنطقة في الزريبة أنه بإمكان إنجاز سد تخزيني كبير وينعكس على الفلاح تقدم بمشروعه ووقعت المصادقة إلا أنه تعرض إلى ضغط من لوبيات فلاحية ومائية كبيرة منها
7: لم يكن ذلك المشروع في مصلحته
2: ليس لم يكن في مصلحتهم السلطات الاستعمارية في الفترة الأولى من الاستعمار لم تكن ترغب في المشاريع المائية الكبرى كانت
7: ذات كلفة يعني بتكلفنا
2: ذات كلفة وقد استعادت من التجربة الجزائرية التي سبقتها وكانت مكلفة أنجزت سدودا كبيرة في الجزائر وكانت مكلفة فعندما جاءت إلى تونس أرادت أن تعادل وفضلت الاعتماد على المشاريع الصغرى والمتوسطة
7: عنوان ما كتبه ربما
2: نعم حبيت أريد أن أضيف أنه عندما تعرض إلى المنع وأصدر
7: سنعود إليه العنوان المصدر
2: العنوان وكتابه ليدروليك أون تونيزي لي غران باراج ريزيرفوار تونس 1917
7: يعني هذه في 1917 يعني بعد مرور 11 عاما على يعني قدومه إلى تونس
2: نعم.
7: هل بقي إلى آخر حياته في تونس ما عاد إلى فرنسا
2: نعم وتوفي في تونس لكن رغم الاعتراضات التي وقعت عليه فوقع إنصافه في آخر حياته وعلى الأقل في الفكرة
7: سنعود إلى ربما نعم. المشاريع التي حلم أو طمح إلى إنجازها وتحققت حتى لنعطي لكل ذي حق حقه حتى لا يعني لأنه أشرنا في بعض المجالات الأخرى ليس المياه ولكن مثل التعليم الأسماء الفرنسية التي أسهمت في ارتقاء مستوى التعليم في تونس وكانت تحب أو لنقول تحترم التونسيين وتحاول أن تعادل بين السياسة الاستعمارية وواجباتها كمسؤولين يعني سامين في الإدارة الاستعمارية وبين قربهم من التونسيين حتى أن بعضهم طلب أن يدفن في تونس وبقي مدفونا في تونس دليلا عن تعلقه طبعا في مجال الطب في مجال التعليم عندنا بعض الأسماء ومثل هؤلاء يعني يشرفنا أن يكون أسماءهم في الشوارع على فكرة أنا أحيانا أولام على مسألة الشوارع ولكن ينبغي أن نميز بين من خدم تونس والتونسيين أنت حسب ما فهمت منك أن كواني كانت له فكرة لتطوير الفلاحة أم أي
2: كانت له فكرة لإنجاز السدود التخزينية ومن خلالها تطوير الفلاحة وجعلها فلاحة منها تصديرية ومنافسة وتعرض إلى اللوبي والضغط وبعد مدة تبين معناها رجاحة أفكاره وشرع في إنجاز أول سد معناها ليس بعد مدة طويلة
7: سنعود إلى ذلك سنعود إلى ذلك لنبدأ بالإطار فهمنا طبعا لمحة موجزة ربما مصدر عربي أعطينا مصدر فرنسي كوني مصدر نعم. عربي مصادر
2: بالنسبة للمصادر العربية التي اعتمدتها في القضايا التي أثرتها قضية الماء ما أشهرها كتاب الثعالبي كتاب الثعالبي
7: من
2: نعم عبد العزيز الثعالبي تونس الشهيدة، لأنه يتعرض
7: معروف تونس الشهيدة. هل هناك كتب أخرى؟
2: كتب أخرى مثلا محمد صالح حمزالي، كتاب تطور تونس الاقتصادي، وهو كتاب جيد يتعرض إلى وضع ما هي دراسة وهي تروح الدكتوراه، تتعرض إلى المسائل الاقتصادية وقد توسعت في صناعة الشاشة،
7: وسيصبح رئيس حكومة كما نقول وزير أكبر، ولكن ستقع محاكمته بعد الاستقلال بتهم التعامل مع السلطات الاستعمارية. محمد صالح حمزالي به ولو كتب هامة أخرى. لنبدأ بالإطار لنقل هذه السياسة المائية للسلطات الاستعمارية، لنبدأ بالإطار القانوني والتشريعي. أهم النصوص القانونية التي نظمت مسألة الماء في تونس، طبعا نعود إلى مثل هذه المسائل سواء في الكهرباء والغاز أو الماء أو التعليم، البعض يظن أن بعض الأشياء بدأت بعد الاستقلال، ولكن لنكون موضوعيين في التاريخ، العديد من الأشياء التي نراها اليوم بدأت في الحقيقة في الفترة الحديثة والمعاصرة، بدأت في الفترة الاستعمارية وأحيانا حتى قبلها بقليل في عهد خير الدين أو حتى قبل خير، ولكن فترة استعمارية في مسألة الماء العديد من النصوص أعتقد أطرت مسألة الماء بطريقة حديثة قانونية، أقصد إطار تشريعي وقانوني.
2: نعم سعاد، قبل الخوض في المسائل القانونية في المتعلقة بالماء ننطلق بالمسألة العقارية، لأن القانون العقاري الذي أنجزت عندما حلت فرنسا بالبلاد التونسية وجدت مشاكل كبيرة في الملكيات وتسجيلها، وأرادت أن تقطع مع ذلك الغموض في القوانين المتعلقة بالماء، فأصدرت آمنت أن الترسانة القانونية أحيانا أنجع من الترسانة العسكرية، تجسمت ذلك في المجال المائي من خلال كثرة القوانين.
7: أهم هذه النصوص أولها أول
2: نعم أول هذه
7: بالترتيب الزمني نعم للنصوص التي نظمت مسألة المياه في تونس.
2: النصوص التي اهتمت بالماء هي تتمثل في أوامر وقوانين، أولها وفي فترة مبكرة.
7: أوامر مقصود أوامر عالية، نعم. اللي ما كانش قوانين في تونس، نعم. تصدر في شكل أوامر طبعا، نعم. نذكر أنه فترة الملكية الحسينية حتى فترة استعمارية تصدر في شكل أوامر عالية القوانين، ما كانش تصدر في شكل
2: نعم الأم قلت وهي في فترة مبكرة، من لأن أرادت أن تحسم هذه المسألة حتى إذا انخرطت في مشروع لا تتعرض إلى إشكاليات قانونية مثل في الوضع العقاري. أول هذه القوانين هو أمر 24 سبتمبر 1885 صدر في الرائد الرسمي يوم 1 أكتوبر 85، وقد ورد في 7 فصول تتعلق بأملاك الدولة، يحدد أملاك الدولة التي لها علاقة بالماء ويحددها، وهي ضفاف البحيرات والمياه العليا والسباخ، المساحات والتجهيزات التي تستعمل لمرور الماء، العيون بمختلف أنواعها والقنوات. والهدف من هذا القانون هو وضع اليد على أكبر قسم من الثروة المائية التونسية بعد تخليصها من سيطرة القبائل والجمعيات والأعيان.
7: كما الأرض بالضبط العديد. يعني كما الأرض كما يعني بين ظفرين كلام حق أريد به باطل استعمال، لكن هو في الظاهر طبعا هو تطوير قانوني، لأنه كما أشرت في المسألة العقارية كان هناك ندرة في التقنين وضبابية كبيرة حتى في ترسيم حدود الملكيات، حتى بشهادة شفوية أحيانا تصير مشاكل كبرى. قانون 85 والمحكمة المختلطة العقارية نظمت يعني توضيح الحقوق والملكية، يعني لا قول الملكية العقارية ولو كانت لغايات ربما استعمارية، ولكن النص في حد ذاته كان تطور يعني على المستوى القانوني. هل هناك نصوص أخرى بعد سبتمبر هذا؟ قلت لي هذا سبتمبر الأمر عليه هذا سبتمبر 85 مباشرة بعد جويليا، يعني سبقوا بشوية بشهرين قانون العقاري.
2: وهناك مثل ما يقول أستاذ بشير يزيدي روح مختص في الماء ووجه له تحية يربط بين المسألة العقارية والمسألة المائية ربطا وثيقا.
7: وجه تحية للأستاذ بشير يزيدي،
2: نعم،
7: وهو أيضا أصدقاء البرنامج،
2: من أصدقاء البرنامج. نعم الأمر الثاني هو أمر 16 أوت 1897، وهو يعتبر خطوة متقدمة في مسار الاستحواذ على الثروة المائية والتضييق على حق التونسيين في الانتفاع به، تعلقت فصوله بالأشغال التي يجريها العامة للتفتيش عن الماء، يعني حتى لا يبقى الأمر هكذا معناها بدون نظام، نظمته ومعناها أعطته
7: هذا أمر علي زيدا.
2: نعم هو أمر 16 أوت 1897
7: والنص الذي يليه.
2: نعم هذا يسند الدور الأساسي للمدير العام للأشغال العمومية. أخوانا نحن قلنا في السابق أن إدارة الأشغال العمومية هي لها كان النصيب الأكبر في الإنجازات المائية والإشراف عليه. الأمر الثالث هو أمر 15
7: تمر يعطي هنا حد المسؤولية الأولى في مسألة في مدير العام أشغال العمومية،
2: نعم، الموافقة على المشروع، تمويل القروض،
7: الرخصة، الترخيص،
2: كل شيء من عند يسند إلى المدير العام للأشغال العمومية.
7: هي كانت مسألة تابعة للقطاع العام أو هناك شركات خاصة؟
2: وإن كانت حتى مثلا من يريد أن ينجز ممرا على وادي أو لابد أن يأخذ الموافقة من المدير العام للأشغال العمومية. الأمر الذي بعده هو أمر 15 سبتمبر 1997، معناها في أقل من شهر.
7: قلت أنت ألف، كنا في 1900 تقريبا،
2: 1897 والثاني 1898، بيناتهم تقريبا شهر، 16 أوت والآخر 15 سبتمبر. دليل على
7: ما زلنا في القرن 19.
2: نعم
7: في القرن 19.
2: نعم. هذا يعطي أهمية كبرى للجمعيات المائية التي سنعود للحديث عنها في
7: هذه خاص بالجمعيات المائية.
2: نعم خاص بالجمعيات
7: المائية، والتوى عنها الجمعيات المائية وحتى هي فيها إشكاليات. نعم. كبرى
2: الجمعيات المائية هي التي أصبحت تسير أغلب المشاريع المائية المنجزة في من طرف الخواص ومن طرف
7: القبائل. هذه من عهد الاستعمار الفرنسي.
2: نعم في الفترة المبكرة من الاستعمار، وكتبت فيها مؤلفات وكان
7: لها والنص اللي قلت لي تذكروا به نص الجمعيات المائية،
2: أمر 15 سبتمبر 1897.
7: اللي بعده النص الموالي،
2: النص الهام وهو أهم نص صدر في الفترة الاستعمارية، هو قانون المياه لسنة 1920
7: بالفرنسية،
2: كود ديزو. نعم
7: موجود. مجلة يعني مجلة المياه.
2: نعم مجلة المياه صدر في باللغتين، بالعربية موجود وباللغة الفرنسية، ويبدو أن باللغة الفرنسية هو ترجمة للنص العربي. صدر هذا القانون في عهد محمد الناصر بي والمقيم العام إتيان فالوندان يوم 25 ماي 1920 بالرائد الرسمي، ولأن صدر بالرائد الرسمي يوم 12 جوان 1920، وقد حدد برنامجا عاما لتطوير القطاع الزراعي بتونس استجابة للاقتصاد الفرنسي الذي دمرته الحرب وبداية ازدياد عدد المعاملين في البلاد. يعني هذا جاء بعد.
7: فيه القانون هذا قانون كيقول مجلة المياه، ما المقصود بها؟ تجمع نصوص سابقة؟ هل هي تجمع نصوص سابقة أم فما إضافة؟
2: نعم فيها نصوص سابقة وفيها نصوص جديدة. مثلا من أهم ما جاء فيه منع تغيير مجاري سيلان مياه الأودية والبحيرات والسباخ وعدم التصرف في ضفافها مهما كان نوع النشاط، واستخداله بتجهيزات لها علاقة بالماء، طلب ترخيص من الدولة في كل نشاط له علاقة بالموارد المائية. اعتراف الدولة نعم تضمن هذا القانون، لم يغبط حق القبائل منهم مثل ما ظهر في السابق، بل اعترف بالحقوق التاريخية لملكية الماء السابقة لصدور أمر سبتمبر 1885. يعني كانت بعض القبائل وبعض يتمتعون ببعض الامتيازات في العلاقة بالماء، لم يحرمهم من ذلك بعد الاحتجاجات. وفي الأخير تضمن ضبط شروط تكوين الجمعيات المائية الخاصة للمسح المائي،
7: يعني جمع تقريب كل ما يتعلق بمسألة المياه. كل هي قانون المياه ومجلة المياه.
2: نعم مجلة المياه لم تتغير إلا في السبعينات، معناها تغيرت مؤخرا.
7: طبعا عندنا نصوص الآن. نعم. يكفي أن ننظر إلى حتى التنقيب عن النفط وغير ذلك أو نصوص قانونية إلى اليوم، عندما نشوفوا التمهيد يعني لنص تلقى نصوص فما بعضها تعود إلى فترة الاستعمارية. نعم. وأمر علي رقم. نعم. كذا
2: الآخر أمر سعاد
7: هناك
2: أمر...
7: نص بعد قانون المياه.
2: نعم بقيت 13 سنة في 5 أوت 1933 صدر الأمر، أمر 5 أوت 33 بطلب من المدير العام للأشغال العمومية بعد النقاش من لجنة المياه، وهو يتعلق بحفظ المياه التابعة للملك العمومي واستعماله، وتضمن 10 أبواب ضمت 91 فصل. من أهم القضايا التي اهتم بها هي الجمعيات المائية، حيث جرى توضيح ميزانيتها ومصادرها وكيفية إنفاقها والجهات المسؤولة عليه. الخلاصة في
7: الإطار التشريعي والقانوني
2: التشريعي، يؤشر إصدار 5 تشريعات متعلقة بالماء خلال 3-4 قرن على مكانة الماء في فكر ورهانات الإدارة الاستعمارية في البلاد التونسي. ويمكن تفسير تركز التشريعات الثلاثة الأولى في فترة زمنية لا تزيد عن 12 سنة بالرغبة في التي في الرغبة في السيطرة على القطاع المائي وإدماجه في الدورة الاقتصادية الجديدة.
7: طبعا سياسة فلاحية أساسية واستعمار استيطاني في فترة معينة وأثرى الأراضي وأخصبها كانت تسند أو. نعم. كان يستولى عليها بطرق أو بأخرى.
2: نعم.
7: يعني أو باقتناء وكذا. نعم. كانت تسند لمعمرين، ولكن الماء مرتبط طبعا مباشرة بالأساس بالفلاحة، وتونس كانت بلد زراعي بالأساس يعني. الإنجازات المائية، ولو أن الكلمة تظهر هذه يعني هكا مبالغ فيها ولا فيها نوع من الإطراء، ولكن هل ما يعرف بكلمة الإنجازات، الإنجازات المائية في العهد في ظل الحماية الفرنسية على ضوء طبعا شفنا الإطار القانوني، هالترسانة القانونية جمع تقريب مختلف المسائل المتعلقة بالمياه، ما فيها الجمعيات المائية والسدود وغير ذلك واستغلال المياه. أهم هذه الإنجازات سي طيب بوجيلة،
2: عندما انتصبت الحماية الفرنسية في البلاد التونسية كان ما كانت النسبة كبيرة أو جزء أكبر من البلاد التونسية ويتزود بالمياه بالطرق التقليدية. يعني
7: ما معنى الطرق التقليدية؟
2: يعني
7: بالبئر،
2: الأبار، العيون،
7: الواد،
2: باستثناء بعض العاصمة والمدن الكبرى التي كانت تسيرها إدارة الأحباس، والعاصمة كان فيها الماء الجاري في مرتبط بقناة زغوان التي تحدثنا عنها. معنى ما يلاحظ أن الوضع المائي قبل انتصاب الحماية كان سيئا معناها جدا، يعني وتقليديا جدا. عندما انتصبت الحماية وحل
7: رغم فسقية القيروان اللي هي تعتبر من أشهر الإنجازات المائية لجانب حناية حناية المياه يعني بتاع زغوان ويابتو لتونس وكارتاج، كانت فسقية المياه في القيروان إلى حد الآن تشهد، أو حتى فما أشياء ابن الشباب في توزر توا لا أستحضر، ولكن فما أسماء كبرى في طريقة استعمال المياه بطرق يعني تقنيات استفاد منها حتى الإيطاليون، يعني حتى العرب كمشيوا توانسة كمشيوا لإيطاليا في منذ قرون يعني صقلية وغيرها. إلى اليوم بعض التقنيات المستعملة في الزراعة يعني تقنيات استعمال المياه مستعملة حتى في إيطاليا جنوب إيطاليا وغير ذلك من خبرة في خبرات فلاحية وهندسية تونسية مبدعة جدودنا نحكيها. طبعا بعد صارت فترة ركود ربما، ولكن حافظت هذه التقاليد في استعمال المياه بطرق معينة في القنوات وحفر معين والعديد من التقنيات، ولكن أعتقد أن التجهيزات العصرية بدأت مع الفترة الاستعمارية.
2: نعم، الملاحظة التي أبديتها تتعلق بمياه الشرب، أما التقنيات الزراعية تعرضت لها أنا في الباب الثاني من الأطروحة على التقنيات المعتمدة، وهي فيها تقنيات منها إبداع كبير من اكتسبها التونسيون في علاقة بالحضارات الأخرى، من أشهرها الخريجة، الفجارة، وهي تقنيات لازالت معتمدة إلى الآن. بالنسبة
7: نذكر أن في أطروحاتك طبعا هذه الحصة لا تلخص، وإن بالعكس اخترنا فصلا من واحدا أو بابا واحدا من أبوابها. هناك أبواب تهتم بالتراث الثقافي أو الشفوي مرتبط بالماء أو مهمة جدا، وتركناها ربما لحصص أخرى أدبية، ولكن بالنسبة للإنجازات
2: قلت
7: لو نقدمها تباعا.
2: نعم،
7: نبدأ بالسدود مثلا. لو سألتك عن السدود في الفترة الاستعمارية أو ربما سدود بنيت في عهد الاستعمار الفرنسي لتونس، ربما أهم السدود.
2: نعم، هناك سدود سابقة للحضور
7: مثلا
2: الاستعماري، أنا
7: مثلا
2: موجود في سد البطان على نهر مجردة.
7: في أي فترة هذا تعمل؟
2: في فترة يوسف بي، تنسب إلى تعتبر من إنجازات يوسف بي، وهي إنجازة
7: في أي عصر هذا؟
2: في أواخر الفترة الحديثة يوسف داي في عام نعم في فترة يوسف
7: فترة معناها القرن السابع عشر.
2: نعم،
7: بداية القرن السابع عشر.
2: هذا الإنجاز على نهر مجردة بين بربة والبطان على مجرى
7: موجود، هذا
2: زال موجودا، ومنها يعتبر منها من حيث الشكل والتقنيات المعتمدة فيه في فترة إنجازه متطورا، لكن تعرض إلى التخريب ولم تبقى منه إلا بعض البقايا
7: أثار فترة استعمارية.
2: لكن قلت أن السدود لم تعتمدها سلطة الحماية في بداية عند انتصابها، لم ترغب في إنجاز سدود باعتبارها مشاريع مائية كبرى، بل كانت تفضل المشاريع المائية الصغرى، مثلا العيون، مثلا الأبار الارتوازية، مثلا التنقيبات لفراج، كانت تفضل ذلك وتعتبر أنه يكفي لتوفير الماء صالح للشرب وتوفير للري.
7: وهل ركزت فقط على مثلا الشمال؟ يعني أي المناطق؟ كل البلاد كانت معنية
2: التنقيبات والأبار الارتوازية والأنجزات في الجنوب.
7: أي، ولكن أنا بالنسبة تو نعود إلى السدود.
2: السدود
7: أول ربما إنجاز في مستوى السدود،
2: أول إنجاز في مجال السدود
7: هو أكبرها أو أهمها،
2: يبدو كما قلت في البداية بعد أن كانت متراجعة أرادت التركيز على الفلاحة التصديرية وأن توسع من أفاق الفلاحة، فشرعت في إنجاز أول سد في البلاد التونسية، في هو سد سيدي أبو بكر في
7: وين هذا؟
2: بجهة الفحص، هو
7: في أي فترة تم بناءه؟
2: نعم جرى تسديد وهو من أفكار كواني هذا
7: الاسم اللقب بالنسبة نعم. لكواني لكي نعطيه حق
2: الكواني
7: لقب
2: اسمه جون كواني
7: وهو مهندس
2: هو
7: يعني.
2: مهندس في الأشغال العامة هو الذي بادر وآمن بإمكانية إنجاز سدود على في منطقة في البلد التونسية ودافع عنها وظلم لكن في الأخير أنجزت هذه أنجزت أربعة سدود كبيرة
7: نسميها أربعة الكبرى
2: نعم.
7: نكتفي بها
2: السد الأول هو سد سيدي أبو بكر على ود الكبير في سهل الفحص
7: في أي عام
2: أنجز في سنة 1922
7: بعد
2: هذا سد الأول وهو سد اعتمد في بعد إنجازه تعرض إلى بعض المشاكل واعتمده اللوبي المعترض على السدود وعطل بعض الوقت ولكن الأمر عاد من جديد في أواخر بعد الفترة بعد الحرب العالمية الثانية خسرت فرنسا كثيرا وأرادت أن تعوض خسائرها في عن طريق المستعمرات فتم اختيار بداية السد التخزيني بملاك تم اختيار هذا السد في
7: على واد ملاك يعني.
2: على واد ملاك نعم على بعد كيلومترات من سوق الأربعة على مقربة من قرية نبر
7: سوق الأربعة يعني جندوبة
2: نعم في جندوب أنجز بعد بعد الحرب العالمية الثانية هو سد ملاك في منطقة في
7: هذا يبدو من أكبر السدود
2: نعم من أكبر السدود
7: في أي عام
2: في
7: أي عام
2: في انتهى
7: نهاية الأربعينات
2: نعم شرع في استغلاله أول مرة في أفريل 1954
7: أه. ما يبدلي بدأ في نهاية الأربعينات يبدلي
2: نعم.
7: يبدأ فيه
2: طلب مدة
7: من أكبر سدود سد ملاك
2: وهو من أكبر سدود نعم وقد زرته وهو منها مشروع منها عظيم منها
7: إلى اليوم مستعمل
2: نعم لازال مستعملا
7: على واد مجرد واد ملاك هذا
2: على واد ملاك نعم اكتشف ولا ظهر لهم أن مياه غير جيدة للشرب فوقع التركيز على استعماله في الري
7: السد الثالث
2: السد الثالث هو السد التحويلي بالعروسية العروسية وهي قرية صغيرة وراء مدينة بوربة تتبع إداريا لمدينة بوربة بولاية منوف
7: باقي في الشمال احنا
2: نعم باقي في الشمال لأن يعني السدود كلها في
7: حيث المياه حيث المياه
2: يجن حيث المياه نعم السد هذا موجود في الحوض الأسفل لوادي مجرد على بعد 10 كيلومترات غرب بوربة تفصيله عن العاصمة 45
7: متى تم بناؤه هذا
2: هذا
7: أحداثه متى
2: نعم
7: سد العروسية هكا
2: نعم سد العروسية انتهت أشغاله نهائيا سنة 57 وليس
7: لكن بدأ في فترة استعمارية
2: نعم
7: وانتهى منه أشغاله فترة الاستقلال
2: هذا يتميز بخصوصية أنه استعمل لري 50,000 هكتار من الأراضي الزراعية ولتنفيذ هذا المشروع فيه جذوع أخرى وعناصر أخرى مكملة للسد
7: فروع يعني
2: نعم فروع هي كقنوات منها مكشوفة مع أسيلوفير لنقل الماء من السد إلى مناطق المزارع
7: سنواصل الحديث في هذا السياق ونستكمل السد الرابع الأهم ربما في الفترة التي تم بناؤه في فترة استعمارية ولكن لو سمحت أستاذ طيب عجيلة سنتوقف قليلا مع هذا النغم ثم لنعود
2: نعم شكرا

الحشمة ولا وخديها أحمر من الورد، بسمة وبنو سنيها وشفايف مرجانية.

0: مستمعينا مستمعاتنا، مرحبا بكم مجددا إلى برنامجكم وثائق وحقائق. هو ضيفنا اليوم الأستاذ طيب عجيلة، وموضوعنا يتعلق بالسياسة المائية خلال الفترة الاستعمارية بتونس من 1880-1956. فهمنا منك أستاذ طيب عجيلة أهمية مسألة الماء بالنسبة للسياسة الاستعمارية التي كانت في جزء لا بأس به منها سياسة استيطانية فلاحية تعول على استغلال أفضل الأراضي خاصة في الشمال، وثم تطرقنا إلى الإطار التشريعي والقانوني وأهم النصوص، تقريبا 5 نصوص، لعل أهمها مجلة المياه في أي سنة نذكر؟
1: 1920.
0: وهذه النصوص بقيت يعني حتى بعد الاستقلال هي يعني المعتمدة طبعا مع تنقيحات صدر معناها وقعت عليها. وبدأنا بمسألة الإنجازات المائية، قلت في البداية كان فما تردد في التعويل على السدود وكلفتها وكذا، ولكن بعد ذلك بدأت تتغير السياسة وبدأت بعض السدود. أشرنا إلى 4 سدود كبرى أو مهمة، سمينا 3 منها نذكر بها بسرعة أسماء الثلاثة للسدود:
1: سد سيدي بوبكر، سد ملاج، وسد العروسية. قلت
0: أولها سد سيدي بوبكر تقريبا في 1917،
1: نعم،
0: وبعد سد ملاج، وهو أهمها،
1: نعم، هو يعتبر أكبر
0: سد. تم افتتاحه 1954،
1: نعم،
0: يعني قبيل استقلال بسنتين،
1: نعم،
0: ولكن بقيت يعني مشروع إنجاز وقعد سنوات.
1: المشروع تواصلت حتى
0: والثالث هو العروسية.
1: الثالث هو العروسية، وقلت أنه يتميز بعناصر مكملة. هذه العناصر تتمثل في جذع مشترك وهو قناة كبيرة بطول 4 كيلومتر تقريبا أو 5 كيلومتر. الفرع الشمالي ثاني ينقل المياه نحو طبربة، وفرع جنوبي ثالث ينقل المياه نحو البطان والحثرمين وسعيدة، وهي قرى فلاحية لا تزيد موجودة الآن، ينقل لها الماء من السد.
0: السد الرابع،
1: السد الرابع ويعتبر أهم السدود في علاقة بالماء، الماء الصالح للشراب. السد هذا أنجز بعد الحرب العالمية الثانية ويتنزل في إطار سعي سلطات الحماية
0: لتحسين.
1: اسمه سد بني مطير على وادي الليل.
0: سد بني مطير، مش
1: بني مطير.
0: سد بني مطير بعين دراهم يعني.
1: نعم.
0: يعني مش ما تعملش بعد الاستقلال سد بني مطير.
1: لا بدأوا فيه في فترة الاستعمار، في أواخر فترة الاستعمار، وهو من الحلول التي وجدتها
0: متى تم افتتاحه ولا تم بدأ يعمل سد؟
1: قلت هذا منها انجزاء بعد فترة جفاف عاشتها البلاد التونسية في أواخر الأربعينات، وعاشتها العاصمة تحديدا، ووقع خلالها نقل الماء بالقطار ونقل الماء بالخزانات والشاحنات.
0: ثم تاريخ مدقق لسد بني مطير،
1: نعم، متى انجز هذا؟ في أواخر الأربعينات، وهو شرع في بناء سنة 1946، يتكون من 3 عناصر. والمثير فيه أنه وقع نظرا في منطقة مرتفعة فيه تليفريك، تقريبا هو المكان المعروف
0: موجود اليوم،
1: وهي لا تزال موجودة اليوم، وهما 2، تليفريك عين جنتورة وتليفريك سوق الربع، واستعملت لنقل المواد البناء واستعملت لنقل العمل، وهي منها مزار منها مثير منها.
0: يبدو لي أكبر سد في الفترة هذيك.
1: لا يمكن أن أجزم بذلك، لا يمكن أن أجزم بذلك، أما يمكن أن أقول أنه أهم سد استعمل لتوفير مياه صالح للشراب للعاصمة في البداية، ثم لجندوبة وباجة والمناطق التي في طريق، وساهم بدرجة كبيرة في تحسين كميات الماء التي يحصل عليها كل مواطن.
0: ولو أن سكان المنطقة نار في عيني وحتى ما مشاكل،
1: يبدو أن هذه المسألة متعلقة بالمعطيات الطبيعية، يعني المرتفعات وكيفية نقل الماء إليها.
0: ولكن لا أعتقد أن الإنجازات المائية المتعلقة بالماء تقتصر على السدود في الفترة الاستعمارية، كانت رؤية. وطبعا عشان قلنا شو اسمه كواني،
1: نعم،
0: ربما أهم منظر بين ظفرين أو أهم يعني مهندس مياه أو مهتم بالمياه بالنسبة لكواني. شنو الإنجازات الأخرى أو على ماذا راهنت إلى جانب تطور النظرة أو منذ الـ20s إلى السدود؟ الإنجازات الأخرى،
1: نعم، الإنجازات لم تقتصر على السدود، بل شملت أيضا التنقيبات والأبر الارتوازية، وخاصة في مناطق الجنوب. الدولة الاستعمارية عندما أرادت اعتماد الصناعات التصديرية ركزت خصوصا على التمور، والتمور تتطلب المياه العميقة. هذه المياه العميقة احتاجت إلى للأبار الارتوازية، ومعناها تتنزل في إطار تفتح أو اختيار السلطات الاستعمارية للزراعات التصديرية وتحديدا إلى التمور
0: بالجنوب، يعني
1: في الجنوب. نعم، في الواحات الجنوب، واعتبر منها أنجز الكثير منها ولم تتخسر على الجنوب، أنجزت حتى
0: بالضبط.
1: في
0: بالضبط ندقق لأن نعم. الجنوب كلمة يعني ندقق في المناطق
1: في جابس مثلا، أو التنقيبات أنجزت في جابس، في بوشمة وفي شنني وفي المطوية.
0: قبلي ليه؟
1: نعم نعم
0: نعم
1: البداية قلت هناك، ثم توسعت إلى واحات الجنوب نفزاوة، ثم وصلت حتى
0: لأنه نعرفه في الجنوب الغربي دقلة نعم. النور مثلا،
1: هذه الإنجازات في
0: مش
1: الجنوب،
0: في الجنوب الشرق
1: نعم،
0: الإنجازات
1: في الجنوب في الواحات لري الواحات وتصدير التمور، أما في المناطق الوسط لتوفير الماء الصالح للشرب لأنه اعتمدت في
0: هل هناك إحصاءات، هل وجدت إحصائيات أو ميزانيات؟ لأنه سمعت أنه لينوتيس التقارير والبروشير اللي تخرجهم إدارة الأشغال العمومية ولا إدارة الفلاحة والاستعمار عمار وتجارة كانت نتصور فيها، أو الميزانيات، لأن هذه فيها كلفة في ميزانية الدولة. نذكر أن كل تونس في الفترة الاستعمارية عندها ميزانية خاصة بالدولة التونسية، عندها سيادتها الشكلية ولو، لكن ما هيش ميزانية الدولة الفرنسية، هي ميزانية الدولة التونسية. يعني نسبة ربما هالمشاريع هذه نعرف اللي هي كلفتها عالية، كما أشرنا للسدود ولا غيره، حتى حفر الأبار وغيره. يعني هل هناك أرقام حول الكلفة لهذه السياسة، الكلفة المالية لهذه السياسة؟ أنا مرتبطة بالفلاحة، هل اهتممت بهذه المسألة أستاذ
1: نعم
0: طيب عجيلة، إلى جانب إحصاء ربما عدد السدود، هل هناك إحصاءات حول
1: نعم
0: عدد
1: هناك
0: الأبار؟
1: نأخذ
0: شوية أرقام باش نعرفوا مدى بين ظفرين الإنجازات، باش نقارنوا ما بين دولة الدولة التونسية في فترة استعمارية والدولة التونسية بعد الاستقلال، خطر لابد من تنسيب بعض الأمور من الناحية الموضوعية والتاريخية.
1: نعم سعاد، كانت سلطات الحماية على وعي بكلفة المشاريع المائية، لذلك ترددت كثيرا في الانخراط فيها وتركته لفترة الأربعينات، انتهت أشغال هذه السدود وقد كانت مكلفة، أنفقت خلالها الدولة لتجديد السدود الثلاثة أكثر من 17 مليارا من الفرنكات.
0: 17 مليار
1: من الفرنكات،
0: وهو رقم كبير جدا.
1: نعم رقم كبير، تنقسم إلى 9.5 لسد نيمتير، 5.46 لسد ملاق، و 2.5 مليار لسد العروسي. كما رصد
0: إذن 17 مليار فرنك، هنا راهو نعم. فرنك مش ملي، ما
1: نعم.
0: فرنك
1: نعم.
0: فرنسي،
1: نعم.
0: يعني
1: فرنك فرنسي.
0: أو تونسي
1: نعم.
0: هو في الحقيقة
1: نعم.
0: قولوا فرنك تونسي، ولكن تقريبا له نفس مش تقريبا له نفس القيمة يعني بتاع الفرنك الفرنسي.
1: نعم، ونظرا لهذه الكلفة فعملت الدولة على تشريك السلطات الاستعمارية على تشريك المعمرين والأهالي في إنجاز المشاريع المائية في
0: الدعم لا
1: حتى إنجاز المشاريع من بدايته إلى نهايته،
0: يعني تسخير كالسخرة كما نقوله.
1: نعم، ليس في السدود، في المشاريع المائية الصغيرة.
0: نعرف العديد من الدول والبلدان تعتمد نظام السخرة في بناء السدود حتى التوى، حتى ما غير ما نسميه بلدان كبيرة، خاصة في شرق آسيا ربما أكبرها، معروف أنه يعتمد يسرع على اليد العاملة الكثيفة في بناء السدود، ليس فقط معناها الآلات المتطورة توا، لكن قبل ما كانش فما آلات كما توا، واليد العاملة كانت عندها قيمة.
1: بالنسبة يعني للإنجازات التنقيبات والسدود، اعتمدت السلطات الاستعمارية على أجهزة متطورة وعلى شركات خاصة وعلى أقحمت
0: فرنسية
1: حتى
0: شركات فرنسية.
1: نعم
0: أقحمت، ولكن فما يد عاملة تونسية.
1: نعم بيد عاملة تونسية، أنا أغلب اليد العاملة تونسية، ونظرا للكلفة المرتفعة تركت المشاريع الصغرى للأهالي وللمعمرين حتى يقوم بها بأنفسهم.
0: ما المقصود مشاريع الصغرى؟ مثلاً.
1: المشاريع الصغرى مثلا تحويل مجرى من خلال وادي أو من خلال لري حقل أو لقيام ب
0: إذن أصبحت تحتل الإنجازات أو المشاريع المائية في ميزانية الدولة التونسية خلال الفترة الاستعمارية، يعني تأخذ بنسبة عالية جدا. سمعنا رقم مثلا بتاع 3 سدود 17 مليار فرنك في تلك الفترة، يعني رقم مهم جدا بالمقارنة مع مجمل ميزانية الدولة. وهل هناك يعني مشاريع أخرى إلى جانب الآبار الارتوازية والسدود والقنوات المياه؟
1: نعم، المشروع الثالث الذي يعتبر إنجازا كبيرا هو تزويد المدن الكبرى بالمياه الصالحة للشرب. كنت أشرت في البداية أنه أغلب القرى والمدن كانت تتزود بالمياه بطرق منها التقليدية، يعني في الحقيقة جرى
0: متى بدأت هذه العملية؟
1: نعم، بدأت منذ بداية الفترة الاستعمارية، معناها توفير مياه لسلع الشراب في الحقيقة لم يكن
0: في العاصمة في تونس.
1: نعم، في تونس العاصمة لم يكن لسواد عناية عيون التونسيين، بل خدمة للمعامرين الذين ومن أجل تثبيتهم في القرى الاستعمارية مثلا، حتى المستوطنين حتى لا يغادروا مقاسمهم أو يفرطوا فيها، فسعت إلى توفير.
0: معناها كما نقول السونات توا هذه شركة توزيع مياه، وقتاش بديت؟ فما شركة خاصة أو نعم عمومية؟ خل نفهموا جذور السونات نتاعنا مثلا.
1: نعم لحظة فقط، بالنسبة لتزويد المدن بالماء صالح للشراب انطلق في فترة مبكرة، قلت في الأزمات جرى توفير الماء بطرق مختلفة مثل الشاحنات الصهاريج لكاميون سيترن، جرى تزويد المدن التي تعاني من شح مياه مثل الجم أو قفصة بالشاحنات بالقطار، ثم
0: شبكة المياه توزيع المياه الصالحة للشراب.
1: نعم، متى تقريبا؟ اعتمدت في البداية على الأحباس، كانت هي التي كانت تدير الماء، لكن في سنة 1948 جرى تأسيس الوكالة الوطنية للمياه، هذه ريجي ناسيونال، هي التي أصبحت تسير المسألة المائية في البلاد التونسية، كما ساهمت البلديات في توفير الماء. الطرق التزويد هي السدود، السدود في مثلا في سويسرا.

0: الوزيرة السابقة أروبيني ليبر اللي كانت مسيبة كما تحب إلى
1: تعتمد يعني.
0: نعم بالتسعير موحد وحرمت الذين كانوا يتمتعون بالامتيازات في الماء مثلا بعض الزوايا او الجوامع اصبحت منها مطالبه بدفع
1: كانوا قبل الجوامع والزوايا ما يدفعوش
0: الشخصيات وبعض المؤسسات
1: الدينيه الفواتير ما تجيهمش فواتير يعني
0: كانت تتمتع
1: بالشركه هذه خاصه ولا تبع الدوله الشركه هذه بتاع المياه هذه
0: سعاد معناها بالنسبه للشركه تعرضت للظهور هو في العنصر المتعلق بالعلاقه الماء بالحركه الوطنيه يعني تغيير صبغه الشركه لان هي شركه كانت التي تدير الماء في العاصمه كانت تملكها الدوله واسندتها الى شخصيات عسكريه جنرال بكوش وثلاثه اخرون
1: هذه الرجال تحكي عليها هذه
0: لا الشركه قبل الفتره الاستعماريه هي التي كانت
1: قبل
0: تدير
1: قبل الفتره الاستعماريه
0: نعم كانت هناك حنيفيات قبل
1: دخول الاستعمار
0: في علاقه بال
1: تاع الحنايا الزغوان
0: نعم.
1: الزغوان
0: هذه الشركه
1: مشروع مكلف وقتها
0: نعم هذه الشركة كانت تدار من طرف هذه الشخصيات من وقع إسنادها إلى شركة فرنسية في إطار لزم قامت هذه الشركة بتغيير طرق التزويد
1: لو سمحت أستاذ طيب وعجيلة نذكر باسم الشركة المعنية أو ربما هي التي مشرفة على مسألة المياه وتوزيع المياه الصالحة للشرب طبعا نحكيه تو المياه الصالحة للشرب
0: نعم في الحقيقة تسيير المياه الصالح للشرب قبل فترة الاستعمارية كان يتم كان امتياز أسنده البي في 30 جام في 1873 إلى شركة تم تأسيسها من طرف كبار جنرالات في قصره هم محمد البكوش والجنرال رستم والجنرال حسين وذلك في عقد لمدة 30 سنة مقابل تعهدهم بصيانة حنايا زغوان التي تزود الحاضرة بالماء وبلغت قيمة هذه وكانت تحصل على إعانة من الدولة قيمتها 71 ألف ريال
1: بعد الاستعمار بعد فرض الحماية في
0: نعم.
1: نصي
0: ماذا حد قبيل
1: نحكي على الشركة التولية في نعم. فترة استعمارية
0: نعم هذه الشركة التي الشخصيات الثلاثة التي أسند لهذا الامتياز تراجعت بعد مدة عن مواصلة تسيير هذه الشركة وتوزيع المال لصعوبات واجهتها فتخلصت منها لفائدة شخصيات فرنسية شركة فرنسية وذلك يوم 17 سبتمبر 1884 إذ تم إبرام صفقة بين الجنرال بكوش من جهة ورفاقه والوكالة المشتركة للمياه ريجي كوانتيريسي دي زو دو تونيس ممثلة في شركتين فرنسيتين هما كومباني دي باري والميزون دي رون وصدر هذا الاتفاق في 14 نوفمبر 1884 في بداية ونص على انتقال توزيع الماء للشركة الجديدة وعلى
1: إذا شركة فرنسية بدأت في 1884
0: نعم في هذا الامتياز مدته 50 سنة
1: أخذت امتياز بخمسين سنة
0: نعم على أن تتعهد بقيام بإصلاحات وحددت ثمن الماء بنصف ريال لكل متر مكعب
1: نذكر الريال إلى حد 1890 كان هو العملة التونسية
0: نعم.
1: مع 1890 بدأ الفرنك
0: نعم
1: اعتماد الفرنك إذن 1884 قديش السوم تاعه الماء
0: كان نصف ريال لكل متر مكعب
1: أيوة نصف ريال يا حسرة
0: لكن
1: يا حسرة على الريال
0: هذه تفاصيل الاتفاق لكن عند التطبيق فوجئ
1: السوم أغلى يعني.
0: نعم بثمن أغلى وفوجئوا بتركيب عددات جديدة ومن لا يدفع يقع
1: أيوة المواطنون لم يتغير هذه المسألة لم تتغير دائما يتفاجئون بارتفاع في كل في سعر
0: سعاد هذا الحدث تسبب في ظهور الحركة الوطنية وفي
1: نازلة تونسية
0: نعم نازلة تونسية
1: 1985 والسنوسي الذي تم نفيه
0: نعم نعم
1: طبعا خصصنا لها حصة مسألة النازة التونسية وفيها أكثر من بعد ولكن مسألة المياه لعبت فيها دور أيضا مسألة الماء البعض لا يعرف أنه في مسائل تحرك الحركة الوطنية أو هي مسألة الاجتماعية الاقتصادية المعاشية تحرك الغضب الشعبي النخبوي والشعبي به هل صار معناها الحدثة طيلة هال 75 سنة استعمار في بالنسبة للشركة هذه بالذات تطورات أو تغير أو دخلت على الخط ربما شركة أخرى أو بقيت هي التي تحتكر توزيع الماء الصالح للشرب
0: لا هناك خصوصية لكل مدينة ولكل منطقة في بعض الجهات الأحباس لعبت دورا كبيرا مثلا في جهة بنزرت في صفاقس هذه الشركة وشركات أخرى يعني
1: أكثر من شركة فما تعدد يعني
0: متاع نعم شركات. حتى الخواص معناها ظهر شاركوا في بعض الإنجازات.
1: نعم بالنسبة للجمعية المائية وشرت إليها في مستوى القوانين والإطار التشريعي أنه أغلب القوانين التي صدرت في مسألة المياه أولت عناية.

0: خاصة أو اهتمام بمسألة الجمعيات المائية. تعريف بسيط بالجمعيات المائية وأهم ما يمكن أن يقال ونحن في نهاية هذه الحصة بعجالة لو سمحت أستاذ طيب عجيل، أعرف الموضوع متسع ولم نأخذ من أطروحتك إلا بابا واحدا أو فصلا واحدا لأنه فيها فصول عديدة متعلقة بالماء ومصادره في البلاد التونسية، ولكن فقط أردنا أن نسلط الضوء على بعض السياسات أو ملامح السياسة المائية للسلطات الاستعمارية في تونس. الجمعيات المائية والنقابات، نعم. فما حتى نقابات يبدو لي،
1: نعم، نقابات وجمعيات مائية. سعاد السبب هو الكلفة، لكلفة إنجاز المشاريع ورغبة الدولة في الفرنسية أو السلطة الاستعمارية في استغلال الماء لخفض شوكة القبائل، وأرادت أن تشركها في تسيير هذه المسألة المائية. ظهرت الشركات هذه لاستثمار في
0: جمعيات أو شركات،
1: جمعيات مائية اسمها الجمعيات المائية، وقبلها هناك جمعيات فلاحية. إذن هذه الجمعيات المائية شجعت الدولة عليه ومتعتها بقروض يصل حجمها إلى 150 ألف فرنكا تسدد على أقساط تدوم 25 سنة.
0: أهداف الجمعيات المائية،
1: أهداف الجمعية هي تقوم بمثلا
0: تعاون الفلاحين،
1: تعاون الفلاحين في إنجاز سد، في توزيع الماء، نعم، في كل
0: نذكر تقع مشاكل كبرى وأحيانا صراعات،
1: نعم،
0: وأحيانا دموية،
1: نعم، نعم،
0: في مسألة تقسيط الماء،
1: نعم.
0: نعرف حتى في المنطقة يعني التي أعود إليها ربما كموطن يعني تصير مشاكل كبيرة في توزيع الماء وتقسيط الماء أحيانا.
1: سعاد اللي قلت هي قياسا على تجربة النقابات الفلاحية التي سبقت الجمعيات المائية، هناك ظهرت الجمعيات المائية في المناطق التي فيها أودية دائمة الجريان أو موسمية الجريان.
0: مثلا
1: عندنا زوج جمعيات معروفين، الجمعية المائية بواد سبيب في جهة القصرين، والجمعية الثانية هي الجمعية المائية بوادي قرقور كيف زاد في جهة القصرين، وهما جمعيات.
0: فما واد سبيبة،
1: نعم، واد سبيبة، ومنها في التفاصيل وأنجزت بعض الندوات توسعت في هذين المشروعين. والصنف الثاني هو الجمعيات المائية في المناطق التي ذات المياه العميقة في الجنوب، في بوشمة، في المطوية، في جهة جابس، وفي بقية مناطق الجنوب. الجمعية الأشهر في هذوما هي الجمعية المائية بواد زرود.
0: وقتاش تعملت هذه تقريبا
1: الجمعية المائية بواد زرود؟ هذه التي تسببت في وقع احتجاج كبير لأن هناك معمر أراد أن يستحوذ عليها على مالكور.
0: في أي فترة الأزمة هذه صارت أو التحركات هذه بتاع الجمعية هذه؟ تقريبا في أول فترة استعمارية وفي نهاية
1: في العشرينات.
0: العشرينات
1: سبقت الظهور.
0: لو نلخص، أعرف من الصعب الاتيان أو إيفاء يعني هذا الموضوع كل ما، ولكن إذن ما الذي ميز هذه السياسة المائية؟ كانت متنوعة، كانت ذات بعد استراتيجي. آخر كلمة لو سمحت.
1: نعم، حسب قلت الخلاصة من هذا العمل أن الماء مثل رهانا هاما في بالنسبة للسلطات الاستعمارية لتثبيت المستوطنين الفرنسيين في البلاد التونسية للحفاظ على مقاسمهم، واستعملته أيضا لخفض شوكة القبائل المتمردة.
0: ولكن استفاد أيضا التونسيون.
1: نعم، أنا اخترت هذا الموضوع حتى في الإشكالية إلى أي مدى استفاد التونسيون من
0: الأكيد أن الفائدة المائية. رغم ذلك فحاصلة على مستوى الإطار التشريعي، فهمنا منك تطور الإطار القانوني لمسألة المياه، على مستوى الإنجازات الحقيقية خاصة لاحظنا السدود كبرى ومهمة وبعضها إلى اليوم يعمل، بعضها تم إنجازه فترة استعمارية، إلى جانب جمعيات وتنظيم العمل الفلاحي المتعلق بالمياه. أشكرك جزيل الشكر أستاذ طيب وعجيلة، وأشكر مستمعينا ومستمعاتنا على حسن الإصغاء والمتابعة، وإلى اللقاء.
2: وثائق وحقائق. وثائق وحقائق، بحث وتحقيق في ذاكرتنا الوطنية من خلال وثائق تاريخية مع عادل القادري.

مستمعينا الكرام، إلى هنا ينتهي بثنا المباشر، وتستمعون فيما يلي إلى إعادة لباقة مختارة من برامجنا إلى غاية الساعة 5:30 صباحاً.

0: السلامة ومرحبا بكم في موعد جديد من برنامج بلا قيود. كيف ما عودناكم نحكيو في مواضيع تنجم تكون اجتماعية ولكن ديما نطرحوها من الجانب النفسي. اليوم خيرنا نحكيو على موضوع مهم بالنسبة لنا احنا، خاصة كي نحكيو على أهمية الكلمة. اليوم كي نحكيو على أثر الكلمة على الإنسان، الكلمة أثر لا يرى بالنسبة لنا احنا، هذا هو شعار حستنا اليوم، خاصة وأنه مهم جدا أن تكون ثم الكلمة اللي نعرف وش نخرج منا وشنو اللي يخرج منا خاصة تجاه الآخرين. اليوم كي نحكيو على الكلمة نحكيو على مصدر دعم، نحكيو على مصدر طمأنينة، نحكيو على أثر وتأثير نفسي خاصة في النفسية. اليوم كي نحكيو على الكلمة مانيش نحكيو على أشخاص معينة، بالعكس هذه نحكيو على مجتمع ككل، نحكيو على يمكن حاجة نجمو نتعودوا عليها، خاصة وأنه به برشا أنه نضحكوا كيف الابتسامة، نضحكوا في وجه الآخر حتى ولو ما نعرفوهوش. به برشا زادة كي تكون ثم الكلمة الطيبة، خاصة كي تكون من الصباح. به برشا زادة كي نعلموا صغيراتنا ويتأثروا بينا، خاصة كيفاش نكونوا معاهم في المنزل، كيفاش تكون علاقتنا بهم، خاطر ثم كلمات جارحة، ثم كلمات نجم تكون هي النهاية بالنسبة للطفل هذايا، كذلك بالنسبة لأي شخص. اليوم كي نحكيو على أثر الكلمة نحكيو على كيفاش نحكيو على هذه النفسية اللي والمورال اللي نجم يكون طالع من خلال هذه الكلمة. اليوم كي نحكيو خاصة وأنه بالنسبة لينا برشا نسمعوا برشا كلمات، خاصة هاوكا حتى في شوارعنا وإلا حتى في منازلنا ثم كلمات تنجم تكون جارحة. شنو للتأثير النفسي للكلمة؟ كذلك اليوم كي نحكيو على الكلمة نحكيو على الكلمات اللي ترتبط بالمشاعر والذكريات، كيفاش تختلف حسب استجابة الأشخاص للكلمة نفسها. كذلك نحكيو على الكلمة وأهميتها في تقدير الذات، كيفاش يأثر الثناء والتشجيع في صورة الإنسان على روحه، يعني هذا في التقدير الذات. كذلك الكلمات الجارحة اللي تبقى، خاصة كي نحكيو على الكلمة الجرحى بالنسبة للأطفال، بالنسبة للتلاميذ، بالنسبة حتى للأعوان، هذا كله ينجم يأثر فيهم وفي نفسيتهم وفي أدائهم فيما بعد. كذلك أنه كي نحكيه على الكلمة، الكلمة عندها وقت مناسب، خاصة وأنه كي نحكيه على الثقة نحكيه على مثلا عبارات بسيطة نجم تكون هي الدافع والحافز في للإنسان، خاصة وأنه كيف ما حكينا يعني كي نحكيه احنا ديما نرجع لمرحلة الطفولة، نحكيه على هذه المرحلة والفترة الحساسة سواء داخل المنزل أو في مع احتكاكه في المجتمع أو كذلك في المدرسة. كذلك انه كي نحكيو على الكلمة نحكيو يمكن نحكيو على مصطلحات بالنسبة لنا احنا، ثقافة الاعتذار، وهذا مهم جدا، خاصة وانه الاعتذار راهو يمحو الاثر الكلمة، خاصة الكلمة الجارحة. يمكن نحكيو على الاعتذار، نحكيو على ترميم الاذى النفسي بالنسبة للاشخاص، نحكيو كذلك انه نتذكروا حاجات هذه الكلمات السلبية اللي احيانا تنجم تكون بالنسبة لنا احنا الايجابية، كذلك انه تأثيرها يختلف من شخص إلى آخر حسب طبيعة الشخصية متاعه، حسب حتى الكلمات اللي تعود بهم، لأنه الشخص اللي تعود بالكلمات اللي تكون كلمات التحفيزية بالنسبة لي هو وتعزز الثقة في نفسه، ما هيش كيف الشخص اللي تعود منذ الطفولة بالكلمات الجارحة ويمكن هذا الإحساس بالنقص. اليوم هذايا هو موضوعنا، خاصة وأنه يمكن نحكيه على أهمية الكلمة، راهو نحكيه حتى لبناء مجتمع صالح لي. يمكن هذايا إن شاء الله مش يكون الموضوع متاعنا الأسبوع القادم، أزمة الأخلاق اللي قاعدين نعيشوا فيها جراء هذه الكلمات الجارحة، الكلمات السيئة، هذا التنمر اللي نجم نعيشوه في شوارعنا، في مدارسنا، في بيئتنا ككل. اليوم كالعادة معنا مستشار حستنا عاطف العبادي، مرحبا بك عبر موجات ذات الكيف.
1: مرحبا إيمان، تحية طيبة ليك، تحية طيبة إلى فريق التقنية، وتحية طيبة إلى مستمعينا الكرام.
0: مرحبا بك. اليوم خيرنا نحكيه على أهمية الكلمة، الأثر النفسي للكلمة.
1: طبعا يعني موضوع شيق جدا ومهم. يعني هذه الكلمة التي نراها بسيطة، ضرب الله مثلا يعني كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. ولا أعتقد أن هناك وصف أجمل من هذا الوصف وأبلغ من هذا الوصف، لأنه الكلمات مهمة جدا. ونحن البشر على عكس كل الكائنات الأخرى لدينا هذا التواصل بالكلام، والكلام يعني يدل على الكثير من الأشياء. والكلمة يعني لمن درس التواصل، وأنت معناها مختصة في التواصل، الكلمة فيها نبرة وفيها لحن وفيها مقصد وفيها معنى وفيها مبنى. والكلمة التي نراها بسيطة هي كلمة يعني تعبر تقريبا يعني كل كيان الشخص، وربما تخترق حتى روح الشخص لتشكل داخله يعني إحساسا ما وانفعالا ما وفكرة ما وربما حتى مشروعا ما. أنه الكلمات اللي احنا ما نلقوش لها بال نجم تقتل وتنجم تحيي، وهذا في كل الوضعيات التواصلية اللي نجم نكون متعرضين لها. وثم الناس وزن كلامهم أقوى برشا من الناس الآخرين، وكلامهم يتزن بالذهب، أو كلامهم لو هو مفعول السم القاتل يعني، والكلمة مقصودة يعني تقتل تقتل. وهنا يعني مثلا المعلم، الأستاذ، الأستاذ الجامعي، الطبيب، الأب، الأم، من يقودون الفرق بصفة عامة، ومعناتها كما نقول قاد الصف الأول الذين يشرفون على مختلف الفرق، هؤلاء كلماتهم قد تحيي وكلماتهم قد تقتل. لأنه الكلمة معناها على عكس ما نتصوره احنا، وانت قلت اثرها لا يرى، واحيانا اثرها يرى اكثر من اللازم. يعني ساعات كي تعطي كلمة تشوف وجه الشخص تبدل في الوقت، ترى الدموع كما ترى الضحكة، ترى الغسرة كما ترى الاطمئنان، ترى الراحة كما ترى الغبن، ترى أجنحة تحلق كما ترى أجنحة تقطعت. وهنا يعني أحيانا نذكر أنا مثلا معناها في وضع من الوضعيات جاتني بنية تعمل باك، والعام هو متميزة جدا يعني، العام هذاك للأسف يعني ما جات وهي محطمة تماما تقريبا، يعني تشعر بكآبة شديدة غير قادرة على إكمال الدراسة، لديها وضعيات يعني صعبة. تحكي لي تقول لي راهو ما يفهمونيش، بوي وأمي ما يفهمونيش، وراهو الكلام نتاعهم خايب. غير أعطني أمثلة يعني نلقاها في الحقيقة في وضعية أسرية بالمعنى تنتمي إلى صف معين وإلى طبقة معينة. الأب والأم الحقيقة يعني ربما تعاملوا تعاملا يا معناها يشوفوهما تعامل بسيط جدا، او ذاك هو المعتاد، ولكن كلماتهم الجافيه، طريقه تعاملهم الى اخره مع استعداد الطفله واحباطها خلاها معناتها تقريبا يعني العام ذاك تخسره. هنا الكلمه يعني احيانا حتى انا نعامل شخص يمشي في بالي انه راه هذاك الطبيعي وهذاك، وهو راه عنده تاثير بديل، لكن احنا ساعات ما نحسوش. طبيعة الحال البنية هذه العام الثاني حتى أطمن على المستمعين نتاعنا، خذت باكها في 16 وانطلقت في مشروعها ومشات أمورها بكذا، يعني عالجت وتولجت ومشات وخذت العلاج نتاعها الكلها، واليوم يعني خذت الباك نتاعها
0: الحمد لله.
1: وربما يعني الحمد لله. وربما يعني وقتها احنا نتحدث زاده وقت اللي يكون ثم إطار الإطار لو كادر، معناتها وقت اللي أنت توفر للشخص إطار يكون قادر يستوعب الشخص ذاك، يستوعب الالام نتاعو. احنا مثلا في علم النفس ما نعطوش ادويه، ولكن افضل الادويه التي لدينا هي الكلمات، واحيانا الصمت، لانه الصمت ايضا نوع من الكلام. يعني الاخصائي النفسي يتقن تماما هذه السيمفونيه، العزف على الكلام، العزف على الصمت، ويتقن يعني توليد الكلام من عند الشخص او احترامه. وهنا يعني هي تحكي فيه انت الكلمة، كل كلمة عندها وقعها، كل نغمة متاع الصوت متاع كلمة متاع الكلمة اللي باش تعطيها عندها الوقع متاعها. ذاك علاش اليوم يعني الاهتمام بالكلمات متاعنا، الاهتمام بالوضعيات التواصلية، الاهتمام بشنو احنا قاعدين نبلغه، هذا راه مهم جدا. يعني احيانا كلمات بسيطة جدا قد تحدث فرق كبير جدا لدى الشخص. احكي لك عندنا زميلتنا تخدم في مركز الآلام في في شارل نيكول، وهي أخصائية نفسانية قديمة جدا يعني من الأوائل اللي بتخدم. احكي لنا، تقول لنا رو معناها جاه اليوم رجع لها بعد 13 سنة، خاطر المقابلة كي وفات ربما وفات على كلمات بتترن في ذهن الشخص. أما هو كان لازم الوقت هذاك كله باش ينجم يستوعب ويخدم وينضج ويرجع، لكن معناتها رجع في الآخر بكل. كيف كيف يعني زميلتي أخصائية اجتماعية تقول لي نهار حالة البيرو معناتها نلقى بعد شوية جاء شخص سلم وقال لها أكيد أنت راك ما عرفتنيش، أما أنا راني جيتك. معناها سنوات التالي محبط محطم تماما، تقبل تاتيني من وقتك الدرج هذاك يخليني من بعد نواصل قرايتي ونعمل العزيمة، واليوم راهو تبدلت حياتي. معناتها ربما لو كان مش طرف الدقائق ذوكم بدأت حياتي تبدلت تماما. أنا باش نفهموا احنا راهو ساعات مش مهم ان نقول شعر، مش مهم ان نقول يعني نثر، المهم ان تكون الكلمه صادقه وان نحترم يعني الاخر، وان تكون كلماتنا ذات معنى ومغزى، وان نحترم الاخرين. يعني احيانا الكلمه بيدها تبدا مش في موقعها راهي تؤلم، احيانا تؤلم وتؤلم اشد الالم. وهنا علاش يعني الكلام ماهوش مجرد نبرات صوتية، ماهوش مجرد يعني الكلام، وخاصة في بعض المواقع لديه يعني أثر أقوى من الأدوية. وهذا اللي يفسر أنا ما أتحدث عن أن العلاج النفسي، وخاصة العلاج النفسي دون أدوية، فهو علاج يعتمد أساسا على قوة الكلمات أساسا. بطبيعة الحال هناك تقنية ترافق ذلك، ولكن أساسا هو علاج ينبني بناء كليا على استعمال الكلمات وعلى حسن إدارة عملية التواصل. وأحيانا يعني بعض العلاجات تتجاوز قدرتها الكلينيكية وقدرتها العلاجية حتى بعض الأدوية، أو أنها مع الأدوية تعطي مفعول كبير جدا لدى بعض الأشخاص حتى وإن كانت الحالة صعبة. وذلك علاش إيمان ساعات نقول شبيه الشخص عنده نفس المرض، هذا تعافى فيسع وهذا ما تعافاش، هذا تعافى وانت عنده جودة حياة باهية وربما ما صارت فيه النكس، والآخر يعني ما تعفاش وجودة حياة بتعبة خايبة وانت كس برشا. هذا راجع أيضا إلى طبيعة الحال عوامل أخرى، ولكن شنو يعطي المحيط؟ كيفاش تقبلوه؟ كيفاش حكوا معه؟ كيف شنو الكلام اللي قاعد يسمع فيها؟ لو كلام إيجابي كما حكيتي أنت نتاع أني نشجعك حتى ولو أنت يعني عملت خطوة واحدة، حتى ولو أنت قاعد تحاول، معناها الكلمة الباهية اللي تحفز اللي تشجع اللي تبين اللي أنا راني معاك نقدرك نحترمك مثمنك، هذا كله يصنع الفارق، ويصنع فارق كبير جدا يعني لدى الأشخاص، وهنا خاصة في الوضعيات اللي هي وضعيات معناها نجم تكون في وضعية خاصة. التلميذ وقت اللي يكون قاسي تعرف التلامذة تو يروحوا يتشكوا لأمهاتهم وأبهاتهم يقولوا شبيهم سيدنا ما شركناش. وعلاش نحكي كان مع التلميذ هذاك ولا التلميذ هذاك؟ ونردوا بالنا هنا العداله البيداغوجيه مهمه جدا. علاش؟ خاطر اثر بيغماليون، وهو اثر معروف جدا في ادبيات علم النفس وعلم النفس التربيه والتربيه بصفه عامه، وهو كيفيه تعامل المعلم مع التلميذ تحدث فرق كبير في اداء التلميذ وعلى المستوى المتوسط والبعيد. هذاك علاش وقت اللي انت تشجع هذا وتخلي هذا كينك بيداغوجيا قصرت في حق التلميذ الذي لم يحفظ. وهنا حتى ولو تلميذ ما اعطاش نهار كامل اجابه باهيه، انت تقول اسبوع كامل عندي واحد في القسم ما حتى نهار لقيته احسن انت يعطيك صح، لابد ان اخلق الفرصه للتلميذ حتى يحفظ. معناها ننجم نشوف احسن حاجه يعملها هو، حاجه سهله يجاوب عليها هو، ونعطيها الكلمه ذيك. علاش؟ انا باش نعطيه اجنحه، انا باش تخليه يحب المدرس، تخليه يحب الدرس، وربما تكون هي الكلمة الفصل والفارق في المشوار الدراسي ككل. والعدالة البيداغوجية كما قلناها في حصص أخرى راهو من القدرات المهنية المهمة لدى المعلم، وعليه أن يعطيها كل الاهتمام، وهو حق التلميذ وهو واجب المعلم على التلميذ، لأنه تأثيرها بليغ جدا. كذلك يعني أحيانا الوضعيات خاصة في المرضى مثلا راهو
0: هو خلينا مثلا انه ننطلق خاصه وانه نعرف الوضعيات في المؤسسات التربويه خاصه المدرسه بالاساس اللي هي تشجع وتكون حافز ودافع من خلال المربين انه التلميذ يقدم، انه التلميذ يولي عنده ثقه في نفسه، انه التلميذ يخلق علاقات جديده مع المربي مع اصدقائه مع المحيطين في المدرسه. انا نعرف شكون مثلا المعلم السنه الاولى قرات والدته، وفي السنه الاولى كي قراته حبها خاطر تعاملها مع التلامذه وكيفاش حفزته وتشجع فيهم المثل كله ماهوش دون استثناء. للي هذه السنه دخلت اخته ونفس المعلمه مش قضاها، قالت لي نعرفها ستي فلانه نعرفها وريبيه، يعني تعامل اللي خليته الاثر اللي خليته المعلمه هاوكا بقى من جيل الى جيل. شوف يعني من الوالده حتىش للابن الثاني بالنسبه لها هي، يعني حاجه باهيه للمعلمين والمربي. لكن خلينا ننطلقوا احنا نعرفوا العلاقة، علاقة الأم مع ابنها، علاقة ما نجموش نوصفوها كذلك، انه ما نشكوش في هذه العلاقة خاصة في بداية الصغير، ولكن بعد مع ابنها يبدأ يكبر مع المدرسة مع يمكن الضغوطات اللي تنجم تعيشها الأم، اللي يكون حتى مستواه مثلا في الدراسة، او انه هل كلنا ونعرفه ديما نحكيه انه ثم هالحلم انه ولدي راهو هو المتفوق، ولدي المتميز، ولدي اللي هو كل شيء بالنسبة لنا احنا. هذايا مثلا مش يخلق يمكن بعض الكلمات اللي تنجم تكون جارحة، بعض الكلمات بعض الافعال اللي تنجم زادة تكون فيها استنقاص لهذا الطفل.
1: ويعطيك صحة على الاشارة هذه زادة، لانه اليوم للأسف يعني كترجع لاخر تقرير صدرته اليونيسيف يعني حول وضع الطفولة في تونس، هناك مؤشر يعني لم تنتبه اليه أو ربما يعني تم التغافل عنه. اليوم نحكي تقريبا على 80% فما فوق بقليل معناها من العائلات تستعمل العنف الجسدي تجاه الأطفال على الأقل مرة واحدة. وإحنا إذا كان استعملنا العنف معناها الجسدي أكيد لو يرافق ذلك أو قبله هذه الكلمات الجارحة، وكلا الأثر هو أثر بليغ. معناها كما وقت تضرب تخلي الأثر، الكلمة الخايبة زادة تخلي الأثر وربما تخليه أكثر من هكاك برشا. بعض الأولياء يتصوروا أنه خاطر أب أو أم عنده الحق معناه يجرح الصغير وعنده الحق يقول إيش يحبه للصغير، تعلت أنا أبوه ونعمل اللي نحبه ولا ماني أبوه. وهنا يعني ردوا بالنا بالقدا، بعض الوضعيات اللي رافقوها أحيانا يعني تصبح العلاقة مرضية مع الأبوين، ويصبح يعني اضطرابات السلوك لدى الطفل هي سلوك يعني رفض وسلوك انتقامي من طريقة الأب والأم، وخاصة بالكلمات تكون متكررة مثلا يا فاشل ودخلك خير منك ودخلك خير منك،
0: خاصة المقارنات هذه بالنسبة لنا احنا ديما ما نشجعوش عليها، خاطر كل واحد وقدراته الفكرية، كل واحد وكيفاش ينجم يعطي وكيفاش ينجم يكون متميز في حاجات مش متميز في حاجات اخرى. يعني مش بالضرورة يكونوا ابنائنا الكل متميزين، مش بالضرورة انهم الكلهم يكونوا هما من الاوائل. هذه اللي لازم نقتنعوا
1: به وش معناها التميز اصلا، انه النتيجه الدراسيه تعكس التميز، ومعناها احنا كابوين هل معناها تمكننا باش نعرف قدرات ابنائنا ونجوم بالصحيح، وهي طول صرح ذلك. لكن يعني ايمان هنا مع المقارنه هناك الكلمات حكيتها انت، معناها وقت خاطر انت وقت تنعتوا بالفشل، وقت تنعتوا بالكسل، وقت تنعتوا بال معناتها قله الحياه ولا قله التربيه ولا كلام نقولوه، ما ناس احيانا ياتي كلاما لا نعطيه بال. يعني اذا انت في وضعيه مش باك تقول انت تحب تمشي، معناها نردوا بالنا مش كان خاطر بول ام، راهو الاحترام متبادل، ما نجمش نطلب من شخص يحترمني وانا ما نحترموش. معناها الاصل في الاشياء اني انا نكرر ثقافه الاحترام المتبادل، والطفل هو شريك باتم معنى الكلمه. والطفل يعني تعرف اللي ثم بعض الكتب لنوريسون اي تي بيرسون، معناها الرضيع هو شخص كتاب كتب يعني تقريبا في الثمانينات وربما او في التسعينات، وقت تكتب احنا بعد كي نقرا هذاك البيبل نتاعنا معناها هذاك بتوع القران نتاعنا معناها الكتاب اللي يلزم كل اخصائي نفسي يقراه، لانه الرضيع يتاثر بمعامله الاخرين، يتاثر بالمحيط نتاعه، يتاثر تاثر يعني تم تبيانه علميا. فما بالك انت من بعد وقت اللي يبدا معها الطفل يوعى ويدرك، وخاصة إيمان وقت اللي ندزوا شوية ونمشوا في اتجاه وقت اللي يكبر شوية في ما قبل المراهقة وفي المراهقة الأولى، معناها ثم تولي العلاقة معناها أحيانا مرضية جدا، وقتها الكلام يولي الأثر متاعه ربما يعني مضاعف. أنا وهذاك علاش احنا عنا 100,000 بين 60,000 100,000 قطاع مدرسي، تقريبا 40% منهم يسيروا في سنة 7 أساسي. علاش؟ أنه المعاورة تنجم تكون عامل من العوامل التي تفسر هذه الظاهرة، لأنه ما يجيش تقدر، ما يجيش الاحترام، ما نفهموش، ما نفهموش نسق التطور متاعه، نخرج معاه في عملية يعني ابتزاز كبيرة، وعملية يعني عدم احترام، وعملية فرض، وهذا كله يقودنا أنه نعمل صراع ربما كنا نجم نجنبوه. أنا مش كل شيء نعلق عليه، نتفاهم الوظيفة اللي يمر بها، نتفاهم وضعيته النفسية، نحاول إني نبني معاه جسور تواصل سليمة، نعمل الحدود، نعم نوضح إنه ثم حدود اللي معناها لابد الناس كلها تحترمها، لكن نخلي ديما فرصة إنه ينجم يرجع وينجم يعتذر وينجم نعطيه باش يقف على غلطه مرة واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة، باش وقتها هو يستوعب وينجم بدل من السلوك نتاعه. أحيانا إحنا وابل الكلمات، وهذا للأسف يعني لليوم توصلنا يعني إنه والله معناها مرة نقري في طلبة تشكولي حتى من معاملة يعني الأستاذ الجامعي. تحلينا شوية نحكي وقتها في حث على التواصل والانفعالات والتعلم صفة عامة، معناها هذا من غده باش يصبح يقري هو بيدو، أو من غده باش يصبح موظف، ومن غده باش يصبح معناتها بعض من سنة أو سنتين تفصلوا، ما تنجمش تعملوا معاملة خايبة. أصلا شو علمته معناها؟ تعرف اللي إيمان مهما تبلغ درجتنا العلمية ودرجتنا الفكرية، وقت اللي إن احنا ناخذ المشعل نرجع نقلدوا النموذج اللي قررنا. راك أنت النموذج ماكش تعطي في معارف، راك تعطي أيضا في طريقة سلوك، تعطي في نموذج سيتم استبطانه ثم استعادته فيما بعد. وهذه لازم نكونوا حارسين عليه. المعلم اللي يجي يضحك في أو الأستاذ المعلم بصفة عامة يعني كل الذين يعلمون، تصوري أنت يجيك يعني بشوش احترافي عنده العدالة البيداغوجية، يأخذ بيد كل شخص، يحاول أن يكون معناتها عادلا، و يعني يزرع معناتها الأمل في قلوب التلامذة هذوكم ويحفزهم. و هذين بطبيعة الحال مهما يكون عن المثال اللي اعطيتيها، مهما يكون نوع القسم، فإنه حتى أضعف تلميذ ستكون نتائجه جيدة، لأنك بتدخل ماكش خايف، مرتاح، تعبر على روحك، مساحة رائعة للتعلم، مساحة رائعة مساحة لائقية رائعة. وهذا يخلي يعني بعض المعلمين هم بالدرجة الأولى يعني معالجون نفسانيون بدرجة أولى، معناها يرممون ما قد يكسره البقية، ربما أب غير مبالي، أم غير مبالية، أو ليس لديهم الوقت، أو ليس متاحين بالشكل الكافي. هك الساعة والساعتين هذوكم هم اللي يرموا معناها ما قد يكون كسر لدى الطفل. وهنا يعني مهم جدا، نرجع مرة أخرى للكلمات، الكلمة اللي نخرجها ومش كبيرة، معناها يقولوا خير الكلام ما قل ودل، يعني بعض التحفيز، كلمة احترام الطفل، احترام الوضعية اللي فيها الطفل، الوضعية اللي فيها الآخر بصفة عامة. لأنه يعني أحيانا معناها نتواصل ما غير كلام، الكلام يصبح معناها في الصمت، وقت اللي نحترم الوضعية اللي أنت فيها، وقت اللي أنا ما نرجعش عليك وقتها. معناها آلاف الخلافات اللي تنجم تصير لو كان احنا فهمنا تعبير الوجه، فهمنا العبد اللي قاعد يتكلم من غير ما خرج كلمة. وهذا اللي وجهنا، راهو أثر الكلمة يرى وأثر الكلمة قد لا يرى، ولكن في كل الحالات احنا عندنا قدامنا بوصله توجهنا، ملامح الوجه ورايه جسد الشخص الاخر، نبره صوته وهو كيفاش. لانه يعني احيانا نجم نجنب اني نطر التلميذ، علاش؟ وقت اللي الوقت هذاك بالذات تخل مش لابس بالكدا فاير الى اخره، عندي حلي، يا اما باش ندخل معه في صدام ونعديها على الكونسيي ثم نطرده، او نعرف ان الوقت هذاك ينجم يتعدى شويه وبعد كده نعاود نشوف اذا كان هو مرتاح وكل شيء، لازم نديه هو الولي نتاعه ونفسد الوضعيه نتاعه في هدوء، انه راه ما يجيش لابد من احترام المؤسسه التربويه، وراه السلوك اللي عمله هذاك سلوك خايب، ونقترح عليه حتى هو يشاركني في العقوبه. انا عملت هكاكه معناها وتجوزت، نجم تجي تعمل حمله نظافه نهار السبت ونهار الاحد، تعطي ساعتين لصالح العام للمؤسسه نتاعك اذا كان عمرك يسمح. عمرك ما يسمحش نجم نعطيك قصه تلخصها ولا غيره. المهم نستعمل يعني النوع من العقوبات البديله والتاديب البديل، وما ندخلش في تصادم، ونمنع التلميذ ونمنع المؤسسه من هذه الصدمات والشحنات. هذا يخليك كيفاش تكون في وضعيه تواصليه جيده، وكيفاش يكون كلامك موجه. يعني فرعون تدخل معه وقتها يولي هو تولي وضعيه خايبه، وتنجم تعمل بعض الكلمه اللي باش نقولها، معناها انا نديلك بشويه ونفسر لك، نقول لك معناها تاك اخطات وقتها، معناتها ماكش انت الخايب، السلوك اللي عملته هذاك راهو معناها غير مرغوب فيه، وراه الاثر نتاعو سلبي، وراه نطلب منك رجاء ما عادش تكرره، وحتى المره هذه معناها لابد انك تدفع ثمن اللي عملته، اختار معايا العقوبه. هكا نكونوا في وضعيه تربويه سليمه جدا، في وضعيه تشاركيه، وعملنا هكا الفيدباك رجع الصدى اللي هو مهم جدا في العمليه التربويه، واخترت الكلمات وانتقيتها لاني انا ايضا في وضعيه مريحه وقتها. انا كي نعرف روحي، انا هنا نرجع مره اخرى، تعرف روحك في وضعيه ما تنجمش تتحكم في مشاعرك وبشتغلت، الافضل ان لا تكون في وضعيه تواصليه، الافضل انك تبدل ساعه اخرى كما نقولوا في العاميه نتاعنا.
0: هو بالنسبة لنا احنا خاصة كي انطلقنا نحتيو على الأسرة، وهذه خاطر هي اللي تبني شخصية هذا الطفل. اليوم كي نحكيو مثلا حتى في علاقة الأب والأم في حد ذاتهم، في الكلام الأم مع مثلا صديقاتها، مع أخوتها، مع العائلة المقربين اللي ينجموا يكونوا يزوروها، يتبادلوا زيارات، هذايا مهم بالنسبة لنا احنا، خاطر هي اللي مش تعلم ابنها انه مثلا في المستقبل كيف ما حكينا ينجم يكون متنمر في المستقبل، لأنه طريقة كلام الأم تخليه يكون متنمر في المستقبل. يعني مثلا انه حتى طبيعة العلاقة بين الأم والأب تنجم تخليه في تخلق منه شخصية أخرى، حتى من ناحية الكلام اللي نجم يعاوده تبعا يعني، أو لأنه سمعه من العائلة ومن الوسط الأسري بتاعه.
1: طبعا ملاحظة دقيقة جدا. يعني رغم أن ننسوش اللي احنا وقت اللي يكونوا صغارنا معنا، نحن دائما في وضعية تربوية. دائما صغارنا بحذانا، خطر الوقت المتاح ذاك هو وقت للتعلم ولإعطاء يعني المهارات. وهنا عندك الحق، اللي مش يسمعه هو أمه شو تحكي في التليفون ولا أبوه، التصرفات أبوه أمه كيفاش تحكوا مع بعضهم، طبيعة الكلام الموجود مش يؤثر على الطفل، طبيعي جدا. هذا تعرفي اللي بعض الآباء والأمهات اللي خاضوا التجربة أحيانا يعني متلعامين وبثلاثة والثلاث سنين، ابنك يولي مثلا يحط كلمات فرنسي، يولي يحط كلمات عربية فصحى، يولي يعاود الكلام، لأنه صغير معناها في الوقت ذاك مخه كل والخلايا العصبية متاعه كل كيان وكل موجه للتعلم من الأب والأم، خاصة والعائلة الموسعة. وهنا الكلام اللي يسمعه سيشكل حتى الوعي متاعه. راهو الكلام مش فقط وسيلة للتواصل، راهو الكلام عند علماء نفس النمو وخاصة علماء نفس اللغة بصفة عامة، الكلام يشكل الوعي وليس فقط مجرد أداة من أدوات الوعي، يشكل الوعي ويشكل التصورات الذهنية ويشكل حتى شخصية الشخص. لك علاش مثلا شاعر أو كاتب ينجم معناه يكون عنده عوامل حماية أكثر من أشخاص عاديين بالنسبة للمرض النفسي. علاش؟ خاطر هاك الطريقة نتاع التفريغ وطريقة الإبداع هذيك خليه يتجنب صدمات نفسيه، او على الاقل يصرفها بشكل ابداعي. هذاك علاش يعني اليوم الكلام اللي يقوله صغير يتبعه، وخاصه كي تكرره يعني وضعيه اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته، وما يعيشه الطفل سيشكل كيانه ويشكل شخصيته ويشكل طريقه تفكيره. وهنا كان امه معناها تعمل في النميمه وابوه يحفظ كيانات فارغه وعلى المظاهر وغيره، هذا يعني سيكون طفل متاثر تاثر بشكل سلبي. وكان الاب والام يحكوا على الكتاب ويحكوا على الفلسفه وعلى القيم وعلى الاخلاق ويحلوا الحاجات والمسرح معناتها ويحكوا على حاجات يعني تكون نافعه، اكيد انه الطفل هذاك زاد باش يتاثر بذلك وستكون لديه وعي مختلف. يعني هنا احنا بيدنا مسؤولين برشا، وهنا ما تنجمش انت تجي مثلا كلامك خايب وتقول ولدك يكون متربي يقول كلام باهي، راهو باش يعاود اللي تعمله انت. احيانا يعني بعض الاولياء يستغربوا علاش مدير مدرسه طلبهم وعلاش ما تغشش تعاطي عليهم خاطر الاولاد يقولوا في كلام مثلا مش باهي. راهو غش المدير عليهم بتاع المدرسه فيه نوعا ما نوع من الادانه، خاطر مدير المدرسه مربي ويعرف انه اللي على شنو تربي صغير تلقاه. وهي كأنها يعني دعوة ملحة الأبوين، مش هما بدهم يحسنوا من سلوكهم هما، مش يربوا صغيرهم، يرجعوا الساحة سامحيني في الكلمة يربوا بعض المظاهر في شخصيتهم هما، معناها يأدبوها باش ينجم يكون هو معناها يليق بمصطلح أب بوظيفة أب وأم، وهي مهمة جدا. يعني احنا في وضعية ترب، مهما تكون لك مهما يمشي في بالك أنك أنت في وضعية كما يقال يعني محايدة. أعطيك مثال، ودك يركب غادي في الليجو وانت تحكي بالتليفون، يمشي فيك ومش يسمع فيك، تأكدي انه قاعد يركب وقاعد مخه غادي ولكن اذنه معك يسمع ويحلل كل كلمة. هذاك علاش ردوا بالنا مليح. والأفضل من ذلك انه احنا بيدنا نموذج التواصل متاعنا، نموذج التفكير متاعنا يكون نموذج إيجابي، يكون نموذج جيد، مش احنا نعطوا لصغارنا احسن نموذج ممكن. وهنا يعني الوضعيات التلقائيه العائليه لا تشكل وعي الطفل. نعم يعني الام المتنمره يعني ستكون احتمالات ان يكون الطفل متنمر احتمالات كبيره، الاب المتنمر كذلك، يعني كذلك هناك الشكاؤون البكاؤون معناتها كل شيء خايب، ومعناتها الطفل سينشا بهذه الوضعيه. بينما معناها التنجب أمي معناها يعتقدوا في الاجتهاد، يعتقدوا في العمل، يعتقدوا في تحسين الوضعية، يعتقدوا أنه غدوة خير. معناها ما أصلا هما هذه العقلية سيشبع بها الطفل وسيكون طفل لديه مناعة نفسية كبيرة جدا. وهنا نرجع للموضوع متاعنا، الكلمات مهمة جدا وتشكل الوعي، تشكل الجهاز النفسي، تشكل المناعة النفسية أو العكس. وهنا يعني يقول القائد اخي كيفاش كلمة تعمل هذا؟ يقول مش نحكوا على كلمة، نحكوا على نمط تواصلي عائلي يعني سيتم استبدانه. هذا النمط التواصل العائلي يمر حتما عبر الكلمات، والكلمات ستشكل يعني النموذج هذا النموذج التواصلي. الكلمات كانها إيجابية معناها بلغة الرياضيات بلغة بسيطة جدا، إذا كان معدل الكلمات نستعملها هي كلمات سلبية سنكون نحن في وضعية تواصلية وتربوية سلبية، وإذا كان معدل الكلمات اللي نستعملها إيجابية ستكون النموذج التربوي وطريقة التعامل ستكون إيجابية، وهو مهم جدا. لك علاش؟ نعم
0: يعني احنا بتربيتنا لابنائنا او بسلوكنا احنا تجاه ابنائنا، كذلك بالطريقه او الكلمات اللي نخرجوها، طريقتنا في التصرف وسلوكنا داخل المنزل، هذايا اللي مش يكون انعكاس في المدرسه فيما بعد.
1: انعكاس في المدرسه، انعكاس في الشارع، انعكاس حتى في مشروع الطفل وحلم الطفل، هو سينعكس يعني عميقا جدا من لدى الطفل وسيشكل الوعي نتاعو. راهو ايمان نحكوا على وعي هنا، نحكوا على بوستور، يعني الهيئه نتاع الطفل العامه هو كيف سيتصرف تشكل هذه الهيئه، لانه هو غدوه قدام معلم ولا تلميذ ولا ولي ولا في الشارع ولا باش يشري حاجه، معناها هذاك اللي باش يخليه هو الكلمات هذوكم يعملوه. ونراه احنا يعني نشوفوا انه احيانا يعني حتى الصغيرات بالكل يعني الكلام اللي يقولوه والتصرفات اللي يتصرفوها معناها خطيرة جدا. تغرب انت الطفل ذاك تعتبره ضحية اصلا، يعني ربما لو كان معناتها كان عنده القدرة اكثر، وقدرة اللي منذ بحماية الطفولة اكثر، وللمصالح الاجتماعية اكثر، ربما الاطفال هذوك كان من المفروض ان ندوله وندو للعائلات بتاعها، حتى نقوم بالمصالحة العائلية والوساطة العائلية، وحتى يعني ندرب هؤلاء العائلات باش ما يحققوش لنا كوارث من بعد. معناها انت اليوم راهو مش ولدك وحدك، هذاك الفضاء العام مش بتاعك انت. معناها وهذيك امانه عندك، لازم تكون عندك القدرات التربويه باش تنجم تربيه. ما نجمش يعمل شنو يحبه في الشارع، ولا شنو يحب في المواصلات، ولا شنو يحب امام المدرسه، ولا شنو يحب مع الناس الاخرين، مع الاطفال الاخرين. يعني هنا ما تعيش وحدك انت. هذاك علاش معناها هو واجب التربيه محمول على الاب او الام، او حتى على المجتمع. للاسف الشديد اليوم يعني ربما ما عندناش نحن بيدنا ثم نوع من التطبيع، راهو مش معقول اللي مدرسه ابتدائيه تلقى قدامها تلام اللي يقولوا كلام الخايب، او معهد او كليه، او ومن المفروض انه في كل الفضاءات العامه، ولكن امام مؤسسه تربويه هذا ادهى وامر. ولذلك يعني كان المفروض انه نخلق اليات على الاقل، خاطر ثم بعض الاطفال ما يقدروا حد، معناها بعض الوضعيات ساعات يجي لمرأة كبيرة ولا رجل كبير ولا ما تسمع كلام خايب ياسر ياسر، ويبدا فخور بنفسه، بو ما يدخلش، امه ما تدخلش، والمعلم ما يدخلش، والمدير ما يدخلش، ولا هو هكينا اعطيناه ضوء اخضر لذلك الطفل يفعل ما يشاء. وعلى فكرة التربية هي بالضرورة عملية رجع صدى. التربية تمر حتما عبر رجع الصدى، وعبر يعني هذا الفيدباك اللي نعملوه. غير ذاك لو كان وقت من عملها ندينا له فهمناه واعطيناه الوسائل التربوية اللي عمو ندينا لبوه أمه، كان يعرف أنه رو هذاك ما يجيش، ومن وقتها يولي هو بده يعدل السلوك بتاعه ويعرف كيفاش يحترمه، وربما يعني نعاونوا الأولياء باش يبعد جملة الأنماط نتاع التواصل هذيك.
0: هو يمكن هذايا مهم زادة بالنسبة لنا احنا، خاصة في ظل انه نشوفوا بعض المدارس من غير السور، يعني هذايا انه كانه التلميذ مع القسم اللي موجود فيه كانه متاح للشارع اكثر، يعني حتى في المرضى كذلك انه الاشخاص اللي متساكني المنطقه محاضين للمدرسه واللي ماهيش موجوده ما فيهاش سور، فهذايا بالحق يكون انعكاس سلبي خاصة في العملية التربوية. بالنسبة لنا احنا كيف ما نحكو انه وهذه ديما نحكي وديما مثلا نطرحوه الموضوع هذايا، خاصة بالنسبة لنا كي نقولوا انه في التلميذ او الطفل في مع اسرته يكون نوع، ولكن مع المجتمع واحتكاكه بالاصدقاء يكون نوع اخر. هذايا مثلا تأثيرات زادة للشارع، تأثيرات الأقران، تأثيرات الأصدقاء، تأثيرات المؤسسة التربوية في حد ذاتها.
1: أنا نطمن لك ونأكد لك ونأكد اللي يسمعوا فينا الكل أنه إذا كان القاعدة بنيت كما يجب فإنه إمكانية الانحراف معناتها ضعيفة جدا، وأنه حتى كانت انحرافات الإصلاح أسرع وأسهل بكثير. ما تهملش تربية صغيرك، أعطيه الآليات اللازمة، عامله بالباهي، احترمه، علمه اللي يخرج من فمك انت يكون حلو ويكون باهي ويكون مزيان ويكون لبق. معناها هذاك،
0: لكن احنا مثلا مع ظاهرة التنمر ثم اولياء يوصيوا صغيراتهم انه مثلا قال لك كلمة رجع له الكلمة، انه مثلا ضربك اضربه، يعني هذوما في اطار انه تتكون شخصيته، انه يولي زاد يدافع على روحه تجاه المتنمرين. يعني احنا توا كي نحكيوا على الكلمة وخاصة الكلمة الطيبة اللي هذه انعكاس للتربية السليمة، انعكاس في المستقبل مستقبل لمجتمع صالح. هذايا ماناش مش نشوفوهم في الأسر الكل، ماناش مش نشوفوهم زادة في طبيعة الأشخاص الكل.
1: هو راهو إيمان يعطيك الصحة على يعني هذا من صميم الواقع، لأنه شوف يضرب يضرب ويقول الكلمة رجع له، هذه التربية غلطة تماما، خاطئة تماما، وهي تعكس نرجسية معناتها مرضية لدى بعض الأولياء. سامحني، ما أنت تعرف شكون مقابل الطفل هذاك؟ قد يكون طفل مريض، قد يكون طفل مهمل، قد يكون طفل للأسف
0: وقد يكون
1: صحية.
0: طفل متنمر.
1: حتى المتنمر، المتنمر تجاوبه، أشوف المتنمر حتى كان تجاوبه ما كنتش تمنع راهو. الأفضل من ذلك بكثير هو أن يكون الطفل، شوف أنا كي نعامل طفلي بالباهي ونعلم له كلام الباهي ونحترمه ونوفر، طفلي باش يكون عنده مناعة نفسية كبيرة، يكون قدرته على الاختيار رائعة، يكون قدرته على الانتقاء. أصلا أكد لك أنه بعض الأطفال ما يحطوش روحهم في وضعية التنمر أصلا. علاش؟ على خاطر مثلا نفترض الطفل معناتها قراي ويحب القراية والمطالعة، وصحابه يتنمروا عليه، يا قراي يا شو كيفاش، هذا ما يعطيش بالك الكلام هذا، باش يكمل طريقه وباش يمشي للمكتب وباش يطالع وسيرتقي نفس المعرفة وسيكون
0: لكن مثلا
1: وضعيته.
0: كي نحكيو على السن معين، كي نحكيو على مثلا اطفال المدارس، ما همش يمشي يفهموا الطريقه هذه، انه مثلا كي انا بين ظفرين انه انا كي نطفي الشخص هذاك فما يهمنيش، بالعكس يعني مش يكون كانه يعني فريسه سهله بالنسبه للبقيه، نجم حتى ثم تكتلات ضدها.
1: أكد لك إيمان إنه حتى اللي تخدم برشا على التنمر لبرا، إحدى الطرق هو إنك أشوف ثم برشا حاجات نعملهم في نفس الوقت. ثم التدخل في المدرسة بيدها، وهذا الحقيقة اليوم مسكوت عنه. مش معقول مدير مدرسة أو مشرف على مدرسة شفت
0: أو
1: المتنمرين يعملوا
0: إنه
1: نفس كل عمل.
0: مثلا الفاعل يكون أمام في داخل القسم، يعني على مرأى المعلم المربي اللي موجود، فمش معقول إنه يكون التصرف هذا.
1: صحيح، دونك المعلم او المدير او المشرف الولي مي شفت المتنمر لازم يجيبوهم المتنمرين الضمه نعملوا لهم عمليه عمليه يعني سلاح خفيفه، عمليه مرافقه، نديله ونفهم ونفهم اثار اللي عمل فيه مره واثنين وثلاثه. كالعاده التاديب اللي فيه نوع من نوع معناها نوع من مش حسوا بغلطه. انا عرفتك من قبل المعلمين انك تبقى قصته 10 مرات، ومعناها نجم نلقوا طرق انه الطفل هذاك نتيجه التنمر اللي عمل اثر اللي ما يلزمش يتحدى كيك. كل حاجه يعملها غلطه يلزم يدفع الثمن بتاعها، والثمن هذا يكون يعني متناسب مع سن الطفل، وتكون الهدف بتاعه تربوي مش انتقامي ولا ردعي ولا. وهنا كما قلت لك ثم خدمه تخدم في المدرسه، ما فيش حتى كلام، يلزم كل مدرسه تخدمه. كيف شبكة التنمر ومنسوب التنمر يبقى عالي. الحاجة
0: هو
1: الثانية تخدم
0: بالعكس
1: على
0: مش
1: الأطفال.
0: ينتقل للمدارس الإعدادية اللي هي تمثل ناقوس الخطر، خاطر هنا حكينا على التسرب المدرسي، كذلك حكينا على التأثيرات والآثار النفسية اللي تنجم تعيق التطور الدراسي بالنسبة للأطفال، وإحنا داخلين فترة مراهقة في المدارس الإعدادية.
1: في كل الحالات الطفل الذي أشبع بالاحترام والطفل الذي وجد نموذجا عائليا رائعا يستعمل كما قلنا كلمات معد كلمات رائعة، يعني كلمات فيها الكثير من الأمل، فيها الكثير من الاحترام، فيها الكثير من حب النجاح، من الطموح. الأطفال هذوما راهم حتى من بعد يكونوا كالقادة، معناتها في العوض يكون طفل ضحية تنمر أو متنمر سيكون طفل شاعر أو الطفل مبدع. هنا ردوا بالنا، رغم يعني الحياة، يعني الحياة أوسع بكثير من أنه نجم يتيح في وضعية التنمر أو أنه تضرب وتتدار حقه. وإنما شفت خاطر إحنا شرينا الصغير عملنا له، أعطيناه كل شيء وقلنا له راك أنت باش تمشي تلقى متنمر يضربك أضربه. أصلا أنك تحرض على العنف هذا خطير جدا، لأنه في الأصل في الأشياء مش الصغير اللي يحل المشكلة. شوف هي وين مشكلة الآباء والأمهات، يخافوا لا ولدهم يقولوها وخوفوها ومدري شنو، هذا ما عنده حتى معنى تربوي به. الطفل اذا كان صارت له اي حكايه ثم الولي نتاعو باش يمشي ويتصرف، ثم المسؤول عن المؤسسه ذيك وقتها باش يتصرف، وثم من بعد احتياطات باش ناخذها. لكن في كل الحالات الطفل اللي عملناه بالقدر واحترمناه وعلمناه واعطيناه من نموذج تربوي باهي وعاش في عائله معناها تتفاهم المشاعر نتاعو وتتفاهم الحاجات نتاعو، هذا الطفل لن يكون فريسة سهلة لا لمتنمر ولن يكون هو متنمر، أو بالعكس نلجو سامحني اللي يتنمر عليهم في المدرسة والمدرسة بتاعها مش كويس. أحيانا نلجو في المدرسة تلامذة هما المدارس بتاع التلامذة ذوك، تلقي عندهم حس عالي بالآخر، تلقي عندهم قدرة كبيرة على تنظيم المشاعر بتاعه ومشاعر الآخرين، قدرة كبيرة برشا على رصد الخطر وتجنبه. منين جابهم شخصيات هذوما؟ الصفات هذوما؟ يبادر سهر الوضعية، درسوا جو عملوا دراسات كبيرة ومعتها وصنفوا التلاميذ إلى أقسام. التلميذ مثلا العنيف كي يرجعوا للدار للعائلة بتاعه يلقوا ثم نوعا ما التعامل معه بعمل في الدار. التلميذ القائد اللي هو الطفل القائد يعني الطفل اللي يقرأ في المدرسة يلقوه ينظم اللعب معناها يعمل عملية وساطة جيدة بين الأطفال الآخرين، ما يخليش منسوب العنف يطلع، يعرف كيفاش يبدل الجو، يعرف كيفاش يقرأ الوضعية. يرجعوا للعائلة بتاعه يلقوها عائلة فيها برشا حوار، فيها برشا احترام، فيها برشا تفاهم. من انك تخلق طفل وقت الطفل وقت اللي يضربه واحد يضربه الطفل يتجنب الضرب اصلا ويكون هو مداد الاخرين اصلا ما يحطش حقه على يدك، الفرق شاسع وشاسع كثيرا. هك الكلمة على التسهيل وانت برمجته هك جيت برمجت صغير سامحني نجم تعيش حياتك كل ما تعبش الضرب والتنمر، علاش انا نجي نعطيك شيء نعطيك حكايه ونفترض انك تعرضت لوضعي ولا زوز في الحياه صغير. هنا لازم يتعلم انه احيانا تصير احداث، احنا احيانا تصير احداث معناها خاطر انا ما نحبش صغير يتضرب وما نحبش صغير يتنمر عليه، قد تصير بعض الاحداث. هذا ما يعنيش اني انا باش نخلي صغيري رهين لاحتمال ضعيف جدا انه يكون وامكانيه اننا نتجنبه او ان من بعد نعالجوه كبيره جدا. هذاك علاش انا ننصح كمختص نفسي وتربوي الاولياء ان يتجنبوا تماما يعني هذه الفرضيه تماما. فعلا تلقى صغير ذكي بالكدا عمره يستعمل ايده وعمره يستعمل لسانه، يستعمل فقط عقله، يعرف كيفاش يتقي، يعرف كيفاش يحط روحه. نحبوا صغيرات هذوما نحبوا نربوهم بالشكل هذا انه يكون معناتها قائد، انه يفهم، انه يتفهم، انه يدرس الوضعيه، انه يلقى الحلول. وهذوما كلهم موجودين يعني اليوم المدرسه تنجم تقريهم، لكن احنا بعد برشا على هذا. احنا اليوم يعني مدرستنا غارقه في الدروس الخصوصيه، مش قاعده تفكر في التلميذ اللي هو باش يتعلم مهارات الحياه كما كان يحكي سعاد في الحصص اللي فرت الكل، يعني مهارات حل المشكلات ومهارات يعني الفهم الاجتماعي والفهم. هذو مهارات مهمه جدا للحياه وللنجاح في الحياه، مش فقط نجاح المدرسي. احيانا المعلم يا اخي معناها يجي يقول لك راه ما خرجش التلاميذ الوقت الراحه، أنا وقت درجين نتاع الراحة ذوكم مهمين برشا، رغم هذوكم ساعات يلخصوا أكثر من ساعتين أو ثلاث سوايع القرام، لأنه فيها تبادل آراء، لأنه باش يقابل أصحابه، لأنه باش ينفس على روحه، لأنه حتى ثاني ساعة باش يتعلم كيفاش يحلوا، لأنه باش يتلاقح مع جيله باش تم، خاطر ما خرجش الوقت أنت من بعد باش هو يمشي ويتفاعل ويكون أكثر تفاعل حي إلى آخره. ولذلك يعني الكلمات التي نوجهها إلى أبنائنا هي كلمات تبرمج العقل، تبرمج العقل الباطن وتبرمج برمجة فعلية. وكأنك أنت وقت تقول له يضربك اضربه وبرمجت أنه الحياة كلها فيها ناس مش تضرب وتبدأ أنت شد الجارد. ولذلك رجاء يعني نترفع عن ذلك ونبني قادة، نبني أصحاب مبادرات، ولا نبني يعني أشخاص يتبنون العنف بالكلمات. الكلمات يعني الكلمات الجيدة يعني الكلمات اللي فيها بالعكس يعني تعطي للطفل مجال للتفكير إبداعي، مجال للتفكير القائد، مجال يعني لفهم الواقع، مجال لفهم الذات وتقبل الذات، فهم احتياجات الآخرين، ونعطيه حتى المجال لبناء المناعة النفسية وهي أفضل ما يمكن عطاءه للطفل.
0: هو مهم جدا هذه المناعة النفسية اللي يحاط بها

0: بتاع التنمر اللي عايشينه توا. لكن هذايا ما يمنعش انه الولي اللي يعرف ابنه عنده مستوى معين من العنف ينجم راهو يكون حتى في المنزل نتاعو انه متنمر على اخواته مثلا، راهو الاصلاح يبدا من الاسره ومن المنزل. هكاك تنجم تخرج مواطن صالح للمجتمع.
1: نعم، يعني هو حتى للدعابة فقط، يعني قلت انه عندنا شعر كامل اسمه شعر الهجاء،
0: أها.
1: والهجاء هو من قمة
0: هو
1: التخريج
0: التنمر.
1: طبعا، تنمر
0: أكيد.
1: انه من نعم
0: أي.
1: ال ال معناتها شوف ايمن، اليوم الفيدباك معناتها رجع الثداء التربوي، وهو اسد العملية التربوية، لانه يعني الاصل لدى الطفل هو الاستباحة. تعرف في ماذا يقول فرويد عن عن عن عن, عن الرضيع؟ يصفه بالمنحرف متعدد الانحرافات، معناها بالفرنسي لانه الترجمه لازم تكون دقيقه، سي تان بريفير بوليمورف. علاش؟ خاطر بالنسبه للرضيع يبحث عن اللذه يعني بكل مصادرها، يريد الام التي تداعبه واصبعه في فمه، وربما حتى يقوم يعني بالحاجه يعني، وكل هذه لذات لدى الرضيع. ثم شيئا فشيئا يعني معناها يصطدم الرضيع بالمجتمع وبالنواهي المجتمع، ومن ثم يظهر الانا الاعلى. حتى نفهم انه الاصل في الاشياء ولدى الطفل هو الاستباحه. كيف يقدر يفهم ان الحكايه غالطه؟ وقتاش يفهم اللي غالطه؟ وقت اللي انت تعمله رجع الثداء التربوي. ورجع الثداء التربوي مش نشده معناتها ما تجيش وكلام الخايب ولا ونرجع له في الوقت ونبدا نعيط وصوتي طالعه. رجع الثداء التربوي عمليه تربويه دقيقه تتطلب اطار ملائم، وتتطلب اختيار الوقت، وتتطلب خاصه ان تكون الرساله واضحه تماما في ذهن الطفل. عايش ولدي اليوم تلعب مع ميمتك، معناتها قلت كلمة خايبة ما تقدرش تعتذر منها، وما عادش نعدوها الكلمة هذه جملة ومنين سمعتها. هو وقتها حتى ولو باش يعودها من بعد، انت صحيح يعني حطيت في مخه حدود، ووضع الحدود هي من افضل الوسائل التربوية. وضع الحدود التربوية من خلال رجع الثداء التربوي. اليوم احنا متخارين عليها هذه، لأننا نسمع في حاجة في الشارع الدوخ، قدام المدرسة الدوخ. من قال لذلك الطفل هذه السلوكات غير مرغوب فيها؟ لا أحد. وفي كل مرة وقال كلمة وما لقاش حتى صدى رجع صدى وما لقاش حتى رد، بالنسبة ليه أصبح السلوك مباحا تماما. وذلك علاش يعني أحيانا الاب والام تصدمنا في الصغير. ليه ما تصدمتش فيه الصغير؟ راك انت ما كنتش حاضر بما فيه الكفايه في حياه هذا الطفل، في وعي هذا الطفل، في دواعي هذا الطفل، حتى تؤسس يعني لدى هذا الطفل طريقه تواصليه تكون مجديه. ونرجع ونقول لك راهو كيما الكلمه اصلها طيب كيما الكلمه الخبيثه، وهذا وصف القران. نرد بالنا راهو ذلك ايضا يطبع النفس، وذلك ايضا معناها ينعكس على همة البشر، وينعكس على طريقة تعامل البشر. معناها أحيانا شنو اللي يشدنا للعباد؟ احنا ممثل، عالم، شخصية تاريخية، شنو اللي يميز الأنبياء صفوة البشرية معناتها؟ شنو اللي يميز الناس نحبوهم احنا في واقعنا؟ واللي يقول لك راهو سهل المعاشرة، راهو سهل التواصل، راهو كلامه باهي، راهو ابتسامته باهية، راهو ينتقي كلمته. ونحن يعني إيمان جلسة بالذات ساعات تقول ملا، ساعات تقول ملا تناقص. كيما عندنا برشا كلمات نابية وأصبح معناها أحيانا استعمال يومي، كيما نختاروا كلامنا مثلا نقولوا زين على الباب، والحوت عليك، واللطف عليك، أحيانا يعني كلامنا بيدو ما نقولوش تكر، نقولوا زين، وما نقولوش الملح، معناها نقولوا الربح. يستعملوه برشا في بعض المناطق مثلا في الشمال الغربي، لا هذا ما يسموش حاجه اللي يحسوها تنجم تجرح العبد. وهذا قمه الادب وقمه انتقاء الكلمات وقمه يعني الرفعه. واحيانا يعني تسمع

0: مع كلام يعني نبي جدا، وحين عن عروسات يعني معناها الكلام النبي يصبح هو الطريقة الوسيط، يصبح الطريقة المثلى في التوسل، ويمشي بينا معناها حكاية عادية. الأرك هو راهو من الأفضل انتقاء واختيار الكلمات، وأفضل الكلمات يعني اللي تكون كلمات إيجابية، كما حكيت أنت في المقدمة متاعك يتم اختيارها اختيارا. معناتها مثلا ما يقولوش عن أعمى أعمى، يقولوا بصير، لأنه بالفعل يعني اللي عنده إعاقة بصرية يبصر بقلبه ويبصر بسمعه، وتجدين لديهم يعني حساسية مرهفة، يعني حتى الكلمات متاعنا حتى كي باش نعبروا الحاجات أحيانا نعبر على عكسها، وهذا يعكس رقي المجتمع ويعكس مدى
1: اها بي اكيد احنا مازلنا مش نواصلوا حديثنا على المحور والموضوع اللي اخترناه لليله اللي هو اثر الكلمه على الانسان. الكلمه اثر لا يرى. بلا قيود. بإمضاء إيمان مريم.